0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
0: أسعد وأطيب الأوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برامجنا المنوعة عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل أروقة المول، نسمع بها آراءكم ووجهات النظر. وبهذه الحلقة سأكون معكم كالعادة أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. يقولون الإنسان مو بس يختار شغله، يختار البيئة اللي يعيش فيها ثلاث يومه، لأن بيئة العمل ممكن تخليك تروح للدوام وأنت متحمس، وممكن العكس تخليك تعد الدقائق حتى يخلص الوقت. ما بين الهدوء اللي يمنحك التركيز وما بين التحديات اللي تصنع الإنجاز، وين تلقى نفسك؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. نريد نسمع منكم أي بيئة عمل تناسبكم أكثر وليش؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: مرح.
0: أهلا وسهلا بيك أم مرح. أم مرح إحنا اليوم نريد نسولف، أنت طبعا بداية موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة. إحنا اليوم نريد نسولف على بيئة العمل. كل واحد من عندنا عنده مكان يحاول يبدع به أكثر من أي مكان ثاني. ليش؟ لأن في بعض الأحيان مو بس إنه الدخل والراتب مناسب، قد تكون هي أجواء بيئة العمل تناسبه هو شخصيا. فاليوم نريد نسمع من عندك وحسب وجهة نظرك شنو هي البيئة، بيئة العمل اللي تشوفين نفسك بها تحاولين تبدعين أكثر من أي بيئة ثانية؟ البيئة اللي تكون هادئة ولا البيئة بالعكس اللي تحسين بيها حماس أكثر، البيئة النشطة؟
1: أنا برأيي البيئة الهادئة، وخصوصا يعني كوني أم ودائما عندي بالبيت حركة، ويعني إحنا نحب أهم شيء بالنسبة لنا راحة وناسة أطفالنا، فتلقينا دائما بأماكن اللي بيها الألعاب أو نجتمع بويا أطفال العائلة البقية، فدائما حياتنا العادية الاجتماعية تكون كلش أكتف وصوت فبوقت العمل أحب أكون منعزلة، مكاني ما بيه هواي مراجعين وهيجي، بالعكس أنا هنا أحس أني راح أبدع وأقدر أقدم أكثر.
0: الهدوء ما يحسسك بالملل مرات إذا المكان هادئ ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية؟ نحس أنه هو الموضوع ممل وروتيني.
1: بالعكس، لا، الصداقات الموجودة بالمكان قدرين سوالفين، أو ممكن فد قاعدة أكل بسيطة ريوق خاصة الصبح. بالعكس، لا، مكان يعني خاصة الدوام الصباحي أجواء كلش لطيفة بالهدوء. أنا بالنسبة لي موظفة بمدرسة مو تدريسية، موظفة حاسبة، غرفتي لوحدي، مكاني معزول، كل أدائي تلقينا موجود بلوحة الإعلانات، تصاميمي وكذا، بس أنا شخصيا ما تلقيني، دائما بهدوء بعيدة فوق أجواء لوحدي، فيعني أنا تعودت على هذا المكان وحبيته.
0: زين، بيئة العمل اللي تحسين بها على قولتك مراجعين وطبة وطلعة وضجة، تحسين تعتبريها هو بيئة عمل مليئة بالنشاط والحماس ولا بالضغط؟
1: لا، حماس، لا، ماكو ضغط، أنا أحس كل العمل هو إنجاز وإبداع، يعني كل شخص وشخصيته يقدر يبدع بأي مكان، لا، ما أحس أكو عمل بيه ضغط، بالعكس، العمل عبادة، العمل حب، بالعكس.
0: تحبين شغلك؟
1: حلو.
0: شغلك تحبين؟
1: كلش، كلش هواي، رغم ما كان ببالي، يعني من الأشخاص اللي من تكبرين شو تصيرين دكتورة، ما أبد مو على البال، بس رب العالمين يختار الوظيفة المعينة للشخص المناسب بدون ما تحسين، تلقين نفسك بالمكان اللي أنت فعلا تحتاجينه.
0: هو مو بس هاي، احنا هواية يعني خريجين درسوا على مدى سنوات بتخصص معين وبعدين ما اشتغل بشهادته، زين،
1: اشتغل بمكان ثاني.
0: زين، بالنسبة إليك شنو أهم شيء بالمكان العمل أو بيئة العمل؟ هي الراحة النفسية اللي هو على قولتك الإنجاز، التطور المستمر، شنو تفضلين أنتي؟
1: أكيد الراحة النفسية، أنتي إذا مرتاحة بالمكان، الصداقات اللي حواليك، تحسين بيئة نظيفة، تقدرين تبدعين، تقدرين تشتغلين. بالعكس، إذا أنتي كنتي محاطة بناس سلبيين مثلاً أو ما مرتاحة بالمكان، ما قدرين تأدين حتى شغلك بدون إبداع، شغلك العادي ما قدرين تسوينه.
0: زين، المنافسة بين الزملاء، أكيد كل بيئة عملك ومنافسة تصير بين الزملاء، هذا الشيء يسبب لك قلق توتر ولا بالعكس ممكن يشجعك على أنه تطلعين أفضل من الكل تبدعين؟
1: بالضبط، خلينا نحمس بعض ونشجع بعض، أنا أبدع وغيري يبدع ويصير وايز، ما يصير أكو ملل.
0: بس منافسة عن منافسة تختلف.
1: هاي منافسة إيجابية، لما ما أريد أنا أكسر المقابلي، أريد ينجح وأنا هم أنجح مثله. بالعكس،
0: إذا وصفتي بيئة العمل المثالية بالنسبة إليك بكلمتين، بما أنه أنت مرتاحة بيئة العمل وتحسين البيئة الهادئة هي بيئتك أنت حسب شخصيتك، علاقتك بالزملاء علاقة حلوة، أكو تحسين أكو إنجاز وأكو راحة نفسية، وصفي لي بيئة العمل هسه اللي أنت بيها.
1: صديقة، بيئة صديقة أليفة، ما أدري، هادئة، عمل بسيط، ما أعرف يعني شلون أوصفه بكلمتين، بس أحبه.
0: إجاج عمل عكس هذا الهدوء بس براتب أعلى؟
1: لا لا لا، الراتب مو كل شيء، أهم شيء أكون مرتاحة بالمكان، يعني أنا ما أقدر يعني مثل الماكينة تجهد تجهد تجهد تجهد وبالأخير يعني توصل مرحلة تتعب. أنا من أكون مرتاحة أنا أقدر أطول أكثر بهذا المكان، أكون إلي خلق بعد

0: أرجع للبيت. فلا الحمد لله البيئة العمل هادئة مريحة، أصدقاء معدودين أهم شيء، يعني من تتوسع الدائرة شوي تكبر مشاكلها، فالحمد لله دائرة صغيرة مجتمع لطيف هادئ هذا كافي الحمد لله.
1: يا ربي دوم مرتاحة بيئة العمل. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا عزيزتي.
0: ام منو؟
1: ام طيف.
0: ام طيف اهلا وسهلا. ربة بيت ولا موظفة؟
1: موظفة.
0: اهلا وسهلا بيك ام طيف. اي بيئة عمل تناسبك اكثر، البيئة الهادئة ولا البيئة المليانة بالتحديات، بيئة بيها حركة بيها نشاط بيها حماس بيها مراجعين، يا بيئة تناسبك؟
1: والله يعني اثنينهم مو مشكلة بيهم، المشكلة انه اهم شيء بيئة العمل تكون ما بيها نفاق وقال وقلت، هذه احس تاخذ من طاقة الانسان كلش تاخذ هواية.
0: حسين اكو بيئة فارغة من النفاق؟
1: اي اكو، يعني انا كنت بدوامي القديم هواية كان يعني سبب شان المدير هو السبب طبعا اللي يقود الموظفين، اذا فكانت يعني مديرتنا شوية مشاحنات هواية، تحب منو حكي علي منو قال منو هذا، يعني تحب نقل الحكي تحب هذا، فهذا اي والله كلش مشكلة، خاصة اللي ما يحب مشاكل يعني هذه كلش مشكلة. بس الحمد لله بدوامي الجديد لا، يعني انا تقريبا صار لي سنتين هذه الثالثة، لا الحمد لله والشكر، يعني مديرتنا كلش هادئة ما تحب هذا القال والقلت، فالجانب النفسي هو اهم شيء بالعمل، لان تعرفين احنا بطبيعتنا يعني ضغوطات البيئة ضغوطات هذا، يعني واحد يعتبر روحه من يروح للعمل شويه هم يعني يرفه عن نفسه.
0: احنا مرات نقول نغير جو.
1: نغير جو صحيح، احنا شغلنا نغير جو فيه صح ولا اي، فلذلك البيئه هي اهم شيء.
0: انت ذكرتي بالبدايه المدير او المسؤول، تتوقعين ايش قد وجود المدير من يكون مدير متعاون ياثر على حبك بالعمل على ابداعك؟
1: اي طبعا طبعا، يعني انا اشوفه هو بعد هو الليدر، يعني هو القائد اللي يقود، يعني حتى لو تصير مشاحنات بين موظفين ما راح تكون ما راح يكبرها صح ولا، بينما لا اذا هو هو هو سبب هذا كله لا تكرهين الشغل وتكرهين الدوام، يعني والله ترجعين البيت الشمس ترسه. اي
0: حلو من يكون احنا دائما نقول للمدير او المديره هو المسؤول بشكل عام انه يكون صديق للموظف، ما نعتبره انه هو مسؤولنا ونتجبجب، بالعكس روح التعاون والحركه فعلا هو يخلي الانسان او الموظف حتى ما يعد ساعاته، شو كنت يخلص الدوام ونطلع،
1: يحببك يحببك بالعمل يحببك بمكانك. اي
0: شنو اهم شيء يكون عندك واللي يهمك بمكان العمل، الراحة النفسية ولا التطور المستمر؟ مرات احنا نريد نحصل على انجاز، يعني انا اليوم هاي سنة كاملة ما سويت فد انجاز، ما سويت فد شغلة احس نفسي انه فعلا ابدعت بعملي، ولا انت بالنسبة لك الراحة النفسية اهم من هاي التفاصيل؟
1: التطور تطور حلو، خاصة يعني هسه جاي تشوفين ما شاء الله التكنولوجيا والاي اي يعني اذا ما واكبتي الوضع بسرعه ما تلحقي ما تلحقي، يعني هذول جيل زي شو يسمونهم اولادنا زين، اي والله يضحكون علينا، يعني يشوفونا احنا كلش

0: لا لا حلوة أحبها، أحب شغلي. مرات إحنا الهدوء يحسسنا بالملل، مو مثل ما أكو حركة وأكو مراجعين وأكو اللي يطب ويطلع، يعني هاي تحسين أكو حماس.
1: يعني هو كل شغل إلى مساوئه وإلى مميزاته، فأنا بالنسبة لي يعني كعملي لا مرتاحة بي وحبته، يعني حبته ومو ماله، لا ما ماله.
0: شنو اللي حببك بالعمل؟
1: يعني شغلي هو يعني مجالي، زميلاتي، قلت لك كإدارة، يعني الحمد لله والشكر، هي المهم بيئة هادئة وحلوة يعني، ومو ضالين روتين نفسه، يعني دائما نتفق نطلع نتريق، نطلع نتغدى، نطلع هيك. اي اي اي
0: شوفي احنا دائما بيئة العمل نمر بلحظة انه احب الشغل بشكل مو طبيعي، على قولتش من باب اختصاصي مجالي كذا، وبنفس الوقت نوصل الى مرحلة ممكن هذا الشغل اللي احب اكرهه بلحظة. وصلتي لهاي المرحلة انه انت كرهتي العمل ودك انه انت تبطلين حتى مو تنقلين؟
1: صحيح، كلش كرهته، يعني كرهته وفكرت بإجازة الخمس سنوات، فكرت بالست أشهر البدون، أي والله البدون راتب، كلش كرهته. قلت لك يعني النقل الحكي اللي كان بالدوام القديم والقال والقلت والضغط، وحتى يعني أنت قاعدة ببيتك يخبرونك فلانة هيك قالت، فلتانة هيك قالت، شنو رأيك، ليش من يابا، ما أدري ما سمعت. فهنا أنت صرتي بالقائمة السوداء، لأنه دائما تقولين ما أدري ما سمعت. أنا ما أحب نقل الحكي والقال والقلت، زين يعني أحب شوية الخصوصية، الهدوء. يابا هذا بيت، هذا مو مكان شغلي، إن شاء الله باكر نسولف بالموضوع هذا. يعني يردون حتى أنت ببيتك وتعي السلبيات، هم ياريت إيجابيات وفرفشة وهذا. اي فهاي لا كلش كرهتني.
0: زين حصلت على مكان ثاني عكس المكان الاول تماما، يعني طبه وطلعه والصديقات
1: مو بس طبه وطلعه، هو كمكان كلش حلو هادئ، الكادر اللي بيه كلش راقي، الاداره راقيه الحمد لله والشكر. رغم صار مكان دوامي كلش بعيد ومتحمله يعني تقاطعات ثلاثه، انا يوميه بنروح ثلاثه وبنرجع،
0: ستر الله على ثلاث تقاطعات.
1: لا تقاطع التايم، تقاطع العسكري، وتقاطع التجاري يسموه، اي هاي ثلاث تقاطعات يوميه راح ارجع.
0: الحمد لله، اهم شيء انت مرتاحه نفسيا.
1: انا مرتاحه، اي الحمد لله والشكر.
0: حبيبه قلبي شكرا لك لوقتك، مع السلامه.
1: اهلا وسهلا.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم حوراء.
0: أم حوراء، أهلا وسهلا بيك أم حوراء. أم حوراء، أكو ناس تحب بيئة العمل تكون هادئة من باب التركيز، من باب أنه هي شاردة من مسؤوليات البيت والضغوطات، تحس أنه هي بيئة العمل المناسبة إلها البيئة الهادئة، وأكو العكس يفضل أنه تكون البيئة بيها حركة، بيها حماس، بيها نشاط، يقول لك على مود ما أحس بالملل والروتين. بحكم أنت موظفة، تفضلين أي بيئة تحسيها تناسبك، تناسب شخصيتك؟
1: طبعاً أول شيء هي تكون البيئة الهادئة، بس مو على حساب إنه يعني شغلي، إذا كان أكو في مجال عملي شغل فما راح تكون أكيد البيئة هادئة، راح يكون أكو نقاش بيني وبين المراجع أو بيني وبين ولي الأمر، هنا يعني راح يكون الوقت ممتع، أقوم بواجبي بعملي وأنا أصلاً حاسة بقيمة يومي وقيمة ما أقدمه للعالم. بس خارج إطار العمل إنسان يحتاج أوقات هدوء، مثلاً يعني أحتاج شوية أرتاح، أشرب كوفي، أشرب شاي، ولي أمي خابصة الدنيا تحكي على عيال وهي تحكي على رجلها هاي شوية صعبة.
0: مو نحس إنه من سالفة جر سالفة، ما نحس بالوقت، يعني من 8 لثنتين والله ما نحس. مو
1: إيه، بس شوفي أكو نوعين من يعني من الناس، أكو الناس اللي حتى من تخوضين إياها نقاش عائلي أو مثلاً على فد موضوع على يعني شوبينج على هاي تحسين أكو متعة، بعض النساء أو الرجال، يعني رجال أنا ما مجربة فما مسولفة يا رجال، مسولفة يا نساء، يا أختي كلامها ممل، يعني يا أما صير شكوى هواية، يا أما سلبية، يا أما هيجي أنا مريضة، هيجي سويت هيجي، أو ابني ما درس، ابني هيجي، تحاول تنقل شيء هو مو عدها. فأني هذا النوع من البشر جاي أشوفه يتردد، يعني خصوصا حياة العمل هو يصادفت من هاي يعني الأمور، فهاي الشغلات تزعج.
0: شو تتعاملين وياهم؟
1: سكتة صمت اسمع
0: الصين الأذن الطرشة مرات يقول لك الشكاوي لا تسمعيها،
1: الصمت إيه، وفعلا أثرت على حياتي، الطاقة إجتني، وبعدين اكتشفت إنه هاي الإنسانة لا أمورها توب، أمورها زينة، أمور وين كانت يعني تنقل الشيء مو بيها زين، سبحان الله، من يعني العين والحسد، وهو يعني الحمد لله والشكر، يعني الإنسان ترى صنع نفسه اليوم، صح هو أكو حسد وأكو عين، بس يعني نقول الحمد لله، نقول يا الله زين، نقول يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد، ونطلع من المنزل ونتوكل على الله. بس اللي أنا أشوف مجتمعنا الهواية ناس تحكي، وهذا الشيء أنا ما أحبه. ترسل
0: خلتش ايش قد بيئة العمل؟
1: 13 سنة.
0: هاي عشرة عمر مو؟
1: بيئة الرجال أهدأ من بيئة النساء داومت يا رجال،
0: ماكو قيل وقال ولا نفاق ولا حتى منافسة، تصير منافسة إيجابية، ما توقعكم منافسة
1: طبعاً. أكيد تشوفين مرات تتعلمين جوانب أنت يعني ما متعلمتها بحياتك، تشوفين شغلات تتعلمينها من مثلا الكادر إذا كان رجالي، مو الكل، البعض حسب إنسان، إذا كان محترم، إذا كان مؤدب، إذا كان ذو قيمة. بس داومت ويا رجال وداومت يا نساء، من كنت يا رجال بصراحة ما أختلط، فكانت البيئة أحسن،
0: أهدأ
1: كان يعني الحمد لله. إحنا كم يعني كإدارة، إدارتنا ما شاء الله والنعم من عندها هادئة راقية بشكل، بس اللي موظفات يعني هو يحجون.
0: الإدارة مهمة، بيئة العمل تلعب دور على إنتاجك، على حبك، على استمراريتك.
1: أكيد إذا كان هناك أكثر من عنصر بالعمل كان مو مؤذي إلي، بس الإدارة كان زينة ما أفرط وأطلع من المكاني، لأن إدارتي زينة. أي وهذا فعلا اللي يعني هسه الحمد لله أداوم، مديرتي إنسانة كفوءة مؤدبة مثقفة راقية بشكل
0: أين،
1: وإضافة إلى يعني اللي وياها هم بالإدارة الحمد لله والشكر.
0: المدير من يكون متعاون ويا موظفيه هذا يأثر على حب الموظف للعمل وإبداعه وإنجازه إذا كان متعاون؟
1: أكيد أكيد، سواء كانت دائرة حكومية سواء كانت مدرسة سواء أي دائرة يعني هنا الموظف والموظفة يبدأ يقدم، ما يحسب أنه هاي خسارة وهذا ربح وخاف أقدم وخاف ما يستاهلون، لا راح يكون كل شيء ينطي من قلبه، وهو بالمقابل عنده راحة نفسية أنه قدم فتشي زين، كمثلا المعلمة قدم الطلاب أو الطالبات وهي مرتاحة، بس إذا كانت الإدارة لا ماكو ضغوطات، إنسان مقدر، أكو إدارة مقدرة وضع المدرس المعلم أو الموظف الموظفة زين، خصوصا إحنا هسه ما شاء الله بيوتنا يعني مليانة ظروف صعبة، فنحتاج الاستراحة ونحتاج العطلة ونحتاج التعاون، أي الإدارة تلعب دور.
0: حبيبة قلبي أم حوراء، إن شاء الله دوم مرتاحة بالبيئة، بيئة العمل. شكرا إلك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن، بما أنه أنت تشتغل بيئة العمل شلونها بالنسبة إليك، بالنسبة لشخصيتك، تحسها تناسبك ولا لا؟
1: والله هي مو بيئة العمل، هو الإنسان دائما بالعمل يصير عليه ضغط، يعني حسب أكيد الدائرة اللي حوله، حسب مهاراته، حسب يعني يصير ضغط، يكون يعرف يتعامل ويا هاي الضغط، يكون يعرف يعمل يسوي علاقات طيبة وسطحية مع المحيط، حاول قدر الإمكان يثبت نفسه، قدر الإمكان يكون عنده خصوصية، ما يكون منفتح على الكل، حتى يقلل شوية الستريس عليه الضغط. تبقى شغلة الضغط العمل، العمل حسب، أكو عمل جهد يعني جسم وأكو لا عقل، حسب عملك أنت. مثلا إذا أنت عامل أكيد لازم جسدك يشتغل، أو إذا أنت مثلا مركز على فد شيء يعني يحتاج عقلك، أكيد هذا يعني الجسم ما له علاقة، فحسب عملك. أنا أفضل أنه عمل يعني جسمي، فحركة ونشاط، ما أحب الأوفيس المكتب ولا يعني مو مودي، أحب الشغل القوي. فحسب كل شخص يعني شنو هو لازم يحط نفسه اختياره. إذا موظف يعني بشكل عام نحكي على الموظفين، موظفين الأغلبية ما مرتاحين بعملهم، لأن لو يعني الراتب قليل، لو مو يعني شغفه شيء يحبه يشتغله مجبور عليه. بيئة العمل الحكومية دائما يصير بيها ضغط، يصير بيها ضغط، يطلب منك عمل، وهاي إذا شيء أنت حابة سكيل يعني مهارة تتعلمها وتشتغلها، أنا أفضل هذا الشيء أحسن.
0: أنت شنو اللي تفضله وعندك بالنسبة إليك كلش مهم، الراحة النفسية ببيئة العمل ولا لا الإنجاز، الإبداع، التطور المستمر؟
1: لا أكيد الراحة النفسية يعني هذا فد شيء ما له علاقة ببيئة العمل. مطلوب من عندك عمل نزه، مسؤوليتك، لذلك أنت تتقاضى هاي الأموال، فأنت لازم تبذل جهد، لازم تثبت نفسك، بصير عليك ضغط ما يصير عليك ضغط أنت تكون تتحمله، هذا جزء من العمل.
0: وإذا أنت ما حاب هاي الشغلة، مو جوك، مو المكان، لا
1: لك حل واحد بس، أنه تحاول تتعلم، تستغل وقت، تتعلم غير مهارة قدر الإمكان، أو ما تترك الشغلة، يعني بها مردود مادي ويمشي أمورك. من تلقى لك بديل بهذا الوقت تقدر تبدل، تقدر تبدل على المهارة، على الشيء اللي تحبه، على، بس ما تترك عملك، لأنه هو لازم يكون المادة مستمرة يعني كراتب أو يعني اللي ما تحب العمل راح تعاني به مهما يكون، حتى لو شوية تأخذ أموال هاي راح تعاني.
0: زين أبو حسن، برأيك الإنتاجية تعتمد على طبيعة المكان لو على شخصية الموظف؟
1: لا على الشخصية أكثر، يعني طبيعة المكان ممكن تكون مريحة، ممكن تكون يعني بها خلينا نقول وسائل راحة، بس حسب الموظف، إذا هو يبذل جهد أكثر ينطي إنتاجية أكثر، حسب إخلاص الموظف، حسب يعني مثل ما قلتي من البداية البيئة، مثل الليدر القائد أو مثلا المانجمنت الإدارة، إذا مريح الستاف العمال راح أكيد راح يصير انعكاس بالإنتاج، بس ضغط دائما.
0: أنت من البداية فضلت أنه تكون البيئة بها حركة، بها نشاط، بها تحديات، زين هذا ما يسبب لك ضغط؟ هذا الحماس من أنت يومية حركة حركة حركة ما يسبب لك ضغط؟
1: لا ما يسبب. ليش؟ أنا أقول ليش، لأن أنت جسمك حسب ما تعامله يشتغل لك. تعلم على الكسل أكبر كسلان يصير، تعلم على الحركة والأكتف يعني النشاط والهذا 100% راح يكون أكتف ونشاط، وبالعكس ينعكس على صحتك أكثر. ف يصير مو أقلك ما يصير مرات ضغط، بس إذا أنت حاب هذا الشغل شوية أكو شيء اسمه تضحية، فتضحي شوية براحتك أو تعبك شوية الوقتي، وتعبك الوقتي، لأن أنت بس مجرد تطلع من الشغل تروح تأخذ شاور، أنا شايفة يعني حاسب هذا الشيء، كل التعب يروح، يعني ترجع إنسان طبيعي.
0: إذا خيروك براتب أعلى بس مو يعني بيئة العمل بعيدا عن مودك، مود الحركة والنشاط والحماس والمنافسة، لا راتب أعلى بمكان هدوء وبساعات عمل اللي أنت تناسبك، توافق ولا لا؟
1: والله حراج. ما أنا حبيت هذه الحركة. إيه طبعاً. لا شوفي، كل إنسان يطمح للأحسن بالنسبة للراتب، بالنسبة لل يعني المكان العمل، البيئة، هاي كلها أكيد تأثر على حياتنا، أثر على حياتنا يعني الشخصية على الأقل. لأن يعني الراتب إذا زاد راح يصير عندك شوية يعني تصير عندك خيارات أكثر بالحياة، سافر، اشتري سيارة مثلاً، تسوي سلفة بيئة، تتزوج، تتورط، المهم فالمهم يصير عندك خيار. فدائماً الإنسان للأفضل. أنا قلت لك أفضل هذا الشيء لأن أنا أحسب نفسي يعني عندي هاي الطاقة للحركة، بس إذا أحصل غير فرصة أكيد أنا أستغلها. إيه طبعاً.
0: وإذا انفرض عليك بنفس الراتب بس بعد مجبور ظروف أنه أنت تروح بيئة هذا تشتغل، هذا تحس أنت هذا الجو تتأقلم عليه بسرعة ولا لا تبدي تعاني لأن أنت ما متعلم على هذا الجو؟
1: والله شوفي، أكو فد شيء اسمه كلش مهم، هذا إحنا يمكن ما مركزين عليه، العالم هو يتأقلم. أنت إذا عندك شوية عقلية منفتحة تقدر تتأقلم مع الوضع الصعب والسهل يعني الضغط وكل الأمور هاي، مو بس الحياة، حتى الشخصية، الحياة الشخصية بالعلاقات وهاي بشكل عام. أنت لازم تتعلم شلون تتأقلم بالحياة. فمهما يكون بيئة العمل انفرضت عليك، أنت شوف الشكوى والتذمر وهاي الأمور كلها راح تحط ضغط عليك أكثر، أي فمردودها سيء عليك بالنسبة للإنتاجية، بالنسبة لعلاقاتك بالمكان. بس أنت عندك عقل، لازم تتأقلم، لازم توفر لك بيئة صحية على مود تمشي حياتك بالعلاقات، بالعمل، بالهذا، لازم هذا الشيء ضروري.
0: شكرا لك أبو حسن، شكرا لوقتك، يعني مع السلامة.

0: الله يساعدك.
1: الله يخليك حياتي. الله مية ترى.
0: شلون الصحة؟
1: الله يخليك وقت الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. طبعًا أنا يمكن إجيت بوقت أنت توك تريد. يلا رح أبرد لك الأكل. أبو منو؟
1: أنا أبو أحمد.
0: أهلاً وسهلاً بك أبو أحمد. أبو أحمد، إحنا اليوم نريد نسولف على بيئة العمل. بيئة العمل اللي تناسب شخصية أبو أحمد. البيئة الهادئة ولا البيئة اللي بيها حركة ومنافسة وتحديات، بيئة نشطة؟
1: هي بصراحة إنه قبل لا أكون مهندس أنا كنت رياضي، كنت لاعب منتخب بصرة تايكوندو. فأكيد طالما إنه أنا لاعب في نقطة لي أكثر شيء أطمح له هو المنافسة. يعني أنا من أتذكر من كنت طالب لغاية اليوم عز أصدقائي كنا ثلاثة، أنا وأحمد وولاء، كنا غالبا ما تطلع الأول على المدرسة من عندنا إحنا الثلاثة، واحد أول واحد ثاني واحد ثالث باختلاف السنوات. فبصراحة إنه بيئة المنافسة تشحذ الشخصية وتطلع الطاقة اللي بداخلك. يعني إن يكون لك منافس وأنت غالبا تطمح إنه تكون أفضل من عنده راح تبدأ راح تنطي. فأكيد البيئة المنافسة اللي تشدني، ولذلك رحت مهندس مدني، كملت هندسة مدني. ولا لو كنت أريد بيئة هادئة أو ممكن اختارت في مجال مكتبي إنه أقعد مكتب وكذا. هذه
0: يعني أنت مرتاح ببيئة العمل؟
1: لا الحمد لله جدا مرتاح ببيئة العمل. يعني أنا فترة اشتغلت بجي جي سي جاباني جروب كومبانيز، اللي الشركة اليابانية اللي بنينا مصفى الشعيبة. يعني تخيلي إنه كنا نشتغل من الخمسة الصبح، يبدأ الدوام للخمسة العصر. الله يخليك. لا وبصراحة يعني كانت متعة، يعني العمل بمنافسة إنه أنت سايت مانجر وصديقك هناك كيوسي، عندك صديقك الآخر بموقع ثاني. فتكون كل واحد يريد يبدع، كل واحد يريد يصير هو الموظف المميز للشاء.
0: هاي البيئة اللي بيها تحديات ومنافسة وحركة ومن الخمسة للخمسة، هي ما تسبب لك ضغط؟
1: هي أكيد ضغط، بس عموما هو بصراحة إحنا اللي مجرد إنه الإنسان بالذات هندسة بصرة، جامعة البصرة، يمكن الأخوة المهندسين بكل العراق يعرفون شنو جاي أحكي. مجرد إنه تنقبل تروح هندسة بصرة فأنت استعد للفشل تحت الضغط. إحنا شلون المكعبات اللي نفحصها إنه تنضغط الآن تنكسر.
0: أبو أحمد، هسه اللي فهمته إنه أنت بيئة العمل كلش حابها ومرتاح بيها رغم هذا الوقت الطويل، رغم المنافسة، رغم التحديات، رغم الضغط. بس أريدك توصف لي بيئة العمل المثالية بالنسبة إليك، وشنو الشيء اللي خلاك إلى حد الآن أنت مستمر ببيئة العمل؟ أكو فد شغلات مرات بعيداً عن الراتب، بس أنا حاب شغلي، حاب إنه أطور من نفسي، فأكو فد شيء هو الحافز أو الدافع إنه يدفعني أبقى مستمر وأطور. وبعض الأحيان أكو فد شغلة كلش بسيطة تكرهنا بالعمل، بحيث نظل نحسب الدقائق إلى أن يخلص وقت العمل ونطلع.
1: بصراحة إنه بغض النظر عن إنه السالري اللي الأجور المرتفعة إنه بالشركات، لكن أكثر شيء ورغم إنه ضغط العمل قلت لك مثلا من الخمسة للخمسة، لكن العمل بالشركات خصوصا الشركات الأجنبية أو يضيف لك. إحنا عموما الهندسة علم تطبيقي، علم تطبيقي يعني دراستك بجانب وتطبيقك لما تعلمته خلال دراستك بجانب ثاني. فأنت كل ما أكيد من تشتغل بشركات أجنبية مشاريع كبيرة مثلا مصفى الشعيبة، مثلا أنا اشتغلت بشركة لايتون توسيع تصدير العراق النفطي بالفاو، فهيك مشاريع أضيف لك أكيد. يعني إحنا مو كل يوم نبني مصفى بالعراق حتى تقدر يعني أغلب اللي درسته أنت بكلية الهندسة طبقتها بالمصفى، ستيل ستراكتشر فاونديشن يعني أساسات بنايات حديدية، بناء طابوق، ركائز حفر، ركائز طرق. فأضيف لك أكيد العمل رغم التعب لكني يخلق مهندس ناجح.
0: شنو تأثير المسؤول اللي أعلى من عندك أو مديرك على بيئة العمل، على حبك للشغل، على إبداعك، على تطورك؟
1: هي بصراحة يعني حطيت إيديك على نقطة جدا حساسة. المسؤولك إذا ما كان مقدر تعبك وذا يعني راح حتى يخلي عندك نفور من العمل، لكن إذا كان مسؤول داعم، مسؤول داعم متعاون يشجع أو يقدر جهودك اللي جاي تبذلها، لا أكيد راح تبدأ أنت أكثر وتحب العمل. يعني أصلاً ما بدك تطلع. أنا واحد من الناس كنت ما بدي أرجع للبيت الساعة 5، بدي أستمر بعد، رغم أنه كان مسؤولي من سابكين بوقتها مهندس، رئيس مهندسين أقدم كوري، فالرجل كان كلش متعاون.
0: أبو أحمد، السؤال الأخير، إذا إجتك أو عندك فرصة أنه تغير ولو شيء واحد من بيئة العمل اللي أنت بيها، بيئة العمل الحالية، شنو هذا الشيء اللي راح تغيره؟
1: إذا تحب تغير بيئة العمل، أعتقد أنه شوية يعني المسؤول، يعني أكو إحنا أكثر روتين ممل، يعني بصراحة أنه مثلاً أنت تشتغل تكمل تسلم للكيوسي تسلم للكيوسي الثاني، يعني أشوف أكو أكثر من سلسلة زايدة بالمشروع بطريقة العمل. يعني كان ممكن الاختصار بحيث يصير الإنجاز أسرع.
0: يعني أنت شكرا لك، وإن شاء الله يا رب يدوم الإبداع. شكرا لك والتطور، مع السلامة.

0: لازم أحبتي مستمعين الكرام نتجول داخل أروقة المول ومستمرين وياكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
0: اسم حضرتك؟
1: دعاء وياك معلمة. والحمد لله جاي أداوم. أيوة، ما أنت حبها
0: اختصرتي لي الوضع كله. أهلا وسهلا بك يا دعاء. أنت قلتي معلمة وتحبين شغلك، زين، شنو الشيء اللي حببك بعملك؟ شنو هذا الشيء؟ لا بد أكو فد شيء. طبعا كل واحد، يعني أنا لو أحب الشغل مالتي زين، لو بالعكس ممكن بلحظة من اللحظات أكره بيئة العمل، أكره حتى شغلتي حتى اختصاصي. فأنت قلتي اختصرتي، قلتي أنا أحب عملي. شنو الشيء اللي خلاك تحبينه؟
1: أول شيء هي مهنة المعلم، مهنة الرسول، يعني يوصل المعلومة، وهي المهنة الأساسية اللي تكبر أجيال وتوصلهم مراحل. بعدين إحنا نفتخر نشوف أجيالنا وين وصلوا. يعني أنا أتذكر طلابي الحمد لله وصلوا مرحلة وتخرجوا، خابروني ست وصلنا دخلنا كلية علوم بيولوجي. والله يعني أنا أفرح أفتخر. فإحنا نوصل لهم الرسالة، المعلم مو بس تدريس، معلم تربية. فتشوفين يعني انتمائك للطفل شلون انجذابه، انجذب الطفل إلى المعلم أكثر من والديه، وياخذ كلامه أكثر من والديه.
0: إذا أحب المعلم نفسه صحيح.
1: وبالمقابل يعني المعلم راح يعيش هنا دور الأم ودور الأبو، وحتى يعني يكون يعني فد ملاعبة وياهم، نشاط وياهم. أنا يعني بالدرس مرات أشوفهم شوي تعبون يهلكون، أسوي قوم يلا خلنا نسوي فعالية، قوم خلنا نلعب، نسوي اللعب على الصبورة، أو أشوفهم كلش تعبة وبالأخص مرات يصير الدرس الأخير قوم يلا خلنا ننام ونحلم. فيعني هذا الشيء حببني أكثر.
0: الدعاء، أنت ذكرتي بالبداية أنه طلاب اللي يتواصلون وياك ويقولوا لك إحنا تخرجنا وانقبلنا وكذا، يعني مع أنه أنت معلمة طلاب ابتدائية، يعني صالك كم سنة أنت بالتدريس؟
1: أنا أول مرة مجاني كنت أدرس مجاني، يعني من 2016. أي وبعدين من طلاب أنا اختصاص علوم. الطالب اللي هو دائما يخابرني ويقول لي ست أنا مرحلة وصلت العفو قبلت كلية علوم، يقول لي قد ما حبيت درس العلوم رحت انقبلت علوم بيولوجي. أتذكره من كان هم يقول لي بالسادس إعدادي ست شو صعب صار ومثل السادس ابتدائي. قلت له لا طبعا يفرغ، يعني حلو التواصل وياهم وأفتخر بهذا الشيء.
0: ست دعاء، في حال إذا إجاج عمل ثاني بس عمل ما بهاي الحركة والنشاط، ما عندش تواصل ويا طلاب وأولياء الأمور، ترتاحين بهاي البيئة؟ ولو أنت تعلمتي على بيئة العمل أنه أنت معلمة وعندش تواصل بشكل مباشر ويا الطلاب؟
1: لا، مهنتي حيل أحبها وتعلمت عليها. أولياء الأمور يتصلون يشكروني، يعني أولادنا كذا أولادنا كذا، يعني حيل. إذا أحس نفسي بغير عمل راح أكون يعني شلون هادئة جداً، بس أشوف انجذابي إلى التلاميذ أكثر.
0: حسين بإنجازك كل سنة؟
1: طبعاً، يعني طبعاً أفتخر وأشوف النسب وأشوف روحهم وشون يعني يجولي متحمسين. يعني أنا ما أفتخر بس أقولك بنفسي. أتذكر عندي هم طالبة من نوع فد مرة ماكو ما تتحرك، ومشكلة دائماً أخذ أول ثاني، يعني الأطفال كلش صغار أشوفها ما تتحرك، نفس الوقت أشوف عندها يعني استيعاب. فأنا خليت عندها هذا الشيء والحب، تجي لي والله تقضلي من باب الصف ست أنا اليوم محاضرة، ست اليوم خلي الدرس إلي. فهو المعلم يعني هو اللي الطاقة اللي
0: تتوقعين المعلم، إنه هي أكو بعض من المعلمين مع احتراماتي للبعض هو ما يحب إنه يدرس، وخاصة الأطفال الصغار، مع إنه هو إجتي فرصة التعيين، وتدرين إحنا بالعراق ببلدنا فرصة التعيين وين يلا تحصلها. زين، فأنت من إجيت وتعينت واشتغلت زين على أساس إنه أنت معلم وأنت ما حاب الطفل، ما حاب حتى تتعامل وياه، هذا شو رح يوصل المادة؟ شو رح يتعامل ويا طفل صغير وهو يريد معلمة تحبه وتحببه بالمادة؟
1: أنا أعرف يعني ويانا هم أشخاص هم معلمين أو معلمات يقولون لا تطولنا أول، يروحون للمدير أو المديرة أستاذ رجاء الأول ما أريده والثاني ما أريده. ليه شنو السبب؟ أنا ما أعرف أتعامل وياهم. ليش يعني يحكوها؟ أنا ما أعرف أتعامل. أنا أصلاً أقولهم يعني أنتم ما شاء الله كلكم متزوجات وكلكم عندكم أطفال، ترى دول أطفال يعني واحد يقدر يتعامل وياهم. يقول لا أعطونا صفوف المتقدمة اللي هو الخامس والسادس، شوية أنضج عقولهم.
0: الدعاء شنو الأهم واللي يهمك ببيئة العمل؟ هي الراحة النفسية ولا التطور والتحدي والمنافسة المستمرة؟
1: التطور والتحدي، يعني التحدي كلش حلو، اللي هو يخليك تتطورين أو يخليك تصعدين. التحدي يعني فد شيء أنا أحب من نوع التحدي، أتحدى يعني بال يعني أشوف نفسي وين وصلت.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يا رب التوفيق لك بعملك، مع السلامة.

البداية ما نقدر نقول أكو بيئة عمل مثالية تناسب الكل، لأن كل إنسان له شخصية وطريقة مختلفة بالإنتاج والإبداع والمنافسة والتحديات. المهم أنه الواحد يعرف شنو اللي يحفزه ويخليه يشتغل براحة ويحقق ممكن أفضل النتائج. وصلنا وإياكم أحبة الكرام إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج عمار مشتاق، نلتقي وإياكم بموضوع جديد ونقاش جديد. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
2: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
3: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب، تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14,000 وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريبا نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30,000 TDS وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29,000 جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1,000 ppm، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35,000 ppm، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه نهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في أعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب، رجل كبر وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط، وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
4: كل الأسماك النهرية الملوحة كنستها كانت خذتها وصعدت ليفو، السمكة صعدت ليفو على الماء الحلو راحت، وين ما بداية الماء الحلو انتهى راحت ويا صعدت ليفو صوب القرنة، ما قرنة ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم هسه شط العرب بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعوه ونطلع المزلق ونطلع الروبيان ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجوا وصلوا عندنا موجود قبل لا يملح الماء، كان عندنا بني بس غليل، قطان كان بكثرة موجود، قطان صيد احنا اختصاص قطان، شغلنا بالقطان ايام الشتاء بس، من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات ازيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطر امطار انقطع البني وانقطع الشبوط كلش نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على على العراق، مو جديد، مو جديد في 85 طب الشط ايام الحرب العراقية الإيرانية طب زرعوا السمتي، ما كان اكو سمتي قبل.
3: يشرح الأستاذ عباس دخيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة ما سجلته السجلات الرسمية من اختفاء تام لأسماك المياه العذبة من شط العرب، وهجرة البقية شمالاً بحثاً عن مياه أقل ملوحة، وكيف أثرت هذه التغيرات على الإحصاءات الإنتاجية السنوية، لقسم الأسماك.
5: تغيرات مناخية والشح المائي وامتداد اللسان الملحي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير حقيقة تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة لاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، البني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل أنواع الأخرى الموجودة كانت موجودة في بيئة شط العرب. من خلال تقاريرنا الشهرية لكمية الأسماك المصادرة ومسوقة للمحافظة، يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعا عدة أسباب، سبب رئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تهاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر، فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
3: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيترين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعاً عابراً بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالاً ليست فقط بحثاً عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
6: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروة السمكية، الثروة السمكية تهرب بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي، وخصوصا الأسماك النهرية مثلا القطان الشبوط، عندنا هواية من الأسماك النهرية جايين نشوف تهاجر إلى شمال العراق بحثا عن المياه العذبة، لأن تعرف هي مياه نهرية.
3: مرة أخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً، ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة كأنها البحر.
4: وهذا السمك الزغار العدن الخشني، الخشني والبياح يجينا من البحر، هذا الخشني الزغار يسمونه أهل شمال البصرة يسمونه أبو زريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطان والشبوط، وتالي اجى السمتي والشصان، قبل موجود الشصان، اهل الفوق يسمونه بز، الفوق يعني شمال البصره يسمونه بز، من تتعدى الناصر يسمونه بز، احنا لا نسميه شصان. وقبل كلش انا كنت طفل نعبر على ابو الخصيب يسمون سمته يسمونها حمره، حمره كبيره تكبر ذيك تطلع 50 كيلو 60 كيلو الوحده، حمر يسمونه، انقطع قديما، انقطع مو من هسه، سمته النهريه انقطعت نهائيا لان الماء هسه ما تقدر تضوي، ما تقدر تحطها بحلقك، ماي بحر خالص، مو بس ملوحه، بمروره مرورات بحر. انا كنت ناخذه عندي هناك، عندنا لنجه قبل، يعني بعد عايشين بالبحر، الماي ماي البحر مر يصير، لا اذا تحطها بحلقك وتبلعها يخنقك، ما تقدر تتنفس.
3: يشرح الدكتور عبد الله نجم وكيل مدير قسم الاسماك بمديريه زراعه البصره ان المشكله لم تقتصر على الملوحه فقط، بل هناك تلوثات بيئيه خطيره وظهور اسماك البلطي المقاومه التي زاحمت الانواع النهريه وطردتها شمالا، ما زاد الطين بلة في النظام البيئي المائي.
7: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
3: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة، ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلاً في تحسين الوضع.
8: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصرة بالحقيقة، ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة، وننتظر الحل الجذري. الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
3: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاما إيكولوجيا عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلاً متخصصاً عاجلاً من فرق علمية بيئية وإدارية، قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة.
0: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
9: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

المشكلة في ظل هذه الأزمات المتصاعدة أنها لا تؤثر فقط على المسارات السياسية والأمنية لدول العالم أو الاقتصادية أو أزمات المتعلقة بالغذاء وما شابه، إنما تنطلق هذه التراتبية في هذه الأزمات لكي تسيطر وبشكل مطرد ومتزايد على أسعار الطاقة عالميا وعلى رأسها أسعار النفط. أعتقد يعني أسعار النفط خلال اليومين الأخيرين وصلت إلى $90 بالنسبة إلى خام برنت أو أكثر، وهذا ما ينعكس أيضا وبشكل سلبي وكبير على أسعار الطاقة الأخرى أو أسعار الوقود المتعلقة بالنفط الخام وعلى رأسها طبعا البنزين ووقود الطائرات وغيرها. كل هذه التراتبية في الأزمات تعكس صورة العالم اليوم وخصوصية مواقف دول العالم كيف تتغير بسبب هذه الأزمات. إذن التصعيد الذي تشهده المنطقة، الذي يشهده الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

0: العالمية، وخصوصا بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، توسع العمليات العسكرية. إذا كل ما تتوسع العمليات العسكرية كلما نحن إزاء أزمة متصاعدة. أيضا لا ننسى أن هذه الأزمات تتعلق بعضها مع بعض، يعني لدينا الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت اليوم. بعض الموانئ الروسية على البحر الأسود علقت، يعني هذا الخبر مهم جدا، علقت تصدير الحبوب إلى العالم بسبب ظروف أمنية. إذا نحن إزاء أزمة تتعلق بالحبوب، الحنطة والشعير. طبعا العراق يعني الحمد لله خلال هاي السنوات الأخيرة مكتفي ذاتيا فيما يخص الحبوب، خزين استراتيجي جيد، الزراعة ممتازة، ولكن وجود أزمة أو من الممكن أن ينذر ذلك بأزمة حبوب عالمية أيضا ينعكس سلبا على البلاد وينعكس سلبا على المنطقة، وبالنتيجة أصبحت اليوم أي أزمة تضرب هنا أو هناك مآلاتها وارتداداتها ترجع إلى المجتمعات، والمجتمعات هي التي تضخ المزيد من الأموال لكي تداري هذه الأزمات أو لكي تخرج من هذه الأزمات. طبعا الصين بوصفها أكبر مستورد للنفط عالميا وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، أيضا تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية. ولكن هذا أيضا لا يمنع من استمرار الأزمة ومن تداعيات هذه الأزمة. لا نعرف إلى أي مدى ستظل هذه الأزمة قائمة، لا نعرف إلى أو أين ستكون الحلول، ولكن الذي نعرفه أن تداعياتها قد وصلت إلى أزمة طاقة وفاقم من حالة عدم اليقين في سوق الطاقة عالميا. لذلك نجد أن هنالك ارتفاعا في أسعار الوقود في أوروبا، ارتفاع في أسعار الوقود في آسيا، وارتفاع في أسعار الوقود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا هذا الارتفاع؟ هذا الارتفاع بعضه نقص بسبب الوقود، وبعضه الآخر لا، مخاوف ارتدادات أو مشكلات التي تسببها أو ارتدادات مشكلات أسواق الطاقة، يعني هذه المخاوفية التي تدفع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا. إذن الكل في قلب هذه المعادلة، يكمن الحل في أن تجد دول العالم الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين الحلول لهذه الأزمات. طبعا الحلول العسكرية هي حلول ليست ناجحة، احنا اليوم شارفنا تقريبا 4 أشهر أو 5 على الأزمة، وإذا استمرت أو إذا استمر منطق القوة الذي استخدمته الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني الغاصب، إذا استمر هذا المنطق فنحن إزاء توترات أكبر من الممكن يشهدها العالم. لذلك الحلول الدبلوماسية والحلول القائمة على مبدأ الحوار هي الأسمى في إنقاذ المنطقة ككل من هذه الأزمات، وفي إنقاذ العالم من أزمات كبرى قد تضربه وتشله، وعلى رأسها أزمات طاقة وأزمات غذاء. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: بعد نحو 5 أشهر من جولة التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال فرص استئناف المفاوضات محدودة في ظل استمرار التصعيد العسكري وغموض مسار التهدئة. وأسهم هذا الجمود المطول في رفع أسعار النفط الخام والبنزين، وعمق الشكوك في تعافي الاقتصاد العالمي، وفاقم حالة عدم اليقين في سوق الطاقة مع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً. وترى صحيفة الاقتصاد الصينية إلى أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد جديد في أسعار النفط العالمية، خصوصا بعد الهجمات على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر وتوسع العمليات العسكرية. يبرز مضيق هرمز مجددا باعتباره عنصرا محوريا في معادلة أمن الطاقة العالمي، فوفق ما تنقله صحيفة هوانشيو الصينية عن تقارير غربية

إعادة فتح المضيق كلياً، وجعل تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية خط دفاعها الأول. كما يعكس تراجع حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تزايد حذر شركات الشحن في ظل الأخطار الأمنية، مما يدفعها إلى تغيير مساراتها ويرفع تكاليف النقل الدولي. في مواجهة هذه التحديات، ركزت دول آسيوية وأفريقية جهودها لتعزيز احتياطاتها النفطية. فقد ذكرت صحيفة هوان تشيو أن جنوب أفريقيا أعلنت خطة لرفع احتياطاتها إلى ما يعادل 60 يوما من الواردات، مع إلزام القطاع الخاص بمخزونات إضافية. وكذلك وافقت الهند على توسيع احتياطاتها عبر مشاريع تضيف ملايين البراميل إلى قدرتها التخزينية. وفي السياق ذاته، سارعت باكستان والفلبين إلى إنشاء احتياطات استراتيجية رسمية، وتعتزم بنغلاديش زيادة احتياطاتها الطارئة من 60 إلى 90 يوما من الاستهلاك العام المقبل. وأعلن المغرب بحسب الصحيفة عن خطة لإنفاق مئات الملايين من الدولارات لزيادة احتياطات الوقود، في حين ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار استرالي لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. وتأتي الصين في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، مستندة في الوقت نفسه إلى ثقلها في ملكية الناقلات وبناء السفن، باعتبارها من كبار مالكي ناقلات النفط بأسطول تبلغ قيمته 48 مليار دولار. جدير بالذكر أن الصين مع كوريا الجنوبية تتصدر صناعة بناء الناقلات، مستفيدة من طاقة صناعية ودعم حكومي وسلاسل توريد محلية، مما يمنحها هامشا أوسع في إدارة الأخطار مقارنة بمستوردين أصغر منها.

إذن هنالك تركيز من عديد من الدول عالميا لضمان زيادة احتياطات الوقود، إذ ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. والصين تأتي في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، والكثير من التفاصيل التي أوردها التقرير.

0: طبعا اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص أو بالبشر يصادف هو في 30 يوليو تموز، ويعرف رسميا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا الواقع الأساسي أو الاتجار بالأشخاص سواء كانوا ذكورا إناثا أطفال كبار بالسن يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. طبعا الاتجار بالأشخاص يقع فيه آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. بعض هؤلاء المتاجرين يستخدمون هؤلاء الأشخاص لقضايا الجنس ويتم استغلالهم جنسيا خصوصا النساء وحتى الأطفال، والبعض الآخر يتم الاتجار بأعضائهم حتى، يعني يتم إخضاعهم لعمليات جراحية غير مرخصة ويتم استدراجهم وأخذ أعضائهم وبيعها في سوق النخاسة إن صح التعبير. لذلك يقع آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. الصراعات والحروب أيضا تدفع بهذا الاتجار، يعني بسبب الحرب الأهلية في سوريا لسنوات وقع آلاف السوريين ضحية هذا الاتجار. منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الساندة كشفت أن الكثير من أطفال السوريين كانوا يباعون في تركيا في إسطنبول بالتحديد، وهنالك دراسات وثقت هذه الحالة. كثير من الأطفال الناجين من المجازر التي ارتكبت في سوريا والذين وصلوا إلى الحدود السورية التركية تم استدراجهم واستدراج أهاليهم، وقامت عصابات منظمة بخطف هؤلاء الأطفال وبيعهم، تصوروا، في أسواق بيع الأطفال والاتجار بالأطفال في تركيا، وتم استخدامهم لأغراض الجدية وأغراض الاستغلال الجنسي وبيعهم وشرائهم لأغراض الخدمات، وكذلك استغلالهم في بيع أعضائهم. ويكاد الاتجار بالبشر يمس كل بلد في العالم سواء بوصفه بلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا، وأعتقد أن العراقيين أيضا وقعوا ضحية الاتجار بالبشر نتيجة الظلم الذي مسهم في سنوات سابقة ونتيجة الحروب والصراعات وغيرها ونتيجة الهروب أيضا في زمن السابق. كلها هذه ساهمت في أن يقع الكثير منهم ضحايا الاتجار. طبعا يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الجهة الحارسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول خاص بالمكتب أيضا منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. ويعرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص بأنه استدراج أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام التهديد بالقوة أو استعمالها أو أشكال أخرى من الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو حالة ضعف أو تقديم مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر بغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال استغلال الجنسي والعمل القسري أو أداء الخدمات القسرية أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بها والاستعباد أو نزع الأعضاء كما تحدثنا. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يسلط موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الضوء على نمط سريع الانتشار من أنماط الاتجار بالبشر، تستغل فيه جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق. وفي هذا النمط من الاستغلال يتاجر بالأشخاص لإكراههم على ارتكاب جرائم، ويجبرون على العمل في عمليات احتيال تدار عبر الإنترنت. وترتبط هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بالجريمة السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، بما يكشف عن تشابك متزايد بين صور الجريمة المنظمة. كثيراً ما يستدرج المتاجرون الضحايا بإعلانات عمل زائفة تعد بفرص مشروعة في الخارج، فيسافر الضحايا ظناً منهم إنهم سيمارسون عملاً حقيقياً إلى بلد آخر، ثم يجدون أنفسهم محتجزين في مجمعات غير قانونية مخصصة لعمليات الاحتيال. وفي هذه المجمعات يجبر الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال ميسرة بالوسائل السيبرانية، منها الاحتيال العاطفي والاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات إلكترونية أخرى تستهدف أشخاصاً في مختلف أنحاء العالم، ويكونون تحت رقابة دائمة، ويتعرضون للعنف والتهديد والاستعباد بالدين وحصص عمل قاسية، فيظلون أسر الخوف ولا تكاد تتاح لهم فرصة للفرار. يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها تسببت في خسائر مالية تراوحت بين 18 بليون دولار و37 بليون دولار في عام 2023 وحده. ويرتبط جانب كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال تنفذها جماعات إجرامية منظمة. يسدي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المشورة إلى البلدان بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة لملاحقة الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك غسل الأموال الواسع النطاق والجريمة الميسرة بالوسائل السيبرانية والفساد. ونظراً إلى أن هذه الجرائم كثيراً ما تمتد إلى بلدان متعددة، يكتسب التعاون الدولي أهمية حاسمة، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول ديسمبر 2024 إطاراً عالمياً جديداً لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الرقمية والاحتيال عبر الإنترنت. وتدعم الاتفاقية تسريع التعاون الدولي وزيادة اتساع جمع الأدلة الإلكترونية وتبادلها، بما يعين السلطات على التحقيق في الشبكات الإجرامية العاملة عبر الحدود وتفكيكها. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تكثيف العمل لحماية الضحايا وتحسين التعاون القضائي وتعاون أجهزة إنقاذ القانون عبر الحدود. وهذه الجهود ضرورية لتعطيل الجماعات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء عمليات الاحتيال المرتبطة بالاتجار.
0: طبعا تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 74% من المتاجرين هم ضمن جماعات إجرامية منظمة. في عام 2022 تعرض ضحايا من 162 جنسية للاتجار إلى 128 دولة مختلفة. الذكور كانوا يشكلون نحو 70% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقات أو الإدانة بسبب الاتجار، وكان الضحايا من أصول أفريقية أكثر الفئات تعرضا للاتجار عبر الحدود، إذ شكلوا 31% من تدفقات الاتجار العابرة للحدود.

وأبناء جيل زد يناقشون مشاكلهم الشخصية وتجاربهم الأسرية مع أسرهم أو لا.

0: طبعا ضرورة أن يكون للشباب الحالي، الشبابنا في عمر المراهقة، أن يكون لهم طريقة لكي يعبروا عن أنفسهم، عن مشاعرهم، عن صحتهم النفسية، عن الأزمات التي قد يتعرضون لها، عن صدمات الطفولة. سابقا كانت الأجيال تناقش هذه الأمور مع نفسها بصراحة، لذلك نرى وخلف الأبواب المغلقة، لذلك نرى الكثير من الأمراض النفسية تولدت عند العديد من البشر حول العالم طبعا، وليس فقط محصور في مجتمعاتنا. ليش؟ لأن أساليب التربية القديمة كانت هي تقوم على هذا الكبت، زين، لا تناقش، لا تسأل، لا تتكلم، تمر بضائقة بشأن عاطفي، لا تحكي به، عيب، ما يجوز، إلى آخره. ولكن أساليب التربية الحديثة قامت اليوم على أن يناقش الشاب ما يعانيه من أزمات، من أمور تخص نفسيته، صدمات طفولة، أن يعيد قراءة هذه الطفولة، أن يراجع التجارب الأسرية مع والديه. فهل يعيش هذا الجيل الذي يسمى جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ يعني اليوم الكثير من الأهالي نسمعهم يقولون ابني يناقش بكل جرأة ويتحدث، ويتحدث عن عنده صدمة عاطفية، عنده صدمة نفسية، عنده مشكلة مالية، إلى آخره. هذا يعتبروه بعض الأهالي جرأة وتجاوز وغيرها، ولكن بالحقيقة هو هذا الصحيح. الشاب خصوصا في سن المراهقة عليه أن يفرغ ما في دواخله مع الأهل، مع الأم والأب، وعلى الأم والأب أن يكونوا أكثر استماعا وقدرة على استيعاب هذا الشاب الذي يحمل من الطاقات الشيء الكثير. فهذه خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحية في المستقبل. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: لم يعد أبناء جيل زد ينظرون إلى الصحة النفسية والأزمات وصدمات الطفولة باعتبارها شأناً خاصاً يناقش خلف الأبواب المغلقة، بل باتوا أكثر جرأة في إعادة قراءة طفولتهم ومراجعة تجاربهم الأسرية والتساؤل عن الأثر الذي تركته أساليب التربية في شخصيتهم وحياتهم وصحتهم النفسية. فبالنسبة لهذا الجيل لا يتعارض حب الوالدين مع الاعتراف بالأخطاء، ولا يعني الامتنان للأسرة تجاهل الجراح التي قد تكون خلفتها سنوات النشأة، بل إن فهم تلك الأزمات يعد في نظر كثيرين خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحة في المستقبل. فبين مراجعة الماضي والسعي إلى التعافي يبرز سؤال محوري: هل يعيش جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ كشفت دراسة حديثة اقتصرت على الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو كلاهما على قيد الحياة، ودارت الأسئلة التي وجهت إليهم حول نشأتهم ومشاعرهم تجاه العائلة وكيف أثرت تلك التجارب على خططهم للأبوة والأمومة. أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية أو الجسدية خلال طفولتهم، بينما حمل ربعهم آباءهم مسؤولية مشكلات نفسية أو جسدية يعانون منها اليوم. في الوقت نفسه أكد معظم المشاركين في الاستطلاع على أنهم يشعرون بالحب تجاه والديهم ويقدرون ما قدموه لهم من دعم وتعليم وقيم ساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة. من ناحية أخرى رصد الاستطلاع فجوة واضحة في التواصل داخل الأسرة، إذ أقر عدد كبير من أبناء جيل زد بإخفاء جوانب مهمة من حياتهم عن آبائهم، مثل معاناتهم النفسية أو أزماتهم المالية أو علاقاتهم العاطفية تجنباً للصدام. ومن التناقضات اللافتة التي رصدها الاستطلاع أيضاً أنه على الرغم من أن نحو ثلث المشاركين يعتبرون أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من ثلثيهم أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم لم يعد الحديث عن أخطاء التربية أو آثار تجارب الطفولة السلبية مقتصراً على جلسات العلاج النفسي، بل أصبح جزءاً من النقاش المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك كثير من أبناء جيل زد تجاربهم مع آبائهم بصراحة غير مسبوقة. وعلى الضفة الأخرى، يقف من يرى أن هذا الجيل يبالغ في إلقاء اللوم، أما علماء النفس فيرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحيحة وأساسية في رحلة التعافي. اللوم يساعد على تحديد الأزمة النفسية، لكنه وحده لا يصنع الشفاء، والتعافي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن ما تعرض له في طفولته لم يكن ذنبه، وأن لديه الحق في تسمية ما مر به وتحديده بدلاً من إنكاره أو دفنه.
0: وعلى الرغم من أن نحو ثلث المشاركين اعتبروا أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من الثلثين أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم. إذن الموضوع أن هذا الجيل ينظر إلى سلوكيات الآباء في التواصل، بعض الآباء وليس الكل طبعا، إذا لم تكن ضمن النمط الذي يرغبه، وهو أن يكون الأب والأم يعني قادران بصراحة على أن يستوعبوا أبنائهم، هنا سيلقي الجيل اللوم على الآباء بل سيبالغ في لومهم. طبعا علماء النفس يرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحية وأساسية في رحلة التعافي، فعلى الآباء الذين لا يستقبلون أبنائهم بحجة أنهم ما زالوا صغار، لا يستطيع أن يعبر عن شخصيته بشكل صحيح، شخصيته مو صحيحة، عليه أن يتصرف كذا، لا، فليتصرف بما يريد، ولكن أن تكون مراقبا له قدر ما تستطيع ومقوما لسلوكه.

0: إذن المفوضية الأوروبية تتهم منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة. طبعا القُصّر اللي تقصدهم المفوضية ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لذلك حماية معلوماتهم، حماية صورهم، حماية الكثير من التفاصيل عنهم، عدم تعريضهم للمشكلات الإلكترونية من قضايا استغلال وغيرها. حقيقة هذا ما تتهم به المفوضية الأوروبية منصة تيك توك، وليس بمستغرب بصراحة على هذه المنصات اللي تكون واسعة الانتشار بدون محددات واضحة أن تنتهك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر، خصوصا هذه الأعمار. وهنا ينبغي أيضا على الأهل أن يراقبوا هذه المنصات، ولو بصراحة الموضوع أصبح صعبا، ولكن بشكل أو بآخر من الممكن أن تراقب هذه المنصات لكي لا يقع الطفل القاصر اللي هو أقل من 17 عاما بمشكلات يعني، وقد يتم استغلاله بشكل أو بآخر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: اتهمت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة، وذلك في نتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز. تظل اتهامات المفوضية هذه المرة نتائج أولية، وما زالت تيك توك تحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن حدوثه خلال الأيام القادمة، كما وقع في قضيتين سابقتين استطاعت الشركة الوصول إلى تسوية فيهما. ومن جانبها أوضحت الشركة في تصريح أولي لوكالة رويترز أن حسابات القُصّر من هم دون 18 عاماً، خاصة بشكل افتراضي، فضلاً عن وجود نحو 50 خاصية مسبقة التفعيل للخصوصية والسلامة. ولكن المفوضية تتحدث في اتهامها عن فئة عمرية أكبر من التي تشير إليها المنصة، إذ أكد التقرير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما يظهر للمستخدمين في صفحة لك الشهيرة التي تعد الصفحة الرئيسية للمنصة بناء على خوارزميتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. ويذكر أن ملكية منصة تيك توك في الولايات المتحدة انتقلت إلى شركة أمريكية تضم عددا من المستثمرين الأمريكيين، في مقدمتهم لاري أليسون رجل الأعمال المقرب من إدارة الرئيس ترامب. رسمياً تمنع منصة تيك توك القُصّر ممن هم دون 13 عاماً من استخدام المنصة أو امتلاك حسابات بها، إذ أزالت المنصة في الربع الأول من عام 2021 أكثر من 7 ملايين حساب للقُصّر. ولكن كيف يمكنك أن تحمي محتوى طفلك في تيك توك من الظهور للمعتدين والغرباء؟ وتوضح المنصة عبر دليل الدعم الرسمي الخاص بها أن الآباء قادرون على التحكم في حسابات أبنائهم القُصّر، وذلك تجنباً لحظر الحساب بشكل كامل. ويستطيع الآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم مباشرة من خلال ميزة ربط حسابات العائلة، وتمنح هذه الميزة الآباء سيطرة على حسابات أبنائهم، فضلاً عن عرض مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالحساب، تتضمن ملخصاً للوقت الذي يمضيه ابنك المراهق على المنصة خلال اليوم لمدة تصل إلى 4 أسابيع، كما تستطيع جدولة وقت للاستراحة حتى تقيد وصوله إلى المنصة، فضلاً عن وضع حد لكل جهاز بشكل منفصل، مع إمكانية زيادة هذا الوقت عبر رمز مرور عشوائي متغير. وتشمل المزايا أيضاً إمكانية تصفية الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات المفتاحية للمقاطع التي تظهر للطفل، واكتشاف مقاطع ومحتوى الطفل سواء كان خاصاً أو عاماً. توجه إلى تطبيق تيك توك في جهاز طفلك، ثم اضغط على صورة الحساب الشخصية، وبعد ذلك اضغط على علامة الأشرطة الثلاثة أعلى الصفحة واختر الإعدادات والخصوصية، تجد أمامك بعد ذلك خياراً يدعى الحساب الخاص، اضغط عليه ثم فعل وضع الحساب الخاص مباشرة من القائمة التي تظهر لك، حتى تجعل حساب طفلك خاصاً لا يظهر للمستخدمين.

إذن هنالك اتهامات واضحة توجهها المفوضية الأوروبية لمنصة توك توك. هذه الاتهامات تشير إليها وإلى المنصة بالتحديد، وأكدت التقارير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم حسب ما ذكرنا يظهر للمستخدمين في صفحات شهيرة بناء على خوارزمياتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. إذن بصراحة التكنولوجيا الفائقة التي نعيشها وهذا العصر الذي يعني تعيشه أو يعيشه العالم بشكل عام ينبغي تقييد الوصول بالنسبة لبعض الأعمار إلى بعض المنصات حفاظا على خصوصياتهم وإمكانية أن يصل إليهم أو تصل إليهم جهات أو غيرها من الممكن أن تسبب لهم مشكلات. إذن القضية تتلخص في حماية الحسابات وبشكل كبير.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء. مع بداية العام 2026 الذي وافق انتهاء الدورة الرئاسية للحكومة، دخل العراق في تصريحات مدوية ومقلقة على الصعيد السياسي والاقتصادي فيما يتعلق بإعلان حالة التقشف وخلو الميزانية المالية من المال. دب اللغط الاجتماعي في وسائل التواصل والإعلام عن قرارات تقشفية قد تطال مرتبات الموظفين أو العبث باستحقاقاتهم الوظيفية كالترقية والعلاوة. ويسري مفعول التقشف بفرض ضرائب وصفت بأنها تقسم الظهر، الأمر الذي يقود إلى ارتفاع عال في الأسعار قياساً بالقدرة الشرائية للمواطن. وإزاء كل هذه الحلول الترقيعية، لم يسري مفعول التقتير الاقتصادي إلى مرتبات الرئاسات الثلاث وامتيازاتهم، وكأنهم القانون الخارج عن القانون. ومن منطلق المال السائب يعلم على السرقة، يتقدم الرأي القائل رب ضارة نافعة. السؤال، هل هذا التقشف الاضطراري قد يكون سبباً لمعرفة منافذ الهدر المالي وإعادة صياغة الإدارة المالية للبلاد وإيجاد خطط حاسمة وطارئة؟ يجيبنا النائب السابق صالح الأسدي قائلاً:
1: التقشف متوقع جدا، كل ما تمر الحكومة بأزمة مالية تجير التقشف. ما أعتقد هذا التقشف أدى إلى تقشف، فكل شيء مكشوف في البلد، كل شيء مكشوف والتقشف متوقع، من الاقتصاد الريعي إلى الفساد إلى المحاصصة إلى سياسات الحكومة المبنية على الفعل ورد الفعل وعدم معالجة الإخفاقات المتكررة بخطط واستراتيجيات مدروسة. الآن بعد الذي حصل ويحصل وسيحصل مستقبلا، ما هو الحل؟ هل هناك حل؟ أنا شخصيا ما أعتقد هناك حلول على المدى القريب، لأن الفساد لا زال موجود والمحاصصة لا زالت موجودة. رجالات الدولة المتصدية من 2003 الآن متمسكين بالفساد والمحاصصة، ونستمر نعيش في دوامة مستمرة على هذا النهج. نحتاج إلى سياسة خارجية رصينة واضحة المعالم وانفتاح على كل دول العالم، نحتاج إلى سياسة داخلية وخطاب سياسي ناضج للاستقرار السياسي.
0: في خضم الجدل المستمر حول موقع المرجعية الدينية من المشهد السياسي وحدود تدخلها في إدارة الدولة وتشكيل الحكومات، تبرز تساؤلات كثيرة عن طبيعة هذا الدور. هل هو دور مباشر أم توجيهي، عام أم تفصيلي؟ في هذا السياق يقدم الأستاذ صالح الأسدي قراءة واضحة لطبيعة دور المرجعية ومسؤولياتها وحدود تأثيرها على الطبقة السياسية بين التوجيه الأخلاقي العام والالتزام السياسي الفعلي.
1: دور المرجعية مستمر ومراقبة المرجعية للوضع الداخلي والخارجي مستمر، لكن المرجعية عليها بالعام لا تدخل بالتفاصيل، لذلك أكثر من مرة أكدت أنه لا شأن لها في مسألة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء. المرجعية الدور العام دور أنه اشتغلوا عدل، عوفوا الفساد، عوفوا المحاصصة، غيروا من نهجكم، كافي، شعبكم تعب، لا خدمات، لا مستوى معاشي. هذا الدور العام، يعني توصية رعاية أبوية وتوصيات واضحة. أما هم يمشون على رأي المرجعية فهم يمشون على رأي المرجعية اللي يصرف لهم، أما التوجيه اللي يأثر عليهم ويأثر على مصالحهم ما أعتقد يمشون على نهج المرجعية.
0: التشاؤم ديدن المواطن العراقي وهو يدفع الضرائب النفسية والمادية طيلة سنوات من الأمل المحبط بقيادات متعاقبة أدخلته في مهالك مادية وسياسات متخبطة وخطاب لا يخلو من الطائفية والمناطقية والإثنية. لم يسلم المواطن من التعذيب السياسي المتواتر في حياته المتذبذبة، وبحث عن حلول ديمقراطية كفلت حقه في التظاهر، وكانت النتيجة قمع الليالين. اليوم هناك أكثر من قراءة استشرافية لمحللين سياسيين ومثقفين يتوقعون تأهباً جماهيرياً رافضاً لسياسة الحرمان والتجويع، وأن المعطيات قد تقود إلى إضراب جمعي في مفاصل الدولة. تحدث الكاتب عبد الخالق محمود قائلا:
2: حقيقة الاستقرار السياسي أول ما يعني هو الاستقرار الاقتصادي. إذا ما كان هنالك استقرار اقتصادي في البلد فمسألة طبيعية جدا سيكون هنالك استقرار سياسي. وأي تهديد للوضع الاقتصادي وخاصة يعني تهديد المستوى المعيشي للمواطنين هو تهديد يعني حقيقي إلى الاستقرار السياسي، تهديد إلى بنية الدولة السياسية، تهديد إلى أساسا العملية السياسية بالكامل، وبالتالي تهديد يعني المستوى المعيشي للمواطنين لربما أنه أساسا يعني يجعل هذا المواطن ينتفض. ونشاهد الكثير من التظاهرات والاعتراضات والاحتجاجات والاعتصامات التي قد تؤثر على الاستقرار الأمني النسبي اللي موجود بالبلد الآن، لربما نستعيد صور أساسا لا نريد أن نستعيدها في الداخل العراقي يعني. ولكن حالة التقشف، إجراءات التقشف، رفع الضريبة قد تدفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع.
0: الحديث عن جيوب السرقات في مفاصل مؤسسات الدولة أخذ أبعاد رسمية وقانونية مثل الإفادات خارج العراق وداخله، ومستحقات الوقود وتصليح الآليات، إنفاق وهدر مالي من تشكيل لجان متتالية دون رقيب، وجهات نزاهة رصينة تراقب وتحاسب. هل التقشف سيقود إلى تبعيض هذا الهدر أم هناك فنون جديدة لجيوب أجدد؟ يجيب المهندس حسين كريم قائلاً:
3: نشوف دائماً أكو حلقة مقربة من المسؤول، هاي الحلقة المقربة راح تحصل طبعاً امتيازات من خلالها، راح تشوف كل شيء يعني واضح وتحت القانون وتحت الأوامر الإدارية، لكن الضابطة هنا راح تختفي أو شبه منعدمة. شلون؟ مثلاً يبتعث إلى خارج القطر أو داخل القطر لغرض متابعة الأمر الفلاني. المسؤول أينما حل راح تشوف منيح الجديد يم الدائرة المقربة إليه، راح تشوف عدد لا حصر له من الأوامر والإدارية، تجمد ما قبل وراح تفعل القادم الجديد لغرض المضي قدما. هذه الوحدة الأولى تقريبا أو الوحدة الأدنى من وحدات الفساد اللي هو بشكل هرم مقلوب، يعني هرم مقلوب بحيث كل ما تريد تصعد راح تتسع قاعدة هذا الهرم إلى أن نصل إلى فساد الحيتان كما أطلق عليه دائما، يعني يبدي من وحدة صغيرة وينتهي إلى فساد الحيتان. ودائما نشوف احنا فساد الحيتان أوضح من هذه الوحدة الصغيرة اللي تقبع في نهاية رأس الهرم المقلوب.
0: لا يريد العراقي استذكار الحياة التي فرضت عليه كعقوبة سياسية لحاكم متجبر ومتمرد، ومن دفع الثمن هو المواطن ولسنوات من الحرمان والجوع. وكأن القوى المتجبرة متمثلة بالولايات الأمريكية المتحدة كانت تريد قهر المواطن وإضعافه، والدليل أن عاش الحاكم وزبانيته منعمين مبذرين يعثون في البلاد فساداً، والشعب يرزح تحت خط الفقر، وأهينت كرامة المعلم والأستاذ الجامعي الذي ما عاد الراتب يفي قوته وحاجات عياله، ويصون كرامته التي دهورها الفقر وضيق ذات اليد. سيناريو قد يتكرر في بلاد يريد ناسها استحقاقاً يليق وما عندهم من ثروات طائلة سميت بالانفجارية.
4: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
6: أصل الحكاية: التغيرات المناخية وتحويل العالم. الحديث عن المناخ ليس وليد اليوم أو البارحة، شأنه في ذلك شأن الحديث عن الفقر والأمراض والتنمية وحقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات التي تقتات عليها الأمم المتحدة ولا تحقق من أهدافها إلا النزر اليسير، وتذهب الحصة الكبرى إلى الدول والمنظمات المتحكمة في قيادة الأمم المتحدة. ظهرت العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتدهور البيئي لأول مرة في مؤتمر ستوكهولم عام 1972، وفي أعقابه تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي تحول في 2007 إلى منظمة الأمم المتحدة للبيئة. وفي عام 1987 دعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي يعنى بالبيئة والتنمية، يدعو إلى إرساء شراكة بين الدول المتقدمة والدول النامية تنطلق من المصالح المشتركة وتساعد على تأمين مستقبل كوكب الأرض. فقامت الأمم المتحدة عام 1992 بتنظيم مؤتمر دولي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تحت اسم قمة الأرض، حيث تبنت الأمم المتحدة اتفاقية إطارية وقعت عليها 197 دولة، كان من بين أهدافها العمل على تثبيت معدلات انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لمنع تأثيرها في النظام المناخي. في عام 1994 دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، لتطلق الأمم المتحدة بعد ذلك قمة سنوية تجتمع فيها الدول الأعضاء حول المناخ تحت اسم Conference of Parties، المعروف بمؤتمر الأطراف في مدينة برلين كوب 1، وكانت القمة الأولى عام 1995، وتوالت القمم بعد ذلك سنويا باستثناء العام الماضي 2020 بسبب جائحة كورونا، وصولا إلى قمة غلاسكو 2021. في عام 2000 أطلقت الأمم المتحدة خطتها المعروفة بأهداف الألفية، والتي انتهت عام 2015، لتحل محلها خطة أهداف التنمية المستدامة التي تنتهي في 2030. واشتملت خطة الألفية على 8 أهداف استراتيجية لم تكن من بينها تغيرات المناخ، مكتفية بالإشارة إليها في الهدف السابع، هدف الاستدامة البيئية. في عام 2015 أدرجت الأمم المتحدة تغيرات المناخ كهدف مستقل بذاته ضمن خطة أهداف التنمية المستدامة، هو الهدف رقم 13، والتزمت فيه الدول الأعضاء بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تداعيات تغيرات المناخ على الدول الفقيرة، وذلك اعتباراً من عام 2020. وهكذا ومنذ سبعينيات القرن الماضي ونحن نرى أن الأمم المتحدة منشغلة بموضوع التنمية المستدامة للإنسان والمجتمع والأرض، دراسات وتقارير وبيانات ومؤتمرات وبرامج عمل ومنظمات متخصصة. لكن من يعد الدراسات والتقارير ومن يشهد بمدى دقة معلوماتها أو سلامة استنتاجاتها التي كثيرا ما تكون مرتبطة بعبارة من المتوقع أو قد تؤدي أو ربما تؤدي إلى، وهي عبارات احتمالية غير قطعية الحدوث والدلالة. فكما إن من المتوقع حدوث كارثة مناخية، فإن من المتوقع عدم حدوث هذه الكارثة. اتفاقية باريس تضع النقاط على الحروف. في العام نفسه الذي انطلقت فيه هذه خطة تحويل العالم عام 2015 في باريس، عقدت الأمم المتحدة قمتها COP21، حيث وقعت 196 دولة على ما تعرف باتفاقية باريس، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وتعتبر المرجعية الأساسية لقمة COP26 في غلاسكو. وتهدف اتفاقية باريس إلى الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مما كان عليه قبل الثورة الصناعية، عن طريق إحداث تحول اقتصادي واجتماعي يقوم على أفضل العلوم المتاحة. وتعمل الاتفاقية على دورة مدتها 5 سنوات من العمل المناخي الطموح المتزايد تقوم به الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث تقدم الدول بحلول عام 2020 خططها الوطنية للعمل المناخي المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا، والتي تقضي بأن تقوم الدول بالإبلاغ عن الإجراءات التي ستتخذها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وكما توفر اتفاقية باريس إطار للدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول التي تحتاجها، فإنها

أكد على ضرورة ضخ استثمارات واسعة النطاق للحد بشكل كبير من الانبعاثات. وكما أن التمويل المناخي مهم للتكيف، فإن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للتكيف مع الآثار الضارة والحد من آثار تغير المناخ. كما تحدث اتفاق باريس عن رؤية التحقيق الكامل لتطوير التكنولوجيا ونقلها من أجل تحسين المرونة في مواجهة تغيير المناخ وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويضع إطاراً تقنياً لتقديم إرشادات شاملة تعمل على تسريع تطوير التكنولوجيا ونقلها. لكن عام 2020 كان يقترب عاماً بعد عام دون أن تحقق اتفاقية باريس ما كانت تتمناه، تماماً مثل ما حدث مع بقية أهداف التنمية المستدامة، مما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة في عام 2019 إلى إعلان أن العقد القادم 2020-2030 يجب أن يكون عقد التسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولم يلبث العالم أن باغتته جائحة كورونا لأسباب مجهولة حتى الآن على الأقل، محدثة هزة إنسانية واجتماعية وصحية واقتصادية هائلة كان من أبرز نتائجها تسريع العمل المشترك بين دول العالم ورفع مستوى التجاوب مع طلبات الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. المناخ سوق اقتصادي مفتوح. انتهى عام 2020 الذي عصفت به جائحة كورونا، انتهى دون أن يدخل خزينة الأمم المتحدة شيء من $100 مليار التي التزمت بها الدول الأعضاء لمواجهة تغييرات المناخ عام 2015، مما زاد مستوى المناشدة والاستغاثة في افتتاح قمة غلاسكو لتبزيع الدول الأعضاء والشركاء وحثهم على الوفاء بالتعهدات التي سبق أن قطعوها على أنفسهم. وبعد أسبوعين من الجلسات والنقاشات والمداولات، قال الأمين العام: لم نحقق الأهداف في هذا المؤتمر، ولكن لدينا بعض اللبنات الأساسية اللازمة للتقدم. ومع ذلك فقد التزمت العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين التزامات أدبية بتخفيض معدلات انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري والتحول إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، والتوقف عن قطع الغابات وتخفيف الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة. لكن وكما انتهت جائحة كورونا بسباق اقتصادي بين شركات الأدوية استثمرت فيه مليارات الدولارات وتدفقت عليها مليارات مضاعفة، فقد وافقت نحو 500 شركة خدمات مالية عالمية من القطاع الخاص على موائمة $130 تريليون، أي حوالي 40% من الأصول المالية العالمية، مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس، بما في ذلك الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. ووقعت أيضا أكثر من 100 حكومة ومدينة ودولة وشركات كبرى على إعلان غلاسكو بشأن السيارات والشاحنات الصغيرة عديمة الانبعاثات بهدف وقف بيع محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 في الأسواق الرائدة وحول العالم بحلول عام 2040. كما التزمت 13 دولة على الأقل بإنهاء بيع المركبات الثقيلة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2040، وقد أنشأت 11 دولة من بينها إيرلندا وفرنسا والدنمارك وكوستاريكا ما يعرف بتحالف ما وراء النفط والغاز، وهو الأول من نوعه، لتحديد موعد نهائي لوقف التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما. وهذا التحالف سيحث دولا أخرى على الدخول فيه أو تشكيل تحالفات مماثلة، كما سيفتح المجال واسعا لاستثمارات جديدة في مجالات الطاقة البديلة النظيفة. إن الحديث عن تغييرات المناخ هو جزء لا يتجزأ من خطة تحويل العالم التي تعمل تحت شعار التنمية المستدامة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات هائلة تزيد على 4 إلى 5 تريليونات دولار سنويا تشارك فيها الدول الكبرى والقطاع الخاص، وتعمل على إعادة تشكيل المجتمع البشري وأنماط حياته في المجالات المختلفة. وستتسارع الفعاليات الدولية والإقليمية والمحلية في السنوات القادمة، والتي يبلغ عددها 3110 فعاليات تغطي المجالات المختلفة لعملية التحول حسب الأهداف 17 المعلنة للتنمية.

0: أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القفر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: أنستازيا بغداد، عزة بنت فيصل. في تاريخ العائلات المالكة في أوروبا الكثير من القصص عن أميرة هربت مع عشيقها، سواء كان حارساً أم نادلاً أم ضابطاً في الجيش. ولكن لا نسمع بهذه القصص المثيرة في عالمنا العربي، ولو سمعنا بها تكون عادة قصصا معاصرة حدثت في زمن الانفتاح والتحرر وسهولة السفر، وليس في بغداد الثلاثينات كما حدث مع الأميرة عزة بنت الملك فيصل الأول مؤسس الدولة العراقية الحديثة. قليل من الناس تطرقوا لقصتها يومئذ، احتراما لأبيها وجدها الشريف حسين بن عبد الله ملك الحجاز وقائد الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية. فيما يلي فصل من تاريخ العراق أراد كثيرون أن يبقى منسياً. ولدت الأميرة عزة في إسطنبول سنة 1905، وهي أكبر أولاد الملك فيصل الذي كان يومها أميراً يعيش في قصر مطل على البسفور. دخل فيصل البرلمان العثماني مجلس المبعوثان نائباً عن مدينة جدة قبل أن ينضم إلى صفوف الثورة العربية الكبرى التي قام أبوه بإعلانها سنة 1916، تاركاً عزة في رعاية أمها الشريفة حزيمة بنت ناصر وجدتها الشركسية بزمي جيهان أم فيصل. وكانت خالتها الأميرة مصباح متزوجة من الأمير عبدالله بن الحسين شقيق فيصل مؤسس مملكة الأردن.

كان الشريف فيصل معجباً بالغرب نظراً لما رأى في مدنه الكبرى من تطور ورقي، وقد حاول تعليم أولاده طرق الحياة الأوروبية منذ صغرهم. فقد طلب من صديقته الكاتبة البريطانية جيرت روديل بأن تعلمهم عزف البيانو وأتيكيت العائلات المالكة في لندن، وجاء بمدرس دمشقي يدعى صفوة العلو لتعليمهم الحساب والرياضيات والتاريخ الإسلامي. غاب فيصل عن أولاده طوال سنوات الثورة العربية الكبرى بين عامي 1916-1918، حيث عاشوا في مكة مع نساء العائلة، وفي نهاية عام 2018 جاء بهم إلى دمشق بعد تحريرها من الحكم العثماني ومبايعته حاكماً عربياً على سوريا. كانت الأميرة عزة قد بلغت 13 من عمرها عندما وصلت مع نساء الأسرة إلى دمشق لتغادرها مجبرة بعد خلع أبيها عن العرش في 24 من تموز 1920. نقلت عزة إلى مكة مجدداً قبل أن تستقر مع أمها في بغداد سنة 1924 بعد 3 سنوات من تتويج فيصل ملكاً على العراق، وقد عاشت في كنف أبيها حتى وفاته في إحدى مستشفيات سويسرا سنة 1933. لم تكن البنت المفضلة لدى الملك فيصل الذي وجه كل عواطفه نحو شقيقتها الصغرى الأميرة رفيعة بسبب سقوطها من يد إحدى الخادمات وهي رضيعة، ما أدى إلى شللها بالكامل. وقد يكون هذا التفضيل أحد أسباب نقمة عزة على أسرتها.

بعد وفاة أبيها تسلم شقيقها الملك غازي الأول عرش العراق، وكان يأخذها معه في إجازته الصيفية إلى اليونان، حيث تعرفت على نادي الإيطالي يدعى أنستاز، وبعض المصادر تقول إنه يوناني. أحبته عزة وبقيت على علاقة غرامية معه، تخطبا بالسر عبر الرسائل المكتوبة بعيداً عن أعين الأسرة المالكة في العراق. وفي سنة 1936 تظاهرت عزة بالمرض وأخذت تسعل بصورة مستمرة وتبصق على الأرض دماً مزيفاً، تبين فيما بعد إنه عبارة عن شوكولات حمراء. عينها أطباء القصر وقالوا إنها بحاجة إلى قسط من الراحة، فأمر الملك غازي بسفرها إلى جزيرة رودوس مع شقيقاتها وثلاث خادمات ليسهروا على خدمتها. من رودوس توجهت عزة إلى أثينا، حيث كان العاشق أنستاز في انتظارها، وتم عقد قرانهما في فندق أتلانتيك بعد أن خرجت عزة عن دين الإسلام واعتنقت المذهب المسيحي لتغير اسمها إلى أنستازيا تيمناً بزوجها أنستاز والدوقة أنستازيا بنت قيصر روسيا نيكولا الثاني، التي قيل يومها إنها نجت من مجزرة عائلة رومانوف في موسكو وكانت تعيش في أوروبا.

شاركت عزة رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية لشقيقتها، تخبرها فيها إنها قررت الانشقاق عن العائلة المالكة لتتزوج ممن تحب، لأن شقيقها وأمها لن يقبل ارتباطها بزوج مسيحي يعمل نادلاً في المقاهي. سارع شقيقتها إلى فندق أتلانتيك وطلبت مقابلة الأميرة عزة بنت فيصل، ولكن عامل الفندق قال إنه لا يوجد أي نزيلة بهذا الاسم، وبعد المراجعة تبين إنها دخلت الفندق باسمها الجديد أنستازيا. ثار القصر الملكي في بغداد عند سماع خبر هروب الأميرة، وصدر قرار ملكي بطردها من الأسرة الهاشمية وسحب كل الألقاب والمخصصات التي كانت تتلقاها من شقيقها الملك غازي. ظلت عزة أو أنستازيا تعيش في اليونان بعد أن حصلت على الجنسية الإيطالية من زوجها، ولكنها عانت كثيراً من الفقر والحرمان بعد أن استولى الزوج على أموالها ومجوهراتها وقام ببيعها بأبخس الأثمان لكي يعيش، وهو رجل بسيط غير متعلم وغير مؤهل لأي وظيفة تضمن له ولأسرته الصغيرة دخلاً محترماً. سافر مع عزة إلى جزيرة قبرص بحثاً عن عمل، وعندما لم ينجح حط به الرحال في لندن، حيث قرر الانفصال عن عزة سنة 1939 قبل أشهر قليلة من بدء الحرب العالمية الثانية. عادت عزة بعدها إلى روما وحيدة وفقيرة، حيث أقامت تحت مراقبة مخابرات بنيتو موسوليني الذي خصص لها راتباً شهرياً من الحكومة الإيطالية خلال السنوات 1940-1944، ومع تقهقر القوات النازية والفاشية في الحرب قطع عنها المعاش، وعاشت عزة متسولة في الشوارع تستجدي عطف المواطنين العرب المقيمين في روما الذين تصدقوا عليها شفقة واحتراما لأبيها وجدها. أما في العراق فقد منعت الصحف من نشر أخبارها، ولم يجرؤ أحد على ذكر اسمها في مجلس غازي الذي توفي سنة 1939 أو ابنه الملك فيصل الثاني. وفي سنة 1945 علمت أن ابن عمها الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق وابن الملك علي أكبر أولاد الشريف حسين كان ينوي زيارة لندن لمقابلة رئيس الحكومة وينستون تشيرشل. توجهت عزة إلى لندن ومثلت أمامه بثيابها الرثة باكية شاكية ما حل بها من مصائب، طلبت منه العفو والمغفرة، وحزن عبد الإله وعرض عليها العيش في القدس وتخصيص مبلغ مالي شهرياً لتعيش منه، شرط ألا تخبر أحداً عن اسمها الحقيقي. طبعاً لم يكن في وسعها إلا القبول.

سافرت عزة إلى القدس حيث عاصرت حرب عام 1948 الذي أدى إلى ضم المدينة إلى المملكة الأردنية بعد احتلال فلسطين. لم تقترب لا من عمها الملك عبد الإله أو من خالتها الملكة مصباح. وفي أحد الأيام اجتمع الصدفة مع ابن عمها الأمير نايف الذي عرفها على الفور. طلبت منه عزة التوسط لدى الملك عبد الإله لاستقبالها في قصره بعمان، وقالت إنها نادمة على ما فعلت وتريد العودة إلى كنف الأسرة الهاشمية. قبل الملك عبد الإله ذلك ودعاها للعيش في عمان، ولكن بعيداً عن الأسرة المالكة. وقد عطف عليها الملك حسين من بعده الذي تولى عرش الأردن سنة 1952، وقام بإكرامها واستبداد جميع حقوقها المسلوبة منذ عام 1936. لا نعرف شيئاً عن موقفها من مجزرة قصر الرحاب التي أودت بحياة جميع أفراد الأسرة الحاكمة في العراق سنة 1958. وسحل ابن عمها الأمير عبد الإله في شوارع بغداد ومقتل الملك فيصل الثاني. وعندما أصيبت بمرض السرطان أرسلها الملك حسين إلى لندن للعلاج، حيث توفيت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية سنة 1960. نقل جثمانها إلى الأردن لتوارى الثرى في مدافن الأسرة المالكة، ولكن الكثير من أمراء الأسرة لم يغفروا لها فعلتها. وفي مذكراتها المنشورة في لندن سنة 2002 تقول الأميرة بديعة بنت الملك علي: إنني أخجل وأستحي من مجرد ذكر اسمها، لأن ما فعلته عزة كان خزياً وعاراً ليس بحق بيت عمي وحدهم، وإنما بحقنا كأشراف أيضاً.

0: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك أستوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة، سجى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته، فزع النظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
1: قصة لغز وأسطورة في قلب البسفور. تعج مدينة إسطنبول بالآثار البيزنطية والعثمانية اللافتة والفريدة، وكما هو حال القصور والقلاع تسيطر الأبراج أيضا على المشهد التاريخي للمدينة الساحرة. وفور الحديث عن الأبراج، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن برجاء الفتاة وغلطة في الشقين الأسيوي والأوروبي، وما يرافقهما من حكايات وأساطير، فيما تفوتنا العديد من الأبراج التي دمرت بفعل الزلازل، والتي لا تقل روعة وجمالا عن تلك التي استمرت معنا لغاية يومنا الحالي. قصتهما عبرت البوسفور وأصبحت رمزا للعشاق، برجان تبادلا رسائل حب. تعد قصة الحب بين برج غلطة وبرج الفتاة من الأساطير الرومانسية التركية، ومن أكثر القصص غرابة وخيالة، إذ يقال إن هذين البرجين كتبا رسائل حب إلى بعضهما بعضا لسنوات، لم تصل أي منها إلى الحبيب، لأن مضيق البوسفور كان أكبر حاجز بين الاثنين، وكل واحد منهما كان مشتعلا بحب الآخر من دون أن يعلم بحبهما لبعضهما بعضا، حتى ذلك اليوم الذي أتى فيه شخص اسمه أحمد شلبي.

هزار فن أحمد شلبي عالم تركي من القرن السابع عشر الميلادي، جاء إلى برج غلط في يوم عاصف وقرر تحقيق رغبة البرج بأي ثمن، وذلك بتوصيل رسالته إلى البرج الآخر، إذ صعد إلى أعلى برج غلط وهو يحمل على كتفيه أجنحة كبيرة صنعها كأجنحة الطير، وأخذ الرسائل التي كتبها برج غلط إلى برج الفتاة، وقفز من أعلى البرج وفرد جناحيه. ويقال أن تشلبي طار لمسافة 3358 مترا، وعبر من فوق المضيق وهبط على جانبه الآخر، أي في حي أوسكودار حيث موقع برج الفتاة، وبهذا أوصل رسائل الحب هذه. ولغاية يومنا هذا يشكك العلماء والمؤرخون في قصة طيران تشلبي، ولكن عندما يتعلق الأمر بحب أبراج إسطنبول الجميلة يتفق الجميع على حقيقة هذه القصة التي برهنت لبرج الفتاة أنه لا يحترق في نار الحب من طرف واحد، برغم أنه كان متأكداً من عدم التمكن من التواصل مع حبيبه، ومنذ ذلك قطع عهداً على نفسه ألا يرفع عينيه عن حبيبه إلى أبد الآبدين. لقد كانت قصة الحب الخيالية هذه رمزاً لكل العشاق الذين يستحيل التواصل بينهم، إذ يعتقد السياح والمصورون الذين يزورون إسطنبول أن أكثر صور هذه المدينة خيالاً ورومانسية هي التي يقف فيها البرجان محدقين في بعضهما البعض.

برج الفتاة، وبعمره الذي يبلغ 2500 عام عاش برج الفتاة شاهداً على تاريخ المدينة وتجاربها، بدءاً من فترة حكم البيزنطيين مروراً بالحكم العثماني وصولاً إلى التاريخ المعاصر. يعد هذا البرج من أشهر رموز مدينة إسطنبول. هو بناء رمزي يحتوي على آثار العديد من الحضارات، يبلغ ارتفاعه 9 أمتار، وتم بناؤه في القرن الخامس قبل الميلاد على يد جنرال يوناني في جزيرة صغيرة جداً تقع عند التقاء البحر الأسود وبحر مرمرة في مضيق البوسفور. ويمكن القول أن هذا الهيكل هو الوحيد المتبقي من العصر البيزنطي في منطقة سالاجاك في أوسكودار في إسطنبول. لقد تغير الهيكل المعماري لهذا البرج مرات عديدة، ومظهره الحالي يعزى إلى الإصلاحات والإضافات التي تمت خلال الفترة العثمانية في القرن 18. بني برج الفتاة الجميل باستخدام الحجر والطوب الأبيض، وكان في البداية بمثابة برج مراقبة ومنارة في ليالي البوسفور المظلمة، وبعد مرور بعض الوقت أصبح مركزاً لجمع الضرائب، حيث كان على السفن التي تريد عبور المضيق والدخول إلى إسطنبول أن تتوقف عند هذه الجزيرة الصغيرة وتدفع ضريبة المرور. وفي ذلك الوقت أصبح برج الفتاة بمثابة مكتب جمركي لمضيق البوسفور.

في العهد العثماني وفي أثناء تفشي الطاعون تحولت هذه الجزيرة إلى محل حجر صحي، إذ بمجرد ملاحظة أصغر علامات المرض في شخص ما كان يرسل ذلك الشخص إلى برج الفتاة الذي تحول إلى مستشفى ومحل حجر للمصابين. وبما أن البرج تم بناؤه في وسط البحر، فإن نقل المرضى إلى هذا المستشفى ومركز الحجر الصحي المؤقت منع انتقال المرض إلى حد كبير آنذاك. وبرغم عدم وجود وثائق وأدلة كثيرة في هذه القضية، إلا أن هناك العديد من القصص المحلية التي تشير إلى أن العديد من الشخصيات المرموقة سجنت في هذا البرج خلال العصر العثماني. وكان السلاطين العثمانيون يسجنون أفراد عائلاتهم فيه، ومن أشهر سجناء برج الفتاة الأمير سليمان العثماني. هناك العديد من الأساطير حول أسباب تسمية هذا البرج، وأشهرها أسطورة هيرو وليانديرز التي تقول إن الإلهة والراهبة الجميلة هيرو تقع في حب شاب يدعى ليانديرز، ويقع هو أيضا في حبها، فيتعمق الحب بينهما إلى درجة أنهما يقضيان الصيف كله في المغازلة. وهيرو التي كانت تقيم في برج الفتاة كانت تشعل النار كل ليلة حتى لا يظل حبيبها طريقه إليها ويعبر المضيق بسلام. أما هو فكان يقطع عرض المضيق بالكامل سابحا كل ليلة للقاء حبيبته.

عندما انتهى الصيف، قرر الاثنان التوقف عن رؤية بعضهما البعض والعودة إلى اللقاء مجدداً في الربيع. لكن في منتصف الشتاء وفي إحدى الليالي العاصفة في اسطنبول، رأى لياندرس ناراً مشتعلة في برج الفتاة، فظن أن حبيبته أشعلت النار طلباً للقائه، فقرر أن يمضي إليها. لم يستطع أحد أن يمنعه من الذهاب إلى البرج، وقفز الشاب في البحر الهائج، لكن النار انطفأت قبل أن يعبر المضيق. تاه عن طريقه في تلك الليلة العاصفة العتماء، ولم يصل إلى البرج أبداً. وفي الصباح التالي وجدت هيرو جثة حبيبها على شاطئ الجزيرة، ولم تستطع تحمل رحيل حبيبها، فألقت بنفسها من أعلى البرج في البحر. يعتقد البعض أن البرج سمي برج الفتاة تكريماً لولاء هيرو وحبها لليانداز. وهناك أسطورة أخرى حول تسمية هذا البرج، تفيد بأن إمبراطوراً بيزنطياً كانت له ابنة يحبها ويعتني بها أكثر من عينيه. وفي أحد الأيام خلال حفل أقيم في قصره، أصر عراف على مقابلة الإمبراطور هذا، ونجح بفضل إصراره في لقائه، وأخبره بأن ابنته ستموت بسبب لدغة أفعى في عيد ميلادها 18. صدم الإمبراطور وارتجف خوفا من سماع هذا الخبر، وأمر بإيجاد مكان خال من أي حيوان لا يمكن أن يصل إليه أي إنسان أو حيوان، ليقام فيه برج يحمي الفتاة من كل خطر. فشيد برج الفتاة في تلك الجزيرة ونقل ابنته إليه.

كان الإمبراطور يزور ابنته كل يوم ويحضر لها بنفسه الماء والطعام. وأخيراً عندما وصل يوم ميلادها 18 أعد سلة فواكه لابنته بدقة شديدة وأخذها لها لتتناول منها ما تشتهي. أكلت الفتاة من السلة، وعندما مدت يدها لتأخذ آخر حبة عنب لدغها ثعبان كان مختبئا في السلة، فماتت ابنة الإمبراطور على الفور. ويعتقد البعض أن هذا البرج أصبح يسمى برج الفتاة بعد هذه الحادثة. كان وما يزال هذا المبنى محط اهتمام العديد من الشعراء والكتاب، لذا حضوره بارز في أشعار الشعراء الأتراك مثل أوروخان ولي وآتيلا إيليخان، كما له أثر واضح في قصص وروايات العديد من الأدباء، ومنهم الكاتب والسياسي التركي أحمد حمدي طنبينار.

برج غلطة، ويسمى أيضاً البرج العظيم، من أجمل وأقدم أبراج العالم عبر التاريخ في إسطنبول، وهو معلم سياحي بني عام 528 للميلاد. يعود تاريخ تشييده إلى العصور الوسطى، وهو الواصل بين القسمين الآسيوي والأوروبي. تقول الأسطورة عن برج غلطة إن رجلاً وامرأة إن صعدا سوياً إلى البرج فإنهما سيتزوجان لاحقاً، وإن صعدا إحداهما دون الآخر فإن سحر زواجهما يفسد. سمي برج غلطة بهذا الاسم نسبة إلى المنطقة التي يقع فيها، وهي منطقة غلطة في إسطنبول. ويعتقد أن اسم غلطة يأتي من كلمة غلط باللغة التركية، والتي تعني خطأ بالعربية. هذا الاسم يعود إلى فترة الإمبراطورية البيزنطية، عندما كان الإمبراطور يسجل أخطاء في خرائط المنطقة، ومن هنا جاءت تسمية المنطقة والبرج. يبلغ ارتفاع البرج 70 متراً تقريباً. قديماً كان مصنوعاً من الخشب، إلا أنه مع مرور الزمن أعيد بناؤه. يتكون من 9 طوابق، كان يستخدم كسجن لأسرى الحروب، ثم أصبح كمستودع للسفن وبرجاً للمراقبة.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

أصل العلكة صدفة حركت أفواه العالم بالحلويات وملأت الخزائن بالمال. عندما تقوم بمضغ حبات العلكة المغطاة بالحلوى الملونة الناعمة، يتسرب مذاقها اللذيذ إلى أعماق مراكز أحساسك لتعطيك شعوراً بالرضا لا يقاوم. أما إذا استبدلتها بقطعة من علكة السهم الشهيرة، فإن نكهة النعناع البري النافذة تستدعي منك كميات هائلة من الدوبامين التي تشعرك بسعادة تدوم طويلاً. هذه حكاية نستعرض فيها أصل حلوى العلكة والظروف التي أدت إلى اكتشافها وتطورها وأرباب هذه الصناعة، وكيف وصلت بهم هذه الحلوى المسلية إلى مصاف أغنياء العالم. البداية من عصر الصناعة والحاجة إلى المطاط، نهضة الولايات المتحدة. في عام 1869 وبعد معركة شرسة في الحرب الأهلية، أصبح بإمكان الأمريكيين السفر لأول مرة من الساحل إلى الساحل عبر خطوط سكة الحديد. كانت لحظة فارقة في تاريخ أمريكا، إنه زمن الوحدة الوطنية وعصر الصناعة الذي سيغير وجه أمريكا والعالم. هنا الآلة الكاتبة والهاتف وتطور الكهرباء، وهنا أيضاً يتزايد الطلب على المطاط لربط فروس الآلات ولتغطية العجلات. كانت أشجار المطاط تنمو في جنوب القارة، واستيراده من الخارج يكلف ثمناً باهظاً، وكانت هناك محاولات مستميتة لإيجاد بدائل. وكان توماس أدمز رائد الأعمال في نيويورك قد استثمر كثيراً في إيجاد صياغ جديدة لصناعة المطاط، وهدته محاولاته إلى مستحلب يسمى تشيكل من شجرة سبوتل الموجودة في غواتيمالا والمكسيك، يستخرج من تحت اللحاء ويتمتع بدرجة عالية من المرونة. استثمر أدمز 30,000 دولار في مركب يقاوم الحرارة والبرودة والاحتكاك، وعالجت شكل على درجات متفاوتة من الحرارة، واستخدم مركبات كيميائية مختلفة. حاول تصنيع عجلات وأحذية من هذه المادة، وكان يعرف أنه يتوفر على مادة مفيدة وذات قيمة هامة، ولكنه حتى اللحظة لم يكن يعرف كيف يستخدمها.

شعور الرضا اكتشاف بمحض الصدفة على المكتب. استخدم الناس مواد لاصقة منذ قرون، كانوا يمضغونها مثل العلكة، ولكن لاستخدامات علاجية معينة وليس كالحلوى المستخدم الآن. فقدماء الإغريق كانوا يمضغون صمغاً من شجرة الميستيكا لتنظيف أسنانهم، وقدماء الأوروبيين يمضغون قطران الباتيلا لتسكين التهاب الحلق. وفي القرن 19 كان الناس يمضغون نسغ التنوب وشمع البرافين. من خلال تجاربه على مادة التشيكل اهتدى توماس أدمز بمحض المصادفة إلى أن هذه المادة يمكن تسويقها على شكل علكة للمضغ، فطلب من ابنه غليها وتنقيتها. وفي الصباح كانت على مكتبه العينات الأولى من المنتج الجديد، مرونة مطاطية يولد مضغها الشعور بالرضا. ومع أن مذاقها كان محايداً حتى الآن، فإن هذا النموذج الأولي سيكون هو قوام العلكة لمئة سنة قادمة، وسيكون عمادة تجارة بقيمة 30 مليار دولار. وكان على أدمز حينها إيجاد وسيلة لتسويق منتجه الذي لم يسمع به الأمريكيون قط. اشتري قطعة صابون واحصل على هدية. على مسافة 800 كيلومتر من نيويورك، وتحديداً في شيكاغو، كان رائد أعمال آخر يطلق شركته الجديدة، وكان ذا شخصية حادة ويفكر خارج الصندوق. إنه ويليام ريكلي، وستبيع الشركة التي أسسها ثلث مبيعات العلكة في العالم. لكنه في البدايات وضع اسمه على منتج صابون، وكان يحلم بأن يصبح اسمه مرادفا لجميع منتجات التنظيف في العالم. ولتسويق منتجاته لجأ ريكلي إلى الحيلة التجارية المعروفة آنذاك، اشتري قطعة صابون واحصل على هدية. وكانت الهدايا تشمل مظلات المطر ومسحوق الخبز وكتب الطهي وعلكة المضغ المصنوعة من شمع البرافين. وقد أصبحت فيما بعد أكثر هداياه شعبية، بل أنه لاحظ من سجلاته أن العلكة تباع أكثر من الصابون نفسه.

بائع الصابون، بداية المنافسة الشرسة في عالم العلكة. على الساحل الشرقي بدأ توماس أدمز يعمل على إضافة نكهة تعطي الجاذبية لمنتجه، وكان يجرب نكهات عدة، فبدأ بالليمون وانتهى بعرق السوس الأسود الذي كانت له استخدامات علاجية منذ وقت طويل سابق. أما استخدامه كنكهة لعلكة المضغ فهذا أمر لم يشهده الأمريكيون من قبل. لقد نجح أدمز أخيراً في استخدام مادة تشيكل وسمى منتجه الجديد بلاك جاك. وفي عام 1871 ارتفعت مبيعات أدمز لتغطي نيويورك كاملة، وأصبح هدفه الآن تغطية الشمال الشرقي بأكمله. ووصلت علكة بلاك جاك انتشارها حتى وقعت بين يدي الرجل الذي سيصبح أكبر منافس أدمز، إنه ريغلي بائع الصابون الذي سيخوض غمار تصنيع العلكة وتجارتها حتى تبتلع مبيعاتها في زمننا هذا أكثر من 370 مليار علبة سنوياً. آلات البيع الأوتوماتيكية اختراع غير وجه التجارة في أمريكا. لقد صمم أدمز آلة البيع الأوتوماتيكية التي يقوم مبدأها على تشغيل عملية ميكانيكية عبقرية داخل الآلة، بحيث تصبح قطعة العلكة في متناول الزبون حال وضع قطعة النقود المعدنية في مدخلها الخاص. وفي عام 1888 عقد صفقة مع مصلحة السكك الحديدية لتركيب آلته الجديدة في محطات القطارات، وطرح فيها أحدث نكهات علكته توتي فروتي. انفجرت أرباح أدمز وأصبح يستثمر أمواله في تحقيق النمو السريع، وأصبحت منتجاته وآلات البيع التي اخترعها تمتد من الساحل إلى الساحل. وخلال سنوات معدودة أسس أول إمبراطورية للعلكة ذات النكهة، وعلى الرغم من ظهور عدة شركات منافسة حققت حضوراً إقليمياً، فإن أدمز بقي هو الأوفر حظاً بلا منازع حتى تلك اللحظة.

تحويل خط الصناعة دعاية العلكة الجديدة تغرق الأسواق. في شيكاغو كان ويليام ريغلي يبحث عن النجاح في أي منتج يمكن أن يحقق له أرباحاً كبيرة، ووجد ضالته في المادة التي اكتشفها أدمز من قبله وهي التشيكل، فقرر تغيير مسار منتجاته من الصابون إلى العلكة، وعقد صفقة مع شركة زينو التي تصنع له علكة الجرافين لتغيير المادة الخام إلى تشيكل، وأبقى لنفسه اختيار النكهة التي ستميزه عن غيره. كانت النكهة الشائعة في ذلك الوقت النعناع الفلفلي، هذه النبتة التي كانت تستخدم في أنحاء العالم منذ آلاف السنين، وكان اليونانيون يستخدمونها للقوة البدنية، لكن ريغلي أراد التمرد على الواقع واتجه إلى تجربة نكهة النعناع البري، وأنتج أول علبة من علكة ريغلز بنكهة النعناع البري، ثم أتبعها بنكهة جوسي فروت التي سينافس بها توتي فروتي علكة غريمه أدمز. ولتسويق منتجاته لجأ ريغلي إلى إغراق السوق بإعلانات لمنتجاته، وأنفق بسخاء على الدعاية، وخلال عقد من الزمن ارتفعت مبيعاته إلى 100,000 دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين دولار هذه الأيام. وفي نيويورك كان أدمز يتوسع في السوق باضطراد، وصار مصنعه ينتج ملايين من قطع العلكة، وزاد عدد موظفيه لأكثر من 500. وفي عام 1889 تولى توماس أدمز جونيور إدارة الشركة خلفا لأبيه، وعقد مناقشات لتحالف موسع مع عدة مصنعين في المجال، وذلك من أجل هزيمة خصمه اللدود ريغلي ولتوفير مصادر آمنة لخام تشيكل.

ضرب التكتلات قد تأكل صغار السمك كبار الحيتان. في عام 1899 نجح توماس أدمز جونيور في إعلان تكتل تشيكل الأمريكي بقيمة سوقية بلغت ما يعادل 280 مليون دولار اليوم. وقد عرض هذا التكتل الفكرة على ريكلي للانضمام إليه، ولكنه رفض هذا العرض، وجد في هذا الرفض فرصة للتمييز والتقدم. في عام 1902 نمت أرباح ريكلي لتبلغ 100 ألف دولار سنوياً، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين دولار اليوم، ولكنها لم تشكل خطراً على إمبراطور العلكة توماس جونيور وتكتله الجديد. ولذا لجأ ريكلي إلى محاولة فرض منتجه كعلامة وطنية للعلكة في السوق الأمريكي، والسبيل إلى ذلك هو معركة إعلامية فاصلة، حتى وصل معدل إنفاقه في عام 1907 إلى ما يعادل 84 مليون دولار. آتت هذه الحملة الدعائية أكلها في عام 1910، وتضاعفت مبيعات ريكلي 30 ضعفاً تقريباً، مما جعل منتجه علامة وطنية حقيقية، ومكنه من تقويض الهيمنة السوقية لأكبر تكتل للعلكة في البلاد. قطبا الصناعة العظيمان، وجهان لعلكة واحدة. رغم الضربة القوية التي تلقاها، فإن تكتل توماس جونيور لم يستسلم، وأسفر العصف الفكري لأعضائه عن فكرة منتج طرح في الأسواق عام 1915، واستمر وجوده في السوق حتى يومنا هذا. إنها علكة تشيكلتس، تلك الحبات المغطاة بغلاف من الحلوى بألوان مختلفة. أصبح هذا المنتج على كل لسان، وأنشأ أدمز من أجله أحدث مصنع من نوعه في البلاد، وصار ينتج 5 ملايين علبة يومياً. كانت تشيكلتس ضربة موجعة أثقلت كاهل ريكلي، وكان عليه أن يرد بطريقة غير مسبوقة، ولأنه صاحب أفكار مجنونة، فقد صار يوزع عينات مجانية على كل المواطنين الموجود أسماءهم في دليل الهاتف، بل ويرسل الهدايا لكل طفل يحتفل بعيد ميلاده. لقد وصلت منتجاته بالفعل إلى كل منزل تقريباً، واستطاع بهذه الطريقة أن يهيمن على السوق مرة أخرى، بل ويصبح أثرى رجل في أمريكا. لقد ساهمت أفكار أدمز وإرثه الكبير في إرساء قواعد تجارة تقدر قيمتها السوقية ب 32 مليار دولار. أما ريكلي فمنذ وفاته عام 1932 فقد أصبح اسمه مرادفا تماما لمنتجات العلكة في أنحاء العالم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوا الناس،
10: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم بفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

يقال أنه أكثر ما يميز الإنسان أنه يفكر في المستقبل، يعني أكثر شيء يميز الإنسان أنه له علاقة بشيء لم يحدث بعد، شيء لم يحدث بعد، لدرجة أنه أنا في مرة من المرات ويمكن مسولفها لكم قرأت رأي لأحد النقاد يقول الحياة ليست فقط ما حدث بل ما لم يحدث، يعني الأشياء اللي ما صارت هي جزء من الحياة، مو بس الأشياء اللي صارت، أصلا مرات الأشياء اللي ما صارت مؤثرة في حياتنا أكثر من الأشياء شنو صارت رغم هي ما موجودة، ما صارت. مثلا أنت تريد تتزوج فلانة وما صارت، تظل عايشة وياك فلانة طول العمر، هي ما صارت، يجوز لو متزوجها خربان وياها أول شهرين ومطلق ومر، يعني صار مشاكل. بس الأشياء اللي لا تحدث، التي لا تحدث، هذه أشياء أيضا مؤثرة، وقد تكون مؤثرة أكثر من الأشياء التي تحدث، هنا النقطة، لكنها داخلة وين؟ في الإمكان، لأن الإنسان إمكانات، يعني أشياء تحدث إمكانية بأن يحدث أو لا يحدث، هناك أشياء في داخله هي دائما معبرة ومهمة، أصلا قد تكون أشياء مهيمنة. واحد مثلا قضى طول عمره مثلا يشتغل وكذا عمود يصير غني، بس هو ما راح يصير غني مثلا، يعني بس هو شنو هاي الفكرة مهيمنة على حياته لو لا؟ ما عنده وقت لعائلته، ما عنده وقت الناس، ما يسافر، ما كذا إلى آخره، لكنه في النهاية ماذا؟ هذا الذي لم يحدث غير حياته أم غير حياته أم لم يغيرها؟ غيرها، غيرها. الذي لم يحدث يغير الكثير. هو أكو واحد عنده حسبات، ها يحسب ليلا ونهارا، ها خاف أسوي كذا ويصير كذا، ها خاف كذا، هذا شنو؟ هذا هم يعني عندنا اللي ما يحدث، ها في الغالب لا يحدث، اللي أشياء اللي يحسب بيها في الغالب لا تحدث، لكنها شنو؟ مهيمنة على الطريقة التي يفكر فيها. إذن المستقبل مهيمن على الإنسان؟ نعم، الإنسان كائن يفكر في المستقبل. هسه تقول لي يعني شلون؟ يعني أقول لك الخبرات اللي حصلها الإنسان من الماضي و

وعلاقته بالحاضر هي موجودة قد تكون عند كائنات أخرى. يعني قد تكون يعني مثلا تلقى يعني مثلا حيوان آخر هو حيوان مدرب بخبرة ماضية يتعلم، ها شنو يصير بحياته، يتعلم. وتجدون مثلا الكلاب أو القطط تتصرف أحيانا بهذا التعلم، يعني تدربها كذا تعرف وين تروح وين تجي وشلون كذا وشلون تستقبل، ويعني تتدرب لدرجة أنه بعض الحيوانات تدخل في مسابقات، أليس كذلك؟ تتدرب لها خبرة شنو بالماضي، لكن هي لا تفكر في المستقبل بالطريقة التي يفكر فيها الإنسان لحد الآن. يعني حسب معرفتنا إحنا، حسب العلوم اللي واصلة، أن الإنسان كائن يهيمن عليه المستقبل بطريقة عجيبة جدا. وهذا أيضا هاي المذاهب الفلسفية تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، يعني تحدثت عن هيمنة فكرة المستقبل على الإنسان. وإلا كل الأديان أيضا هي بها تطلعات لما بها، بها تطلعات. مثلا الإنسان يعمل ويفكر في من في الجنة، لا يعمل، ها لا يعمل هذا الأمر ويفكر في من في النار يخاف، أليس كذلك؟ يعني عنده مهيمن على التفكير، الأشياء التي تحدث والأشياء التي لا تحدث. راح نحكي احنا في الحلقة الماضية من حكينا عن الإساءات، اللي هو جدا موضوع طويل، انا كنت اتمنى انه نبقى بيه بصراحة، نبقى نسوي لنا سلسلة عن الإساءات العاطفية، لكن ما يخالف يجوز نرجع لهذا موضوع الإساءات. لكن اكو كانت فكرة صغيرة في الحلقة تتحدث عن وهم المستقبل او عن المستقبل الوهمي، كيف ان انسان يعد انسانا ما بشيء ما ولا يفعل هذا او لا يفي بهذا الوعد. وحكينا عن ديناميكيات هاي الآلية، يعني اللي يستخدمها الإنسان غالبا في حياته، ويحصل أحيانا على أشياء تفيده بسبب هذا الوعد اللي هو ما يحدث، يعني يعد بمستقبل وهمي. هذا حفزني إلى أن أبحث فكرة المستقبل أكثر في هذه الحلقة. خليكم ويانا.

إضافة إلى هيمنة فكرة المستقبل، أكو آلياس من خلالها يبدو المستقبل شيئا من الوعد الإيجابي. يعني تخيل مثلا لولا فكرة المستقبل كيف يتحمل المستضعفون حياتهم مثلا، أو كيف يتحمل السجناء حياتهم وين في سجن. مو أكو وعد بيمن بالحرية، أكو وعد أنه الأمور تتغير. المظلوم

سؤال يولد مجموعة هائلة من الأسئلة. طبعا من الواضح جدا أنه العلوم والفلسفة تأثرت أو فكرت كثيرا في المستقبل أصلا حتى علاجيا. يعني أنت شوف مثلا بالتجميل حديث دائما عن إخفاء التجاعيد أو محاولة شد البشرة أو محاولة كذا، كلها طرق لمقاومة شنو المستقبل المتمثل بالشيخوخة مثلا. يعني أكو ناس يدخلون دائما مبكرا في حمية غذائية كذا حتى يحمي نفسه من بعض الأمراض لأنه يخاف مما من المستقبل. أكو واحد يتزوج يقول حتى أولادي بالمستقبل شنو يودون للطبيب ويحموني وكذا، يعني يتزوج على مود هاي الفكرة بالأساس لأنه خائف من الوحدة مثلا. بهذه الطريقة مثل ما قلنا أنه الإنسان هو الوحيد، الكائن الوحيد بحسب ما نعرف يعني، الذي يعيش في زمن لم يأتي بعد. ها؟ يحلم. أكو واحد يسمونه دائما حالم، يعني هو يصل لدرجة يكون أفكارا هي بعده ما ناضجة ويعيش بداخلها، يعيش في الأمل، يعني يعيش في الأحلام. كل الأحياء البقية تعيش وين؟ في الحاضر. بينما الإنسان قد، وهنا قد تفيد الاحتمال، لكن أنا أريد أن أقول أنها الآن تفيد الكثرة بهذه الطريقة، الإنسان ربما يعيش جزء هائل من حياته وين؟ داخل مستقبل شبيه متخيل، يعني هو من خياله. زين، هذا زين لو مو زين؟ هل تتخيل أن الإنسان سيكتشف الطائرة وأن الإنسان سيبني حضارة بدون التفكير في المستقبل؟ هل تتخيل أن الإنسان يصل إلى اختراع مثلا الهواتف الجوالة والاتصال اللاسلكي والبلوتوث وإلى آخره والاكتشافات الهائلة، العلاجات بالليزر كذا إلى آخره، دون أن يفكر في المستقبل؟ هسه مرات يفكر حبا ومرات عديدة يفكر خوفا من هذا المستقبل لأنه يخاف من هذا المستقبل. ولذلك جزء كبير من حراك الإنسان الثقافي والفلسفي والاقتصادي والصحي أيضا هو متعلق بمن؟ متعلق بخوفه ورغبته في أحيان كثيرة في المستقبل. إحنا على المستوى الشخصي أحيانا نفكر في المستقبل نريده ماذا؟ أن يسرع، عندنا شيء بالمستقبل حتى لو كان مستقبل قريب كما يقول المغني شجي باكر ها واصبر شلون، هذا عنده شيء بسيط يعني ها، من هسه شي يقول يريد المستقبل أن يأتي سريعا، يعني ها الشعر يريد المستقبل أن يأتي ماذا؟ سريعا. وأكو واحد يريد يسهر الليل ويريد الليل ماذا؟ لا ينجلي، لأن عنده مصيبة وانتظرت الصبح، عنده ديانة مثلا راح يجول الصبح، ها عنده مشكلة باكر الصبح، عند كذا أو هذا مثلا المحكوم باشر قضيته، أو يعني هواي أمور مو. فالتفكير في المستقبل هو تفكير مثير. ليش؟ لأن متعلق بشيء في الغالب لم يحدث. وإحنا قلنا في كثير من الأحيان الأشياء التي لا تحدث أثرها في الإنسان أكثر بكثير من الأشياء التي تحدث أو التي حدثت.

أصعب الأشياء وأصعب الأشياء جدا هو التعامل مع الأشياء غير الملموسة، غير الموجودة، غير المتحققة. الواحد شلون يفكر أو شلون يتعامل أحيانا ويا أشياء مرات أكو أوهام هي حاضرة موجودة بس هي ما لا تلمس، يعني لا يمكن اكتشافها، ويكون التعامل مع هذه الأوهام ماذا صعبا إلى درجة كبيرة. كيف بالإمكان أيضا، يعني إذا نقلنا الموضوع، كيف بالإمكان أن نفكر في مستقبل كامل دون أن يوجد هذا المستقبل؟ لأن كثير من الفلاسفة تحدثوا عن أنه المستقبل ما موجود، غير موجود هو، يعني إحنا في طور الرحيل إليه بس هو شنو ماذا غير موجود، غير كائن بعده. فالتعامل مع مستقبل غير موجود أو التعامل مع شيء غير موجود هو تعامل ماذا؟ هو تعامل ينتج القلق. ينتج شنو؟ القلق. ولذلك الإنسان غالبا شبيه يقلق منين؟ من المستقبل، لأنه بعده في ذهنه في الأقل غير متكون، غير متحقق. هسه تقول لي زين شلون نتعامل؟ أكو خطوات أكيد، يعني تحدث كثير من المختصين عن خطوات بالطريقة التي يمكن لنا أن نتعامل فيها مع المستقبل. زين، هذا بعض الفلاسفة حكوا بهذا الموضوع، أعتقد من ضمنهم أرسطو. زين، المستقبل موجود لما موجود؟ خلنا نسأل علميا. طبعا بعد إينشتاين هناك من تحدث ماذا بأنه المستقبل موجود، وعندنا أفلام طلعت أنه واحد يسافر كذا وين يوصل؟ يوصل للمستقبل لما يوصل، يعيش حالة المستقبل، يسافر عبر الزمن كذا ويخابر أولاده ويلقاهم ماذا يعني شياب صرون أكبر منه، يعني طريقة تعامل الزمن مع الحياة تتغير، طريقة فهمنا أو استغراقنا بالزمن تتغير. وإحنا هاي مرات نحسها حتى بالأشياء، نحس اليوم مضى سريعا ومرات نحس الوقت ما يمضي، يعني طريقة أصلا علاقتنا بالزمن هي علاقة مرتبكة، مرتبكة جدا. مرات باوع هيك يقول هاي السنين وين راحت، يعني هاي الخمس سنوات وين راحت، هاي السنة وين راحت، كذا إلى آخره، بينما أكو سنوات تمضي ببطء أكبر وأكو سنوات تمضي بسرعة أكبر وكذا إلى آخره. المهم ظهرت فكرة تقول أنه الأزمان موجودة جميعا، يعني الماضي والحاضر والمستقبل هنا موجودات بشيء بطريقة معينة معا بهذا الشكل. يعني إذا أنت هسه بسنة 2026 ف 2100 موجودة بس أنت ما واصل لها، تجي تلاحظ الفكرة شلون غريبة؟ هسه مو 2026، 2100 موجودة، هناك رأي يقول بهذه الطريقة 2100 موجودة بس أنت بعدك ما واصل لها، أنت لم تجد الطريقة التي تصل، يعني المستقبل هو مو احتمال، هو مكان زمن. وهاي من أغرب الأفكار اللي قدمتها الفيزياء. الفيزياء يحتاج لها نوع من الخيال، وهناك يعني حتى من وصل نظرية الكم وكذا والطريقة التي تفهم بها المستقبل، يعني هذا يرجعنا لاحتمالات أكبر بهواي من الأشياء اللي قدمتها النسبية والأشياء اللي قدمها إينشتاين. أما فكرة أنه المستقبل يخلق باستمرار، يعني دائما في طور التكون، هاي أيضا فكرة موجودة. أكو هواي أفكار، أكو فكرة تقول لا المستقبل هو اختراع دماغي، يعني الدماغ هو مصمم على أن يفكر في المستقبل أكثر مما يفكر في الماضي، يعني يتنبأ بالمستقبل، يتنبأ بالتوقع. وهاي حتى في إرثنا الديني شو يقولون، كل أعتقد الإمام علي كل متوقع آت، مثلا بالعلوم الحديثة أو بالتنمية البشرية أو بالكذا يقولوا لك الإيجابية والمدري إيش وكذا، أنت تكون إيجابي الحياة شنو طاقة وكذا وتصير إيجابية الأمور إلى آخره. أكو أفكار موجودة في هذا الجانب. دين الدماغ هو مصمم على أن يفكر في، يعني على أن يتنبأ، على أن يتنبأ فعلا، على أن يتصور، على أن أحيانا يضع الاحتمالات، مو بس يؤمن باحتمالات، يضع هو الاحتمال، يعني الدماغ هو آلة للتنبؤ، كل ثانية يحاول يتوقع شنو راح يصير. ودرجة حتى من سووا الفيسبوك بالأول شيء شنو خلوا ماذا تفكر الآن، ماذا يحدث، ماذا جاي تلاحظ له لا، يعني هو يشتغل على هذه الآلية، لأن يعني هو أبو الفيسبوك وذول يدرون أنه الإنسان يفكر بمن يريد أن يتوقع، يريد أن كذا، يريد أن يشوف شنو راح يصير، ماذا سيقول فلان عندما صار هذا الحادث. ولذلك احنا من يصير حوادث مرات عامة
أو يصير شيء يشغل الرأي العام، شو نسوي؟ ننتظر فلان المشهور أن يبدي رأياً، ننتظر نروح الصفحة كذا إلى آخره، المتخصص ننتظر كذا، مرات واحد ما له علاقة هم ننتظر ننتظر رأيه بشيء هو ما له علاقة به، ماذا سيقود الآخر؟ هاي قضية يعني. ليش؟ لأن إحنا الظاهر مبرمجين على الطريقة نريد أن نتوقع، ولذلك حتى الألعاب اللي بها توقعات شنو؟ هي ألعاب محببة للإنسان، الألعاب بها نوع من التوقعات. ودائما قبل أي لعبة، دائما حتى بكرة القدم، نحب شنو؟ نحب نتوقع، نحب نتوقع، يعني حتى لو ما نعلن ذلك ها، لكننا نحب أن نتوقع، ومرات نشجع بناء على توقعاتنا، يعني نريد توقعاتنا تحصل، نريدها أن تتحقق.

0: قدر ما نقول دائما أنه أكو علاقة بين حاضرنا ومستقبلنا. الحاضر هو الذي يحدد المستقبل، ليس كذلك؟ دائما نقول ادرس أنت كذا حتى تنجح، كذا حتى، كأنما يعني سبب ونتيجة وكذا إلى آخره. لكن بنفس الدرجة أيضا أو بالدرجة نفسها يؤثر المستقبل عليما على الحاضر، يعني الطريقة التي نرى بها مستقبل الأشياء تؤثر على الطريقة التي نتصرف بها اليوم. مو أنت وين شايف نفسك؟ مو هذا دائما يسألون حتى بالمقابلات، ليش؟ يعني ليش أنت وين شايف نفسك؟ أنت هذا السؤال، جواب هذا السؤال يحدد أنت شنو جاي تسوي هسه، يحدد في الأقل الدوافع، المحركات اللي تحرك الإنسان. لذلك في الغالب إحنا نصل إلى مراحل عمرية وأحيانا نصل إلى غيبوبة حياتية، يعني أنت عايش بس وايش دائما وما عندك شيء تسويه وتحس بفراغ وتحس ماكو شيء. ليش؟ يعني ما عندك مستقبل، ما عندك مستقبل، لا ترى نفسك في مكان آخر ولا تشتغل على هذا، على هذه على تحقيق هذه الرؤية، فأنت ما عندك مستقبل. بينما أكو واحد شنو دائما يقعد الصبح وشغوف ودائما موت روحه وعنده أكثر من احتمالات يعني بالحياة اللي يحققها. لماذا؟ لأنه لأن تفكيره بالمستقبل فعال، لأن المستقبل هو الذي يصنع المعنى، هو اللي أيضا يدفعنا إلى إلى إلى إلى إلى مجالات نحقق بها هذا المعنى. المهم، ولذلك هو العلاقة بالأمل، العلاقة بالرجاء، العلاقة بالخديعة أيضا، العلاقة بتحقيق الشخصية، والعلاقة بالخوف وانعدام اليقين والتلكؤ والتردد. ولذلك هو شبكة هائلة من الأشياء اللي ممكن أحيانا توقف الإنسان، والأشياء اللي ممكن أحيانا تدفع الإنسان إلى الأمام أيضا. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدع لبنان الفضل.
1: يقف الإنسان على حافة الحاضر متطلعا أبديا نحو الأفق المجهول. يمثل المستقبل ذلك الفضاء الغامض الذي يسكن وجداننا مشكلا أعمق دوافعنا ومخاوفنا في آن واحد. إنها علاقة أزلية معقدة تتنازعها ثلاثة أبعاد نفسية ووجودية رسمت مسار الفكر والحضارة الإنسانية. ما الذي يخيفنا؟ يكمن خوفنا الأكبر في انعدام اليقين وفقدان السيطرة. يحمل المستقبل في طياته الغموض التام، وتلك المساحة غير المرئية تتسع لسيناريوهات الفقد والفشل وزوال الوجود. نخشى أن تتلاشى إنجازاتنا وأن تباغتنا التحولات العنيفة، نظرا لأن العقل البشري يتعاطف مع الأوجاع المألوفة ويهاب المجهول الغامض. الخوف من القادم هو في جوهره قلق صريح من العجز أمام حركة الزمن التي لا تتوقف. ما الذي يغرينا؟ في المقابل يمثل الغد المغناطيس الأقوى للأمل والرجاء. إن وعود الخلاص وفرص البدايات الجديدة تمنح الحياة معناها ودافعها. يغرينا المستقبل بأمل الإنجاز وتحقيق الطموحات المؤجلة وتجاوز آلام الراهن. إنه المسرح المفتوح لترميم الذات واكتشاف المجهول وتوسيع حدود قدراتنا البشرية والتكنولوجية. ولولا هذا الإغراء الدائم بالارتقاء والتطور لا توقفت عجلتا الإبداع والسعي. ما الذي يخدعنا؟ تتجلى الخدعة الكبرى في توهم أن السعادة والكمال مرجئان دائما إلى الحقب القادمة. نقع في فخ السراب مضحين باللحظة الحاضرة على مذبح الآمال المستقبلية. يخدعنا الخيال بجعل القادم يبدو أكثر نصعية وقابلية للتحكم مما هو عليه في الواقع، ويغرس فينا وهم السيطرة المطلقة على مجريات الأحداث. ننسى أن المستقبل مجرد امتداد لما نزرعه اليوم، وأن الاستغراق المفرط في الترقب يسرق منا متعة العيش الحقيقي في التو واللحظة. يظل المستقبل مرآة تعكس ذواتنا الداخلية. إنه نسيج تشكله رؤيتنا الحاضرة، حيث يمتزج قلقنا بشغفنا ليصنعا معا مسار الوجود البشري.

من الأفكار اللطيفة، هناك من اعتبر أنه يعني الزمن، يعني الإنسان مو يعيش وإحنا نحكي بالمستقبل طبعا، أنه الإنسان هو مو يتقدم، يعني مو كان يعيش في المستقبل أو في الزمن، مو كان يعيش في الزمن وقدر ما هو يعني يتقدم نحو نفسه. جاي تلاحظ يعني هو يتقدم بالعمر، هو نفسه يتقدم نحو نفسه، يعني يتقدم باتجاه نفسه. هو بهاي اللحظة بالحاضر هو كإنسان غير مكتمل، يمتى يكتمل؟ بالمستقبل. شوية هاي شوية صعبة طبعا، هو حكاها هايدجر، وهايدجر صعب أصلا، يعني مارتن هايدجر. الفكرة شنو؟ هسه احنا مثلا من نراجع تاريخ الأشخاص، هسه مثلا تاريخ الأشخاص الميتين، يعني مثلا قل صدام حسين، تتذكر بقاعة الخلد مو؟ تتذكر من يصيح واطلع وكذا، وطلع جماعة ذولي وعدمهم، مدري سوى بيهم، مرتب عليهم تيزاب، ها؟ وتتذكر يمته، وتتذكر بالحفرة. شوف المشهدين جد متناقضات، ها؟ هنا هو بالعنفوان وبالقوة وبالكذا إلى آخره، وتتذكر بمشهد طلعونه ولحيته ووضعيته تعبانة، ويعني مظهر يعني مذلول بالقائد الضرورة، ها؟ كان يسمونه قائد الضرورة. المهم فيطلع بهذا المظهر. أنت الآن من تجي تحاول أنه يعني تنظر إلى هذا الشخص أو إلى هذه الشخصية، تنظر لها من أكثر من موضع. ليش؟ لأنها بمثابة تجربة تقريبا مكتملة، ما أقول مكتملة يعني بالمعنى الإيجابي، لا، بس هي كتجربة حياتية تقريبا مكتملة، يعني مات فتقريبا مكتمل، تحكم عليها كأنما هو مضى باتجاه نفسه، مضى باتجاه نفسه وتحقق بشكل سلبي بشكل إيجابي. المهم بهذه الطريقة كل إنسان هو يتحقق بالمضي في الحياة. يعني فكرة المستقبل هي فكرة قائمة، يعني هو يفكر في المستقبل لأنه هو يريد يروح لنفسه بهذه الطريقة. هو كان هيك يقول إحنا باللحظة الحالية مو إحنا، إحنا الآن مشاريع ناقصة غير مكتملة. لا تستطيع أن تقول بأن فلان الذي يعمل مثلا في عمل مضني ومجهد وكذا هو هذه حياته، يجوز بعد 10 سنوات شنو راح يشوفه؟ راح يشوفه ركب أحسن سيارة وعنده مشروع آخر ومرتاح وكذا، لأن هو شنو استغل هاي الفترة الزمنية للمضي نحو نفسه، نحو اتجاه، نحو الإنسان الناجح، نحو الإنسان كذا. أو شوف هذا مثلا رضا عمره يدرس وما يطلع وكذا، تعين أو خذ على منصب أو صار كذا أو صار مهم بالدنيا، فتشوفه متنعم، بس أنت ما تشوف شنو، ما تشوف اللحظات اللي هو قطعها حتى يصل إلى مرحلة النعيم مثلا، لأنه كان في طريق مجهد مو أو مجهدة بالمضي إلى نفسه. يعني مرات واحد حتى يوصل لحتى يحقق الأشياء التي يريد أن يحققها يتعب، لأن دائما الطريق شنو بمصاعب بكذا إلى آخره. المهم هذا أيضا جزء من التفكير في المستقبل. طبعا أكو واحد لا، يعني مثلا جيل دولوز قال أنه إحنا ما بالإمكان أنه تربط المستقبل بالحاضر. هاي شنو هاي عودة تصير، يعني تسوي أشياء وكذا على مود مستقبلك شنو يصير زين، لو ما تريد شيء ما أدريش. يعني واحد مثلا يرضى كل عمره هو زين، بالأخير مثلا طب يندعم، يعني مثلا يعني ها يرضى، يعني القصد انه انت مو كل شيء تسوي بالامكان انه شنو، بالامكان انه يطلع لك نتيجة جيدة، يعني ما أدريش. الحياة مو دائما منصفة، او في الغالب الحياة ليست منصفة، مثلا العالم مليء بالانقطاعات، يعني تسوي شيء يجي واحد تافه ياخذ المكان اللي انت تستحقه بالدنيا ويطيح وجهك على قول عمار، ها؟ اي والله، لان غالبا يعني علمنا حتى التاريخ انه الاشياء الكبرى التي تحدث في حياه، يعني في مصائر الدول، مو بس بمصائر حياتنا الشخصيه البسيطه، تنتج من اشياء شنو غير متوقعه، غير متوقعه. يعني التاريخ مو خط، التاريخ مليء بالانقطاعات، ولذلك مرات التنبؤات تفشل. انت تشوف ابن صاحبك تقول له هذا ابنك طبعا راح يطلع دكتور ذكي كذا ويتعب، وهاي الاخير شيء
تلقاه فاشل بالحياة مثلا، ما يصير شيء، ما يصير شيء، احتمال حتى ما يعبر السادس. هو كان ذكي، كان كذا، لأن الحياة شنو تعلمنا؟ أنه الحياة دائما مليئة بالتنبؤات. أكثر الأشياء اللي نتنبأ بها بدقة قد تفشل أمام حدث صغير يغير من كل شيء.

أيضا من الأفكار الغريبة التي تتحدث عن المستقبل، وهي فكرة مثيرة بصراحة. تقول أنه أنت على أساس مثلا يعني تعتقد أنه الناس هم نفسهم؟ يعني شنو؟ يعني معقولة أنه واحد مثلا في عمر 20 هو نفسه من يصير في عمر 40؟ هو نفسه أكو بهم يبقون، يجوز يعني فعلا. لكن الفكرة شنو؟ الفكرة نفسها الفكرة اللي تقول لا يمكن عبور النهر مرتين، يعني الماء جاري ويتغير. أكو تفاصيل بسيطة ربما أنت ما ملتمسها، بس هو متغير بشكل من الأشكال. لذلك مرات عوضا عن التفكير في المستقبل، شنو راح يصير المستقبل، لازم نفكر همينة إحنا شنو راح يصير بالمستقبل. يعني أنا من أوصل للمستقبل راح أكون نسختي الحالية، راح أكون مختلف، راح أكون كذا. هاي تفاصيل. يعني مثلا اسأل نفسك أنه أنت قبل 10 سنوات شنو تصور شخصيتك الآن نفسها؟ يعني لو مرات المستقبل ما يفيد، المستقبل يتحقق بس أنت متغير، ما تلتذبي أو تتمنى أنه هذا المستقبل ما تحقق أصلا، لأن فهمك للحياة تغير. شلون واحد مثلا يعني حاط بباله مثلا يشتري بيت وسيارة وكذا ويتصور أنه راح يكون سعيد مثلا، ها؟ يحققهن، بعدين ينتبه لأنه هو شخصيته فهمه للسعادة تغير. ما تحققت السعادة بالبيت والسيارة مثلا. هسه ما أقول هن مو مهمات جد، أساسيات. بس شنو هي الطريقة اللي نفكر بها إحنا حيال الأحداث اللي تصير في حياتنا؟ أنا من يوصل لي المستقبل أنا منو؟ يعني مو ماذا سيحدث في المستقبل، لا من سأكون أنا عندما يصل المستقبل أو عندما أصل إلى المستقبل. وهذا السؤال طبعا يغير فهمنا للأمور كلها، يغير فهمنا تماما للأمور كلها. ليش؟ لأن المستقبل خلنا نتفق أنه هو مو مرحلة زمنية، أو هو مو مجرد مرحلة زمنية. لا يمكن اختزال المستقبل بفكرة أنه يتعلق بالزمن، وإنما هو يعني يتعلق بكثير من الأمور، منها مثلا البنية الذهنية. يعني أنا السيستم اللي يشتغل به عقلي يتأثر بالمستقبل، السيستم اللي يشتغل به عقل طالب يفكر في كلية بمعدل عالي هو غير السيستم اللي يفكر فيه طالب بس يريد ينجح. يعني كل تصرفاته وسلوكاته في وقت ما أو في هذا الوقت الحاضر تتغير هذا الطالب. ليش؟ لأن الأهداف مختلفة. يعني شنو يعني بنية ذهنية؟ مرات دافع طاقة المستقبل، ينطي التفكير في المستقبل يعطينا طاقة للتخطيط أو لإنجاز التخطيط مثلا. ومرات المستقبل يتحول إلى قلق، مرات يتحول إلى ألم، ومرات يكون هو أساسي في بناء هوياتنا إحنا منو. يعني أنت ترى نفسك كبير وأنت لم تحقق هذه المساحة، لم تحقق هذه الأهلية، بس أنت مثلا مرات واثق أنه عندك الأشياء اللي ممكن تصير بها شخصية مهمة. ولذلك تحترم شنو؟ تحترم البوادر، تحترم المقومات، تحترم المعطيات. يعني مرات واحد يقول أنت شنو على كيفك شايف نفسك؟ هسه انت شنو مسوي؟ هذا لا تحكي وياه، لان انا ادري مثلا مرات ادري هسه انا الفارغ، ما اكو ناس فارغين يعني يعتبر نفسه هو كبير وهو كل شيء ما عنده. انا احكي عن هذا اللي بعده، هو ما عنده شيء صح، بس شنو هو يدرب نفسه عنده شنو؟ عنده المؤهلات، عنده المقومات، بس فرصه ما جايت له مثلا. يدرب نفسه هو ذكي ويفتهم في مجال بس ما محصل فرصه عمل، لا تجي توصفه انه فاشل، هو احسن منك من 10 منك مثلا، ها؟ هو عنده أهلية وعنده قابلية وعنده كذا، بس ما عنده واسطة. فمو بالضرورة أنت أحسن منه أو أنا أحسن منه أو ذاك أحسن منه بالنهاية. فمرات المستقبل هو عنصر أساسي في بناء الهوية، هو مو مجرد إطار زمني أبدا. أما إذا نحكي عن الناحية النفسية، في المستقبل حاضر بقوة، إحنا قلنا مرتبط بالرجاء والأمل والإرجاء والتردد
وإلى آخره. موضوع طويل عن المستقبل، واحتمال أيضا نتحدث نكمل الموضوع بشكل من الأشكال في الحلقات القادمة. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.

0: الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي اليسري.
2: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
4: كريم العراقي.

0: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن 1.5 تريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
1: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فأرقام مهولة، أرقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الأرقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
0: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
2: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة. فالقوى المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
3: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس، قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه الحملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية. فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
4: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إعفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك رجال رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
0: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
5: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
0: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب. فتحت عين شخص ميت اغتسلت بصابونة ميت، نمت بين القبور، فعلت الكثير من الأمور المرعبة، أرتعد من الخوف في كل مرة، وأشعر بأن قلبي يكاد أن يتوقف. لكن اللوم والضغط النفسي بعد مرور 10 سنوات على زواجي لم أستطع فيها أن أنجب طفلاً أوصلاني إلى حالة يأس استسلمت فيها لرغبات وأوامر والدتي. هذا ما روته إحداهن عن رحلتها مع الطب الشعبي لعلاج تأخرها في الإنجاب.

برغم عدم وجود اتفاق عام على الفترة التي يمكن القول بعدها إن الحمل قد تأخر، إلا أن غالبية المجتمع العراقي تعرف تأخر الإنجاب على أنه تأخر الحمل أكثر من عام واحد بعد الزواج. وبغض النظر عن رغبة الطرفين في إنجاب أطفال، تضع العائلة أو ربما العشيرة بأكملها الزوجين تحت ضغوط نفسية متعددة تحثهما على الإنجاب. غالباً يقع اللوم على المرأة في مسألة تأخر الحمل من دون أخذ دور الرجل في عملية الإنجاب وتحديد نوع الجنين مثلاً في الحسبان، إذ تعد المرأة المسؤولة الوحيدة عن العملية بالكامل. وإذا ما تأخر الحمل فترة بعد الزواج تعد المرأة عاقراً، أما إذا حملت منذ الليلة الأولى فيكون الفخر للرجل لما للأمر من دلالة على فحولته.

يقوم الموروث الشعبي بدور الفانوس السحري في المجتمع العراقي، خصوصاً في قضية الحمل، إذ يعتقد أن ممارسة بعض الطقوس قادرة على حل كل المشكلات الصحية والنفسية، وأن زيارة الأضرحة والشيوخ والسادة كفيلة بإخصاب المرأة، ولا تتم تلك الممارسات دائماً بموافقة المرأة إذ تتعرض لعنف نفسي وجسدي لإجبارها على الذهاب في اتجاه الموروثات الشعبية. يندرج هذا تحت عنوان الإكراه أو العنف الإنجابي، الذي يعد شكلاً من أشكال السيطرة القسرية الممارسة ضد أحد الشريكين أو ضدهما معاً، وهو ينطوي على إزالة استقلالية الفرد لاتخاذ قرارات بشأن صحته الإنجابية من خلال مجموعة من السلوكيات التي تهدف إلى الضغط على الشريك أو إجباره على بدء الحمل أو الحفاظ عليه أو إنهائه وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للإسكان. في العراق تعد ظاهرة التشبسة أشهر مسببات تأخر الحمل، إذ إن التشبسة أو الكبسة أو المرأة المشبوسة هي الحالة التي تفقد فيها المرأة قدرتها على الإنجاب لأسباب غامضة. تفسر المعتقدات الشعبية هذه الحالة تفسيرات عدة وتعزوها إلى أسباب مختلفة.

فمثلاً يعتقد أن حضور امرأة زفاف عروس بعد حضورها عزاء قبل فترة قصيرة يسبب انتقال حالة الحزن من الزائرة إلى العروسة، وتالياً يمنعها من الإنجاب. كما يعتقد أن تزامن زواج امرأتين في اليوم نفسه وفي المنزل ذاته يسبب الغيرة بينهما، ما يعيق حمل إحداهما. أو مثلاً يعتقد أن زيارة امرأة أنجبت حديثاً عروساً لتهنئتها بزفافها تجلب الحظ السيء للعروس وتكبسها. تتعدى طرائق علاج التشبسة، لكنها جميعها ترتكز على عاملين رئيسيين هما الألم والخوف. قد تستخدم بعض الطرائق المؤلمة احتقاداً بأن الألم يساعد على علاج التشبسة، كما تستخدم بعض الطرائق المخيفة مثل تعريض المرأة لأصوات مرعبة أو مشاهد مقززة احتقاداً بأن الخوف يساعد على فتح رحم المرأة وتحفيز الحمل. تكشف قصص نساء تعرضن للتعنيف في علاج تأخر الحمل في مختلف محافظات العراق عن تنوع العادات المستخدمة لعلاج ظاهرة التشبسة. في أطراف المدن في جنوب شرق العراق تغتسل المرأة المتبوسة ببول امرأة كانت قد أنجبت سابقاً، أو يتم تخويفها من خلال قيام إحدى النساء بارتداء ملابس رجالية والدخول عليها في الحمام دون علمها، فيما تجبر أخريات على أكل أجزاء من الحيوانات يستقبح ذكرها. تجبر عشرات النساء في العراق على القيام بأفعال مروعة بأنفسهن وأجسادهن لغرض الإنجاب، ما يجعل صحتهن الجسدية والنفسية عرضة للخطر. غالباً لا يعين أنهن قد تعرضن للتعنيف إلا بعد مرور فترة طويلة، أو قد لا يكتشفن ذلك أبداً، وذلك بسبب نقص الوعي حول مفهوم الإكراه الإنجابي. من خلال الابتزاز العاطفي يتم التطبيع مع هذا العنف وجعله مألوفاً ومقبولاً اجتماعياً، حيث تخفى الأفعال المسيئة وراء عبارات عاطفية مثل أريد أن أحمل حفيداً قبل مماتي أو أريد سعادتك. ينظر إلى الإنجاب كوسيلة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ما يعطي الآخرين الحق في التدخل في قراراتها الإنجابية، ويبرر ذلك العنف ويجرده من طابعه القمعي في ذهن الضحية، فتنكر المرأة هذا العنف وتراه دليلاً على حب من حولها لها ورغبتهم في إسعادها، ما يجعل العنف يبدو منطقياً ومقبولاً. لا علاقة للخوف بالإنجاب، بل على العكس، الدراسات كلها تشير إلى أن زيادة الخوف والقلق تؤدي إلى تأخر الإنجاب. هذا ما أكده الطب الحديث، حيث أن المعتقدات الشعبية والطرائق المستخدمة لعلاج تأخر الحمل وما يعرف بالتشبسة هي مسائل شعبية مبنية على أسس غير منطقية، ولا يوجد أي دليل علمي يثبت فاعليتها حسب الخبراء.

بوجه عام ينظر إلى المرأة في العراق على أنها ملكية عامة، ما يشرع التدخل في شؤونها خاصة من قبل الرجل وعائلته، وتعود هذه العصبية إلى عملية الإنجاب، حيث تعد المرأة دليلاً على فحولة الرجل وقدرته على الإخصاب. وفي حال فشل عملية الإنجاب يلقى اللوم على المرأة وتتعرض للعديد من الانتهاكات والمعاناة. النظرة هذه لدور المرأة الإنجابي وحصرها بهذا الدور له تبعات اجتماعية ونفسية، فهناك العديد من حالات العنف الأسري المرتبطة بتأخر الإنجاب، وهناك العبء الاقتصادي الذي يترتب على العائلة. فعندما تتم عمليات المساعدة على الإنجاب، وبالطبع هي مكلفة مادياً وقد لا تنجح من المرة الأولى، هذا يسبب عبئاً اقتصادياً على العائلة ويؤثر على حقوق الزوجة الأخرى كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. العنف يكون مجتمعياً وأسرياً، فهي تتعرض لعنف جسدي ونفسي بسبب رغبة الزوج في الإنجاب، فيقوم بتهديدها بشكل دائم بزواجه من أخرى أو تركها وهجرها. وحتى إن لم يصرح هو علانية بذلك، تظل هي ترزح تحت هذا الضغط، تنسج عشرات الحكايات في مخيلتها وتعيش دور الزوجة الثانية أو المطلقة.

وعن الطرق والأساليب التي تساعد على الإنجاب. تطور العلم كثيراً وأصبح لدينا إجراءات وتدخلات جراحية للمساعدة على الإنجاب، وهناك الكثير من الدول السباقة في النسب العالية لنجاح عمليات المساعدة على الإنجاب. وهذه العمليات متنوعة، من تدخل دوائي بسيط إلى عمليات جراحية للزوجة أو الزوج حسب سبب العقم، حتى أن هذه العمليات ساعدت في التقليل من نسبة العقم بشكل عام وأعطت فرصة للعائلات للحصول على طفل. ففي القدم لم يكن هناك تقبل من المجتمع لعمليات المساعدة على الإنجاب، حتى أن عملية أطفال الأنابيب لم تكن مقبولة أبداً. ولكن الآن هناك تقبل مجتمعي كبير، حيث أنهم يحرضون الزوجة أن تسعى وراء الإجراءات سواء دوائية أو علاجية من أجل الإنجاب. الرغبة في الإنجاب هو حق للجميع، ولكن يجب أن يتم قبل الزواج فحص يسمى مشورة قبل الزواج، وللأسف العديد منا لا يعرف ضرورة هذا الفحص، فهو ليس فقط فحص للثلاسيميا، وإنما بشكل عام هذا الفحص يقيم الوضع الصحي للزوج والزوجة ويعطيهم إرشادات طبية ويهيئهم لمرحلة الزواج والإنجاب. وإذا كان هناك أي مشكلات وراثية أو أي مشكلات عند أحد الزوجين، يكون علاجهما أسهل بكثير من بعد الزواج. فالرسالة الأولى هي ضرورة تعميم فكرة المشورة والفحص ما قبل الزواج.

أما الرسالة الثانية فيجب التفكير في الهدف الرئيسي من الزواج، وهو اختيار الشريك المناسب، وأن تبنى العلاقات على مودة ورحمة وليست على مكتسبات أبعد ما يكون عن الرجل أو المرأة المكبوسة وغير المكبوسة. أما الرسالة الثالثة فهي أن المرأة أو الزوجة لها أدوار كثيرة في الأسرة، وليس دورها الوحيد هو الإنجاب، وبالتالي لا تختصر جميع العلاقات لديها بالقدرة على الإنجاب أو عدمه. والأساس أن تكون مهيئة اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً على الإنجاب أهم بكثير من الإنجاب بحد ذاته. والعلم تطور والطب أيضاً، فهناك نسب نجاح عالية، ومن المهم ألا ننجر وراء بعض الأفكار الاجتماعية التقليدية البالية بالضغط على الأسرة بحصر العلاقات الأسرية بالإنجاب. للأسف البعض يلجأ لإجراء عملية أطفال أنابيب دون وجود مشاكل، إنما رغبة في إثبات الرجولة والقدرة على إنشاء أسرة. ففي أحد مراكز العقم هناك زوجة تبلغ من العمر 19 عاماً وتريد أن تجري عملية أطفال أنابيب، فهي متزوجة من رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاماً. وعند سؤالها عن السبب اتضح أن ضغوطات من حولها هي السبب، فأهلها لا يريدون لها أن تصبح أرملة دون أن يكون لديها أطفال. وللأسف عرضت نفسها لإجراءات طبية هي في غنى عنها من أجل أن ترضي من حولها ومن أجل النظرة المجتمعية.

وللأسف أحياناً الأطباء يلعبون دوراً مهماً عند اختيار العائلة التي تريد المساعدة على الإنجاب، فيجب القيام بالإجراءات بناءً على مبررات صحية وليست اجتماعية. فأحياناً وللأسف الشديد ينجرف الأطباء اتجاه المبررات الاجتماعية أكثر من المبررات الصحية، وبذلك يتعرض المرضى لبعض المخاطر. يعتقد كثيرون أن سبب تأخر الإنجاب هو وجود أمراض وعقم عند المرأة، ولكن أشارت الأبحاث

هي تشوه أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. وهناك عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة عند الرجل، منها النظام الغذائي ووزن الجسم ومستوى التمرينات الجسدية، بالإضافة إلى تعاطي التدخين والتبغ. كما أن السمنة يمكن أن تسبب العديد من التغيرات ما يسبب العقم. ونصح الخبراء بقائمة العناصر الغذائية التي تؤثر على الخصوبة عند الرجل، أبرزها تناول 5 حصص يومية من الفاكهة والخضار وخاصة الطماطم، لأنها تعد مصدراً مميزاً لمادة الليكوبين. تناول لحوم الدواجن والأسماك الدهنية ذات الزئبق المنخفض في الأسبوع مثل السلمون والسردين. تناول حافنة من المكسرات مثل الجوز، اللوز والبندق، لأن جميعها غنية بالعناصر الغذائية لتعزيز الخصوبة، بالإضافة إلى البروتين النباتي والأوميغا 3 ومضادات الأكسدة. تقليل الكمية المستهلكة للكافيين، فيكفي كوب أو كوبان من القهوة يومياً. عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة لدى الرجال، وتشير الأبحاث إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة عند الرجل، أهمها التمرينات الهوائية متوسطة الشدة وتمارين المقاومة تساعد على زيادة الخصوبة. قرب الهواتف المحمولة من الجسم قد تؤثر على عدد الحيوانات المنوية. التعرض لحرارة مرتفعة للغاية يؤثر على خصوبة الرجل. على وفق ذلك، رفقاً بالنساء، فأنتم المسؤول الأكبر.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: الحب الذي يصنع إنساناً. يمكن القول الآن أن الحب الذي يحدث بين الرجال والنساء في عالمنا الحديث، أو الذي كان يحدث في المجتمعات السابقة منذ أن امتلك الرجل الأرض وامتلك معها المرأة، ليس هو الحب. فالحب لا يمكن أن يحدث بين سيد وعبد، أو صاحب سلطة وخاضع للسلطة، أو بين أقوى وأضعف، أو بين أعلى وأدنى. الحب لا يمكن أن يحدث من أجل الانتفاع والنفعية، ولا يمكن أن يحدث من أجل الاستغلال أو من أجل المصلحة الاقتصادية أو الحماية الاجتماعية. إن علاقة الحب ليست علاقة تجارية، ولا يمكن أن يشتريها الإنسان بماله أو عقاراته أو سطوته. لكن الذي حدث في التاريخ هو تلك النكسة الإنسانية التي جعلت جنسا يسود على الجنس الآخر، وفقدت العلاقة بين الرجال والنساء تكافؤها الطبيعي بحكم أنهم جميعا من البشر، وأن المرأة إنسانة كالرجل لها جسم وعقل ونفس. وبفقدان هذا التكافؤ لم يعد من الممكن أن تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة بسبب الحب الحقيقي، وإنما لأسباب أخرى متعددة.

إن شرطاً من شروط الحب هو التكافؤ. معنى التكافؤ هو أن يكون المحبان متكافئين. إذا كان أحدهما إنساناً له جسم ونفس وعقل، فلا بد أن يكون الإنسان الآخر إنساناً له جسم ونفس وعقل، ولا يمكن للحب أن يحدث بين إنسان متكامل العناصر وبين آخر ليس له إلا جسد فحسب، لأن الحب هنا يفقد شرط وجوده وهو التبادل الجسمي والنفسي والعقلي. لكن المجتمع استأصل من المرأة عقلها ونفسها، فلم يعد في إمكان الرجل أن يتبادل معها الحب. كل ما كان يمكن أن يحدث بينهما هو نوع من الاتصال الجنسي، ليس هو الحب بأي حال من الأحوال، وإنما هو تلك الحركات اللا إرادية التي تدفع الذكر إلى الأنثى من أجل الإخصاب والمحافظة على النوع في جميع الكائنات الحية، ابتداء من الديدان والحشرات إلى الزواحف والثدييات. ولكن الإنسان يتميز عن الحيوانات والحشرات بقدرته على استخدام عقله ونفسه بطريقة إرادية وواعية، وتختلف العلاقة في الإنسان عنها في سائر الحيوانات لما حظي به الإنسان من تلك الصفات العقلية والنفسية. إن هذه الصفات هي التي تؤهله للاختيار والحرية والمسؤولية.

إن مضمون معظم الأديان التي ظهرت في تاريخ البشرية هو أن الله هو الحب. الحب هو إله الحياة في الإنسان ويقابله نقيضه وهو إله الموت. الحب يبني ويثري الإنسان والحياة، ونقيض الحب يفقر ويهدم الإنسان والحياة. حين يولد الطفل لا يعرف كيف يفرق بين نفسه والعالم الخارجي، إنه يرى نفسه والعالم الخارجي شيئاً واحداً، ولهذا فهو يحب الأشياء من حوله كما يحب نفسه. يحب نور الشمعة كما يحب يده، فإذا ما لمست يده نور الشمعة وشعر بالألم أدرك من خلال الألم أن الشمعة ليست جزءاً من نفسه، ويتعرف الطفل شيئاً فشيئاً على نفسه، وكلما عرفها وأحبها أحب ما يشبهها. الطفل يحب الدمية أو العروس لأنها تشبهه، وقد بدأت الحياة الإنسانية حين أحب آدم حواء وأحبت حواء آدم. لقد وجد كل منهما في الآخر شبيها له أقرب إليه من سائر الحيوانات الأخرى. إن التشابه دعامة الحب وليست الاختلاف. وقد فهم الرجل خطأ أنه يحب المرأة لأنها تختلف عنه، وبسبب تضخيم المجتمع للفروق بين الرجل والمرأة فقد أصبح الرجل يفضل الجلوس والسهر مع صديقه عن امرأته. إنه يجد في الرجل إنساناً شبيهاً له، له جسم وعقل ونفس، أما المرأة فإنه يجد جسمها فقط، فكأنما قد أصبحت من فصيلة أخرى غير فصيلته. وهذا أمر طبيعي، فالحب يقوم على التبادل، والتبادل لا يمكن أن يحدث بين كائن من فصيلة أعلى وآخر من فصيلة أدنى. التبادل لا يمكن أن يحدث بين شخصين غير متساويين أو غير متكافئين. إن عدم التساوي أو عدم التكافؤ يجعل أحدهما في وضع أقوى، وتصبح العلاقة بينهما علاقة بين قوي وضعيف أو بين أعلى وأدنى. ومن هنا لا يحدث التساوي المطلوب في التبادل، لأن الأقوى بحكم وضعه سيستغل الأضعف، ولأن الأضعف بحكم ضعفه سيحتاج إلى حماية الأقوى ويتنازل عن بعض حقوقه من أجل هذه الحماية.

والحب لا يمكن أن يقوم على علاقة يشبه الاستغلال أو يشبه الاحتياج للحماية من أي نوع. الحب لا يقوم لأن الإنسان يريد أن يأكل ويشرب أو يتناسل. الحب لا يقوم لأن الإنسان يريد أن يحصل على حماية أو وصاية. الحب ليس هروباً من مشاكل الحياة، وليس رغبة في الحصول على المأوى أو الأمان أو الضمان الاجتماعي. الحب ليس تبادلاً للمنفعة، وليس بحثاً عن الراحة في الحياة أو التكيف المريح معها. الحب ليس هروباً من وحدة أو ملل أو فشل. والحب ليس امتلاكاً، وليس سيطرة، وليس شعوراً من طرف واحد مهما كان هذا الشعور. إن هذا الحب الذي تطفح به الأغاني الملتهبة المليئة بالنواح والعويل ليس حباً، وليس حباً ذلك الذي ساد أدب القرن 19 و20، حيث القصص الضاجة بعذابات الحب من طرف واحد. إن هذه الصفات التي شاعت عن الحب من حيث إنه أعمى وإنه مجنون وإنه قدر يحل بالإنسان من أول نظرة كالسهم القاتل، فيصبح أسيراً له، فاقد الإرادة، فاقد الوعي، فاقد البصر. هذه الصفات ليست صفات الحب. ليس الحب مرضاً، وليس انهياراً مؤقتاً، وليس حالة من الطغيان العاطفي. الحب ليس جنوناً، والحب ليس أعمى. وبرغم أن المجتمع لم يسلب من الرجل ما سلبه من المرأة، إلا أن الحب المتكامل لا يمكن أن يحدث من طرف واحد، ولا يمكن للرجل أن يتبادل صفاته النفسية والعقلية مع فراغ. وهكذا عجزت صفات الرجل النفسية والعقلية عن ممارسة التبادل الضروري لنموها وازدهارها، وتعطلت شأنها شأن صفات المرأة النفسية والعقلية، ولم يبقى أمام الرجل والمرأة إلا جسمهما والرغبة الجسمية المجردة عن الرغبة النفسية والعقلية، رغبة محمومة لا إرادية تعتمد على ذلك الانجذاب اللا إرادي الذي يحدث بين المواد بسبب تغيراتها الكيميائية والفيزيوكيميائية. هذا الانجذاب العشوائي الذي يحدث بين كتلة وكتلة، انجذاب بلا وعي، بلا إرادة، وبلا اختيار، وبلا مسؤولية. وما أبعد هذا الانجذاب الأعمى عن علاقة الحب الإنسانية الحقيقية، فالحب عند الإنسان عملية واحدة.

0: إقبال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: الأمهات والأمومة وأنستغرام، تحديات التربية السليمة في العراق. نربي صغارنا كأمهات شابات في عراق اليوم، كما ربت جداتنا أبناءهن وبناتهن في بيئة مصممة منذ مئات السنين لتكون ساحة حرب، مرة من أجل العقيدة، ومرة من أجل القومية، ومرات من أجل حروب عبثية لا طائل منها، متوترة ومأزومة وغير متقبلة لاختلاف أفرادها. باتت الكثير من أمهات اليوم يتابعن على انستغرام عددا لا يستهان به من الحسابات التي تدعو لاتباع طرق مختلفة لتربية الأطفال. تتحدد الغالبية العظمى من هذه البرامج بمنهجين: منهج التربية التقليدية القائمة على الثواب والعقاب، ومنهج التربية الحديثة القائمة على المحاورة والتفاعل بين المربي والطفل. لا تولد هذه الحسابات تنافسات على الربح بين صناع المحتوى فحسب، بل تنافسا بين الأمهات على من تكون الأم الأكثر مثالية، ما يجعل من الحيز الافتراضي بيئة سامة لهن لا مساحة آمنة ليشاركن هموم التربية وأعباءها وسبل مواجهة تحدياتها.

بين الماجدات والمثاليات نستمد أمومتنا من أمهاتنا، أما بتقليدها أو معارضتها. ويتميز نموذج الأم العراقية بين حقبة وحقبة وفقاً للظروف التي واجهتها في تربية أطفالها. فمثلاً اتسمت حقبة حكم البعث بإدامة رفض المنظومة العسكرية بالأفراد وحرقهم في حروب داخلية وخارجية غالباً ما كانت عبثية. تطلب تحقيق هذا الهدف برمجة الأمهات لكي ينتجن الأولاد الذكور تحديداً وإعطاؤهن مكانة مميزة في حياتهم ومماتهم عندما يصبحن أمهات الشهداء، لدرجة منح النظام لقب الأم المثالية لمن فقدن أبناءهن في الحرب، أي دون أن يقدرن حتى على ممارسة دور الأمومة. عملت أمهاتنا على التكيف قدر الإمكان مع نظام قمعي للحفاظ على أطفالهن، بيد أنه ودون أن يشعرن كنا يقدمن أولادهن له بسخاء عبر مشاركتهن في ترسيخ مفهوم الأم العراقية الماجدة التي تزغرد عندما تثكل بأولادها في حروب عبثية، كما كانت الأم التي شغلت أكثر من وظيفة في خدمة النظام لكي تحظى باعتبار المجتمع، كأن تكون أماً لجنود عدة أو موظفة أو عاملة وأماً في الوقت نفسه أو مشاركة بالحرب عبر دعم أفراد الجيش وغيره، أي كل من تضحي من أجل النظام الذي فصل أمومتها وفق مفهوم العسكرة واعتبر الأم والطفل مجرد أشياء أو مفاعيل. خلق جيل الماجدات جيلاً من الأمهات على شاكلتهن في الغالب، وإن اختلف النظام القمعي الذي تحيا به الأمهات الجدد فرفض العسكرة ما يزال ممنوعاً على الأم، بل وما يزال تمجيدها هو السائد، حيث مجرد عدم رغبة الأم بدفع ابنها لهذه الحرب أو تلك يعني وصمها بالتخاذل ووصفه بالجبن. مفهوم الأم التي تهلل لشهادة ابنها عالق في الأذهان لدرجة أن الكثير من أمهات الشهداء بعد الحرب الطائفية وحرب داعش كن غير قادرات على التعبير عن ألمهن النفسي، فبمجرد أن يتكلمن تكتم أصواتهن بعبارات من قبيل أشكر الله إنه مات شهيداً، مات وهو يدافع عن وطنه. كما تواجه أمهات اليوم تحديات أخرى كثيرة بعيداً عن ساحات الحروب، حيث هناك رفضهن لكراهية النساء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك الخوف من التحرش الذي لا يستتبعه عقاب ويتطلب من الأم أن تتعلم كيف تحمي أطفالها بنفسها وليس دولتهم، وهناك رغبتها في إخراجهم إلى الحياة أسوياء فلا يعيشون ما عاشته هي في ظل أم الحصار التي خيم عليها القلق والتوتر وتجلى بالتعنيف والقسوة. بين أمهاتنا والأمهات اللواتي صرنا دخلت السوشيال ميديا لعباً جديداً على خط الأمومة، حيث تنتشر على إنستغرام مقاطع توجه للأسس المثالية للتربية، وهي متنوعة بين العراقية منها كنور أكرم والعربية منها كغزل البغدادي وجاسم المطوع وطارق لسويدان، وهناك حسابات أجنبية تكون عادة مترجمة.

تتأرجح طرق التربية التي تقدمها هذه الشخصيات بين الأسلوب المحافظ والحديث، من رهاب الغرب إلى الحث على تقبل الآخر المختلف كلياً، منهم من درس التربية بشكل منهجي وعلمي، ومنهم من درسها بشكل مقتضب ليدرس هو التربية، ومنهم من غير المنجبين الذين لم يمروا بتجربة التربية، وهناك من خاضها فارتأى تحويل تجربته الشخصية إلى محتوى عن التربية ونشره. فغزل البغدادي، سورية مقيمة في بريطانيا، تجهز ابنتها تربوياً لمجتمع غير المجتمع العربي، وطارق لسويدان، رجل الدين الإماراتي والمهتم بالتنمية البشرية، هدفه إخراج جيل يفتخر به رسول الله. أما نور أكرم وهي عراقية من كربلاء، فلها أفكار وتطلعات مختلفة عن مجتمعها وسياقاته. وهناك منصة بيبي ملونز التابعة لإيمان بطيخة، وهي سورية مقيمة في كندا. ما نلحظه من كل هذه الأمثلة أن كل صناع المحتوى على الانستغرام باتوا الحاكم الرقيب على الأمهات، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هؤلاء يربين تحت ظل عقائد وتعقيدات الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي.

في ظل دولة ترفعت وأنفت عن الاهتمام بالصحة النفسية لشعبها أو المبالاة بالارتقاء بمستواهم التربوي أو الأخلاقي عبر مؤسساتها، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً الانستغرام المصدر الرئيسي لتعلم وتلقي المجتمع للمعلومات حول التربية والصحة النفسية. يستطيع من يتابع هذه القنوات أن يشخص مثلاً الاسم والوصف المرضي للتصرفات والمشاعر التي نعيشها في حياتنا اليومية. عادة ما تحيل هذه الفيديوهات التعليمية الضائقة النفسية التي يمر بها البالغون إلى مرحلة الطفولة، وتوضح كيف تؤثر على علاقاتهم مع من حولهم ومنهم أطفالهم. عادة ما تقف هذه الفيديوهات عند هذا الحد ليتساءل المشاهد عن سبل إيجاد الحل، وقد تشخصت فرضاً الحالة النفسية الآن، فيكون الرد عادة على شاكلتي إذا أردت تعلم المزيد من المعلومات أو معالجة ما أنت فيه. بإمكانك الالتحاق بدوراتنا أو دروسنا أو الاتصال بنا لمعالجتك عن بعد. وعلى المسار نفسه وبشكل موازن، هناك فيديوهات التثقيف نحو التربية المثالية التي يغرق بها انستغرام الأمهات خانقاً إياهن، وهو يوضح لهن كيف أن سلوكيات تربوية يقمن بها تكون غير صائبة أو مضرة نفسياً، ويجب استبدالها بأخرى لكي لا يصاب الطفل بعقد نفسية في الكبر وتؤثر على شكل حياته، متبوعة عادة بملاحظات تحثك إذا أردت تعلم المزيد بعيداً عن حالة التعلم العشوائي التي وجدت نفسك مغرقة بها على الالتحاق بكورسات التربية التي يقدمها هؤلاء. تقف الأم في حالة صراع دائم لتحصيل الاستقلالية التي يتطلبها هذا النوع من التربية، استقلالية تكون شبه معدومة في السياق العراقي، فغالبية الأمهات يعيشن في أسر ممتدة تكون مهمة التربية فيها موزعة بين الأجداد والأعمام وزوجات الأعمام والعمات وغيرهم على اختلافهم. إلى جانب ذلك، فهناك المؤسسات التربوية والتعليمية التي غالباً ما تهدم ما تبذله الأم من جهد تربوي بسبب التوجيه المدرسي العنيف أو الإهمال أو أفول التوجيه الواعي لسلوكيات الأطفال غير السليمة وانعدام الرقابة على قضايا التحرش الجنسي بينهم. إن منظومة التعليم بشكلها التجاري الحالي غير بناءة، حيث تمنح شهادات دون تعليم حقيقي أو متابعة تربوية. يتشارك في عملية تكوين الصورة المثالية للأمومة أكثر من مؤثر ونظام، لكن دخول السوشيال ميديا كمؤثر يومي هو ما استجد. فمثلاً قد تعتقد الكنة التي انفصلت عن عائلة زوجها وظفرت ببيت صغير لتربي طفلها بمعزل عن تأثير الأجداد وتدخلهم بتربيته بمجرد تحقق الانفصال المكاني إنها حرة بتربيته، ولكن أشباحهم موجودة على هاتفها طوال الوقت. فدفع صناع المحتوى التربوي الأمهات ليرتدين رداء الأمومة المثالية ما هو إلا تجسيد لهم عن بعد، لدرجة أن مجتمع الأمهات نفسه صار مجتمع تنافس ومزايدات بمن تكون أم مثالية بالرغم من كثرة المشتركات

ما هي التربية السليمة؟ هناك نماذج لأطفال كانت أمهاتهم حريصات على التربية المثالية، نشأوا ليكونوا مترددين خائفين من ارتكاب أي خطأ حتى ولو كان أثناء تمرين أو نشاط، إلى حد أن كثيراً منهم باتوا انعزاليين ولا يتحدثون بكثرة، وهذا أمر يكثر ملاحظته في رياض الأطفال. ما يفاقم كل هذا هو أن التربية السليمة مهمة تقع على عاتق الأم بالدرجة الأساس، وهذا اعتقاد اجتماعي تروجه مقاطع التربية على الإنستغرام بما فيها الأجنبية أيضاً، حيث نجد أن غالبيتها موجهة إلى نساء الأمهات وليس إلى الآباء، وهذا يعني ظنياً بأن أعباء التربية للإنجاب فقط تقع على عاتق الأم، وهي المسؤولة الأولى عن تلك المهمة، وكل فشل فيها هو بسبب تقصير أو إهمال منها. ولذلك فإن التأنيب يرافقنا نحن الأمهات عند الإفراط في مشاهدة مقاطع التربية. الأمهات يواجهن ضغطاً نفسياً بسبب تلك المقاطع، لكنهن لا يعرفن على أنه ضغط، وقد يكون عدم الاعتراف بهذا الضغط نابعاً من الفيديوهات نفسها، كما عبرت إحدى الأمهات التي تعمد إلى إيصال فكرة للأمهات أن التربية الصحيحة سحر بين أيديهن، ومن تتجاهلها فهي تقدم رعاية وتربية عادية لا تربية سليمة. وهكذا فإن عدم الوصول إلى مستوى تلك المقاطع بات يشكل ضغطاً على الأمهات، لأنهن يمارسن التربية بشكل عادي ولا يبذلن جهداً بما يكفي. إن اللعب على الوتر النفسي للأمهات يضر الطفل والأم في المقام الأول، كما يضر المجتمع الذي يصدرون له تلك المنتجات البشرية ويحرصون على أن تكون عالية الجودة مثالية. التربية ليست فعلاً شخصياً بل سياسياً، ثمة هموم عديدة تتقاسمها الأمهات، مثل المعضلة ما بين تشجيع وقبول لجوء أطفالهن للعنف في الدفاع عن النفس سواء في المدرسة أو الشارع، وإلا عد الطفل غير مقدر ومحترم بين أقرانه، وبين استخدام الأسلوب السلمي وتجاهل البيئة المحيطة التي يعيش فيها. هموم الأمهات المشتركة تجعل من مسألة التربية مسألة ذات بعد سياسي أكثر منه شخصي، كونها من نصيب ملايين النساء لأسباب متشابهة: الخوف من عراق الصبيان الطبيعي في مرحلتهم العمرية لكي لا يصل إلى قضاء العشيرة ودفع فصول تصل إلى الملايين، والخوف من التحرش الجنسي وتربية العقد النفسية في نفوس أطفالهم، أو الخوف من العنف المدرسي بدون حماية من الدولة، والخوف من الالتحاق بجماعات مشبوهة أو الانجرار إلى البغاء بين الفتيات أو انتشار المخدرات. كما أن المسؤولية المشتركة ما بين الأهل ومؤسسات المجتمع والدولة بحماية الأطفال وتأمين بيئة سليمة لنموهم هي تعبير واضح للبعد السياسي للتربية، إذ أن إحدى وظائف الدولة هو توفير الحماية للأطفال من التحرش مثلاً عبر ترجمة ما وقعت عليه في اتفاقية حقوق الطفل وذكرته في دستورها إلى قوانين ومؤسسات إنفاذ قوانين ونظم تعليمية قادرة أن ترسخه لدى الأطفال والمجتمع.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الفكر، عالم الثقافة والأدب والفنون، رحلة نحاول فيها أن نستطلع جديد الأفكار وجديد المكتبات وجديد الثقافة وما تحرزه من إثارة للأسئلة وتثوير لإمكانيات الحياة. اليوم القراءة مثل ما أنت تحاول من خلال التمارين الرياضية أن تريض جسدك وتقويه، رياضة العقل هي القراءة. فخليني في البداية نرحب بكل السيدات والسادة المستمعين الكرام الأحبة الأصدقاء في كل مكان اللي يسمعنا عبر الراديو، من الشارع، من السيارة، من البيت، من التليفون، حياكم الله. واللي يسمعنا من خارج البصرة عبر الانترنت، عبر تطبيقنا على الاندرويد والاي او اس، تقدر تنزل تطبيق اسمه راديو جاردن وتسمعنا. وتطبيقات الراديوات على النت كثيرة جدا واحنا موجودين في اغلبها. نرحب بكم ونشكركم على المتابعة، نشكركم على الرسائل، نشكركم على المحبة الكبيرة اللي هي وسام فخر واعتزاز. حلقتنا اليوم راح نبديها بالحقيقة. دائما نسمع عن الحقائق والحقيقة، وللحقيقة أكثر من وجه، والعالم يبحث عن الحقيقة، قانون يبحث عن الحقيقة، صحافة تبحث عن الحقيقة، العلاقات الإنسانية بشكل عام، أي علاقة إنسانية تبحث عن الصدق والحقيقة فيما بينها، أنه يكون الإنسان اللي قدامك حقيقي في تعامله وياك. كل واحد بينا من حقه أن يعرف الحقيقة، لكن هل الحقيقة لها وجه آخر مر بحيث لا نريدها؟ ليش نقول إحنا دائما الحقيقة مرة؟ ليش نقول إنه مو كل الناس تريد الحقيقة؟ قبل أن نبدأ بالتعريف نبدأ بمفارقة. نعم الحقائق مهمة، لكن ماذا لو لم تكن مهمة دائما؟ ماذا لو كان الدماغ أذكى مما نظن فيختار الوهم على الحقائق؟ شكد من حياتنا أكو أوهام نعرف بأنها أوهام لكننا نتبناها لأننا غير قادرين على مواجهة الحقائق، نهرب من الحقائق. هناك من يقول أن الحقيقة تحرر الإنسان، جملة هواي يقولوها وهواي يصدقوها، لكن هل هي صحيحة؟ ماذا مثلا أصدقائي المستمعين لو قال لك الطبيب لا سامح الله انه انت راح يصير على والدك او والدتك بعيد الشر فتشي ويموتون بعد 6 أشهر، هل ستخبرهم؟ ماذا لو اخبرك اقرب الاصدقاء بما يفكر فيه فعلا لما يشوفك، مشاعر الحقيقية تجاهك؟ ماذا لو رأيت نفسك كما يراك الاخرون، كما يفكر بك الاخرون، كما يعتقد بك الاخرون؟ مصيبة أنك أحيانا إذا تنرفع هاجس المجاملة الناس، قلت المصريين تقطع بعض، الرسول يقول لو تكاشفتم ما تدافنتم. هذه الحلقة تبدأ بالحقائق والحقيقة، هل نريدها حقا؟ مرحبا بكم في مجاز.

شفنا قبل الفاصل انه انت تقدر تقول لوالدك انه انت راح يصير بيك شيء ورا خواياي، هم حقيقة. معظم الناس راح تكون اجاباتهم لو كان صادق سيتردد بقول الحقيقة في وقتها، وهذا التردد موجب ترى، هذا نافذة على شيء عميق جدا في طبيعة النفس البشرية أحبتي، أنها لا تريد الحقيقة دائما. نحن نحتاج إلى الحقائق، خلينا نسميها بجرع مناسبة، نحتاج إلى الحقائق في وقت مناسب، نحتاج إلى الحقائق بطريقة مناسبة، لا نحتاج إلى الحقائق كما هي. والسؤال الحقيقي، شوف قلت السؤال الحقيقي، السؤال الحقيقي إنه هل الحقيقة مهمة؟ أنا أشوف إنه السؤال لماذا يصعب احتمال الحقيقة، وما الثمن اللي ندفعه حين لا نتحملها؟ أبدأ بسؤال مقلوب، ماذا لو كان الدماغ يكذب علينا ويختار الوهم على الصدق وعلى الواقع؟ أبحاث علمية جرت مؤخرا تثبت أن الاستجابة العصبية للمعلومات الدقيقة التي تتعارض مع الصورة الذاتية المحببة تتطابق وظيفيا مع الاستجابة العصبية لهجوم جسدي. شنو يعني؟ يعني بمعنى الحقيقة المؤلمة عن النفس عن الذات تنشط في الدماغ نفس مراكز التهديد والخطر لما يصير عندك شيء على حياتك. بمعنى احنا لما نحكي على واحد حتى لو كان كلامنا حقيقي، المقابل يتألم وينزعج. انا اول ما قالوا لي انت عندك ربو رفضت، رغم انه كل الاختبارات كل التحاليل تقول عندك ربو، بس رفضت الحقيقة، ما قبلت يعني هجمت على الدكتور وحاولت انه اجادله وكذا، رفضت الحقيقة. فالدماغ لا يميز بين الخطر اللي يهدد الحياة، سيارة تريد تدعمك، حيوان مفترس يريد يهاجمك يأكلك، نمر مثلا طلع لك نمر دخلت الحديقة الحيوان وفقرك خلى النمر يطلع من هذا. المشاعر اللي يفرزها الدماغ لما النمر يهاجم الإنسان هي نفس المشاعر اللي يفرزها الدماغ لما يواجه حقيقة تهدد صورته عن نفسه، فضيحة طلعت عليه، كلمة نقلت عنه، كلاهما خطر بالنسبة للإنسان حتى وإن كان حقيقي. والدراسات بالتصوير الدماغي وجدت أنه المنطقة المسؤولة عن التفكير الذاتي وعن التأمل تنشط بشكل ملحوظ أثناء الخداع الذاتي. لما واحد يقول عن نفسه والله أنا سبع وأنا وردة وأنا زين وأنا جيد، بينما هو يرتكب فظاعات لكن لا يريد أن يراها، لا يريد أن يتعامل مع الحقيقة ويبحث عن عيوب الناس حتى النفس ترتاح وتمارس العيوب، تتمارس الرذائل براحة الضمير، تقول كل الدنيا خربانة، أنت ما سامع من تقول لك أنت لذب الزبالة هنا، شي جاوبك يقول لك يعني هسه الزبالة ما تي اللي مخربة الشارع، هي الزبالة ما تي اللي مخربة الشارع أكثر، وهكذا يعني مسألة لما تواجهها تكون مزعجة فبالتالي تشرد من يمها.

الدماغ يحمي صورتنا أمام أنفسنا ويحميها بنفس الآلية اللي يحميها أمام الآخرين. وهذه نوع من التكنيك أو نوع من الهندسة للدماغ، يرفض المشاعر السلبية حتى وإن كانت مشاعر حقيقية. وأكو شيء أصلا يسمى بعلم النفس الوهم المفيد، يعني عالمة النفس شيلي تايلر أظن، يعني هذه درست قبل 40 سنة مرضى السرطان وتوقعت أن من يقبلون واقعهم بوضوح سيتأقلمون بشكل أفضل. شنو اللي لقته؟ لقته العكس. المرضى اللي يحملون أوهاما إيجابية، يعني نسبة تشاؤمهم أقل مما تستوجبه الحقيقة الطبية، كانوا أكثر قدرة على المقاومة وأكثر انخراطا في العلاج. أنا مرة من مرات أحد أطباء البصرة، ما أعرف إذا يسمح لي أنه أقول اسمه، فما يعني أسرني يقول إحنا سوينا اختبار بكلية الطب، كان عندنا اختارنا 100 مريض ما يدري بنفسه أنه عنده كانسر، قلنا لهم شوف القسوة العلم وقسوة الطب أحيانا، قررنا أنه نقول لهاي 100 طبيب، نقول 100 مريض، نقول يا أبا أنت عندك كانسر، ومجموعة أخرى ما قلنا لهم، نقول بدينا نعطيهم علاج بدون أن نقل له. 80% من اللي قلنا لهم توفوا، بينما النسب من اللي ما قلنا لهم أكثر من 60% منهم تشافوا، 60 إلى 70 حسب الحالة وتقدمها. هذا يعني أنه الإنسان أحيانا يحب أن يتوهم أنه ما بي شيء، ولهذا الناس تخفي هاي الأمراض الخطيرة عن أهله، لأن أحيانا الإنسان ما يقدر يتعامل مع الحقائق، وحقائق صعبة جدا مهلكة تهده، فيسمون الوهم الجميل. وهذا اللي سموه لي، هذا تايلور هي سمته. وهذا الوهم الجميل هو لا تتوقعون نوع من الجهل أو نوع من الظلم على الناس حقائق، هاي آلية تكيف وهي آلية ذكية حقيقة، تتيح للإنسان الاستمرار، لأنه إذا واجه الحقيقة كاملة راح تكسر الحقيقة كاملة. لكن وهنا المفارقة، مراجعة ل 53 دراسة نشرت عام 2023 وجدت أن التكاليف طويلة الأمد للخداع الذاتي على العلاقات وعلى التعلم وعلى السلوك الأخلاقي تفوق منافعه القصيرة. يعني الوهم ينقذنا اليوم لكن يكلفنا غدا. وإذا أردنا نأخذ رأي الفلاسفة بمسألة الهروب من الحقيقة، نشوف أنه نيتشه كان من أشد الفلاسفة وضوحا في هذه المسألة، لأن نيتشه عنده كلام خطير جدا، يقول أنه البشر يبنون أنظمة كاملة من الأخلاق ومن الفلسفة ومن الدين حتى يهربوا من الحقائق. ويعني أنا ما أريد أدخل بتفاصيل المسألة، الحقيقة عند نيتشه هي فعل إرادة، يتم اختيار شنو تجي تصير. هذا يكون سؤال أهم من سؤال شنو الصح وشنو الخطأ، شنو الحقيقة وشنو مو حقيقة. يعني اللي يقرأ كتاب مثل إنسان مفرط في إنسانيته يتوقف على جملة فظيعة كاتبها نيتشه، يقول الاقتناعات أعداء أخطر للحقيقة من الأكاذيب. ليش؟ لأن الاقتناع وهي الفكرة اللي نؤمن بها بشدة أكثر خطورة من الكذبة الواضحة، لأن الكذبة إحنا نقدر نكتشفها أخواني، بس الاقتناع يخلينا نشعر بأننا يعني نعرف بأننا مسيطرين، وبالتالي ما نبحث ما نكتشف الحقائق، نغض النظر عن الحقائق. وهذا واقع العراق ترى، يعني أكثر من ينطبق على هذا الكلام هو المجتمع العراقي والواقع العراقي الآن.

0: إذا تذكرون حكينا واي عن سقراط وتسمعون كثير عن سقراط، سقراط قتل يعني أعدم أو قتل أو سمم. قتل ليش؟ قتل لأنه كان يتحدث بحقائق مزعجة. أثينا وهي الدولة التي كانت تتبجح بمفاهيم الديمقراطية وكانت تقريبا أذكى حضارة في عصرها وزمانها، هذه أثينا الديمقراطية بين قوسين صوتت بأغلبية إلى إعدام رجل لأنه كان يطرح أسئلة تزعج اليقينيات السائدة في وقتها. الأكثر مرارة من هذا الشيء أحبتي أنه سقراط في دفاعه أمام المحكمة قال أنه ربما كان يستطيع الإفلات من العقوبة لو تراجع عن مواقفه، لكنه اختار أن ينحاز للحقائق أكثر مما ينحاز لحياته وعمره ويسلم على عمره. وهذا الاختيار أنا دائما من أتذكر سقراط واختياره أن يموت على أن لا يغير الحقائق التي آمن بها، أسأل نفسي أقول أنه هل الحقيقة تستاهل هذا الثمن أحبتي؟ تستاهل أنه واحد يدفع حياته على مدى؟ سقراط قال لك إيه تستاهل، لكن سقراط كان استثناء إذا تتفقون وياي، لأن مو كل الناس حقيقة سقراط، الأغلبية ما تختار الحقيقة المؤلمة خاصة لما يكون الثمن باهظ. شوف أنت الإعلام الصحافة الناشطين أحيانا ما يقدرون يحجون، لأن يقول لك وراها طير روس، أروح أنا أخسر حياتي أخسر عائلتي، وهذا موجب، هذا السلوك بشري يعني حق الناس خايفة على أعمارها، وهذا أمر مؤلم جدا، وهذا الأمر هو اللي يقود المجتمعات إلى نهايتها وإلى الوضع المزري اللي هي به. وطبعا إذا أردنا نأخذ الحقائق إلى منطقة العلاقات، هنا صار السؤال يصير أكثر شخصية، لأن لو تطرح أنت على شريكك سؤال مباشر عن شيء تخشى إجابته مثلا، هل أنت بسؤالك هذا تريد الإجابة الحقيقية فعلا أم مجرد أنه تريد طمأنة تريحك؟ خبراء في علم النفس يثبتون أنه الخداع الذاتي المعتدل هذا مرتبط بمزاج أفضل، مرتبط بمرونة أعلى، مرتبط بحالة من الدافعية الأقوى مقارنة بالدقة، مقارنة بالصرامة في تقييم الذات. وهذا يعني بشكل صادم أن الأشخاص اللي يقيمون أنفسهم بدقة هذول مو بالضرورة أسعد أو أكثر نجاح، لأن أحيانا قليل من الوهم يخليك تقدم أفضل. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من يتراكم الوهم. يعني دراسة مرة سوتها مجلة PNAS لقت أنه الذين يغشون في الاختبارات ذولا يقنعون أنفسهم بأن أدائهم المرتفع الناجم عن الغش دليل على ذكائهم الحقيقي. وأنا يذكرني حقيقة بعد ما أصدقانا يعني كان في الكلية يغش، ومن كنا نسأله يقول والله أنا هم شاطر، أنا هم موهوب، لأن أنا موهوب بالغش، أنتم موهوبين شاطرين بالدراسة، أنا بالبراشيم ما أخذ شاء يعني ذكائي. فبالتالي ذولا يتوقعون أداء مشابها في المجتمع مستقبلا، فبالضرورة يفشلون أحيانا ولا يفهمون شيئا، ومرات لا والله هذا طبعا إذا كان المجتمع منضبط ويخاف الله ويمشي بالحقائق. أما إذا مجتمع مثل مجتمعاتنا لا، اللي كان يغش في المدرسة هو الذي يتصدر، لأن ممكن أنه آليات الغش لا تزال مستمرة في كثير من مفاصل الحياة والمجتمع والدوائر والشركات. خلينا نسمع هذا التقرير أخواني عن الحقائق وعن الوهم اللي يريحنا في الحاضر ويفاجئنا في المستقبل.
1: تؤكد الموسوعة الفلسفية لجامعة ستانفورد أن الخداع الذاتي لا يحصى في خانة الكذب الواعي، وأن مشكلة الإنسان إنه يقنع نفسه فعلا بالرواية المشوهة ويتصرف على أساسها، وهذا ما يجعل الإنكار خطيرا بشكل خاص. الإنسان الذي ينكر إدمانه لا يكذب عليك، يكذب على نفسه. والزوج الذي ينكر أن زواجه ينهار لا يخدع شريكه، يخدع نفسه. والسياسي الذي ينكر فشل سياسته لا يضلل الشعب حسب، يضلل نفسه. الكذب المتكرر يمكن أن يتصلب مع الوقت ليصبح اعتقادا حقيقيا، حتى يفقد صاحبه القدرة على التمييز بين الكذبة والاعتقاد. الإنكار الطويل لا يخفي الحقيقة، إنه يلغيها من الخريطة الذهنية كليا. نيتشه قال شيئا أكثر دقة: من مجرد البشر يكذبون، الحقيقة الجزئية أخطر من الكذب الكامل. الكذب الكامل يمكن اكتشافه، الحقيقة الجزئية تبدو حقيقية لأنها تحتوي على عنصر صحيح. والأيديولوجيات الأكثر تدميرا في التاريخ بنيت على حقائق جزئية مضخمة. نحن نعامل بظلم، هذه قد تكون حقيقة، لكن حين تصبح هذه الحقيقة الوحيدة وكل ما عداها يلغى، تتحول إلى وقود للكراهية. سؤال لا يطرح كثيراً: هل الصدق دائماً فضيلة؟ كانت قال: نعم بشكل مطلق. الكذب يدمر الثقة الإنسانية المتبادلة بغض النظر عن النتيجة، لكن الفلاسفة الآخرين احترضوا بشدة. آن ماريا سوارينو قالت: إن الصدق المطلق بلا تعاطف ليس فضيلة بوجه مبدأ. الطبيب الذي يخبر مريضه بكل تفاصيل حالته الميؤوس منها في لحظة واحدة، هل هو صادق أم قاسٍ؟ والصديق الذي يقول كل ما يفكر فيه بلا فلترة، هل هو أمين أم أناني؟ الحقيقة تحتاج توقيتاً وطريقةً وسياقاً. الحقيقة الصحيحة في اللحظة الخاطئة يمكن أن تدمر. في العراق الحقيقة تتشابك مع السلطة والخوف والهوية بطريقة خاصة. مجتمع عاش عقوداً في ظل أنظمة تعيد كتابة الحقيقة رسمياً، ينتج نوعاً خاصاً من العلاقة مع الحقيقة. الناس تعلموا أن الحقيقة المعلنة والحقيقة المعاشة شيئان مختلفان. الحقيقة الرسمية تقال، والحقيقة الحقيقية تهمس في البيوت. وهذا الانفصال المزمن بين الحقيقتين على مستوى الجيل ينتج توتراً نفسياً عميقاً. المجتمع الذي يعبر علناً عن شيء ويؤمن خصوصياً بآخر يحمل ازدواجية تنهك، ويصعب فيها الوصول إلى خطاب عام صادق.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا في نماذج الأدب أتذكر أكثر من نموذج أدبي عالمي اشتغل على هاي الثيمة. يعني أورهان باموك في كتابة الاسم الآخر للون، اللي قاري يعرف أنه يعني كانت مدينة كاملة تعيش على نوع من الرواية المشتركة الشائعة والقصة الشائعة عن نفسها. ولما هاي الرواية أو هاي القصة المأثورة عن المدينة تتصدع، هنا تتصدع الهويات الفرعية مع الأفراد. كذلك آرثر ميلر في كل أبنائي، كتابة كل أبنائي، هم نفس الشيء، عائلة وتعيش في حقيقة مؤجلة مخفية، والأب يعرف شيئا من الحقيقة وينكر الباقي، والحل يجي لما تقال الحقيقة كاملة، لكن للأسف تقال في لحظة لا يمكن التراجع فيها عن شيء. إذن بالنهاية أحبتي، أنا أشوف أنه الحقيقة مو بضاعة حتى إحنا نعطيها دفعة واحدة لو نعطيها بالتقسيط، ولا هي فضيلة حتى ممكن تطبيقها بشكل مطلق في كل الموقف يصير ويانا، ولا أنه أنت الوهم هو فد شيء جريمة دائما. شفنا أنه كيف ممكن الوهم ينقذ حياة مرضى، لكن الثمن اللي ندفعه حتى نؤجل الحقيقة دائما يتراكم علينا. والديون لا تتخيلك دين يختفي، إذا الدين أنت يعني ما سددته مو معناها يختفي، لا، هذا ينمو ويخنقك ويصير جبل يعني على صدرك. في حياتنا الآن هناك حقيقة تعرفها ولا تعترف بها، لأنه كلفة الاعتراف تبدو أكبر مما نستطيع أن نحمله الآن. مواجهة النفس بهذه الأفكار مهمة أحبتي. نكمل بعد الفاصل.

نعم أحبتي، مستمرين معكم في مجاز. أنا البرنامج ربما أنا ما أقدر أشوفكم، لكن أنتوا تسمعوني. هذه واحدة من الخصائص اللي شوية ظالمتني. يعني أنا أعرف أنه كثير وراء المذياع عندهم أفكار ممكن يداخلون بها وياي، عندهم أشياء يغالطونني فيها، يجوز أنا غلطان بكثير من الأشياء. أتمنى حقيقة أنه يعني أكون في الطريقة نتواصل فيها، وأنه أسمع رضاكم وأسمع غضبكم، أسمع زعلكم وأسمع اتفاقكم. يعني أنا مو بالضرورة أريد الاتفاق بقدر ما أريد الحوار. فواحدة من الأشياء اللي تمنحها الإذاعة أنه صوتي يوصل لكم جميعا، وهذا الشيء يسعدني. أتمنى تكونون بخير كلكم، زعلانين مني والمو زعلانين، لكن طريقة الإذاعة، طريقة البرنامج، نوعية البرنامج ما تسمح بأنه أنا أسمع أصواتكم وأتفاعل مع طريقة تفاعلكم مع الأفكار، مع ما نقدمه من محتوى. فهذه أيضا شوية الحاجز هذا المستحيل الممكن في آن يفرض نوع من التحديات، مثل الحياة اللي أحيانا ما تعطينا كل الأشياء اللي نريدها، الأشياء اللي نحلم بها، الأشياء اللي نتمنى في يوم من الأيام كان جمعتنا مع ناس، مع أحبة، مع قلوب وأرواح قريبة، ونتشارك معها في كثير من السمات والخصائص ونرتاح إليها. ولكن للأسف يعني المواعيد والأقدار ما تجمعنا، يعني ما تجمعنا، وبالتالي العزاء الوحيد في أن نستمر بهذا التواصل اللي هو حقيقي في آن وغير حقيقي في آن. تواصل أشبه بشيء من ذولا قبل اللي كانوا يكتبون رسائل في زجاجات ويشمروها للشط للبحر، تروح توصل لناس ما يعرفهم، ما شافوا ولا شافهم ولا جمعهم جامع، لكن الأفكار والمشاعر والعاطفة تجمعهم في كل وقت وفي كل زمان على يعني على عناد

نعم أصدقائي، من جديد حياكم الله في مجاز من راديو تايمز سكوير، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. لما نصف إنسان أنه هو كريم سخي، غالبا صفة الكرم تأتي ضمن بكج الأخلاق، يعني وكأنها سمة أخلاقية، الكريم إنسان أخلاقي. لكن حقيقة مسألة الكرم بها أبعاد أعمق بكثير ومختلفة، ممكن دراستها لا تقتصر فقط على مسألة الأخلاق. أكو أسئلة تثار حول مسألة الكرم أو الإنسان الكريم، إنه الدماغ نفسه يكافئ الإنسان عندما يعطي أو عندما يقدم شيء لآخرين. إذا رجعنا آلاف السنوات إلى الوراء راح نشوف إنه الإنسان ما كان يقدر إنه يستطيع أن يعيش وحده، يعني في مجتمعات الصيد القديمة، الإنسان القديم، مجتمعات جمع الثمار، كان الطعام غير مضمون، يعني الصياد ممكن اليوم يصيد باكر ممكن ما يصيد. لذلك ظهر عندهم مبدأ بسيط إنه أنا أنطيك اليوم، يعني اليوم إذا عندي صيد وفير أنطيك اليوم، وأنت ممكن تعطيني باكر إذا أنا ما نجحت بإنه أحصل لي صيد. علماء الأحياء التطورية سموا هذا الإيثار المتبادل، وأكو عالم اسمه روبرت ترايفرز طرح هاي الفكرة سنة 1971، وقال إنه التعاون قد يكون استراتيجية للبقاء أكثر من كونه كرم أو تضحية مجانية. يعني وكأنه الكريم هو يساعدك في سبيل إنه في يوم من الأيام أنت تساعده. هذا رأي ترايفرز. في عام 2006 نشر علماء في معهد وطني للصحة في أمريكا دراسة استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ووجدوا أن التبرع بالمال يجعل هناك مناطق نشطة في الدماغ يسموها مناطق المكافأة. هذه المناطق تنشط عند الشعور بالنجاح، بمعنى آخر أن العطاء أحبتي يترك أثرا عصبيا مريحا داخل الإنسان، وممكن أن تقيسه يعني كهربائيا ممكن تقيسه، وسموه تسميه حتى سموه يعني هيلبرز هاي، نشوة المساعدة. طيب ليش يشعر الإنسان بالسعادة لما ينطي؟ ببساطة لأنه العطاء حقيقي يغير الصورة التي نراها عن أنفسنا. لما الإنسان يساعد شخص آخر، أولا رح يشعر بالقوة، يشعر أنه هو قادر على العطاء، يشعر أنه ذو قيمة، يشعر أنه هو فتشي نافع داخل منظومة المجتمع، وهاي كلها مشاعر إيجابية تنعكس داخل الروح. يعني الكرم يغير الإنسان، يعيد تشكيل هوية الإنسان، مو بس أنه يغير الفقير أو حال الفقير أو يغير حال المجتمع. خاصة نحن بأيام حقيقة أيام الزيارة الأربعينية نشوف نموذج كرم عراقي يعني لا يصدق، خارج الوصف. شوف الناس تبذل وتبذل وتبذل بمختلف أنواع البذل، الطعام، المساعدة البدنية، المكان، الراحة، يعني يقدم كل شيء حرفيا لك. بس طبعا هؤلاء الناس ما ينتظرون منك أنه ترجع لهم الثواب أو الكرم، هم عندهم

0: لكن إذا كان العطاء ينطينا شعور جميل، ليش مو كل الناس يصيرون كرماء؟ هنا طبعا تبدي المشكلة الفلسفية. كرم الحقيقي، أكو فرق بين أنه تعطي وأن تظهر أنك تعطي. يعني علماء النفس يميزون بين الإيثار الخالص وما يسمونه هم الإيثار الإشاري. بعض الناس يساعد لأنه يريد المساعدة، وبعض الناس يساعد لأنه يريد السمعة. نعم النتيجة قد تكون واحدة، لكن الدافع مختلف تماما. ولهذا احنا نشوف عبر التاريخ أن الكرم كان أحيانا وسيلة لبناء النمو النفوذ الاجتماعي. القبائل كانت تمجد الكريم، السياسيين تشوفهم يتبرعون قدام الكاميرات، المشاهير يعلنون بصفحاتهم عن مبادرات إنسانية. هنا العطاء صار رسالة إنه أنا شوفوني، شايفين أنتوا هذا الترند اللي طلع مال صورني وأنا ما أدري. أخوي نمط، وهذا نمط مؤسف لأنه شوه حتى المغزى النبيل من الكرم. صار حتى الإنسان المخلص، الإنسان اللي النبيل، الإنسان الحقيقي يختلط مع الإنسان الفاسد اللي يشوفونه يطبخ ويوزع لكنه وراء أيام يلقى عليه القبض في قضية فساد. خلينا نخرج سريعا من هذه المسألة ونروح إلى سؤال آخر يتعلق بالكرم. أحبتي، أنا أسأل أنه هل الإنسان كريم بطبيعته؟ أنا أشوف أن الجواب مو بهالبساطة. يعني أكو تجارب سواها علماء، تذكرون من حكينا عن الاقتصاد السلوكي، لعبة الدكتاتور، هاي واحدة من التجارب اللي سواها علماء الاقتصاد السلوكي إضافة إلى لعبة الإنذار النهائي. هاي الألعاب ممكن واحد يبحث عنها بالهذه، أظهرت أنه أغلب البشر لا يحتفظون بكل المال لأنفسهم حتى عندما لا توجد عقوبة. وهذا يشير إلى أنه الإحساس بالعدالة والمشاركة موجود بدرجات متفاوتة داخل الإنسان، بس البيئة هي اللي تصنع فرق كبير. يعني المجتمع اللي تنتشر به الثقة ينتشر فيه العطاء. المجتمع اللي يخاف الناس به، يخافون من الاستغلال، يصير أكثر تحفظ. أكو أنماط من الكرم أيضا أخواني، لما ننسى الكرم أكو أشكال من الكرم خطيرة. يعني ما تتجازه، أكو واحد يعطيك وقته، كرم ترى الوقت رأس مال كبير. أكو واحد يعطيك فرصة، هذا كرم. أكو واحد يعطيك علم، هذا كرم. أكو واحد يعطيك ثقة، هذا كرم. وأحيانا للأسف قد يمنح بعض الناس كرامتهم. ولهذا عالم الاجتماع الشهير الفرنسي مارسيل موس في كتابه The Gift أو الهبة قال إنه الهدية ما معناه، يعني ما كلش، إنه الهدية علاقة اجتماعية كاملة تنشأ بين الناس. يعني الهدية مو فد شيء يعني بسيط. ولهذا أنت تشوف ناس الكرم مالتهم هو سفيرهم، هو الذي نقلهم من زمان إلى زمان. لحد الآن نتذكر إحنا حاتم الطائي، أنا أتذكر كثير من الناس، ما أدري يسمحوا لي أن أقول أساميهم، نماذج شفت بحياتي من الكرم والسخاء لا يمكن يعني أن تعقل. واحدة من الأشياء أتكلمها عن أستاذنا أطال الله في عمره محمد خضير، هذا رجل ما حد يعني المقربين منه يعرفون كم هو سخي، كم هو كريم بشكل لا أنا شخصيا لا أصدقه، أكاد لا أصدق وأنا أكون حاضر في مواقف عديدة جدا. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الكرم وما يصنعه في الإنسان وفي المجتمع وفي القيم الإنسانية البشرية، ونرجع. حياكم الله.
1: يمثل الكرم ركيزة أساسية في تطور المجتمعات البشرية، حيث لعب دورا محوريا في الانتقال من آليات البقاء الفردي إلى نماذج التعاون الجماعي. عبر التاريخ عمل السخاء كآلية لخفض حدة التوترات الاجتماعية، وساهم في صياغة أنظمة التكافل التي سمحت باستقرار المجموعات البشرية وتوسيع نطاق تبادل المنافع. إن القدرة على التخلي عن الموارد الفائضة لصالح الآخرين ظلت أداة جوهرية لبناء الاستقرار طويل الأمد، مما جعل من فعل العطاء عنصرا فاعلا في استمرارية النسيج الاجتماعي وتنميته. إلا أن التحليل النقدي لهذه الظاهرة يكشف عن جانب مظلم حين يتم توظيف الكرم كأداة للهيمنة السياسية أو التضليل المؤسسي. في هذا السياق يتجاوز العطاء مفهومه الأخلاقي ليتحول إلى تقنية نفوذ تهدف إلى إعادة صياغة موازين القوى عندما يمارس الفاعلون السياسيون أو الكيانات الاقتصادية السخاء بهدف تلميع صورتهم أو غسل تاريخهم من الأفعال غير المشروعة، فإنهم في الواقع يمارسون عملية هندسة اجتماعية للوعي العام. هنا يتحول إلى رأس مال رمزي يستخدم لشراء الشرعية وتحييد النقد ودمج الجمهور في منظومة ولاءات تخدم مصالح ضيقة على حساب الشفافية. إن خطورة هذا النهج تكمن في استغلال الطبيعة البشرية التي تميل فطريا للاستجابة إيجابيا لمن يقدم الدعم. هذا السلوك الانحيازي يجعل من الكرم الاستراتيجي وسيلة فعالة لاختراق الحواجز النقدية لدى الأفراد، إذ يتم استبدال المحاسبة الأخلاقية بامتنان مصطنع. فعندما يتم استخدام الثروة كأداة لتبييض السمعة، تصبح المؤسسات أو السياسيون في مأمن من المساءلة، مما يخلق وضعا يختل فيه ميزان العدالة لصالح من يملك القدرة على شراء الإعجاب العام. إن هذا النمط من السخاء الوظيفي يمثل تهديدا للقيم الديمقراطية، فهو يعمل على تعطيل القدرة على التمييز بين الإحسان الصادق وبين التلاعب بالرأي العام. وفي غياب الوعي بهذا البعد الاستراتيجي، يتحول المتلقون دون قصد إلى أدوات لترسيخ نفوذ القوى التي قد تكون هي نفسها المسؤولة عن أزماتهم. إن التحدي الفلسفي هنا يكمن في ضرورة إعادة تقييم أفعال العطاء استنادا إلى المنطق الذي يحركها، وتفكيك الغايات التي تستهدفها السلطة من وراء قناع الإحسان.
0: حياكم الله أحبتي. إحنا نقول الله سبحانه وتعالى رازق كثير من الناس رزق وفير والحمد لله فاتح عليهم، وهذا الرزق حقيقة يعني أنت ما مرزوق فقط من أجل أن تصرف على نفسك وعلى عيالك، لأن هذه واضحة أن الأموال كثيرة جدا لدرجة أنه أنت ما تقدر تصرفها وحدك لو مدوا في عمرك أعمارا. وهذا جميل أن تكون أنت رزقك هذا الوفير اللي جاي لك، واللي أحيانا بعض الناس ما شاء الله عليهم تأتيهم الأموال من الأرض ومن السماء، أنت مسؤول عن رزق كثير من الناس، كثير من العوائل، كثير من المحتاجين. ولهذا نتمنى أن نكون من صور الكرم، أن يكون عندنا تجار يتبرعون لبناء مستوصفات للفقراء، بناء مستشفيات للناس المحتاجة، العوائل المتعففة، بناء دور للعجزة، دور للأيتام، مشروع إنساني حقيقة، أروح أسوي لي مستوصف أو مدرسة في قرية نائية. كل فعل كرم يعود لك بالخير ويبقى صدقة جارية ويحسن من الاستثمار بالمجتمع. أنت لما تزرع الخير، لما أهل هاي القرية أولادهم من فكت عينهم يشوفون هاي القطعة تم بناء هذا المستوصف على نفقة الحاج فلان أو على نفقة السيدة فلان، هذه المدرسة باسم فلان، يصير عنده شعور بالرغبة بالوفاء لهذا المجتمع اللي بيه إنسان انطى وبذل من فلوسه الناس ما يعرفهم غرباء. يا ريت لو تكون عندنا هاي الصورة من الكرم، صورة من الكرم أنه نزرع شوارعنا، صورة من الكرم أنه ننظف شوارعنا، صورة من الكرم أنه نحول شوارعنا إلى مكانات آمنة، مو تطلع وتمام أمن على روحك، تجيك سيارة طائرة، يجيك ستوتة، يجيك موتور متهور. صور الكرم كثيرة نحتاج أنه نتعلمها ونعلمها ونلتزم بيها ونكون ناس نظيفين كريمين نزيهين، هذا اللي نحتاجه. إذن أحبتي أصدقائي مستمعين في كل مكان، أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركني، أرجو أن أكون قدمت حلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تكلمنا اليوم عن الكرم وتكلمنا عن الحقيقة، أرجو في النهاية أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا، وتقبلوا تحياتي. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون. الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبد الله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا. نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده. الجزء الكبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتي أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مكتول لو مصوب؟ ليش؟ لأنه ما ينتظروني، أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر ويحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة. وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف، إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني بغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل أريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الأمور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخاً بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحباً لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب فقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
6: لراديو تايمز سكوير الشعر مسار رياض البصرة.
7: من قلب البصرة من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
6: ما بعد البشرية؟ هل تعتقد أن البشر هم المرحلة الأخيرة في التطور؟ لن يكون المستقبل خارج البشرية عبارة عن صدام بين الحياة العضوية والآلات، بل سيكون اندماجاً يتشابك فيه البشر والتكنولوجيا، فهي كرقصة مصممة بشكل جميل، إذ يعمل البشر والتطورات التكنولوجية في وئام وتناغم لا مثيل لهما، وكل منهما يكمل نقاط قوة الآخر ويخلق طريقة جديدة تكافلية للوجود. وهذه الشراكة تتيح لنا الاستفادة من أفضل ما في العالمين وصياغة مستقبل أكثر ترابطاً من أي وقت مضى. إن التطور البيولوجي التقليدي لا يدعم فكرة المرحلة الأخيرة أو الشكل النهائي للتطور، خاصة بالنسبة للبشر، إذ تشير النظرية التطورية إلى أن الأنواع تتكيف وتتغير باستمرار استجابة لبيئتها، ما يعني ضمناً عملية مستمرة ومفتوحة بدلاً من مرحلة نهائية محددة مسبقاً. ومع ذلك فإن مفهوم ما بعد الإنسانية يتحدى الفكرة التقليدية للنهائية في التطور البشري، ويقترح أن البشر قد لا يكونون المرحلة النهائية للتطور. وبدلاً من ذلك فإنه يقترح إمكانية التطور المعتمد والموجه من خلال دمج التكنولوجيا والبيولوجيا الإنسان مع الآلة. وتتضمن هذه الرؤية تطورات محتملة مثل الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي والواجهات بين الإنسان والآلة التي يمكن أن تمكن البشر من تجاوز حدودهم البيولوجية، وربما تتطور إلى شكل جديد الذي يشار إليه غالباً باسم ما بعد الإنسان.

هذه النظرية تعتمد أساساً على فكرة استخدام التكنولوجيا لتخطي حدود الحالة البشرية، وتتضمن مبادئ رئيسية تحث على تحسين قدرات الإنسان من خلال التكنولوجيا، سواء كان ذلك من خلال الهندسة الوراثية أو الذكاء الاصطناعي أو التحسينات السيبرانية. وواحدة من الأهداف الرئيسية هي تمديد فترة الحياة البشرية بشكل كبير من خلال التعامل مع الشيخوخة والأمراض وتدهور الخلايا بواسطة الوسائل العلمية والتكنولوجية، كما تطرح تحسين القدرات المعرفية من خلال واجهات الدماغ والحاسوب أو زرع المعرفة، مع تصور لمستقبل يمكن أن تتحول البشرية فيه إلى مرحلة ما بعد الإنسان، إذ لا يكون الأفراد مقيدين بأجسادهم البيولوجية. ومع هذه الطموحات توجد اعتبارات أخلاقية معقدة تتطلب فحصاً دقيقاً، من بينها المساواة والوصول إلى التقنيات المتقدمة والتحديات المرتبطة بالهوية والحكم الذاتي مع دمج التكنولوجيا في الجسم البشري، والتحديات الناتجة عن العواقب غير المقصودة لتعديل الجسم البشري واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. كما تتكهن فكرة ما بعد الإنسانية بأن البشر يمكن أن يصبحوا شيئاً مختلفاً، ويحتمل أن يندمجوا مع التكنولوجيا بطرق مذهلة، وقد يتضمن ذلك تحسينات تشبه الإنسان الآلي أو قدرات معرفية محسنة أو حتى شكلاً جديداً من أشكال الوجود يتجاوز حدودنا البيولوجية الحالية. ومع ذلك لا يزال الاتجاه المستقبلي للتطور البشري، خاصة فيما يتعلق بمفهوم مرحلة ما بعد الإنسان، موضوعاً للنقاش والاستكشاف والبحث المستمر في مختلف الدوائر العلمية والأخلاقية والفلسفية. ولا يزال المسار الفعلي وما قد يأتي بعد المرحلة الحالية من الإنسانية غير مؤكد وتخميني للغاية.

الأطراف الاصطناعية. تمثل الأطراف الاصطناعية العصبية مجالاً متطوراً عند تقاطع علم الأعصاب والهندسة والطب، ويهدف إلى تطوير الأجهزة التي تتفاعل مع الجهاز العصبي لاستعادة الوظائف المفقودة أو تعزيز القدرات. وهذه الأطراف الاصطناعية المتقدمة تسد الفجوة بين جسم الإنسان والتكنولوجيا، ولا سيما استهداف الإعاقات العصبية أو الإعاقات عامة. أما عن طريقة عملها، فإن هذه الأجهزة تتفاعل مباشرة مع الجهاز العصبي، سواء كان الدماغ أو الحبل الشوكي أو الأعصاب الطرفية، لمساعدة الأفراد الذين يعانون من حالات مثل فقدان الأطراف أو الشلل أو القصور الحسي. كما يمكن للأطراف الاصطناعية العصبية أن تحسن بشدة نوعية الحياة للمتضررين من هذه التحديات، وإعطائهم الحياة الطبيعية التي فقدوها باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات مثل واجهات الدماغ والحاسوب، إذ تفك هذه الأطراف الاصطناعية تشفير الإشارات العصبية، مما يتيح للمستخدمين التحكم في الأطراف الروبوتية أو الهياكل الخارجية بأفكارهم. إنها تمكن المستخدمين من أداء المهام والحركات التي كانت مستحيلة في السابق. كما يعمل الباحثون باستمرار على تحسين هذه الأطراف الاصطناعية لتكون أكثر سهولة واستجابة وقدرة على تقديم ردود فعل حسية، مما يخلق تجربة أكثر طبيعية ومغامرة. إن مستقبل الأطراف الاصطناعية العصبية يبشر بالخير، ليس فقط لإعادة التأهيل، ولكن أيضا لزيادة القدرات البشرية، فإنه عالم يلتقي فيه الخيال العلمي بالواقع، ويدفع حدود ما هو ممكن في دمج القدرات البشرية مع الابتكار التكنولوجي لتعزيز التجربة الإنسانية.

الروبوتات الحيوية. هذه الروبوتات المعروفة أيضاً باسم الروبوتات الحيوية الهجينة هي تكامل رائع للمكونات البيولوجية مع الهياكل الاصطناعية، إذ تعمل من خلال دمج الكائنات الحية مع التكنولوجيا الروبوتية لإنشاء أنظمة مبتكرة وتكيفية. وتستخدم هذه الكيانات الفريدة الأنسجة أو الخلايا الحية مع المواد الاصطناعية لأداء وظائف مختلفة، مما يؤدي إلى طمس الخطوط الفاصلة بين علم الأحياء والروبوتات. كما يمكن أن تشمل الروبوتات الحيوية مجموعة من الهياكل من الكائنات الحية البسيطة مثل الخلايا أو الأنسجة المدمجة في أطر روبوتية إلى كائنات أكثر تعقيداً مثل الحشرات أو الحيوانات الصغيرة التي يتلاعب بها ويتحكم فيها باستخدام التكنولوجيا. صممت للاستفادة من قدراتها، فهذه الإبداعات واعدة في مختلف المجالات من الرعاية الصحية إلى المراقبة البيئية وحتى عمليات البحث والإنقاذ. وإذا تحدثنا عن المجال الطبي، ففيه تظهر الروبوتات الحيوية إمكانات لأنظمة توصيل الأدوية أو إصلاح الأنسجة أو حتى العمليات الجراحية الدقيقة، نظراً لقدرتها على التفاعل مع الأنظمة البيولوجية بطريقة سلسة وطبيعية. أما التطبيقات البيئية فيمكن استخدامها لمهام مثل الكشف عن التلوث أو المراقبة البيئية من خلال تسخير القدرات الحسية للكائنات الحية جنباً إلى جنب مع دقة الروبوتات. بالنسبة إلى موضوع الاعتماد على هذه الروبوتات، فإن الجهود تبذل لتعزيز موثوقية وسلامة الروبوتات الحيوية واستكشاف طرق لتحسين وظائفها ودقتها ومتانتها في تطبيقات العالم الحقيقي. وعلى الرغم من الإمكانات، يظل ضمان موثوقية الروبوتات الحيوية في سيناريوهات متنوعة محوراً حاسماً للبحث والتطوير المستمرين. الذكاء الاصطناعي العضوي العلائقي. في سياق الذكاء الاصطناعي أو البيانات، تشير علائقي إلى البيانات التي تتعلق ببعضها البعض والتي تستخدم لتحليل وفهم العلاقات والارتباطات بين مختلف العناصر أو البيانات. إن مفهوم الجينوم كمخطط يوجه إنشاء الكائن الحي ووظائفه هو تشبيه أساسي في الفهم البيولوجي. وتشبه هذه المقارنة الجينوم ببرنامج أو رمز يوجه تطور الكائنات الحية ووظائفها. مخطط للتنمية يحمل الجينوم المعلومات الوراثية اللازمة لنمو الكائن الحي وتطوره وعمله، تماما مثل المخطط الذي يوفر تعليمات لبناء مبنى ما. مستودع المعلومات يشفر الجينوم المعلومات الوراثية التي تحدد صفات الكائن الحي وخصائصه ووظائفه الفسيولوجية، وهذه البيانات ممثلة للمعلومات المخزنة في برنامج كمبيوتر. التعليمات الموروثة يوجه الكود الوراثي العمليات البيولوجية المختلفة وينظم إنتاج البروتينات وينظم التعبير الجيني ويؤثر على الأداء العام وهيكل الكائن الحي. مجموعة التعليمات للحياة على غرار الطريقة التي يوجه بها برنامج الكمبيوتر وظائف الكمبيوتر، توجه تعليمات الجينوم العمليات الخلوية والبيولوجية الضرورية للحياة. التكيف والتنوع. مثلما يمكن أن تحتوي برامج الكمبيوتر على إصدارات وتحديثات مختلفة، يسمح الجينوم بالتكيف والاختلاف بمرور الوقت من خلال آليات مثل الطفرات وإعادة التركيب الجيني. يعمل هذا التشبيه كمفهوم قوي ومبسط للمساعدة في فهم تعقيد المعلومات الوراثية ودورها المحوري في تطوير وعمل الكائنات الحية. ومع ذلك، كما أوضح بعض الباحثين، من المهم الاعتراف بقيود هذا القياس في التقاط الطبيعة الديناميكية للأنظمة البيولوجية بالكامل، والتي تنطوي على تفاعلات معقدة مع البيئة والمكونات الخلوية الأخرى.

تستمر الحدود بين الإنسانية والتكنولوجيا في الغموض، مما يدفعنا إلى إعادة تعريف ما يعنيه أن يكون الفرد منا إنساناً بهذه العلاقة التكافلية، وأن مستقبل هذا الاندماج يقدم وعداً بابتكارات لا نهاية لها، ويدفعنا إلى عالم مجهول من الإمكانات غير المحدودة، كما أنه تحول يتجاوز حدود التطور التقليدي ويوجهنا نحو عصر يتميز بالتفاعل المتناغم بين الإبداع البشري والتقدم التكنولوجي. وفي هذا المستقبل المجهول يصنع التقارب بين الإنسان والآلة سيمفونية رائعة متحررة من أغلال الروتين، مما يبشر بعصر يصبح فيه الابتكار هو الأساس وغير المتوقع هو القاعدة.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء. من صفحك فقد أحبك. ليس الضرب في حياتنا بأمر غريب، ولو أنه مستهجن فكله يضرب كله. إذا كان الأب رب البيت هو الضارب الأول في المنزل، فهو خارج المنزل مضروب بلا شك، ولو معنويا على الأقل. يأتي إلى البيت ويمارس دور البطولة بعد أن كان كومبارسا طيلة النهار. هو بالطبع يحب أن يكون البطل في فيلم أكشن وليس في فيلم رومانسي، فيضرب ما تيسر من الرعية التي حوله من زوجة وأطفال. تتابع الزوجة بدورها المهمة وتضرب الأطفال، ويتابع الأطفال الذكور المهمة فيضربون أخواتهم البنات، أو يضربون القطط في الشارع، أو يكسرون شيئا ما لكي يكملوا دورة العنف لا أكثر. يترك الأب أحياناً مهمة ضرب أبنائه لابنه الكبير، فيعتزل ضرب الأطفال ويكتفي بضرب المدام، والمدام تتفاخر بأن زوجها يضربها. ففي كثير من الأحيان ترتبط القتلة التي أكلتها بالمصالحة، فيكون السؤال: هل تمت المصالحة؟ أما في المدرسة فحدث ولا حرج، الضرب شغال بصورة مستمرة، وكل أستاذ يحمل في يده عصاه قبل الكتاب. أما الأستاذ الذي لا يحمل عصا فلا تحسبن الليث يبتسم، على العكس يده هي العصا.

جاء في معجم لسان العرب في مادة صفعة بأن الصفعة يكون ببسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه، ليس للصفع أي الضرب باليد على الوجه أو قفا الرأس سمعة حسنة في زمننا هذا، ولربما يعود الأمر إلى وسائل التربية الحديثة التي منعت الضرب ووصفته بسوء، إضافة إلى البحوث النفسية عن الساديين والمازوخيين، ومن ناحية أخرى لتعلقه بالممارسات القاسية جداً التي مارستها الدول الدكتاتورية على شعوبها. الصفع أسلوب همجي مهما تلبسته شياطين الأخلاق التي ترى فيه وسيلة تربوية أو زجرية أو عقابية، على الرغم من بعض الأمثال السائرة على ألسنة البشر كضرب الحبيب كالزبيب، والكثير من الممارسات التي يسمح بها بالضرب باسم الحب والتعليم، كأن يرى بعض الأهل أنه في حالات معينة لابد من الصفع لتربية الطفل. قد تفاجؤون أحبتنا المستمعين بأن متون بعض القوانين في البلاد العربية تورد عدة من الموارد القانونية التي تجيز الضرب وتترك حالات واسعة منه خارج نطاق العقاب. لن يتخيل أحد أن هناك فرقة تسمى المنصفعة، وهي طبقة مندرجة ضمن حاشية السلاطين وأصحاب النفوذ، وتكون وظيفة هذه الفرقة تلقي الصفعات من أسيادها الذين يودون التنفيس عن غضبهم أو التعبير عن مودتهم. لاحظ هذه الطبقة شرف الدين التفاشي في كتابه نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب، وقد قام بتبيان فضائل الصفع والامتيازات التي يحصل عليها المنصفع، وعدد أقسام الصفاعة وفند الحجج التي قامت ضده، لأنه وصف المنصفعة بأنهم طبقة جميلة بالإضافة إلى تعداده الفوائد الطبية للصفع على المصافع والمنصفع. أقسام الصفع: صفع الطرب، ويكون بين الخلان والأصدقاء، وهو لعب جميل بين الندماء وممازحة مبهجة للفتيان، وقد وضع له التفاشي من الفوائد ما ينوب عن زيارة الطبيب عند المرض، فالصفع يؤنس المستوحش ويبسط المنقبض ويضحك الحزين ويقوي أعصاب الرأس ويصلب أوداج الرقبة ويحط من رطوبة الدماغ. وتحدث ممارسة الصفع بأن يقوم الأصدقاء الذين اجتمعوا على الأنس والمحبة بصفع بعضهم البعض، فيصفع الصديق صديقه الذي يليه من جهة اليمين حتى تكتمل الدائرة، فيكون الصافع الأول آخر من يصفع، فيترك عليهم تبادل الصفع الفرح والسرور.

الصفع جوهره التواضع من قبل الأعلى بحق الأدنى، فإذا تصفع زال الكبر من الأعلى وامحى الغل من الأدنى ونما بينهما من المحبة والصداقة الكثير. ومن أقسام صفع الطرب قسم خاص بالملوك، يحدث الصفع فيه من جهة الملك بحق رجل قد اصطفاه نديما له، فيتلقى صفعات الملك ضاحكا بشاً، ما يغير من نفسية الملك من الغضب إلى المرح والانشراح. وفي مقابل تلك الصفعات التي نالها نديم الملك، يهبه الملك العطايا ويسمح له بالقرب الشديد والحديث المتفلت من الرسمية، فيصبح النديم المصفوع كوزير الملك، وقد ينجي رأساً من القطع أو الشنق.

الفوائد الطبية لصفع الطرب. الصفع يعالج أمراضاً كثيرة، نذكر منها بعضاً مما أورده شهاب الدين التيفاشي: الفالج واللقوة وتغلب البلغم على الدماغ، وفيه أمان من البرص والبهق والجذام. ومن فوائده على طالب العلم تصفية الذهن وتذكية القلب وزيادة الحفظ ونفي النسيان، ويزيل البلادة ويلطف الفطنة. وتلك الفوائد لها علامات، فلا يمكن أن نرى مصفوعا إلا عذب الخطاب، رقيق الطبع، صحيح الجسم، خفيف الروح، واسع الخلق، أصيل الرأي، نافذ التدبير. الصفع وسيلة لتسلق الطبقات الاجتماعية. الصفع يكسب الجاه، فما أن يشتهر المصفوع حتى يدخل على الملك، فيصبح من خاصة خاصته، أقرب إليه من القائد الجليل، فتحسده الأعين لما صار إليه من عز وجاه. يعتبر صفع الطرب من الظرف، فالأحباب يتخامشون ويتصافعون ويتداعبون بالقرص والعض. وينوع الظرفاء بأساليب الصفع، فمنهم من يصفع حبيبه على بعض جوارح الجسد، وبعضهم يصفع الكتف أو القفا، ولهم في ذلك قواعد لا تورث البغضاء بينهم.

صفع الأدب، وقد رأى فيه شهاب الدين التفاشي حكماً ظاهرة ونعماً غامرة، نذكر منها أن الأئمة الراشدين والخلفاء المهديين لما تدبروا ذنوب المذنبين وإجرام المجرمين وجدوا منازلهم متفاضلة، فلم يكن من الحكمة أن يعاقبوا من صغرت خطيئته بمثل من عظمت جريرته. لقد جعلوا عقوبة الصفع لمن ليس له عقوبة جلد، وأدبوا الغلمان والصغار به، وحجتهم في ذلك أن الآباء والأمهات يؤدبون أطفالهم به على الرغم من المحبة القاهرة لهم اتجاه أطفالهم.

حجج المعترضين على الصفع. قال المحتجون على الصفع أن الصفع يخرج المصفوعة من رتبة الإنسانية، ولو في ذلك قول مأثور، إن الفتى يعيش عزيزاً وإلا يضرب عنقه فيموت كريماً، ولا يعيش ذليلاً فيصفع قفاه. فرد عليهم شهاب الدين بأن ذلك خلاف أهل العقل، لأن الصفع لو كان يضع الشريف ويحط قدر النبيل لكان ضرب الصوت يخرج المضروب من جملة الإنسانية ويدخله في عداد الكلاب. ولو قارنوا بين الصفع وغيره من فنون التأديب التي تكسر العظم وترض البدن وتترك آثاراً تحتاج إلى تطبيب طويل، لكانوا رجحوا كفة الصفع الذي لا يترك أثراً بل يحدث الطرب والسرور والتأديب الحسن دون شطط. وقد ادعى قوم من أهل الجهل بأن الصفع يورث العمى، وحجتهم في ذلك قولهم لأصفعنك حتى تعمى، فرد عليهم هاتوا دليلكم، فلم يقدروا. وأما معنى القول الذي احتجوا به فليس كما ذهبوا، بل هو تأكيد لوعيد المصفوع، إن لم يرتدع ستكون النتيجة استمرار الصفع. ومن ثم ربط دوامية الصفع في حالة عدم الارتداع بمستحيل لا يحدث.

الصفع في زمننا. لم يكن شهاب الدين أحمد التفاشي في نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب إلا متندراً ساخراً، وخاصة أنه أورد فصل طائفة المنصفعة في كتابه وجعل أكثره نكتة نادرة وحكاية مازحة وماجنة، وكان هدفه من ذلك الترويح عن الأنفس. لكن لا نستطيع إلا أن نعجب ضاحكين من مراكز التجميل التي استوردت صيحة جمالية من تايلاند. ولقد جاء في الخبر بأن مراكز التجميل التايلاندية والأمريكية بدأت تعتمد الصفع على الوجه لفوائده في تنشيط الدورة الدموية وتأخير ظهور التجاعيد، إلا أن المحللين يرون بأن هذه الصيحة الجمالية لن يكتب لها الاستمرار بسبب الآلام الجسدية والنفسية التي يسببها الصفع.

ومن عالم الجمال ننتقل إلى عالم الرياضة، فلقد استضافت مدينة كراسنويوسك الروسية أول بطولة هواة لضرب الكفوف أو الصفح على الوجه، حيث تناوب المشتركون على صفح بعضهم البعض حتى توج أحدهم ببطولة الصفح على الوجه. ذكريات، هل كانت سعيدة؟ الطيارة مصطلح عامي، وهي صفعة على قفا الرأس يتبادلها الأصدقاء كي يضحكوا على صديقهم المصفوع أو لتحقير المصفوع من قبل شخص حاقد عليه أو متكبر، مما يورث المصفوع الخزي والعار أمام من شاهدوه يصفع. صفعة مدرب الفتوة، وهي صفعة لتأكيد الانضباط العسكري في مدارسنا الحكومية، ولقد جرت هذه الصفعة وفق قانون أثر الفراشة الكثير من الويلات على مجتمعنا. صفعة المعلم، وكانت صفعة محمودة وفقا لقول الأهل للمعلم: لك اللحم ولنا العظم. كان ذلك قبل أن يمنع الصفع والضرب في المدارس الحكومية. والغريب في صفعة المعلم بأنها تضحك من وقعت عليه بعد مضي الزمن، لربما هذا الضحك انتقام متأخر ممن كان يفترض فيه أن يكون قدوة في الإنسانية والرحمة. صفعة الشرطة، وهي صفعة تذهب بك خلف الشمس. صفعة القفا، وهي صفعة مستوردة من الغرب بعد شيوع الأفلام الرومانسية الغربية، إلا أن هذه الصفعة مشهورة في تاريخنا، غير أننا أحياناً ننسى أن نقرأ ونعرف ماضينا التليد. الصفعة الدرامية، حيث يقوم أحد الممثلين بصفع الآخر، ولكي يوهمنا المخرج بصحة الصفعة لابد أن يسمع لها صوت، لذلك يقوم أحدهم بالتصفيق لحظة وقوع الصفعة على وجه الممثل المصفوع. وهنا يحق لنا أن نسأل: هل التصفيق المنتشر في بلادنا العربية صفعات مستترة تتلقاها الجماهير على وجوهها؟ جاء في الأثر: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولأن تاريخنا مملوء بالمذابح من أجل الفوز بمقعد الفرقة الناجية، فهل تكون فرقة المنصفعة هي الفرقة الناجية؟

احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيراً

0: تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. في إعادة تعريف الأمومة وإعادة الاعتبار للمرأة. قد يبدو العنوان الذي اقترحناه إعادة تعريف الأمومة مستفزاً، ويراه البعض دعوة للاختلاف والجدل، لكن اختياره نراه موفقاً لتحريك المياه الراكدة وتحفيز النقاش حول هذا التابو المجتمعي، وتشجيع المزيد من الأمهات على الحديث صراحة عن مشاعرهن دون الإحساس بالعزل الاجتماعي لتعبيرهن عن هذه المشاعر المتناقضة حيال تجاربهن. لا تتشابه تجربة الأمومة بين أم وأخرى، فكل تجربة هي قصة فريدة، حتى لو ظننا أننا نصبح شبه أمهاتنا في نهاية المطاف، لكن قاسماً مشتركاً يجمع تجاربنا وهو التنميط. ومن هذا الأخير سننطلق للحكي عن المسكوت عنه في مسألة الأمومة. واصلوا الاستماع، فثمة كلام قد تسمعونه للمرة الأولى. أحب طفلي لكنني أكره الأمومة، عبارة قد تلخص الكثير عن ازدواجية المشاعر اتجاه الأمومة ودور الأم، وهو بالفعل مجرد دور، أو هكذا يجب أن يكون، إلى جانب أدوار أخرى تستطيع المرأة القيام بها، وقدرتها هذه لا تختفي بالضرورة بمجرد الإنجاب وحمل اللقب. الدور الآخر إلى جانب الأمومة ومسؤولياتها ومفتاح السر. حتى خمسينات القرن الماضي ظل الترويج لصورة الأم في السينما والدراما والإعلانات والأدبيات المتنوعة باعتبارها ربة المنزل المتفرغة لتلبية مطالب أسرتها والاطمئنان على راحة زوجها العائل الوحيد، كما يناط بها كامل المسؤولية في رعاية الأطفال وتربيتهم.

الثورة الصناعية، النمط الجديد طالب المرأة بالخروج إلى العمل لتكون جزءاً من آلة الإنتاج والاستهلاك المتضخمة، لتزداد المسؤوليات والأعباء. لكن ذلك لم يقابله أي تغيير حقيقي على مستوى الأسرة النووي وتوزيع المسؤوليات داخلها، فظلت مهام المرأة في البيت كما هي: الأم الراعية والزوجة المحبة والست البيت الشاطرة، بعد إضافة أعباء الوظيفة والحياة المهنية. لا يختلف الحال كثيراً إذا كان دافع المرأة للعمل هو التحقق الذاتي والاستقلالية المادية أو المساعدة في متطلبات الأسرة إلى جانب الشريك، فالنتيجة واحدة: الاثنتان تتحملان الأعباء نفسها. لا نريد أن يبدو كلامنا عن عمل المرأة وكأنه مؤامرة رأسمالية ضدها، على العكس تماماً. فأيا كانت الدوافع لعمل المرأة أو الأم، فقد ساهمت بتمكينها واكتسابها حقوقاً مشروعة. كان التمييز حائلاً دون حصولها عليها كالحق في الانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية. لكن عندما يتعلق الأمر بالأمومة، ظلت الصورة النمطية للأم المثالية هي السائدة وما يتم الترويج لها حتى اللحظة. تلك الأم التي تظهر علينا في الإعلانات نفسها تصحو فجراً لتغير حفاضات طفلها بمنتهى الشياكة والرضا والابتسام، وتوفق بمهارة بين حياتها المهنية وأسرتها. العبقرية مدرسة الرياضيات والطباخة التي لا يعلى عليها، والحنونة والصبورة التي تتحمل مزاج زوجها وحتى خيانته وتفاهته حفاظاً على الأسرة، إلى آخره من الصورة الموحدة للأم التي على جميع الأمهات أن يحتذين بها.

صدقاً، متى كانت آخر مرة بدلتي حفاظات طفلك في الثالثة فجراً وكنت تطيرين من الفرح وأنت تفكرين بأنك لن تنالي القسط الكافي من النوم لتتحملي في الصباح زحمة الشوارع واكتظاظ التقاطعات وأنت تتجهين إلى العمل، ثم تحمل سخافات ساعات العمل الطوال والمرور إلى السوق إلى آخر لائحة متطلبات اليوم الواحد المتعددة منك أنت وحدك. لكن عليك أن تحافظي على صورة الأم المعدة لك وألا سقطت عنك القداسة. الكثير من الأمهات العاملات أو الموظفات في الصباح يسابقن الدقائق قبل تفويت موعد الوصول إلى محل العمل. تكون الأم حينها عصبية جداً مع الأطفال حتى الغضب مع تلكؤهم في تنفيذ التعليمات كي لا يتأخر الوقت، وأنها في المساء تعود منهكة من الشعور بالذنب حيال غضبها وتشعر بالندم الشديد وتحاول تعويض في الوقت القليل الذي تقضيه مع الطفل شعور الذنب الذي كاد يقتلها طوال النهار. تخشى الأم أن تقصر في حق طفلها وتحاول أن تكون الأم الحاضرة طوال الوقت وأن تلم بكل جوانب دورها كأم، لكنها في المقابل تتنازل عن الكثير من أحلامها المهنية، لأن التوفيق بين الأمرين ليس بالسهولة التي يتحدثون عنها. ناهيك عن إيجاد الوقت للاهتمام بصحتها النفسية والجسدية رغم الشعارات الكثيرة والقوانين التي تزعم بأنها تحمي المرأة الأم من التمييز بحقها بسبب ارتباطها الأسري. تقول الأرقام أن النساء يتأخرن في الترقيات الوظيفية ولا يتقاضين نفس الأجور التي يتقاضاها الرجال الذين يؤدون نفس المهمة، كما أنهن لا يملكن نفس الحظوظ بالقبول لدى التقديم على وظائف جديدة مقارنة بالرجال خوفاً من إجازات الحمل والوضع.

سياسيا بقدر ما يبدو الأمر شخصيا، لكن الإنجاب في رأينا خدمة تقدمها المرأة إلى المجتمع تساوي استمراريته. ويمكن النظر إلى المجتمعات الهرمة التي تزيد فيها نسبة المسنين عن نسبة الشباب تحت 30، كبعض البلدان الغربية وبعض المجتمعات الآسيوية كاليابان، حيث تحث الحكومات النساء على الإنجاب وتحاول أن تقدم لهن حوافز مادية وتأمينات صحية ووظيفة للحفاظ على التوازن العمري في المجتمع وما له من عواقب على المدى الطويل. مستمعينا، إن الأمومة تحتاج إلى إعادة تعريف بطريقة تعيد الاعتبار إلى المرأة وتخلص فعل الأمومة من التنميط الاجتماعي والصورة الواحدة. تعريف يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات التجربة وفردياتها بين أم وأخرى، وأن بإمكاننا أن نكون أمهات جيدات دون أن نشبه غيرنا. بالحقيقة من اليسير جدا تفنيد فكرة إن على المرأة أن تكون أما نتيجة لقدرتها على الولادة والإرضاع، أو أن النساء كأمهات ينتجن فتيات لديهن القدرة والرغبة في الأمومة، وذلك نتيجة العلاقة بين الأم وابنتها في حد ذاتها، بينما النساء كأمهات ينتجن فتيانا يقمعون ويحجبون رغباتهم وقدراتهم على الرعاية، وهما يؤهلهم ليكونوا أكثر فاعلية في الحياة العامة من حياتهم الأسرية. هذا التقسيم في المهمات العائلية والنوعية هو ما يخلق لدى الصبيان والبنات فروقات في القدرات النفسية، ما يؤهلهم لإعادة إنتاج تقسيم الأدوار الجندرية نفسها. النساء يجب أن يكن أمهات وأن يرغبن في ذلك وينجحن فيه رغم الصعاب. المجتمع لديه تنظيم جنسي، أي الكيفية التي يعيد بها أفراد المجتمع صياغة عناصر بيولوجية خام كالجنس والتوالد وإشباعه بطرائق يتم وضع قواعد لها، وهذا النظام خاضع للتغيير والتطور التاريخي، وهو يجدد نفسه بإعادة الإنتاج. وبينما نظرياً يستطيع هذا النظام أن يتسم بالمساواة، إلا أنه في الواقع غالباً ما يكون مهيمناً عليه من الرجال. وميزة هذا النظام الأساسية هي إلزامية النساء بالأمومة وما يترتب عنها من إعادة هيمنة الرجال. هناك في كل التنظيمات الاجتماعية ما هو عام وما هو منزلي. علاقة الأم بالأبناء تدخل في نطاق ما هو منزلي، وهو ما يعتبر طبيعياً وبيولوجياً. إذن فالمكان الأول للنساء هو المنزل، والرجال أيضاً لديهم واجبات منزلية، ولكن مكانهم الأول هو الفضاء العام، وهو ما يجعل المجتمع ذكورياً، إذ يعطي الرجال السلطة لخلق مؤسسات للسيطرة الاجتماعية والسياسية، وعلى الزواج كمؤسسة يحصل من خلالها الرجل على حقوق في قدرات المرأة الجنسية والإنجابية. في المجتمعات التي تحث على الإنجاب تقوم فكرة الأمومة على وعد بأن حياة المرأة بعد الإنجاب ستكون أفضل، وهكذا تتجه كثيرات إلى الإنجاب للحصول على تقبل المجتمع أو لمحاربة الشعور بالوحدة والملل، فالاختيار يكون مبنياً على أفضل الأسوأ. أما أن تقبل المرأة أن تصبح أماً أو أن تتعرض للطلاق أو التشرد أو الانتقاد، ودائماً في الخطوة نحو الأمومة لا تعتبر في حد ذاتها طبيعية، ولكن السير قدماً في الحياة هو ما يعتبر كذلك، أي أن النساء عندما يصرن أمهات فهن يتقدمن خطوة إلى الأمام. هناك خلط بين المفهوم الثقافي للحياة العادية أو الطبيعية والمفهوم البيولوجي للأمومة. هناك مسار طبيعي على الجميع اتباعه، من المدرسة إلى الشغل ومن الزواج إلى الإنجاب، وهذا الخطاب يحدد المسار الجيد من المسار الرديء لحياة أي شخص.

ليست الحتمية البيولوجية وحدها التي تفرض هذا التوجه، بل أيضاً المنطق الثقافي الزمني المعياري يفترض أن اتباع المسار الطبيعي هو الذي يؤدي إلى المشاعر الصحيحة، أي أن المرأة بعد زواجها تحضرها مشاعر الأمومة، وكأن رغبة الأمومة تحضر في الوقت المناسب، أي بعد الزواج أو عند اقتراب نهاية الساعة البيولوجية. وهكذا يدور تفكير المجتمع حول متى على المرأة أن تنجب، وكم طفلاً عليها أن تضع، ولماذا لم تتزوج فلانة، ولماذا انفصلت علانة، بدلاً من أن يركز على رغبتها في الإنجاب فعلاً وأسباب ذلك. الغريب في الأمر أن أسباب الإنجاب نفسها تتناسل في مجتمعنا، ونحن هنا بطبيعة الحال لسنا ضده أو معه، بقدر ما نحاول أن نمسك بالموضوع من جميع الجوانب. وإليكم بعض الأسباب الغريبة للإنجاب. قد يكون الإنجاب استثماراً عقلانياً لتأمين الدعم، أي أن ننجب أولاداً ليعتنوا بنا في مرضنا وشيخوختنا، خصوصاً بالنسبة إلى المرأة التي كما يقال حتى وأن هجرها الزوج ستجد أبناءها بجانبها. ولكن في هذا الحساب النفعي الذي يعتبر الأطفال مجرد كائنات حية ستنمو ببساطة بالطعام والشراب، لا أحد يتكلم عن المجهود الحقيقي الذي يجب بذله وما إذا كان الأمر يستحق، خصوصاً في واقع أصبحت فيه المرأة تعمل في البيت وخارجه، علماً أن معظم حاجات الطفل تتولاها المرأة التي لا تحظى بمساعدة الأقارب في ظل الأسرة النووية. هذا الاستثمار طويل المدى وغير مضمون النتائج، قد تعيشه النساء على شكل ندم، لأن الحياة اليومية تحبط الفكرة العقلانية وراء الإنجاب، وقد تكون النتائج النفسية وخيمة بالنسبة للمرأة والطفل وعلى مستوى المجتمع.

تخيلوا أن يكون سبب الإنجاب يكمن في تنظيف سمعة المرأة، وخاصة تلك النساء الضائعات والوحيدات، فهي ترى في الطفل تذكرة العودة والدخول في مقبولية المجتمع، فهي أم مربية فاضلة تستطيع الانخراط في مختلف النشاطات بعدما كانت وحيدة. المجتمع ينظر لمرأة لديها طفل بنظرة تختلف جذرياً عن مرأة وحيدة. من يرغب مثلاً في تسكين أو تأجير منزل أو شقة لمرأة وحيدة؟ إنها مجازفة مجتمعية وأمنية رفيعة. بينما إذا كانت أم لطفل أو أكثر فهي تتحلى بالغطاء والمناعة المجتمعية بصرف النظر عن سلوكاتها. الكثير من الأطفال وخاصة في هذا الزمن وبعد انفصال الزوجين تكون مهمة تربيتهم مناطة بالأجداد، وهذا بالحقيقة مؤشر خطير في ظل التحديات الكثيرة التي تحيط بمجتمعنا.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

وما حي وعفي زحمة النجوم جناحي غمرتك النجوم بالضاء حتى ضاع درب الشنا على اللماح ليس بالكون غير شمس وفي معناك كون من الشموس الضواحي نتساءل في مثل هذه الليلة ويتساءل معنا الواقع هل أن عليا مات في مثل هذه الليلة وهل لمثل علي بن أبي طالب أن يموت أم لا صيغة السؤال اللي نطرحها هكذا طبعا الموت بلا كلام أن الموت نهاية ينتهي إليها كل فرد من البشر هذا بلا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبه القرآن الكريم إنك ميت وهم ميتون صحيح مات رسول الله جسما بلا كلام ودفن ولكن هل مات رسول الله رسالة طبعا لا بلا كلام ما ممكن الأنبياء لا يموتون رسالة إنما يموتون جسما الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤمنون لا يمكن أن يموتوا إلا جسما يعني الموت بمعنى اللي نعرفه مفارقة الروح للجسم أما أن يموت فتنقطع صلته بالحياة لا هذا المعنى بالنسبة للعظماء لا يوجد إطلاقا من هذا المنطلق دعنا نرى أو نتساءل هل أن علي عليه السلام مات أم أن علي ظل حيا في هذه الدنيا وظل حيا في هذا الكون وظل حيا بالضمائر وبالقلوب وبالأذهان هذا ما نريد التساؤل عنه مو يقول أحد الأدباء وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا الموت يتناول الأجسام تمام يتناول الماديات لكن المثل لا يتناولها الموت أبدا علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما صار علي بن أبي طالب بجسمه يعني لو أردنا وإن كان مع ذلك تفرد علي بن أبي طالب بطاقات جسمية ما سمعنا بالتاريخ لها نظير عرف التاريخ عرفت الدنيا في تاريخها شجعانا عرفت عمرو بن معدي الكلب مثلا عرفته شجاعا ولكنه لم يصمد أمام علي عرفت الدنيا عمرو بن عبد الواد عرفته شجاعا ولكن تناوله سيف علي بن أبي طالب عرفت الدنيا طلحة بن أبي طلحة العبدلي حامل لواء المشركين عرفته شجاعا ولكن سيف علي بن أبي طالب تناوله وقتله وقبل علي بن أبي طالب مر بتاريخ الدنيا شجعان ولكن التاريخ لم يرسم لهم الصورة التي رسمها لعلي بن أبي طالب من البطولة ما حدثنا التاريخ أن بابا سمكها 6 أشبار وطولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع يقتلعها رجل ويتكرش بها ثم يضع طرفا منها على خندق وطرف على يده لتعبر عليها الخيل والرجال بطبيعة هذا شيء ما تكرر ذكره في غير حياة علي بن أبي طالب ما تكرر هذا الذكر عند غير علي بن أبي طالب في أنه كان إذا أخذ بعضد رجل أخذ بنفسه ولهذا لما صارت واقعة فتح مكة وجاء علي مدجج لا يرى منه إلا عيناه دخل إلى بيت أخته فاخته وقد استجار بها بعض المشركين لأن النبي صلى الله عليه وآله أعلم من ألقى سلاحه فهو آمن هذول دخلوا في بيت أم هاني وجاء علي لا ترى منه إلا حدقتا ما عرف
أشكونك إلى رسول الله، أنا أخت علي وابنة عم رسول الله، وهؤلاء قد استجاروا بي ورسول الله قد عامل الناس. فأقبلت إلى النبي أمسكته من يده، لما أمسكته من يده أخذت بنفسه لا يستطيع التنفس، فقال لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. التاريخ يسجل لنا هذه الظاهرة في هذا البيت بالذات، يعني لون من ألوان القوة الجسدية التي ما غفرت التاريخ عن رجل نظير لها. صحيح مع ذلك، لكن علي بن أبي طالب ما كان علي بن أبي طالب بالذراع الأعبل، ولا كان علي بن أبي طالب بالقوة، إنما كان علي بن أبي طالب بالأبعاد التي رسمت لنا علي بن أبي طالب في نهايات الكمال من كل بعد من أبعاد الكمال. ودعنا نمر في هذه الحياة الكريمة لنرى أين موقع علي بن أبي طالب من معايير التقييس بالنسبة للكمال. علي بن أبي طالب دخل إلى هذه الدنيا وخرج من الدنيا وترك في الدنيا دويا سوف يخلده وسوف يبقى به حيا ما عاش في الدنيا. وقد يقول قائل أن هذا مجرد ادعاء، ولكنني أقول أن علي بن أبي طالب يحمل برهانه معه. منذ كم دخل علي إلى هذه الحياة؟ دخل علي إلى هذه الحياة منذ 1400 سنة تقريبا، وعندما دخل إلى هذه الحياة ما استقبلته الحياة استقبال راغب، بل ما أعطته حقه من التغيير. على العكس، دخل إلى الحياة والحياة لم تنفتح له، والدنيا لم تستقبله ببشاشة، بل بالعكس خرج والأحقاد قد دارت حوله. يقول له بعض الشعراء: أشرف الدهر في عدائك حتى ليس بين الاثنين من إصلاحي، وتصدى أن يساويك بالأدنى ويدني شم الذرى للبطاح. إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوب بالتفاح. ليس بين الاثنين وحدة شنخ بين ليل معتم وصباح. علي بن أبي طالب عندما خرج من الحياة ما ترك بيتا من البيوت إلا ولسيفه نطف للدم فيه. لا ننسى هذا الجانب، لا ننسى أن علي بن أبي طالب 84 غزوة يحمل لواء الإسلام مع النبي ويقاتل حتى وتر الأقرب والأبعد. وحتى ترك علي بن أبي طالب رصيدا من الألم في كل بيت، لأن الناس ما تعرف أن علي بن أبي طالب قاتل باسم الله أو باسم نبيه. يعرف أن علي بن أبي طالب قتل أباه، يعرف أن علي بن أبي طالب قتل أخاه، يعرف أن علي بن أبي طالب أباد عمه أو أباد خاله أو ترك دما في بيته. وقد استغل معاوية هذه الظاهرة في يوم صفين عندما استدعى الوليد واستدعى مجموعة ممن وترهم علي بن أبي طالب، قال: يا هذا، أما أنت فقد قتل علي أباك، وأما أنت فقد قتل علي أخاك، وأما أنت فقد قتل علي عمك، فلو اجتمعتم وأخذتم بحقكم منه. فتصدى له أحدهم، قال: يقول لكم معاوية بن حرب: أما فيكم لواتركم طلوب يشد على أبي حسن علي بأسمر لا تهجنه الكعوب؟ فقلت له: أتلعب يا ابن هند؟ كأنك وسطنا رجل غريب. أتأمرنا بحية وسط واد إذا نهشت فليس لها طبيب؟ إذن كان علي بن أبي طالب عندما دخل إلى الحياة، دخل إلى الحياة يحمل سيفا يذب عن الإسلام، وهذا السيف أخذ بذبالته أعناق كثير من الناس، مما ترك ألما وحقدا. فما كانت الدنيا تبتسم لعلي. دخل علي بن أبي طالب إلى الدنيا موهوبا، دخلها وهو قمة في كل جانب من جوانب حياته. ونحن نعرف أن الموهوب محسود، ونحن نعرف أن الدنيا
بطنها تحمل رصيدا كبيرا من الحشد للمرهوبين. كل ذلك خرج علي وله اعداء، وخرج علي وله من يريد ان يكافح ابناءه لئلا يصلوا الى الحكم، وخرج علي وله من يحقد عليه لانه ترك في بيته نضح للدم، وكل ذلك وما زال علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب ما زال شاخصا، ما زال الكتاب يمجده، وما زال الفكر ينحني اجلالا له، وما زال الاحرار يحملونه شعارا، وما زالت الناس تتهاوى على قدره، وما زال قبره مأمل للوافدين من كل جانب. بماذا تفسر هذه الظاهرة؟ هذا المعنى اللي يشتغل منه ابن ابي الحديد. ابن ابي الحديد يقول هذا الرجل له مع الله سر، والا لو ان رئيس قرية يغضب على شخص معين يمحى اسمه من الوجود، وهذا الرجل غضبت عليه الدنيا، نعم، ابتداء من الامويين وانتهاء الى ما لا نهاية. زين، ومع ذلك ظل علي بن ابي طالب هو هو. اذا علي يحمل معه شواهده، لماذا خلد؟ هذا الذي يجب ان يطرح سؤالنا في بدء الامر، في بدء الكلام، في بدء كلامنا، سؤال يطرحناه: هل مات علي بن ابي طالب ام ان علي بن ابي طالب ما زال حيا؟ لا، علي بن ابي طالب لا يموت، لانه كتلة مبادئ، والمبادئ ليس من جنس ما يموت. علي بن ابي طالب لا يموت لانه مجموعة من القيم والمواقف التي كتب الله لمثلها الخلود. فدعنا نرى كيف كان هذا الرجل قمة في كل بعد من ابعاد حياته. لنأخذ على سبيل المثال علي بن ابي طالب ذو النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد. غالبا الاشخاص اللي يكونون ممارسين للحروب، الاشخاص اللي يعيشون بين الدماء ويعيشون بين السيوف، غالبا تكون طباعهم طباع شرسة لا تعرف الرحمة. لكن دعنا نرى هذا الرجل الذي كان يعبر عن نفسه يقول: لقد نهضت اليها، بالنسبة الى الحرب، لقد نهضت اليها وما بلغت العشرين وها انا ذا قد دربت على الستين. هذا الرجل الذي ما خلع بيضة الحرب عن رأسه حتى اخريات ايامه. طيب، دعنا نرى هل كان هذا الرجل يحمل شيئا من تلك الروح المتشنجة مع خصومه؟ ابدا. استجار منه عمرو بن العاص بسوءته فحول وجهه عنه، وبشق عمرو بن عبد الود في وجهه فأدار وجهه عنه ولم يسرع في قتله. نعم، وبشر ابن أرطاة لاذ منه بعورته وحول علي بن ابي طالب وجهه عنه، ودخل علي بن ابي طالب ساحة المعركة يوم الجمل ويد تحمل بدرة فيها 10,000 درهم تنادي: من يأخذ هذه البدرة ويعطينا رأس الأصلع؟ علي بن ابي طالب. ولما ظفر بها علي بن ابي طالب ماذا قال؟ وقف على هودج المرأة، قال لها: ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك دون هواي اشاءوا الى حليلة رسول الله، وانت حليلة رسول الله، هؤلاء ما احسنوا اليك، صانوا حلائلهم بالكلل وابرجوك الى القتال. ثم ابى ان ينام تلك الليلة ما لم يهيئ لها منزل وحماية كاملة، ولم يخدمها بامرأة واحدة، بل جند لها 20 امرأة تتولى خدمتها، وابى ان يدنو اليها رجل اجنبي، ابى ان يدنو اليها رجل اجنبي يتولى خدمتها وهي زوجة النبي، وانما استدعى اخاها محمد ابن ابي بكر، قال: تولى انت بنفسك رعايتها، انها زوجة رسول الله. وابى ان ينام قبل ان يتعاهدها، جاء الى بيتها يريد ان يراها قبل ان يذهب الى النوم، دخل الى باب البيت فاستقبلته امرأة
قالت ابن ابي طالب قاتل الاحبة ايثمت ولدنا ايثم الله ولدك؟ قال لها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. واشار الى غرفة فيها الوليد ابن عقبة، فيها عبد الله ابن الزبير، فيها مروان ابن الحكم، وكان بوشع علي ان يملأ منهم الشيء، وكان بوشع الحقد ان يطبق على اعناقهم فلا يقوم عنهم الا وهم اموات، وكان بوشع علي ان يطاهم برجله، ولكن علي ذا النفس الكبيرة يأبى ان ينزل الى مستوى الحقد. كرم المرأة عادها وجدد عهدا بها، وكانت تطلب قتله قبل شويعات، ووصل الى دارها يزورها وجند لها الخدم فتولى خدمتها. دعنا نرى المقابلة. المقابلة لما جاء الناعي ينعى علي بن ابي طالب، انشدت ام المؤمنين فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، وانشدت فان يكون ناعيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. ولا يضير عليا ذلك، لان عليا عطاء، لان علي نبع سخي، نبع من منابع الاحسان والرحمة، لا يضيره ان يكدره البعض، وتظل النفوس الكبيرة على صفائها لا تعرف للحقد معنى، لان عليا تلميذ القرآن، عاش القرآن حياة، مشى القرآن في سلوكه دما ومشاعره. والقرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقام لعلي بن ابي طالب وهو على المنبر، قام له شخص وعلي يقول سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام له رجل من تحت منبره قال ومن لا يحسن ان يقول مثل هذا، ان هذا حديث خرافة. فقال له الامام والله لو شئت ان انالك بسيفي لفعل، ولكن سلط الله عليك غلام ثقيل. فما مرت الا ايام قلائل، هذا كان الاعشى، اعشى همدان، قام جيء به اسير الى الحجاج في واقعة ابن الاشعث، سأله الحجاج قال انت الذي تقول ان نلت؟ لم افرح بشيء نلته، واذا شبقت به فلا اتلهفه، واذا تصبك من المكاره غمة اصبر فكل غيابة تتكشف، والله لتطلن عليك غمامة لا تتكشف عنك ابدا، الدموع فضربوا عنقه. هذا واحد يقول انا كنت سمعت كلام الامام علي معه، فلما رأيته يجر يقتل قلت استجاب الله فيه دعوة العبد الصالح، وكان بوشع علي ان يرديه قتيلا، بل كان بوشع علي ان ينتقم من كل اعدائه، بل كان بوشع علي ان يتناول عبد الرحمن ابن مليم، ولكنه ابى ان يقتص منه قبل جنايته، مع ان البوادر كانت تشير انه هو الذي سيتولى قتله. كل ذلك لان النفس الكبيرة تبقى كبيرة، ولان النفس الكريمة تبقى بمستوى الكرم ولا تنزل الى مستوى الحقد. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الاجسام وليتعب الجسم، ولتبقى النفس كبيرة، وهكذا تعب جسم علي، فكان يقول لقد مللتهم وملوني، اللهم ابدني منهم خيرا منهم. نعم، ولكن علي بن ابي طالب اذ كان يتألم انما تألم منهم جسم، ولكنه وشعه عطفا، وشعهم عطفا بروحه، وشعهم محبة بما يحمل من نفس كبيرة. جاء علي بن ابي طالب الى الدنيا، دخل الى الدنيا عدلا، ما حدثنا التاريخ عن ابعاد في العدل تكاد تقرب
لهذا المستوى الا بعد رسول الله صلى الله عليه واله، وهو ربيبه، وهو الذي رباه في حجره واقتبس اخلاقه. دعنا نرى عدل هذا الرجل، اي عدل ذلك العدل؟ يأبى علي بن ابي طالب لعدله ان يتلمض قطعه من الطعام اللين وهو يحسب ان في اطراف البلد الذي يشرف عليه او الامه التي يحكمها من قد يبيت جائعا. يقول في كتابه لعثمان بن حنيف: اقنع من نفسي بان يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر او اكون اسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلق ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها او المرسلة شغلها تقممها تكترش من اعلافها وتلهو عما يراد بها. ورأينا علي بن ابي طالب يدخل عليه سويد ابن غبلة، يقول سويد: نظرت الى ضبوة جراب صغير معلق في اعلى البيت، صار وقت الظهر، مد علي يده الى ذلك الجراب بعد ان رجع من صلاته، اخذ منه لهمة او لهمتين من الشويق واخذ يلهم ذلك الشويق، شعير مطحون او سمطة مهروسة، واحدة من هذا الشويق، كان يأخذ منه لهمة او لهمتين بيده ثم يشرب عليها الماء. قلت: سيدي انك بالعراق واطعمة العراق كبيرة وبوسعك ان تأكل الطعام الطيب. قال: اني اكره ان ارجعكم من اموالكم. ايه يا ابن غفلة، ان هذا من قطعة ارض لي بالحجال كنت ازرعها عندما كنت هناك، وانا اليوم يزرعها اهلي ويبعثونها الي. اني لا احب ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب. وابى يأبى ان يتناول من بيت المال ما يشد به رمقا، تشتد عليه الحاجة لثوب. يقول عنه المؤرخون: شوهد يوما في سوق الكوفة وبيده سيف، يقول: من يشتري مني سيفي هذا؟ والله لو كان عندي ثمن ازار لما بعته. فقال له بعض من كان بالسوق: سيدي نحن نسلفك نعطيك. قال: لا، اشتروا مني هذا السيف حتى اشتري لي به ازار. باعه واخذ الدريهمات، اقبل الى بزاج لا يعرفه، اشترى منه قميصين، قميصا بدرهم وقميص بثلاثة دراهم، نبذ القميص بالثلاث الى قنبر واخذ القميص الذي بدرهم. يقول له قنبر: سيدي انت احوج مني الى القميص الجيد لانك سترقى المنبر وسترمقك الابصار. يقول: لا، انت شاب ولك شرهة الشباب، وانا استحي من الله ان اتفضل عليك. وذلك القميص المرقع يصل به الامر الى ان تكون فيه اكثر من رقعة ورقعة. ويقف علي ليقول: اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وكان راقعها ولده الحسن. اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: الا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. انه يأبى ان يمد يده الى بيت المال ليأخذ منه قميصا. يقول لبعض من كان حوله قبيل وفاته: لقد دخلت اليكم من اهلي بقميص، وانا اذا اردت ان اخرج عنكم اخرج بقميص، فان خرجت منكم بغيره فانا خائن. ذلك علي في شدته مع نفسه، وعلي في شدته مع اهله، يأبى ان يعطي لعقيل ما يمكن ان يتوسع به اكثر من غيره على حساب المسلمين، ويمد لعقيل حديدة
تلتهب نارا ليلمعه بها، فاذا خار وسقط الى الارض يقف عليه يقول اتئن من حديدة احماها انسانها للعبه، وتجرني الى نار شجرها جبارها لغضبه، اتئن من الاذى ولا ائن من لظى. ورأينا علي بن ابي طالب في عدله مع الاباعد ينهج نفس السبيل الذي نهجه مع الاقارب، لان العدل صفة لا تتجزى مع الناس او مع الاهل او مع الاجانب. دخلت عليه امرأتان اشتكتا له حالهما، فاعطاهما امير المؤمنين شيء من الدراهم والطعام بالتسوية، فقالت احداهما ان هذه من الموالي وانا امرأة عربية وانت تدفع لنا على حد سواء. فمد الامام يده الى التراب، اخذ التراب، اخذ قبضة من التراب بيده، نظر فيها، قال والله لا ارى لبني اسحاق على بني اسماعيل فضلا. ثم قرأ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكانت صفة العدل عند علي تأخذ بعدا موحدا بالقياس مع نفسه وبالقياس مع اهله وبالقياس مع الاغراض. يدخل الى بيت المال، والكوفة يومئذ 7 محلات، يقسم ما في بيت المال من اموال 7 اشباع، ويجد رغيفا من الخبز جيء به مع الخراج فيقسمه 7 اشباع، ثم يكنس بيت المال ويفترش عباءته، يصلي ركعتين، ثم يقول هذا جناي وخياره فيه اذ كل جان يده الى فيه، ثم يقول اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب انه قد ادى لعبادك حقوقهم. يا صفراء يا بيضاء غري غيري، الي تعرضت ام الي تشوفت؟ هيهات هيهات. هذا العدل الذي تجسد في علي يأبى لعلي ان يموت، لان العدل امثولة تتشوف اليها الدنيا، لان العدل صفة تنزع اليها المجتمعات، لان العهد العدل امل يتوق اليه المظلومون. وقد جسد علي عدلا تركه لواء يخفق في الدنيا فلا يموت وهو يحمل هذا اللواء. والعالم لا يموت. دخل علي الى الحياة عالما، وتوجه القرآن والرسول بهذا اللقب، توجه القرآن بلقب العالم. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، واصفق جمهور المفسرين ان اشك بقوله انا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينة فليأتها من بابها. وصعد علي على المنبر فقال سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 او تضل 100 الا واخبركم بسائقها وناعقها، ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. واصغى التاريخ لعلي وهو يسطر في ابعاده اراه بالفقه واراه بالتاريخ واراه بالاقتصاد واراه بالاجتماع واراه بالتربية. سمعناه يحدد المشكلة الاقتصادية بقوله والله ما جاع فقير الا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. انه يثبت لنا ان سوء التوزيع هو اساس مشكلة الفقر، وانه من المستحيل ان يخلق الله عز وجل فمن فيتركه بدون طعام، ولكن الناس يعتدي بعضهم على بعض. يضع لنا عليا اوائل حل المشكلة، والى جانب ذلك اراؤه الاقتصادية الاخرى في عهده لمالك الاشهر تضعه في طليعة الرواد الذين عالجوا الفقر، عالج
علاج هذه المشكلة خير علاج على ضوء الإسلام. ووقف علي بن أبي طالب يحدد لنا التربية بقوله لا تقشروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ووقف علي بن أبي طالب يبدي رأيا بالفقه، ووقف يبدي رأيا باللغة، ووقف يبدي رأيا بأبعاد أخرى من أبعاد المعرفة، ووقف يحدد لنا أدق القواعد الفلسفية فيما وضعه من أدعية وفيما وضعه من خطط. الحمد لله الذي لا تحتويه المشاهد ولا تدركه الشواهد ولا تراه النواظر، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد عن خطرات الظنون. ثم يستمر علي بن ابي طالب ليضع لنا قواعد لم يتنبه اليها العلم او لم تتنبه اليها الفلسفة الا بعد دهور طويلة. اي بعد من ابعاد المعرفة لا تجد لعلي فيه باعا طويلة؟ المعارف التي اتسع لها وقته، المعارف الإسلامية، لا تستطيع أن تمر بكتاب يسطر المعارف الإسلامية وأنت لا تجد لعلي بن أبي طالب في ذلك البعد يدا من الأيادي، رأيا من الآراء، فكرا من الأفكار. وتلك الموسوعية التي حملها علي بن أبي طالب في أبعاد المعرفة تجسد لنا أنه كان باب مدينة علم الرسول. والعالم لا يموت. علي بن أبي طالب دخل الدنيا عالما، والعالم لا يموت. علي بن أبي طالب سيحفظه لنا التفسير، وسيحفظه لنا التاريخ، وستحفظه لنا اللغة، وستحفظه لنا النصوص الأدبية، وستحفظه لنا كل أبعاد المعرفة. وسيبقى منبره الماثل في مسجده، سيبقى طيوفا شاخصة تصور لنا علي بن ابي طالب، وصوته يملأ ابعاد مسجد الكوفة، وهو يسطر لنا انواع المعارف فيما ترك من خطب. تسمعه وتشري اليه اذا دخلت الى المسجد، وصوته يتهجد في توحيد الله، او في تسجيل فكرة عادلة، او في تسجيل موقف شريف. ام هذا الذي انشأه في ظلمات الارحام وشغف الاشتار نطفة بعاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة، ثم منحه لسانا لاتظا وقلبا حافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا وليقصر مزدجرا، حتى اذا استوى مثاله وقام اعتداله نفر شاجرا وخبط مستكبرا. انه بذلك يريد ان يصور لنا الانسان الكنود الجحود، ويدفعنا ظنا للاعتراف بما اعطانا الله من نعم. وانه يسجل لنا قيمة العارف بقوله قيمة كل امرئ ما يحسنه. وانه يسجل لنا عظمة الله بما ينبعث على لسانه وهو يواجه شعاع الشمس عندما يصبح الصباح. يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تفرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه الى غير. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. وهكذا وهكذا تمشي في كل خط من الخطوط تجد علي بن ابي طالب الخطيب المدرة والمفكر العميق والخطيب المعبر. كل ذلك حفظه لنا تاريخه، وحفظه لنا منبره، وحفظت الدنيا له تلك المواقف. فعلي العالم لا يموت أبدا، والعلم هيهات أن يموت. يقول شاعر: أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. أرى الموت
يحييكم وكل الذي مشوا على الارض لو فكر يمشي بهم قبره كرائم اعمال وزاد من التقى وفيض من الاصلاح هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وان ملأ الافاق من ذهب فقر فما مات عيسى وهو يفترش الثرى ولا عاش قارون وابوابه تبر. العلم لا يموت والعلماء احياء وقدما سجل لنا علي بن ابي طالب هذا المعنى في بعض ابياته عندما قال الناس من جهة التمثيل اكفاء ابوهم ادم والام حواء فان يكن لهم من عزهم شرف يفاخرون به فالطين والماء لا فضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاه. نقم بعلم ولا نبغي به بدلا الناس موتى واهل العلم احياء. فعلي لا يموت لان عليا علم وفكر والعلم والفكر لا يموت. وعلي دخل الدنيا ايمانا لم تعرف الدنيا له حدود ناهيك به من ايمان ما نطق لسانه بغير ذكر الله. وما رؤي احد يعرض عليه امران احدهما لله والاخر لنفسه الا ويختار الذي لله على الذي لنفسه. انه يجيع نفسه 3 ايام ليجود بارغفة عنده كان يمكن ان يشد بها جوعته فيعطي اليتيم والمسكين والفقير لوجه الله ويسجل له القرآن هذه البادرة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الإيمان يدفعه حبه لله يدفعه إلى أن يجوع ويجود بما عنده من الطعام. يقول فيه شاعر جاد بالقرص والطوى ملء جنبيه وعاف الطعام وهو شغوب فأعاد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كشوبه. وأبى علي سلام الله عليه أبى علي إلا أن يتصل بالله عبادة بكل ما للعبادة من أبعاد. فهو في أثناء صلاته لا تلهيه صلاته عن الصدقة في سبيلها ويمد يده ليعطي بيده خاتما وهو في أثناء الصلاة ولينزل القرآن ليشيد بهذه البادرة التي دلت على أن علي بن أبي طالب جمع بين الصلاة والزكاة وهو في يعني الزكاة بمعناها اللغوي جمع بين الصلاة والزكاة وهو في أثناء صلاته. الذين يقومون الصلاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والقرآن يسجل بذلك صلة لعلي بالله عز وجل ويسجل علي صلته بالله حتى في حربه. لما وصل الى عمرو بن عبد ود ما كان علي بن ابي طالب من عادته اذا نزل الى الحرب ان يطيل اذا اراد ان يقتل احدا كان يمر اذا علاه بسيفه قده واذا اعترضه قطه. ولكنه لما جاء الى عمرو بن عبد ود طال الامر طال الموقف فساله النبي عندما رجع قال يا علي اراك اطلت هناك. قال يا رسول الله لما جثوت على صدره شتمني وبشق في وجهي فغضبت وما احببت ان اقتله وانا غضبان لئلا يكون قتله ثأرا لنفسي لئلا يكون قتله من اجل غضبي فامهلت حتى ذهب عني الغضب قتلته قتل خالص لله تعالى حتى لا اشرك بذلك شيء. هذا علي بن ابي طالب في كل نأمة او حركة

عن هذه الكتيبة وسيفه بيده وهو يكافح عن المسلمين وعن رسول الله حتى ينادي به جبرائيل بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. ورأينا حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله يتركه أن لا يفارقه في المشاهد كلها، يأبى أن يبعد عنه ما فارقه وهو طفل صغير نشأ في حجره، حتى كانت لحظات النبي الأخيرة ورأسه في حجر علي بن أبي طالب: ولقد وشدتك في ملحودتك وفاضت روحك بين صدري ونحري. إذا علي بن أبي طالب الإيمان لا يموت، وعلي بن أبي طالب العلم لا يموت، وعلي بن أبي طالب العدل لا يموت، وعلي بن أبي طالب المعرفة لا يموت. فإذا سألنا في مثل هذه الليلة هل أن علي بن أبي طالب مات؟ لا، ما نجيب مات، بالعكس تمام، نقول علي بن أبي طالب غاب عن العيون، صح، يعني دفن جسمه لكن روحه ظلت، ككل العظماء ككل الأنبياء ككل الأبرار بالدنيا لا يموتون إلا جسدا توارى أجسادهم، ولكن تبقى أخلاقهم وقيمهم ومواقفهم. وبالتالي علي شهيد والشهداء لا يموتون بنص القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقتل علي في سبيل الله لأنه قتل وهو في طريق العدل، قتل وهو في طريق الكرامة، قتل وهو في طريق تنفيذ أوامر الله، وما قتل إلا لأنه نفذ أوامر الله، ولو تقاعس عنها لبعد عنه الموت، ولكنه كان يلقي بنفسه في اللهوات طلبا لمرضاة الله.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: ذوبان القيم الأخلاقية، هل التواصل الإلكتروني هو السبب أم النتيجة؟ الحياة الحديثة مصطلح يتردد كثيرا باستمرار في الأوساط العامة. إنها غير الحياة الغابرة التي كان نمطها وأشكالها سائدا في زمن الأجداد أو قبل الأجداد، لكنها لا تتوقف عند حدود المناظر والمباني والملابس ووسائل النقل الحديثة، وإنما تصل إلى مجال السلوك والتغيير النفسي. أحد مدراء جوجل عند افتتاح المكتب في جنوب شرق آسيا قال للحاضرين: عندما تتعاملون مع الإنترنت فلا شيء في حياتكم يبقى كما كان، كل شيء سيتغير ولن تستطيع العودة إلى الوراء. فتغيير طريقة الحياة تأتي معه تغييرات متنوعة في التواصل الاجتماعي والسلوك والتصرفات الفردية، وتقنيات الاتصال أو التفاعل بين الفرد والمجتمع بواسطتها تأتي في المقدمة، وهي المعروفة بالتكنولوجيا الحديثة وما توفره من سهولة في الاتصال وكذلك ما تحتويه من مخاطر، ويحتل الإعلام الاجتماعي الصدارة.

المختصون كان تركيزهم على جانب المراقبة والتجسس من خلال هذه التقنيات الحديثة التي تغوي الناس لاستخدامها، والعديد من المنظمات الاجتماعية اقتصر تركيزها على جانب التدمير الأسري أو على كيفية استعمالها إيجابياً، لكن القليل من الناس أعطوا جانباً مهماً آخر من الاهتمام وهو ما يسمى بالتعري، وليس القصد هو التعري الجسماني وإن كان الكثير يتعرون جسمياً للفت الأنظار وجلب الاهتمام، إنما المقصود بالتعري هو تعري شخصية الإنسان ورفع الغطاء عما هو مستور أو مختبأ في ذاته أو فسح المجال لبروز الصفات النفسية السيئة عن طيب خاطر. وهذا التعري هو ثمرة للثنائية الأخلاقية المتضادة في نطاق الشخصية الواحدة، وهذا الأخطر فقد يعطي وجهين للشخص الواحد، واحد منه إلكتروني والثاني هو الحقيقي. الإلكتروني هو المواجه للشاشة، والحقيقي هو المواجه للعالم المحسوس، وما يخبئه عند مواجهة العالم المحسوس يظهره ويكشف عنه إلكترونياً ككشف وجهه أمام الأداة الإلكترونية، وكل صفاته السيئة المستورة تتجسد على وجهه العاري، فيقرأ الناس تلك الصفات ككتاب مفتوح من على صفحات وجهه، فأسراره مكشوفة كوجه كتاب.

عندما يتعامل هذا النوع من المستخدم مع الناس من الأصدقاء والجموع مباشرة في عالم الواقع، يكون محترماً مهذباً، يتصرف تصرفاً أنيقاً، يراعي الأتيكيت، وبمجرد وصوله إلى زاوية الغرفة حيث هاتفه الذكي تتحرك داخله الخصال النفسية السيئة التي يسعى جهد الإمكان سترها أمام الآخرين، فيتحول إلى شخص فظ بعد إن كان وديعاً، ويكسر الحدود بعد إن كان لبقاً، ويشتم ويتعدى بعد إن كان مهذباً، ويسخر بعد إن كان محترماً، ويهين بعد إن كان حريصاً على عدم الإيذاء. كل هذا أمام الشاشة عبر المنشورات الخاصة أو التعليقات، أو الوصول إلى البهتان والافتراء عبر نشر فيديوهات مفبركة لأغراض سياسية، أو بحثاً عن اللذة الوقتية من عدد التصفيقات التي يراها ولا يسمع صوتها. فهو شخصيتان إذن، مؤدب أمام العام وغير مؤدب أمام الشاشة. إن النظام الإخلاقي لا يغيب في أي لحظة ولا يتوقف عن العمل في أي مكان وتحت أي ظرف. لا يوجد موقع أو موقف يكون المرء فيه خالياً أو متحرراً من القيم الأخلاقية. هذا الشعور بالتحرر أو الإحساس بالانعتاق من الحساب والكتاب والعقاب، وهذا الانحدار الأخلاقي الذي لم يسجل النجاح الكامل في كبحه حتى في التربية الدينية، يجابه بسؤال ملح من المهتمين المحللين: هل وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب الكامن خلف هذا السلوك الإلكتروني؟ أم هي عاكسة له فقط؟ في الحقيقة إن العلاقة تدور بين التأثير والتأثر، بمعنى نسبية المسؤولية بين التكنولوجيا ومستخدميها. لكن بما أن الإنسان من قدره أن يكون مسؤولاً عن تصرفاته، فإن العديد من المختصين حكموا أن التكنولوجيا هي عاكسة لما يوجد داخل ذواتنا، وإنها هيأت الجو المناسب لتدفق الحقائق المخبوءة داخل نفوسنا. إن الإنترنت لا يسرق منا إنسانيتنا ولا يلج إلى داخلنا، وإنما هو انعكاس لما يوجد داخل ذواتنا.

إن عمل وسائل التواصل الاجتماعي مع الإنسان هو كعمل البيئة مع الفيروس، فكما أن البيئة الرطبة تهيئ الجو الطبيعي المناسب لحياة الفيروس وتكاثره، فإن تلك الوسائل هيئت الأجواء للفيروسات السلوكية النفسية التي تتناسب معها لتنمو وتجد طريقها للظهور، مما يعني أن فيسبوك وغيره أظهر المكنون والنفسية الحقيقية للفرد. وقد جاء الخداع من جانب آخر، هو محاولة استعمال تلك الوسائل استعمالاً لغرض وغاية جيدة، وهذا تفكيره محمود. لكن أثناء العمل تظهر الخصال المرفوضة تربوياً، لأن المستخدم لا يصل إلى تلك الغاية المحمودة من منظوره إلا بعد أن يتجاوز الأدب ويخرج عن دائرة التهذيب السلوكي، حتى إن بعض العاملين لأغراض سياسية من أهل الدين يتجاوزون المبادئ الشرعية لأصول النظام الاجتماعي ويتحدثون من دون مراعاة أدب القول، ويكتبون من دون حساب قيمة الكلمة، وأحياناً يكون التجاوز والاجتراء في القول حتى على الأصدقاء والأخوة الحقيقيين، وقد يمس الكبار في العلم والكبار في العمر والكبار في المقام.

وكل ما ذكرناه من التجاوزات عبر المنشورات المتوهمة بأنها مجانية توجه إلى أشخاص وكيانات ومجموعات ومجتمعات دينية أو سياسية، وما من ريب في أنها تفعل الأفاعيل في إثارة الحقد والبغض والمضاد سواء على المستوى الشخصي والجماعي. وهنا وفي سبيل التخلص من تلك الآفات، فإن الواجب يقع على عاتق أهل التربية والتعليم وعلماء الاجتماع وقادة الأحزاب والكتاب والمثقفين شرحاً وتوضيحاً لوضع سدود منيعة لعدم الانجرار مع المراهقين وراء الإغواء واللذة المؤقتة من الشعور بالحرية الزائفة ونشوة التعدي على كرامة الآخرين وكسر هيبتهم تخيلاً بأن كل شيء إلكتروني مباح.

تعد مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز الظواهر التكنولوجية التي غزت حياتنا في العقدين الأخيرين، فبفضل هذه المنصات أصبح بإمكان الناس التواصل والتفاعل مع الآخرين في أنحاء العالم بسهولة ومشاركة آرائهم وأفكارهم بشكل واسع. وإذا كانت هذه التكنولوجيا قد أتاحت فرصاً متعددة للتواصل والتفاعل، فإن لها أيضاً التأثيرات السلبية على القيم والأخلاق الإنسانية. وسنبين هنا كيف يمكن أن تؤدي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ذوبان القيم الأخلاقية والتأثير السلبي على المجتمع من خلال فقدان الخصوصية. من أبرز التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي هو فقدان الخصوصية، حيث يتم مشاركة الكثير من المعلومات الشخصية على هذه المنصات بدون تفكير كافي في عواقب ذلك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعرض الأفراد للانتهاكات والاستغلال، مما يشكل انتهاكاً كبيراً للقيم الأخلاقية المتعلقة بحقوق الخصوصية والحرية الشخصية.

الانحراف عن الواقعية. مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك قدرة كبيرة على تشويه وجهة نظر الأفراد حيال الواقع، فمن خلال عرض الحياة بأوجهها الإيجابية فقط يمكن أن تدفع هذه المنصات الأفراد إلى تجاهل الجوانب السلبية والواقعية في حياتهم، مما ينعكس سلباً على اتخاذ القرارات والتفكير النقدي.

انتشار الكراهية والتطرف. تعزز مواقع التواصل الاجتماعي أحياناً انتشار الكراهية والتطرف من خلال تيسير انتقال المعلومات والأفكار السلبية بسرعة، وهذا يمكن أن يزيد من التصاعد النفسي والصراعات بين الأفراد والمجموعات، مما ينقض على قيم التعايش والاحترام المتبادل.

التأثير على الحرية والتحكم. في الفلسفة السياسية والاجتماعية تعتبر الحرية والتحكم في مصير الإنسان من أعظم القيم، ويمكن أن تمثل وسائل التواصل الاجتماعي تهديداً لهذه الحرية من خلال تجميع ومشاركة البيانات الشخصية والمعلومات عبر الإنترنت. هذا التجميع يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على معلوماتنا الشخصية واستخدامها بأشكال قد تتعارض مع إرادتنا. التأثير على الواقعية. من منظور فلسفي يعتبر التفاعل مع العالم الخارجي وفهم الواقع من أهم وظائف الإنسان. وسائل التواصل الاجتماعي قد تقلل من هذا التفاعل مع الواقع وتحول انتباه الأفراد إلى عوالم افتراضية تصنع وتدار من قبل الآخرين. هذا يثير مخاوف بشأن فقدان القدرة على فهم وتقدير الواقع بشكل صحيح. القلق بشأن السيطرة على التكنولوجيا. من الناحية الفلسفية يعتبر الإنسان صانعاً ومبتكراً للتكنولوجيا وليس مجرد منتج لها، ومع ذلك يخشى البعض أن يكونوا عاجزين عن السيطرة على التكنولوجيا التي أنشأوها وأنها قد تسيطر عليهم بدلاً من العكس، وهذا يشمل تلك التكنولوجيا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي. التأثير على الأخلاق والقيم. يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤثر على القيم والأخلاق الإنسانية من خلال تسهيل انتشار محتوى مثير أو ضار وترويج الكراهية والعنف وإشعال الصراعات والانقسامات، وهذا يثير المخاوف من تدهور القيم والأخلاق في المجتمعات.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: من قلب البصرة.
4: من قلب البصرة.
3: من مول بصرة تايم سكوير.
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: حياتنا منوعة واسعة ممتدة نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: المشكلة في ظل هذه الأزمات المتصاعدة أنها لا تؤثر فقط على المسارات السياسية والأمنية لدول العالم أو الاقتصادية أو أزمات المتعلقة بالغذاء وما شابه، إنما تنطلق هذه التراتبية في هذه الأزمات لكي تسيطر وبشكل مضطرد ومتزايد على أسعار الطاقة عالميا وعلى رأسها أسعار النفط. أعتقد يعني أسعار النفط خلال اليومين الأخيرين وصلت إلى $90 بالنسبة إلى خام برنت أو أكثر، وهذا ما ينعكس أيضا وبشكل سلبي وكبير على أسعار الطاقة الأخرى أو أسعار الوقود المتعلقة بالنفط الخام وعلى رأسها طبعا البنزين ووقود الطائرات وغيرها. كل هذه التراتبية في الأزمات تعكس صورة العالم اليوم وخصوصية مواقف دول العالم كيف تتغير بسبب هذه الأزمات. إذن التصعيد الذي تشهده المنطقة، الذي يشهده الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، وخصوصا بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، توسع العمليات العسكرية. إذن كل ما تتوسع العمليات العسكرية كلما نحن إزاء أزمة متصاعدة. أيضا لا ننسى أن هذه الأزمات تتعلق بعضها مع بعض، يعني لدينا الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت اليوم. بعض الموانئ الروسية على البحر الأسود علقت، يعني هذا الخبر مهم جدا، علقت تصدير الحبوب إلى العالم بسبب ظروف أمنية. إذن نحن إزاء أزمة تتعلق بالحبوب، الحنطة والشعير. طبعا العراق يعني الحمد لله خلال هاي السنوات الأخيرة مكتفي ذاتيا فيما يخص الحبوب، خزين استراتيجي جيد، الزراعة ممتازة، ولكن وجود أزمة أو من الممكن أن ينذر ذلك بأزمة حبوب عالمية أيضا ينعكس سلبا على البلاد وينعكس سلبا على المنطقة، وبالنتيجة أصبحت اليوم أي أزمة تضرب هنا أو هناك مآلاتها وارتداداتها ترجع إلى المجتمعات، والمجتمعات هي التي تضخ المزيد من الأموال لكي تداري هذه الأزمات أو لكي تخرج من هذه الأزمات. طبعا الصين بوصفها أكبر مستورد للنفط عالميا وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، أيضا تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية. ولكن هذا أيضا لا يمنع من استمرار الأزمة ومن تداعيات هذه الأزمة. لا نعرف إلى أي مدى ستظل هذه الأزمة قائمة، لا نعرف إلى أو أين ستكون الحلول، ولكن الذي نعرفه أن تداعياتها قد وصلت إلى أزمة طاقة وفاقمة من حالة عدم اليقين في سوق الطاقة عالميا. لذلك نجد أن هنالك ارتفاعا في أسعار الوقود في أوروبا، ارتفاع في أسعار الوقود في آسيا، وارتفاع في أسعار الوقود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا هذا الارتفاع؟ هذا الارتفاع بعضه نقص بسبب الوقود، وبعضه الآخر لا، مخاوف ارتدادات أو مشكلات التي تسببها أو ارتدادات مشكلات أسواق الطاقة، يعني هذه المخاوف هي التي تدفع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا. إذن الكل في قلب هذه المعادلة، يكمن الحل في أن تجد دول العالم الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين الحلول لهذه الأزمات. طبعا الحلول العسكرية هي حلول ليست ناجحة، احنا اليوم شارفنا تقريبا 4 أشهر أو 5 على الأزمة، وإذا استمرت أو إذا استمر منطق القوة الذي استخدمته الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني الغاصب، إذا استمر هذا المنطق فنحن إزاء توترات أكبر من الممكن يشهدها العالم. لذلك الحلول الدبلوماسية والحلول القائمة على مبدأ الحوار هي الأسمى في إنقاذ المنطقة ككل من هذه الأزمات، وفي إنقاذ العالم من أزمات كبرى قد تضربه وتشله، وعلى رأسها أزمات طاقة وأزمات غذاء. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: بعد نحو 5 أشهر من جولة التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال فرص استئناف المفاوضات محدودة في ظل استمرار التصعيد العسكري وغموض مسار التهدئة. وأسهم هذا الجمود المطول في رفع أسعار النفط الخام والبنزين وعمق الشكوك في تعافي الاقتصاد العالمي، وفاقم حالة عدم اليقين في سوق الطاقة مع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً. وترى صحيفة الاقتصاد الصينية إلى أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد جديد في أسعار النفط العالمية، خصوصاً بعد الهجمات على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر وتوسع العمليات العسكرية. يبرز مضيق هرمز مجدداً باعتباره عنصراً محورياً في معادلة أمن الطاقة العالمي، فوفق ما تنقله صحيفة خوان شيو الصينية عن تقارير غربية، يسلط إغلاق المضيق الضوء على الأهمية الاستراتيجية للاحتياطيات النفطية لدى الصين والولايات المتحدة وسائر الاقتصادات الكبرى. وهنا تتضح خصوصية الموقف الصيني، فالصين بوصفها أكبر مستورد للنفط وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية، مما منحها دوافع للضغط لإعادة فتح المضيق كلياً، وجعل تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية خط دفاعها الأول. كما يعكس تراجع حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تزايد حذر شركات الشحن في ظل الأخطار الأمنية، مما

خطة لرفع احتياطاتها إلى ما يعادل 60 يوما من الواردات، مع إلزام القطاع الخاص بمخزونات إضافية. وكذلك وافقت الهند على توسيع احتياطاتها عبر مشاريع تضيف ملايين البراميل إلى قدرتها التخزينية. وفي السياق ذاته سارعت باكستان والفلبين إلى إنشاء احتياطات استراتيجية رسمية، وتعتزم بنغلاديش زيادة احتياطاتها الطارئة من 60 إلى 90 يوما من الاستهلاك العام المقبل. وأعلن المغرب بحسب الصحيفة عن خطة لإنفاق مئات الملايين من الدولارات لزيادة احتياطات الوقود، في حين ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار استرالي لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. وتأتي الصين في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، مستندة في الوقت نفسه إلى ثقلها في ملكية الناقلات وبناء السفن، باعتبارها من كبار مالكي ناقلات النفط بأسطول تبلغ قيمته 48 مليار دولار. جدير بالذكر أن الصين مع كوريا الجنوبية تتصدر صناعة بناء الناقلات، مستفيدة من طاقة صناعية ودعم حكومي وسلاسل توريد محلية، مما يمنحها هامشا أوسع في إدارة الأخطار مقارنة بمستوردين أصغر منها.

إذن هنالك تركيز من عديد من الدول عالميا لضمان زيادة احتياطات الوقود، إذ ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. والصين تأتي في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، والكثير من التفاصيل التي أوردها التقرير.

0: طبعا اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص أو بالبشر يصادف هو في 30 يوليو تموز، ويعرف رسميا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا الواقع الأساسي أو الاتجار بالأشخاص، سواء كانوا ذكورا إناثا أطفال كبار بالسن، يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. طبعا الاتجار بالأشخاص يقع فيه آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. بعض هؤلاء المتاجرين يستخدمون هؤلاء الأشخاص لقضايا الجنس، ويتم استغلالهم جنسيا خصوصا النساء وحتى الأطفال. والبعض الآخر يتم الاتجار بأعضائهم، حتى يعني يتم إخضاعهم لعمليات جراحية غير مرخصة، ويتم استدراجهم وأخذ أعضائهم وبيعها في سوق النخاسة إن صح التعبير. لذلك يقع آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. الصراعات والحروب أيضا تدفع بهذا الاتجار، يعني بسبب الحرب الأهلية في سوريا لسنوات وقع آلاف السوريين ضحية هذا الاتجار. منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الساندة كشفت أن الكثير من أطفال السوريين كانوا يباعون في تركيا في إسطنبول بالتحديد، وهنالك دراسات وثقت هذه الحالة. الكثير من الأطفال الناجين من المجازر التي ارتكبت في سوريا والذين وصلوا إلى الحدود السورية التركية تم استدراجهم واستدراج أهاليهم، وقامت عصابات منظمة بخطف هؤلاء الأطفال وبيعهم، تصوروا، في أسواق بيع الأطفال والاتجار بالأطفال في تركيا، وتم استخدامهم لأغراض القدية وأغراض الاستغلال الجنسي وبيعهم وشرائهم لأغراض الخدمات، وكذلك استغلالهم في بيع أعضائهم. ويكاد الاتجار بالبشر يمس كل بلد في العالم، سواء بوصفه بلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا. وأعتقد أن العراقيين أيضا وقعوا ضحية الاتجار بالبشر نتيجة الظلم الذي مسهم في سنوات سابقة ونتيجة الحروب والصراعات وغيرها، ونتيجة الهروب أيضا في زمن السابق. كلها هذه ساهمت في أن يقع الكثير منهم ضحايا الاتجار. طبعا يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الجهة الحارسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول خاص بالمكتب أيضا منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. ويعرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص بأنه استدراج أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام التهديد بالقوة أو استعمالها أو أشكال أخرى من الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو حالة ضعف أو تقديم مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر بغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال استغلال الجنسي والعمل القسري أو أداء الخدمات القسرية أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بها والاستعباد أو نزع الأعضاء كما تحدثنا. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يسلط موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الضوء على نمط سريع الانتشار من أنماط الاتجار بالبشر، تستغل فيه جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق. وفي هذا النمط من الاستغلال يتاجر بالأشخاص لإكراههم على ارتكاب جرائم، ويجبرون على العمل في عمليات احتيال تدار عبر الإنترنت. وترتبط هذه الظاهرة ارتباطا وثيقا بالجريمة السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، بما يكشف عن تشابك متزايد بين صور الجريمة المنظمة. كثيرا ما يستدرج المتاجرون الضحايا بإعلانات عمل زائفة تعد بفرص مشروعة في الخارج، فيسافر الضحايا ظنا منهم إنهم سيمارسون عملا حقيقيا إلى بلد آخر، ثم يجدون أنفسهم محتجزين في مجمعات غير قانونية مخصصة لعمليات الاحتيال. وفي هذه المجمعات يجبر الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال ميسرة بالوسائل السيبرانية، منها الاحتيال العاطفي والاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات إلكترونية أخرى تستهدف أشخاصاً في مختلف أنحاء العالم، ويكونون تحت رقابة دائمة ويتعرضون للعنف والتهديد والاستعباد بالدين وحصص عمل قاسية، فيظلون أسر الخوف ولا تكاد تتاح لهم فرصة للفرار. يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها تسببت في خسائر مالية تراوحت بين 18 بليون دولار و37 بليون دولار في عام 2023 وحده. ويرتبط جانب كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال تنفذها جماعات إجرامية منظمة. يسدي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المشورة إلى البلدان بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة لملاحقة الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك غسل الأموال الواسع النطاق والجريمة الميسرة بالوسائل السيبرانية والفساد. ونظرا إلى أن هذه الجرائم كثيرا ما تمتد إلى بلدان متعددة، يكتسب التعاون الدولي أهمية حاسمة، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول ديسمبر 2024 إطارا عالميا جديدا لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الرقمية والاحتيال عبر الإنترنت. وتدعم الاتفاقية تسريع التعاون الدولي وزيادة اتساع جمع الأدلة الإلكترونية وتبادلها، بما يعين السلطات على التحقيق في الشبكات الإجرامية العاملة عبر الحدود وتفكيكها. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تكثيف العمل لحماية الضحايا وتحسين التعاون القضائي وتعاون أجهزة إنقاذ القانون عبر الحدود. وهذه الجهود ضرورية لتعطيل الجماعات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء عمليات الاحتيال المرتبطة بالاتجار.
0: طبعا تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 74% من المتاجرين هم ضمن جماعات إجرامية منظمة. في عام 2022 تعرض ضحايا من 162 جنسية للاتجار إلى 128 دولة مختلفة. الذكور كانوا يشكلون نحو 70% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقات أو الإدانة بسبب الاتجار، وكان الضحايا من أصول أفريقية أكثر الفئات تعرضا للاتجار عبر الحدود، إذ شكلوا 31% من تدفقات الاتجار العابرة للحدود.

وأبناء جيل زد يناقشون مشاكلهم الشخصية وتجاربهم الأسرية مع أسرهم أو لا.

0: طبعا ضرورة أن يكون للشباب الحالي، الشبابنا في عمر المراهقة، أن يكون لهم طريقة لكي يعبروا عن أنفسهم، عن مشاعرهم، عن صحتهم النفسية، عن الأزمات التي قد يتعرضون لها، عن صدمات الطفولة. سابقا كانت الأجيال تناقش هذه الأمور مع نفسها بصراحة، لذلك نرى وخلف الأبواب المغلقة، لذلك نرى الكثير من الأمراض النفسية تولدت عند العديد من البشر حول العالم طبعا، وليس فقط محصور في مجتمعاتنا. ليش؟ لأن أساليب التربية القديمة كانت هي تقوم على هذا الكبت، زين، لا تناقش، لا تسأل، لا تتكلم، تمر بضائقة بشأن عاطفي، لا تحكي به، عيب، ما يجوز، إلى آخره. ولكن أساليب التربية الحديثة قامت اليوم على أن يناقش الشاب ما يعانيه من أزمات، من أمور تخص نفسيته، صدمات طفولة، أن يعيد قراءة هذه الطفولة، أن يراجع التجارب الأسرية مع والديه. فهل يعيش هذا الجيل الذي يسمى جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ يعني اليوم الكثير من الأهالي نسمعهم يقولون ابني يناقش بكل جرأة ويتحدث، ويتحدث عن عنده صدمة عاطفية، عنده صدمة نفسية، عنده مشكلة مالية، إلى آخره. هذا يعتبروه بعض الأهالي جرأة وتجاوز وغيرها، ولكن بالحقيقة هو هذا الصحيح. الشاب خصوصا في سن المراهقة عليه أن يفرغ ما في دواخله مع الأهل، مع الأم والأب، وعلى الأم والأب أن يكونوا أكثر استماعا وقدرة على استيعاب هذا الشاب الذي يحمل من الطاقات الشيء الكثير. فهذه خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحية في المستقبل. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: لم يعد أبناء جيل زد ينظرون إلى الصحة النفسية والأزمات وصدمات الطفولة باعتبارها شأناً خاصاً يناقش خلف الأبواب المغلقة، بل باتوا أكثر جرأة في إعادة قراءة طفولتهم ومراجعة تجاربهم الأسرية والتساؤل عن الأثر الذي تركته أساليب التربية في شخصيتهم وحياتهم وصحتهم النفسية. فبالنسبة لهذا الجيل لا يتعارض حب الوالدين مع الاعتراف بالأخطاء، ولا يعني الامتنان للأسرة تجاهل الجراح التي قد تكون خلفتها سنوات النشأة، بل إن فهم تلك الأزمات يعد في نظر كثيرين خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحة في المستقبل. فبين مراجعة الماضي والسعي إلى التعافي يبر السؤال محوري: هل يعيش جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ كشفت دراسة حديثة اقتصرت على الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو كلاهما على قيد الحياة، ودارت الأسئلة التي وجهت إليهم حول نشأتهم ومشاعرهم تجاه العائلة وكيف أثرت تلك التجارب على خططهم للأبوة والأمومة. أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية أو الجسدية خلال طفولتهم، بينما حمل ربعهم آباءهم مسؤولية مشكلات نفسية أو جسدية يعانون منها اليوم. في الوقت نفسه أكد معظم المشاركين في الاستطلاع على أنهم يشعرون بالحب تجاه والديهم ويقدرون ما قدموه لهم من دعم وتعليم وقيم ساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة. من ناحية أخرى رصد الاستطلاع فجوة واضحة في التواصل داخل الأسرة، إذ أقر عدد كبير من أبناء جيل زد بإخفاء جوانب مهمة من حياتهم عن آبائهم، مثل معاناتهم النفسية أو أزماتهم المالية أو علاقاتهم العاطفية تجنباً للصدام. ومن التناقضات اللافتة التي رصدها الاستطلاع أيضاً أنه على الرغم من أن نحو ثلث المشاركين يعتبرون أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من ثلثيهم أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم لم يعد الحديث عن أخطاء التربية أو آثار تجارب الطفولة السلبية مقتصراً على جلسات العلاج النفسي، بل أصبح جزءاً من النقاش المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك كثير من أبناء جيل زد تجاربهم مع آبائهم بصراحة غير مسبوقة. وعلى الضفة الأخرى، يقف من يرى أن هذا الجيل يبالغ في إلقاء اللوم، أما علماء النفس فيرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحيحة وأساسية في رحلة التعافي. اللوم يساعد على تحديد الأزمة النفسية، لكنه وحده لا يصنع الشفاء، والتعافي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن ما تعرض له في طفولته لم يكن ذنبه، وأن لديه الحق في تسمية ما مر به وتحديده بدلاً من إنكاره أو دفنه.
0: وعلى الرغم من أن نحو ثلث المشاركين اعتبروا أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من الثلثين أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم. إذن الموضوع أن هذا الجيل ينظر إلى سلوكيات الآباء في التواصل، بعض الآباء وليس الكل طبعا، إذا لم تكن ضمن النمط الذي يرغبوه، وهو أن يكون الأب والأم يعني قادران بصراحة على أن يستوعبوا أبنائهم، هنا سيلقي الجيل اللوم على الآباء، بل سيبالغ

في لومهم. طبعا علماء النفس يرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحية وأساسية في رحلة التعافي. فعلى الآباء الذين لا يستقبلون أبنائهم بحجة أنهم ما زالوا صغار، لا يستطيع أن يعبر عن شخصيته بشكل صحيح، شخصيته مو صحيحة، عليه أن يتصرف كذا، لا، فليتصرف بما يريد، ولكن أن تكون مراقبا له قدر ما تستطيع ومقوما لسلوكه.

0: إذن المفوضية الأوروبية تتهم منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة. طبعا القُصّر اللي تقصدهم المفوضية ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لذلك حماية معلوماتهم، حماية صورهم، حماية الكثير من التفاصيل عنهم، عدم تعريضهم للمشكلات الإلكترونية من قضايا استغلال وغيرها. حقيقة هذا ما تتهم به المفوضية الأوروبية منصة تيك توك، وليس مستغرب بصراحة على هذه المنصات اللي تكون واسعة الانتشار بدون محددات واضحة أن تنتهك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر، خصوصا هذه الأعمار. وهنا ينبغي أيضا على الأهل أن يراقبوا هذه المنصات، ولو بصراحة الموضوع أصبح صعبا، ولكن بشكل أو بآخر من الممكن أن تراقب هذه المنصات لكي لا يقع الطفل القاصر اللي هو أقل من 17 عاما بمشكلات، يعني وقد يتم استغلاله بشكل أو بآخر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: اتهمت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة، وذلك في نتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز. تظل اتهامات المفوضية هذه المرة نتائج أولية، وما زالت تيك توك تحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن حدوثه خلال الأيام القادمة، كما وقع في قضيتين سابقتين استطاعت الشركة الوصول إلى تسوية فيهما. ومن جانبها أوضحت الشركة في تصريح أولي لوكالة رويترز أن حسابات القُصّر من هم دون 18 عاماً خاصة بشكل افتراضي، فضلاً عن وجود نحو 50 خاصية مستقبلية

شركة أمريكية تضم عدداً من المستثمرين الأمريكيين، في مقدمتهم لاري أليسون رجل الأعمال المقرب من إدارة الرئيس ترامب. رسمياً تمنع منصة تيك توك القُصّر ممن هم دون 13 عاماً من استخدام المنصة أو امتلاك حسابات بها. إذا زالت المنصة في الربع الأول من عام 2021 أكثر من 7 ملايين حساب للقُصّر. ولكن كيف يمكنك أن تحمي محتوى طفلك في تيك توك من الظهور للمعتدين والغرباء؟ وتوضح المنصة عبر دليل الدعم الرسمي الخاص بها أن الآباء قادرون على التحكم في حسابات أبنائهم القُصّر، وذلك تجنباً لحظر الحساب بشكل كامل. ويستطيع الآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم مباشرة من خلال ميزة ربط حسابات العائلة. وتمنح هذه الميزة الآباء سيطرة على حسابات أبنائهم، فضلاً عن عرض مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالحساب. تتضمن ملخصاً للوقت الذي يمضيه ابنك المراهق على المنصة خلال اليوم لمدة تصل إلى 4 أسابيع، كما تستطيع جدولة وقت للاستراحة حتى تقيد وصوله إلى المنصة، فضلاً عن وضع حد لكل جهاز بشكل منفصل، مع إمكانية زيادة هذا الوقت عبر رمز مرور عشوائي متغير. وتشمل المزايا أيضاً إمكانية تصفية الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات المفتاحية للمقاطع التي تظهر للطفل، واكتشاف مقاطع ومحتوى الطفل سواء كان خاصاً أو عاماً. توجه إلى تطبيق تيك توك في جهاز طفلك، ثم اضغط على صورة الحساب الشخصية، وبعد ذلك اضغط على علامة الأشرطة الثلاثة أعلى الصفحة واختر الإعدادات والخصوصية. تجد أمامك بعد ذلك خياراً يدعى الحساب الخاص، اضغط عليه، ثم فعل وضع الحساب الخاص مباشرة من القائمة التي تظهر لك حتى تجعل حساب طفلك خاصاً لا يظهر للمستخدمين.

إذن هنالك اتهامات واضحة توجهها المفوضية الأوروبية لمنصة توك توك. هذه الاتهامات تشير إليها وإلى المنصة بالتحديد، وأكدت التقارير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم حسب ما ذكرنا يظهر للمستخدمين في صفحات شهيرة بناء على خوارزمياتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. إذن بصراحة التكنولوجيا الفائقة التي نعيشها وهذا العصر الذي يعني تعيشه أو يعيشه العالم بشكل عام، ينبغي تقييد الوصول بالنسبة لبعض الأعمار إلى بعض المنصات حفاظا على خصوصياتهم وإمكانية أن يصل إليهم أو تصل إليهم جهات أو غيرها من الممكن أن تسبب لهم مشكلات. إذن القضية تتلخص في حماية الحسابات وبشكل كبير.

يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي.

0: تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
1: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومادي الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
0: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
2: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه. يعني كان تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً، هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أرد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
0: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
2: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني إحنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل مثلا للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
0: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
3: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
0: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
4: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
5: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
4: نبض من وحي الكلمات.
6: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا. الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: تايم سكوير اف ام بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
5: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050 و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم. وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت، يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحاً إن اتجاهاً معادياً أو رافضاً لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة، لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفردا. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سناً إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيراً محتملاً لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أياً كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضاً أن نحو 40% من الشباب يمضون يومياً ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعدياً حيث الأغراض الأقل شيوعاً فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب، كلا لا وزر، ليس من

التفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة، عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي
يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنامٍ وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى الرغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه وتواتر الحروب في دول عدة وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها. فإن الأمل لم يغب كلياً، البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار.

0: كثير من سبل القياس، لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءاً بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات، صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا

تعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة، أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً. وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس، ولم يكن الهدف تحسين الجودة بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديث. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال، وفي مرحلة ما بدا أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان السباق صفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت قفرة في القلب قاحلة، سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته فزعا، نظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

يقال أنه أكثر ما يميز الإنسان أنه يفكر في المستقبل، يعني أكثر شيء يميز الإنسان أنه له علاقة بشيء لم يحدث بعد، شيء لم يحدث بعد، لدرجة أنه أنا في مرة من المرات ممكن مسولف هلكم قرأت رأي لأحد النقاد يقول الحياة ليست فقط ما حدث بل ما لم يحدث، يعني الأشياء اللي ما صارت هي جزء من الحياة، مو بس الأشياء اللي صارت، أصلا مرات الأشياء اللي ما صارت مؤثرة في حياتنا أكثر من الأشياء شنو صارت رغم هي ما موجودة ما صارت. مثلا تريد تتزوج فلانة وما صارت، تظل عايشة وياك فلانة طول العمر، هي ما صارت، يجوز لو متزوجها خربان وياها أول شهرين ومطلق ومر يعني صار مشاكل، بس الأشياء اللي لا تحدث التي لا تحدث هذه أشياء أيضا مؤثرة، وقد تكون مؤثرة أكثر من الأشياء التي تحدث، هنا النقطة، لكنها داخلة وين؟ في الإمكان، لأن الإنسان إمكانات، يعني أشياء تحدث إمكانية بأن يحدث أو لا يحدث، هناك أشياء في داخله هي دائما معبرة ومهمة، أصلا قد تكون أشياء مهيمنة، واحد مثلا قضى طول عمره مثلا يشتغل وكذا عمود يصير غني بس هو ما راح يصير غني مثلا، يعني بس هو شنو هاي الفكرة مهيمنة على حياته لو لا، ما عنده وقت لعائلته، ما عنده وقت الناس، ما يسافر، ما كذا إلى آخره، لكنه في النهاية ماذا؟ هذا الذي لم يحدث غير حياته أم غير حياته أم لم يغيرها؟ غيرها؟ غيرها؟ الذي لم يحدث يغير الكثير، هو أكو واحد عنده حسبات ها؟ يحسب ليلا ونهارا، ها خاف أسوي كذا ويصير كذا، ها خاف كذا، هذا شنو؟ هذا هم يعني عند اللي ما يحدث في الغالب لا يحدث، اللي أشياء اللي يحسب بيها في الغالب لا تحدث، لكنها شنو؟ مهيمنة على الطريقة التي يفكر فيها. إذن المستقبل مهيمن على الإنسان، نعم الإنسان كائن يفكر في المستقبل. هسه تقول لي يعني شلون؟ يعني أقول لك الخبرات اللي حصلها الإنسان من الماضي وعلاقته بالحاضر هي موجودة قد تكون عند كائنات أخرى، يعني قد تكون يعني مثلا تلقى يعني مثلا حيوان آخر هو حيوان مدرب بخبرة ماضية يتعلم، ها شنو يصير بحياته؟ يتعلم، وتجدون مثلا الكلاب أو القطط تتصرف أحيانا بهذا التعلم، يعني تدربها كذا تعرف وين تروح وين تجي وشلون كذا وشلون تستقبل، ويعني تتدرب لدرجة أنه بعض الحيوانات تدخل في مسابقات، أليس كذلك؟ تتدرب لها خبرة شنو بالماضي، لكن هي لا تفكر في المستقبل بالطريقة التي يفكر فيها الإنسان لحد الآن، يعني حسب معرفتنا إحنا حسب العلوم اللي واصلة أن الإنسان كائن يهيمن عليه المستقبل بطريقة عجيبة جدا، وهذا أيضا هاي المذاهب الفلسفية تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، يعني تحدثت عن هيمنة فكرة المستقبل على الإنسان، وإلا كل الأديان أيضا هي بها تطلعات لما بها بها تطلعات، مثلا الإنسان يعمل ويفكر في من في الجنة، لا يعمل ها لا يعمل هذا الأمر ويفكر في من في النار يخاف، أليس كذلك؟ يعني عنده مهيمن على التفكير الأشياء التي تحدث والأشياء التي لا تحدث. راح نحكي احنا في الحلقة الماضية من حكينا عن الإساءات اللي هو جدا موضوع طويل، انا كنت اتمنى انه نبقى بيه بصراحة، نبقى نسوي لنا سلسلة عن الإساءات العاطفية، لكن ما يخالف يجوز نرجع لهذا موضوع الإساءات، لكن اكو كانت فكرة صغيرة في الحلقة تتحدث عن وهم المستقبل او عن المستقبل الوهمي، كيف ان انسان يعد انسانا ما بشيء ما ولا يفعل هذا او لا يفي بهذا الوعد، وحكينا عن ديناميكيات هاي الآلية يعني اللي يستخدمها الإنسان غالبا في حياته ويحصل أحيانا على أشياء تفيده بسبب هذا الوعد اللي هو ما يحدث، يعني يعد بمستقبل وهمي. هذا حفزني إلى أن أبحث فكرة المستقبل أكثر في هذه الحلقة، خليكم ويانا.

إضافة إلى هيمنة فكرة المستقبل، أكو آلياس من خلالها يبدو المستقبل شيئا من الوعد الإيجابي. يعني تخيل مثلا لولا فكرة المستقبل كيف يتحمل المستضعفون حياتهم مثلا، أو كيف يتحمل السجناء حياتهم وين في سجن. مو أكو وعد بيمن بالحرية، أكو وعد إنه الأمور تتغير. المظلوم مثلا كلش أكو ناس عندها وعد بالآخرة مو بالدنيا، يعني يقول لك أنا على الأقل ما أسوي الأشياء السيئة الآن، صحيح حياتي سيئة بس ما راح أنجرف، ما راح أبوك، ما راح أسوي، ما راح أسيء الخلق، ما راح كذا، لأن أنا موعود بمن بمستقبل. سواء الأديان التوحيدية أو حتى الأديان الأخرى أيضا تحدثت عن هذه الأمور بشكل يعني متفاوت. المهم، لكن السؤال هو أكو مستقبل لو ماكو مستقبل؟ وهذا سؤال طبعا هو تساؤل ليس سؤالا، إجاباته متعددة، وهو سؤال يولد مجموعة هائلة من الأسئلة. طبعا من الواضح جدا أنه العلوم والفلسفة تأثرت أو فكرت كثيرا في المستقبل أصلا، حتى علاجيا. يعني أنت شوف مثلا بالتجميل حديث دائما عن إخفاء التجاعيد أو محاولة شد البشرة أو محاولة كذا، كلها طرق لمقاومة شنو؟ المستقبل المتمثل بالشيخوخة مثلا. يعني أكو ناس يدخلون دائما مبكرا في حمية غذائية كذا حتى يحمي نفسه من بعض الأمراض، لأنه يخاف من المستقبل. أكو واحد يتزوج يقول حتى أولادي بالمستقبل شنو يودوني للطبيب ويحموني وكذا، يعني يتزوج على مود هاي الفكرة بالأساس، لأنه خائف من الوحدة مثلا بهذه الطريقة. مثل ما قلنا أنه الإنسان هو الوحيد، الكائن الوحيد بحسب ما نعرف يعني، الذي يعيش في زمن لم يأتي بعد. ها؟ يحلم. أكو واحد يسمونه دائما حالم، يعني هو يصل لدرجة يكون أفكارا هي بعدها ما ناضجة، ويعيش بداخلها، يعيش في الأمل، يعني يعيش في الأحلام. كل الأحياء البقية تعيش وين؟ في الحاضر. بينما الإنسان قد، وهنا قد تفيد الاحتمال، لكن أنا أريد أن أقول أنها الآن تفيد الكثرة بهذه الطريقة، الإنسان ربما يعيش جزء هائل من حياته وين؟ داخل مستقبل شبيه متخيل، يعني هو من خياله. زين، هذا زين لو مو زين؟ هل تتخيل أن الإنسان سيكتشف الطائرة، وأن الإنسان سيبني حضارة بدون التفكير في المستقبل؟ هل تتخيل أن الإنسان يصل إلى اختراع مثلا الهواتف الجوالة والاتصال اللاسلكي والبلوتوث وإلى آخره، والاكتشافات الهائلة، العلاجات بالليزر كذا إلى آخره، دون أن يفكر في المستقبل؟ هسه مرات يفكر حبا، ومرات عديدة يفكر خوفا من هذا المستقبل، لأنه يخاف من هذا المستقبل. ولذلك جزء كبير من حراك الإنسان الثقافي والفلسفي والاقتصادي والصحي أيضا هو متعلق بمن؟ متعلق بخوفه ورغبته في أحيان كثيرة في المستقبل. إحنا على المستوى الشخصي أحيانا نفكر في المستقبل، نريده ماذا؟ أن يسرع، مو؟ عندنا شيء بالمستقبل حتى لو كان مستقبل قريب كما يقول المغني، شجي باكر ها واصبر شلون، هذا عنده شيء بسيط يعني، ها من هسه شيء يقول يريد المستقبل أن يأتي سريعا، يعني ها الشعر يريد المستقبل أن يأتي ماذا؟ سريعا. وأكو واحد يريد يسهر الليل، ويريد الليل ماذا؟ لا ينجلي، لأن عنده مصيبة وانتظرت الصبح، عنده ديانة مثلا راح يجول الصبح، ها عنده مشكلة باكر الصبح، عنده كذا، أو هذا مثلا المحكوم باكر قضيته، أو يعني هواي أمور. مو فالتفكير في المستقبل هو تفكير مثير. ليش؟ لأن متعلق بشيء في الغالب لم يحدث. وإحنا قلنا في كثير من الأحيان الأشياء التي لا تحدث أثرها في الإنسان أكثر بكثير من الأشياء التي تحدث أو التي حدثت.

أصعب الأشياء وأصعب الأشياء جدا هو التعامل مع الأشياء غير الملموسة، غير الموجودة، غير المتحققة. الواحد شلون يفكر أو شلون يتعامل أحيانا ويا أشياء مرات أكو أوهام هي حاضرة موجودة بس هي ما لا تلمس، يعني لا يمكن اكتشافها، ويكون التعامل مع هذه الأوهام ماذا صعبا إلى درجة كبيرة. كيف بالإمكان أيضا، يعني إذا نقلنا الموضوع، كيف بالإمكان أن نفكر في مستقبل كامل دون أن يوجد هذا المستقبل؟ لأن كثير من الفلاسفة تحدثوا عن أنه المستقبل ما موجود، غير موجود هو، يعني إحنا في طور الرحيل إليه بس هو شنو ماذا غير موجود، غير كائن بعده. فالتعامل مع مستقبل غير موجود أو التعامل مع شيء غير موجود هو تعامل ماذا؟ هو تعامل ينتج القلق. ينتج شنو؟ القلق. ولذلك الإنسان غالبا شبيه يقلق منين؟ من المستقبل، لأنه بعده في ذهنه في الأقل غير متكون، غير متحقق. هسه تقول لي زين شلون نتعامل؟ أكو خطوات أكيد، يعني تحدث كثير من المختصين عن خطوات بالطريقة التي يمكن لنا أن نتعامل فيها مع المستقبل. زين، هذا بعض الفلاسفة حكوا بهذا الموضوع، أعتقد من ضمنهم أرسطو. زين، المستقبل موجود لما موجود؟ خلنا نسأل علميا. طبعا بعد إينشتاين هناك من تحدث ماذا بأنه المستقبل موجود، وعندنا أفلام طلعت أنه واحد يسافر كذا وين يوصل؟ يوصل للمستقبل لو ما يوصل، يعيش حالة المستقبل، يسافر عبر الزمن كذا ويخابر أولاده ويلقاهم ماذا يعني شياب صرون أكبر منه، يعني طريقة تعامل الزمن مع الحياة تتغير، طريقة فهمنا أو استغراقنا بالزمن تتغير. وإحنا هاي مرات نحسها حتى بالأشياء، نحس اليوم مضى سريعا ومرات نحس الوقت ما يمضي، يعني طريقة أصلا علاقتنا بالزمن هي علاقة مرتبكة، مرتبكة جدا. مرات باوع هيك يقول هاي السنين وين راحت، يعني هاي 5 سنوات وين راحت، هاي السنة وين راحت، كذا إلى آخره، بينما أكو سنوات تمضي ببطء أكبر وأكو سنوات تمضي بسرعة أكبر وكذا إلى آخره. مهم، ظهرت فكرة تقول أنه الأزمان موجودة جميعا، يعني الماضي والحاضر والمستقبل هنا موجودات بشيء بطريقة معينة معا بهذا الشكل. يعني إذا أنت هسه بسنة 2026 ف 2100 موجودة بس أنت ما واصل لها، تجي تلاحظ الفكرة شون غريبة؟ هسه 2026 2100 موجودة، هناك رأي يقول بهذه الطريقة 2100 موجودة بس أنت بعدك ما واصل لها، أنت لم تجد الطريقة التي تصل، يعني المستقبل هو مو احتمال، هو مكان زمن. وهاي من أغرب الأفكار اللي قدمتها الفيزياء يحتاج لها نوع من الخيال. وهناك يعني حتى من وصل نظرية الكم وكذا وطريقة التي تفهم بها المستقبل، يعني هذا يرجعنا لاحتمالات أكبر بهواي من الأشياء اللي قدمتها النسبية والأشياء اللي قدمها أينشتاين. أما فكرة أنه المستقبل يخلق باستمرار، يعني دائما في طور التكون، هاي أيضا فكرة موجودة. أكو هواي أفكار، أكو فكرة تقول لا المستقبل هو اختراع دماغي، يعني الدماغ هو مصمم على أن يفكر في المستقبل أكثر مما يفكر في الماضي، يعني يتنبأ بالمستقبل، يتنبأ بالتوقع. وهاي حتى في إرثنا الديني شو يقولون، كل أعتقد الإمام علي كل متوقع آت، مثلا بالعلوم الحديثة أو بالتنمية البشرية أو بالكذا يقولوا لك الإيجابية والمدري إيش وكذا، أنت تكون إيجابي الحياة شنو طاقة وكذا وتصير إيجابية الأمور إلى آخره. أكو أفكار موجودة في هذا الجانب. دين الدماغ هو مصمم على أن يفكر في، يعني على أن يتنبأ، على أن يتنبأ فعلا، على أن يتصور، على أن أحيانا يضع الاحتمالات، مو بس يؤمن باحتمالات، يضع هو يعني الدماغ هو آلة للتنبؤ، كل ثانية يحاول يتوقع شنو راح يصير. ودرجة حتى من سووا الفيسبوك بالأول شيء شنو خلوا ماذا تفكر الآن، ماذا يحدث، ماذا جاي تلاحظ له، لا لأن يعني هو يشتغل على هذه الآلية، لأن يعني هو أبو الفيسبوك وذول يدرون إنه الإنسان يفكر بمن يريد أن يتوقع، يريد أن كذا، يريد أن يشوف شنو راح يصير، ماذا سيقول فلان عندما صار هذا الحادث. ولذلك احنا من يصير حوادث مرات عامة
أو يصير شيء يشغل الرأي العام، شو نسوي؟ ننتظر فلان المشهور أن يبدي رأياً، ننتظر نروح الصفحة كذا إلى آخره، المتخصص ننتظر كذا، مرات واحد ما له علاقة هم ننتظر ننتظر يطرأ رأيه بشيء هو ما له علاقة به، ماذا سيقود الآخر؟ هاي قضية يعني. ليش؟ لأن إحنا الظاهر مبرمجين على الطريقة نريد أن نتوقع، ولذلك حتى الألعاب اللي بها توقعات شنو؟ هي ألعاب محببة للإنسان، الألعاب بها نوع من التوقعات. ودائما قبل أي لعبة، دائما حتى بكرة القدم، نحب شنو؟ نحب نتوقع، نحب نتوقع، يعني حتى لو ما نعلن ذلك ها، لكننا نحب أن نتوقع، ومرات نشجع بناء على توقعاتنا، يعني نريد توقعاتنا تحصل، نريدها أن تتحقق.

0: قدر ما نقول دائما انه اكو علاقة بين حاضرنا ومستقبلنا. الحاضر هو الذي يحدد المستقبل، ليس كذلك؟ دائما نقول ادرس انت كذا حتى تنجح، كذا حتى، كأنما يعني سبب ونتيجة وكذا الى اخره. لكن بنفس الدرجة ايضا او بالدرجة نفسها يؤثر المستقبل عليما على الحاضر، يعني الطريقة التي نرى بها مستقبل الأشياء تؤثر على الطريقة التي نتصرف بها اليوم. مو أنت وين شايف نفسك؟ مو هذا دائما يسألون حتى بالمقابلات، ليش؟ يعني أنت وين شايف نفسك؟ أنت هذا السؤال، جواب هذا السؤال يحدد أنت شنو جاي تسوي هسه، يحدد في الأقل الدوافع، المحركات اللي تحرك الإنسان. لذلك في الغالب احنا نصل إلى مراحل عمرية وأحيانا نصل إلى غيبوبة حياتية، يعني انت عايش بس وايش دائما وما عندك شيء تسوي وتحس بفراغ وتحس ماكو شيء. ليش؟ يعني ما عندك مستقبل، ما عندك مستقبل، لا ترى نفسك في مكان آخر ولا تشتغل على هذا، على هذه الرؤية، على تحقيق هذه الرؤية، فانت ما عندك مستقبل. بينما أكو واحد شنو دائما يقعد الصبح وشغوف ودائما موت روحه وعنده أكثر من احتمالات يعني بالحياة اللي يحققها. لماذا؟ لأنه لأن تفكيره بالمستقبل فعال، لأن المستقبل هو الذي يصنع المعنى، هو اللي أيضا يدفعنا إلى إلى إلى إلى إلى, إلى مجالات نحقق بها هذا المعنى. المهم، ولذلك هو العلاقة بالأمل، العلاقة بالرجاء، العلاقة بالخديعة أيضا، العلاقة بتحقيق الشخصية، والعلاقة بالخوف وانعدام اليقين والتلكؤ والتردد. ولذلك هو شبكة هائلة من الأشياء اللي ممكن أحيانا توقف الإنسان، والأشياء اللي ممكن أحيانا تدفع الإنسان إلى الأمام أيضا. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدع لبنان الفضل.
1: يقف الإنسان على حافة الحاضر متطلعا أبديا نحو الأفق المجهول. يمثل المستقبل ذلك الفضاء الغامض الذي يسكن وجداننا مشكلا أعمق دوافعنا ومخاوفنا في آن واحد. إنها علاقة أزلية معقدة تتنازعها ثلاثة أبعاد نفسية ووجودية رسمت مسار الفكر والحضارة الإنسانية. ما الذي يخيفنا؟ يكمن خوفنا الأكبر في انعدام اليقين وفقدان السيطرة. يحمل المستقبل في طياته الغموض التام، وتلك المساحة غير المرئية تتسع لسيناريوهات الفقد والفشل وزوال الوجود. نخشى أن تتلاشى إنجازاتنا وأن تباغتنا التحولات العنيفة، نظرا لأن العقل البشري يتعاطف مع الأوجاع المألوفة ويهاب المجهول الغامض. الخوف من القادم هو في جوهره قلق صريح من العجز أمام حركة الزمن التي لا تتوقف. ما الذي يغرينا؟ في المقابل يمثل الغد المغناطيس الأقوى للأمل والرجاء. إن وعود الخلاص وفرص البدايات الجديدة تمنح الحياة معناها ودافعها. يغرينا المستقبل بأمل الإنجاز وتحقيق الطموحات المؤجلة وتجاوز آلام الراهن. إنه المسرح المفتوح لترميم الذات واكتشاف المجهول وتوسيع حدود قدراتنا البشرية والتكنولوجية. ولولا هذا الإغراء الدائم بالارتقاء والتطور لا توقفت عجلتا الإبداع والسعي. ما الذي يخدعنا؟ تتجلى الخدعة الكبرى في توهم أن السعادة والكمال مرجئان دائما إلى الحقب القادمة. نقع في فخ السراب مضحين باللحظة الحاضرة على مذبح الآمال المستقبلية. يخدعنا الخيال بجعل القادم يبدو أكثر نصعية وقابلية للتحكم مما هو عليه في الواقع، ويغرس فينا وهم السيطرة المطلقة على مجريات الأحداث. ننسى أن المستقبل مجرد امتداد لما نزرعه اليوم، وأن الاستغراق المفرط في الترقب يسرق منا متعة العيش الحقيقي في التو واللحظة. يظل المستقبل مرآة تعكس ذواتنا الداخلية. إنه نسيج تشكله رؤيتنا الحاضرة، حيث يمتزج قلقنا بشغفنا ليصنعا معا مسار الوجود البشري.

من الأفكار اللطيفة. هناك من اعتبر أنه يعني الزمن، يعني الإنسان مو يعيش وإحنا نحكي بالمستقبل طبعا، أنه الإنسان هو مو يتقدم، يعني مو كان يعيش في المستقبل أو في الزمن، مو كان يعيش في الزمن قدر ما هو يعني يتقدم نحو نفسه. جاي تلاحظ يعني هو مو يتقدم بالعمر، هو نفسه يتقدم نحو نفسه، يعني يتقدم باتجاه نفسه. هو بهاي اللحظة بالحاضر هو كإنسان غير مكتمل، يمتى يكتمل؟ بالمستقبل. شوية هاي شوية صعبة طبعا، هو حكاها هايدجر، وهايدجر صعب أصلا، يعني مارتن هايدجر. الفكرة شنو؟ هسا احنا مثلا من نراجع تاريخ الأشخاص، هسا مثلا تاريخ الأشخاص الميتين، يعني مثلا قل صدام حسين، تتذكر بقاعة الخلد مو؟ تتذكر من يصيح واطلع وكذا وطلع جماعة ذول وعدمهم مدرسة وبيهم مرتب عليهم تيزاب، ها؟ وتتذكر يمته وتتذكر بالحفرة. شوف المشهدين شد متناقضات، ها؟ هنا هو بالعنفوان وبالقوة وبالكذا إلى آخره، وتتذكر بمشهد طلعونه ولحيته ووضعيته تعبانة ويعني مظهر يعني مذلول ب القائد الضرورة، ها؟ كان يسمونه قائد الضرورة. المهم فيطلع بهذا المظهر. أنت الآن من تجي تحاول أنه يعني تنظر إلى هذا الشخص أو إلى هذه الشخصية، تنظر لها من أكثر من موضع. ليش؟ لأنها بمثابة تجربة تقريبا مكتملة، ما أقول مكتملة يعني بالمعنى الإيجابي، لا، بس هي كتجربة حياتية تقريبا مكتملة، يعني مات فتقريبا مكتمل تحكم عليها، كأنما هو مضى باتجاه نفسه، مضى باتجاه نفسه وتحقق بشكل سلبي بشكل إيجابي. المهم بهذه الطريقة كل إنسان هو يتحقق بالمضي في الحياة، يعني فكرة المستقبل هي فكرة قائمة، يعني هو يفكر في المستقبل لأنه هو يريد يروح لنفسه بهذه الطريقة. هو كان هيك يقول إحنا باللحظة الحالية مو إحنا الآن مشاريع ناقصة غير مكتملة. لا تستطيع أن تقول بأن فلان الذي يعمل مثلا في عمل مضني ومجهد وكذا هو هذه حياته، يجوز بعد 10 سنوات شنو راح تشوفه؟ راح تشوفه راكب أحسن سيارة وعنده مشروع آخر ومرتاح وكذا، لأن هو شنو؟ استغل هاي الفترة الزمنية للمضي نحو نفسه، نحو اتجاه، نحو الإنسان الناجح، نحو الإنسان كذا. أو شوف هذا مثلا رضا عمره يدرس وما يطلع وكذا، تعين أو خذ على منصب أو صار كذا أو صار مهم بالدنيا، فتشوفه متنعم، بس أنت ما تشوف شنو؟ ما تشوف اللحظات اللي هو قطعها حتى يصل إلى مرحلة النعيم مثلا، لأنه كان في طريق مجهد مو؟ أو مجهدة بالمضي إلى نفسه. يعني مرات واحد حتى يوصل لحتى يحقق الأشياء التي يريد أن يحققها يتعب، يتعب لأن دائما الطريق شنو؟ بمصاعب بكذا إلى آخره. المهم هذا أيضا جزء من التفكير في المستقبل. طبعا أكو واحد لا، يعني مثلا جيل دولوز قال أنه إحنا ما من الإمكان أنه تربط المستقبل بالحاضر. هاي شنو هاي؟ عودة تصير يعني تسوي أشياء وكذا على مود مستقبلك شنو يصير؟ يصير زين. ما كنت حاجي ما أدري، يعني واحد مثلا يرضى كل عمره هو زين بالأخير مثلا طب يندعم، يعني مثلا يعني ها يرضى، يعني القصد انه انت مو كل شيء تسوي بالامكان انه شنو؟ بالامكان انه يطلع لك نتيجة جيدة، يعني ما أدري. الحياة مو دائما منصفة، او في الغالب الحياة ليست منصفة، مثلا العالم مليء بالانقطاعات، انقطاعات يعني تسوي شيء تسوي شيء تسوي شيء، يجي واحد تافه ياخذ المكان اللي انت تستحقه بالدنيا ويطيح وجهك على قول عمار، ها؟ اي والله، لان غالبا يعني علمنا حتى التاريخ انه الاشياء الكبرى التي تحدث في حياه، يعني في مصائر الدول، مو بس مصائر حياتنا الشخصيه البسيطه، تنتج من اشياء شنو؟ غير متوقعه، غير متوقعه. يعني التاريخ مو خط، التاريخ مليء بالانقطاعات، ولذلك مرات التنبؤات تفشل. انت تشوف ابن صاحبك تقول له هذا ابنك طبعا راح يطلع دكتور ذكي كذا ويتعب وهاي اخي
تلقاه فاشل بالحياة مثلا، ما يصير شيء، ما يصير شيء، احتمال حتى ما يعبر السادس. هو كان ذكي كان كذا، لأن الحياة شنو تعلمنا؟ أنه الحياة دائما مليئة بالتنبؤات. أكثر الأشياء اللي نتنبأ بها بدقة قد تفشل أمام حدث صغير يغير من كل شيء.

0: أيضا من الأفكار الغريبة التي تتحدث عن المستقبل، وهي فكرة مثيرة بصراحة. تقول أنه أنت على أساس مثلا يعني تعتقد أنه الناس هم نفسهم؟ يعني شنو؟ يعني معقولة أنه واحد مثلا في عمر 20 هو نفسه من يصير في عمر 40؟ هو نفسه أكو بهم يبقون، يجوز يعني فعلا. لكن الفكرة شنو؟ الفكرة نفسها الفكرة اللي تقول لا يمكن عبور النهر مرتين، يعني الماء جاري ويتغير. أكو تفاصيل بسيطة ربما أنت ما ملتمسها، بس هو متغير بشكل من الأشكال. لذلك مرات عوضا عن التفكير في المستقبل، شنو راح يصير المستقبل، لازم نفكر همينة إحنا شنو راح يصير بالمستقبل. يعني أنا من أوصل للمستقبل راح أكون في نسختي الحالية، راح أكون مختلف، راح أكون كذا. هاي تفاصيل. يعني مثلا اسأل نفسك أنه أنت قبل 10 سنوات شنو تصور شخصيتك الآن نفسها؟ يعني لو مرات المستقبل ما يفيد، المستقبل يتحقق بس أنت متغير، ما تلتذي به أو تتمنى أنه هذا المستقبل ما تحقق أصلا، لأن فهمك للحياة تغير. شلون واحد مثلا يعني حاط بباله مثلا يشتري بيت وسيارة وكذا ويتصور أنه راح يكون سعيد مثلا، ها؟ يحققهن، بعدين ينتبه لأنه هو شخصيته فهمه للسعادة تغير، ما تحققت السعادة، ما تحققت السعادة بالبيت والسيارة مثلا. هسه ما أقول إنه مو مهمات، مهمات جد أساسيات، أساسيات، بس شنو هي الطريقة اللي نفكر بها إحنا حيال الأحداث اللي تصير في حياتنا. أنا من يوصل لي المستقبل أنا منو؟ يعني مو ماذا سيحدث في المستقبل، لا لا، من سأكون أنا عندما يصل المستقبل أو عندما أصل إلى المستقبل. وهذا السؤال طبعا يغير فهمنا للأمور كلها، يغير فهمنا تماما للأمور كلها. ليش؟ لأن المستقبل خلنا نتفق أنه هو مو مرحلة زمنية، أو هو مو مجرد مرحلة زمنية. لا يمكن اختزال المستقبل بفكرة أنه يتعلق بالزمن، وإنما هو يعني يتعلق بكثير من الأمور، منها مثلا البنية الذهنية. يعني أنا السيستم اللي يشتغل به عقلي يتأثر بالمستقبل، السيستم اللي يشتغل به عقل طالب يفكر في كلية بمعدل عالي هو غير السيستم اللي يفكر فيه طالب بس يريد ينجح. يعني كل تصرفاته وسلوكاته في وقت ما أو في هذا الوقت الحاضر تتغير هذا الطالب. ليش؟ لأن الأهداف مختلفة. يعني شنو يعني بنية ذهنية؟ مرات دافع طاقة المستقبل، ينطي التفكير في المستقبل يعطينا طاقة للتخطيط أو لإنجاز التخطيط مثلا. ومرات المستقبل يتحول إلى قلق، مرات يتحول إلى ألم، ومرات يكون هو أساسي في بناء هوياتنا إحنا منو. يعني أنت ترى نفسك كبير وأنت لم
1: تكبر،
0: يعني لم تحقق هذه المساحة، لم تحقق هذه الأهلية، بس أنت مثلا مرات واثق أنه عندك الأشياء اللي ممكن تصير بها شخصية مهمة. ولذلك تحترم شنو؟ تحترم البوادر، تحترم المقومات، تحترم المعطيات. يعني مرات واحد يقول أنت شنو على كيفك شايف نفسك، هسا انت شنو مسوي؟ هذا لا تحكي وياه، لان انا ادري مثلا مرات ادري هسا انا الفارغ، ما اكو ناس فارغين يعني يعتبر نفسه هو كبير وهو كل شيء ما عنده. انا احكي عن هذا اللي بعده، هو ما عنده شيء صح، بس شنو هو يدري بنفسه عنده شنو؟ عنده المؤهلات، عنده المقومات، بس فرصه ما جايت له مثلا. يدري بنفسه هو ذكي ويفتهم في مجال بس ما محصل فرصه عمل، لا تجي توصفه انه فاشل، هو احسن منك من 10 منك مثلا ها؟ هو عنده أهلي

في الحلقات القادمة. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
4: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
5: في البداية إحنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح إحنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
4: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
6: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
4: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
7: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأس الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
4: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية، ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
8: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يلقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر، أنا فرحانين الحقيقة.
4: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
9: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
4: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
10: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسول، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعول. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
12: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
13: يا هلا ويا مرحبا بكم.
14: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
13: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
15: بأكده كتير.
13: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
16: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
17: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
18: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
3: تايم سكوير أف أم، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
19: معايير الجدة العراقية. للجدات العراقيات مهارات في الحياة لا يمتلكها غيرهن بحكم خبرتهن وما توالى عليهن من شدائد، ابتدعن الحيل الكثيرة للتعاطي معها، هن لسن مجرد عجائز غير مفيدات ومسببات للمشاكل مثلما يشيع بين كثيرين من مجتمعنا، كل وتخصصها. هناك الطبيبات والمهندسات والمعلمات ورائدات الأعمال والموظفات، هناك جدات لديهن من الخبرة والمهارة ما يجعلهن متخصصات في الطبخ في مناسبات كبيرة كالأفراح والمآتم، وهناك جدات نائحات متخصصات بالصراخ واللطم في المآتم. يعرفن بالنائحات التي لديهن الخبرة في النعي والبكاء ويمتلكن أصواتا جميلة. وهناك نوع نادر من الجدات التي يصبحن قائدات في رحلة الذهاب إلى الأماكن المقدسة مثل كربلاء والنجف وسمراء. وهناك الجدات الحكواتيات المتخصصات في تذكر وسرد تاريخ العائلة والقبيلة. باختلاف الطبائع والأعراف والبيئة يمكن أن تجد جدات متخصصات في الزراعة وأخريات لديهن مهارة في الحصاد. وهناك الخبيرات في أمراض الأطفال التي يصبحن طبيب الطفل في سنواته الأولى.

من منا لم يشاهد جدته وهي تتفحص عروس أحد أحفادها أو أبنائها؟ هي تقلب شابة كما لو أنها تتفحص حبة طماطم، وبحيلة لا تفعلها سوى الجدة تمسك بجزء من جسدها، مدعية عدم القصد. تطلب منها بلطف وحيوية أن تأتي بكأس ماء حتى تنظر وتراقب مشية تلك العروس. هل تشكو شيئا في قدميها؟ تبالغ كثيرا في تقبيلها لتتأكد أن العروس نظيفة وتعتني بنفسها ورائحتها طيبة. لا تكف عن محاولات الحديث معها لكي تفحص صوتها وسلامة النطق. تمسك بذراعها تارة وبخصرها تارة أو أي مكان في الجسد تكون فيه اللمسة غير مثيرة للشك. تنظر إلى كل التفاصيل. جدات بيبيات وحبوبات، عينا العروسة بوصفها هدفا قابلا للقياس وفق معايير صارمة، منها أن تكون نادرة أمبية مع

بعيداً عن التعميم، هذه الحكاية من النوع الشعبي المتناقل الذي لا تتوفر حوله بيانات أو أرقام، حيث أمهاتنا اللواتي عشن هذه المعاينات ترويانها لنا لقوتها ولشدة ما علق في بالهن منها بعد مضي سنين صرن فيها جدات هن أنفسهن. العروس لمياء تحت مجهر أم سمير. كانت لمياء قد بلغت 19 حين دخلت منزل أهلها امرأة متقدمة في العمر بالتزامن مع دخول ضوء العصر من النوافذ. جاءت أم سمير للتعارف في لقاء أول للخطبة. بدت الجدة أم سمير غريبة الأطوار بالنسبة للمياء، تطرح أسئلة مدرسية ساذجة مثل كم عدد أرجل الدجاجة؟ كيف يطبخ التمن؟ ولمياء العروس المستهدفة تجيب وهي تضحك في سرها. سألتها أم سمير عن أولاد أخيها لتعرف إذا ما كانت تعتني بهم جيداً، ثم حاولت التحقق من لون شفتيها هل هو طبيعي أم وضعت أحمر الشفاه.

كانت لمياء بحسب ما تصف نفسها طفلة تقريباً، لم تفهم غالبية هذه التفاصيل ولم تعرف كنها هذه الأسئلة، لكنها نجحت في النهاية في الاختبار الذي أعدته أم سمير لها. إذ اكتشفت لمياء أن أم سمير وهي جدة من سيصبح زوجها امرأة في غاية الذكاء بل والدهاء، وكل سؤال كانت توجهه كان يخفي شيئا في نفسها تريد التأكد منه، بيد أن لمياء رغم صغر سنها وقلة تجربتها عرفت أيضا من هي أم سمير وكيف تكون شخصيتها، وسرعان ما فهمت أنها كانت تخضع لاختبار عقلي وشخصي. بعد موافقة العائلتين تزوجت لمياء من عريسها بعد مراسيم خطبة وزفاف بسيطين بسبب الحصار آنذاك في التسعينيات. كلام الجدة يدل على أنها عدت نفسها امرأة ذات خبرة في معاينة النساء قبل الزواج، وفي زمانها ذلك احترم الجميع رأيها بشأن عروس لتزويجها بأحد من عائلتها أو حتى الجيران والأقارب الذين استعانوا بها لكشف ما تخفيه عائلة العروس، فعرفت بأنها كانت سبباً في زواج عشرات الرجال والنساء، بل وظلت تلعب هذا الدور حتى قبل وفاتها بسنتين، فقد اختارت عروسا لأكبر أحفادها بطريقتها. تستذكر لمياء كل هذا وتقول أغلب البنات في هذا الوقت لن يحبوا هذا النوع من الاختبارات، وبعضهم يرفض أن تكون في هذا الاختبار، لكن وقت زواجي قبل 30 سنة كانت الحياة تختلف، وكان فحص المرأة خصوصاً بالزواج التقليدي أمر طبيعي ولا يمكن رفضه. ومع ذلك ما زالت تستغرب كيف قبلت أمي أن تضعني بهذا الموقف مع أم سمير وهي تدقق في حالة الذهنية والشخصية وصحة الجسدية. يبقى اختبار العقل والنضج هو التحدي الأكبر عند الجدات الفاحصات، ما إن ينتهي اختبار النسب والعائلة والجسد والنظافة والندرة والشطارة في إدارة المنزل، تلجأ الجدات لاختبار عقل ووعي العروس المحتمل، ويحصل ذلك عادة عبر طرح أسئلة مباغتة وسريعة كأن يطلبن إيضاح لون الستائر أو غيرها.

العائلة كلها وليس العروس فقط. لا تختبر العروس وحدها، فالعائلة أيضاً تكون قيد الاختبار، إذ يروى أن إحدى الجدات وضعت تحت البساط بقايا الموز الذي قدم لها ضيافة دون أن يشعر بها أحد، وقالت لعائلة العروس المرشحة: سوف أزوركم الأسبوع القادم. وفي الزيارة التالية جلست في نفس المكان الذي وضعت فيه بقايا الموز، فمدت أصابعها فوجدت القشور وقد تحولت إلى اللون الأسود، فقررت عدم التناسب مع هذه العائلة. بالنسبة لها، بقاء القشور طوال أسبوع تحت البساط دليل دامغ على أن هذه العائلة لا تهتم بنظافة المنزل. مثلما للرجال والنساء طقوسهم في التعارف، لدى الجدات طقوسهن الخاصة في التعارف أيضاً. فأول ما تود معرفته الجدة عن عائلة عروس المستقبل هو النسب، من أي عشيرة تنحدر الفتاة ومن أي منطقة، ثمة مناطق ومدن غير مرغوبة بنظرهن. الجدات الجنوبيات مثلاً لديهن مخاوف من بعض المناطق، والبغداديات أيضاً، وهكذا. في الغالب لديهن صور انطباعية، معاييرهن لا تتزحزح، ومن ضمن تلك المعايير يجب أن يتأكدن من أن عروس المستقبل لا توجد حولها إشارات سلبية فيما يخص الشرف، وهذا لا يشمل العروس فحسب، بل ينسحب إلى عماتها وخالاتها، وذلك انطلاقا من قاعدة العرق دساس.

الجدات من جنوب العراق لديهن في الغالب تصورات ترتبط بالزراعة والريف والقرى، وانطلاقاً من أن الماء الراكد من الممكن أن يفسد بسبب قطرة واحدة غير طاهرة، لا يتنازلن عن قاعدة ربط الفتاة بكل من حولها من النساء وعمل بحث وتقص من أجل التأكد من محيطها. خلاف ذلك، تجرب الجدات الحيل والخطط الكثيرة لكشف كما يعتقدن معدن العروس المحتملة وأهلها، كأن تعطي للفتاة نقوداً، وإن أخذتها بفرح ولهفة تعتبرها انتهازية ومادية وغير صالحة للزواج، أو بقصدية عالية تنسى الجدة نقودها أو محبسها الذهب في منزل العروس المحتملة وتنتظر، فإن أعيد المفقود فهذا يعني أنها عائلة أمينة وتستحق التناسب. وإذا لم يعد المفقود فهو فخ ابتلعته العائلة ولم تتم عملية الزواج. إحدى الجدات دخلت منزل العائلة التي تتسم بالأخلاق والذوق الرفيع والسمعة الحسنة، لكن الجدة الخبيرة من خلال دراسة دقيقة وانتباه لا مثيل له شاهدت ثمة صراخ مستمر لأطفال المنزل، فعادت إلى حفيدها ولديها مؤشر سلبي أن هذه العائلة ما تعرف تربي، أي لا تحسن التعامل مع الأطفال ولا تعرف كيفية التنشئة الجيدة. لم يأخذ الحفيد بالوصية وتزوج الفتاة المقصودة خلافا لتقرير الجدة النهائي، وبعد سنوات صار لديهما أطفال، لكن وكلما بكى أحدهم أو حصل له سوء تصرخ الجدة: مو قلت لك ما تعرف تربي؟

تبدأ عملية الزواج التقليدي من التعارف بين عائلتين أو بناء على توصية تأتي من المعارف، ثم ترغب عائلة الرجل بالتقرب من عائلة المرأة عبر الزواج المنشود بعد أن تجتاز عائلة المرأة العتبة الأولى للتناسب، والتي هي الأخلاق والشرف وغيرها من المعايير الاجتماعية. بحكم أنه زواج تقليدي لم يلتقي فيه الرجل بالمرأة التي سيتزوجها، فثمة عملية اختبار ما تمر من خلالها المرأة المرشحة للزواج حتى توافق من جهتها عائلة الرجل على الانتقال إلى المرحلة الرسمية الحاسمة. وهذا الاختبار يتعلق بمواصفات المرأة ومدى جمالها ومقاييس جسدها وتفاصيل أخرى ستنقل إلى الرجل المستعد للزواج بكل أمانة، لكي يذهب ويرى زوجته المستقبلية للمرة الأولى في حياته. ومرحلة الاختبار هذه عادة تجريها النساء في عائلة المتقدم للخطوبة. يحدث أن يذهب وفد منهن يتشكل بالعادة بناء على مدى قرب النساء من العريس، أمه وأخته وجدته. وعادة يرافق الوفد امرأة متقدمة في العمر تكون هي الخبيرة في معاينة العروس. تتبادل النساء إشارات لتلميحات تفهمنها فيما بينهن، فحين يقدم الشاي يمكن أن تلمح الخبيرة بالقول: هذا الشاي طيب، وهي تقصد أن العروس جيدة وصالحة. أما إذا كان الشاي مر فإشارة إلى شيء ما خطأ، وهي إشارات تحدد بوفقها أم العريس ما إذا ستكون هناك لقاءات أخرى.

وربما لم يتبقى من الجدات الفاحصات الكثير، ربما سيطمر الزمن حكايتهن وممارساتهن سواء اتفقنا أو اختلفنا معهن. لكن هذه العملية كانت تجرى ولزمن طويل عند أجيال كثيرة نحن امتدادها الآن، وتذكرنا قصصهن بطريقة عيشهن بمعاييرهن التي تنتمي إلى زمان كنا يمثلنه. ولكن هذا ما يجعلنا نفكر، نحن أبناء وبنات اليوم، هل فعلاً كانت معايير وانقضت؟ أم أننا بتنا نمارسها بأشكال وصور مختلفة في معايناتنا لبعض على السوشيال ميديا كما في الشارع؟

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: عالية خانم، الروائية التركية المخالفة للعادات.

العود هو صديقي وحبيبي وسبب حياتي ومصيري، ولا أعلم ما كان سيحدث لي لو لم يكن العود في حياتي، ولا كيف كنت سأصبر على لوعات الحب الذي لم يخمد لهيبه سوى العود. هكذا وصفت فاطمة عالية خانم أهمية العود والموسيقى في حياتها في رواية عودي التي ألفتها في عام 1899، وكانت هذه الرواية مخالفة لعادات وتقاليد تلك الفترة في تركيا. كانت فاطمة عالية توبوز كاتبة وصحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة خلال العهد العثماني، كما أنها أول روائية تركية ولها مكانة مهمة في الأدب التركي. ولدت فاطمة في إسطنبول عام 1862، وكان والدها أحمد جودة باشا مؤرخاً وفقيهاً وشاعراً مشهوراً. أمضت طفولتها متنقلة بين حلب ودمشق ويافا وبيروت، وذلك بسبب عمل والدها الذي كان ينتقل باستمرار من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى. درست فاطمة في المنزل تحت إشراف شقيقها الأكبر علي بسبب أن أسرتها لم تقبل بإرسالها إلى المدرسة، فحمل شقيقها مسؤولية تعليمها الدروس المدرسية. في بعض الأحيان كانت فاطمة تحضر معه الدروس التي تقام في منزلهم وتتعلم خلالها من الأساتذة البارزين في ذلك الوقت. بعد مرور بعض الوقت من تعليمها اكتشفت على أنها مهتمة باللغة الفرنسية، ولذلك رتب لها حصة لتتعلم هذه اللغة، وسرعان ما وصلت فاطمة خانم إلى مستويات عالية في القراءة والكتابة باللغة الفرنسية بعد انتهائها من الدراسة. تزوجت وهي في 17 من عمرها من عثمان نوري باشا، وهو حفيد أحد رجالات الدولة الكبار في تركيا، وأنجبت من هذا الزواج 4 بنات.

في العقد الأول من زواجهما مارست فاطمة القراءة في السر، إذ منعها زوجها من القراءة والكتابة. وعلى الرغم من أن والده وعائلته من قادة الإصلاحات في تركيا، إلا أنه كان من الصعب عليه تقبل فكرة تعلم المرأة. في ظل مثل هذه الأفكار أصبحت فاطمة وشقيقتها أمنية من أوائل الناشطات النسويات في تركيا، بقطعهما طريقاً طويلاً وشاقاً لتجعل الكتابة والأنشطة الاجتماعية أمراً طبيعياً في حياة السيدات. بعدما علم والد فاطمة بهذا الأمر طلب من زوجها أن يسمح لها بالقراءة، واحتراماً لوالدها سمح لها زوجها بقراءة الكتب. وبعد فترة تمكنت فاطمة من إقناع زوجها بأن دراستها لا تشكل خطراً على حياتهما الزوجية، وأخيراً تمكنت من تحقيق الحرية في القراءة والكتابة. واحتفالاً بهذا النصر العظيم بدأت على الفور بترجمة أحد الكتب التي قرأتها في السابق. بدأت حياتها الأدبية في عام 1889 بترجمة رواية للروائي الفرنسي جورج أوهانت، ووقعت فاطمة ترجمتها لهذه الرواية التي صدرت في تركيا تحت عنوان مرام بامرأة ما، نظراً إلى ظروفها والمجتمع الذكوري الذي تعيش فيه. بعد نشر هذا الكتاب لم يتقبل القراء والكتاب الذين قرأوا الكتاب بأي شكل من الأشكال أن تكون امرأة في تركيا تعرف اللغة الفرنسية إلى حد ترجمت الكتب من هذه اللغة، وقامت نقاشات ونشبت خلافات استمرت لفترة طويلة بين مؤيدي هذا الأمر ورافضي من الأدباء الأتراك.

جذب نجاح هذا الكتاب انتباه والد فاطمة، ومن هذا المنطلق أتاح لها فرصة أن تتعلم، وأيضاً لكي تتمكن من التشاور معها حول أفكارها الأدبية. ومنذ ذلك الوقت شاركت فاطمة وشقيقتها بشكل مستمر في دروس والدهما في التاريخ والعلوم الاجتماعية والدينية في الوقت نفسه. أولى أحمد مدحت الذي كان من أهم الناشرين والصحفيين والكتاب في العصر العثماني اهتماماً خاصاً لترجمة فاطمة، ولهذا كتب نقداً عن هذا الكتاب في جريدته. بعد ذلك التقى مدحت بفاطمة وقدمها في كل مكان على أنها ابنته الأدبية، وفاطمة التي ترجمت المزيد من الكتب خلال تلك الفترة اختارت لنفسها توقيع امرأة ما، وهو التوقيع نفسه الذي جاء على أول كتاب ترجمت. بعد فترة ألفت فاطمة بالمشاركة مع أحمد مدحت رواية حملت عنوان الخيال والحقيقة، وهذا الكتاب هو أول مشروع أدبي في تاريخ الأدب التركي يكتبه مؤلفان. يروي هذا الكتاب قصة حب بين وفاء أويدات، ووفاء هي فتاة صغيرة لا تشبه الفتيات التي في عمرها، تكشف لويدات عن أسرارها بإرسال رسائل له. وويدات الذي كان يمر في أوقات عصيبة شفى قلبه الجريح برسائل وفاء هذه، ومن هنا بدأ يخبرها عن أحلامه ومشكلاته. يعد هذا الكتاب من الكتب الأولى التي تتم فيها مناقشة العلاقات الرومانسية وقضايا ومشاكل الزواج بشكل علني في ذلك الوقت. وقد صدر هذا الكتاب تحت توقيع امرأة ما وأحمد مدحت.

وفي عام 1892 نشرت فاطمة كتاب منظمة لأول مرة باسمها الحقيقي، وحاولت فيه أن تجعل عبارة الحب الأول للمرأة عبارة عابرة ولا معنى لها، وربما كانت هذه إحدى خطواتها الأولى في النضال من أجل حقوق المرأة. وعلى العموم كانت فاطمة تهتم بشكل أساسي بالقضايا التي كانت تعد من المحرمات في زمنها. بعد 7 أعوام من إصدار كتاب منظمة، ألفت كتاب عودي عام 1899، ويروي هذا الكتاب قصة عازفة عود تعيش في حلب ولا تتمتع بحياة زوجية ناجحة، وفي الوقت نفسه هي امرأة متمردة تحب الحب والموسيقى والعود. تبدأ أحداث هذه الرواية في الفصول الأولى منها في مدينتي حلب ودمشق، وتنتقل أحداثها في الفصول الوسطى إلى بيروت، وتنتهي في إسطنبول. عودي كان كتاباً رائداً ومهماً في عصره، كتبته فاطمة بلغة بسيطة ومفهومة لنساء تلك الفترة، إذ حاولت أن تجعل الكتاب ملموساً لجميع النساء وقريباً من حياتهن الحقيقية. وتناولت فيه القضايا المتعلقة بالمرأة مثل الحب والمودة في الحياة الزوجية، ووجود التوازن والانسجام بين الزوجين، وأهمية التعارف قبل الزواج، وتعدد الزوجات، وتعليم المرأة، والطلاق، والزواج المؤقت للرجال، وفردية المرأة، والعمل والكسب، وعدم الاعتماد مالياً على الرجل. وبجانب أعمالها الأدبية كتبت فاطمة العديد من المقالات حول المرأة وحرية المرأة دون أن تتخلى عن وجهة نظرها المحافظة، ونشرتها في صحيفة للنساء فقط.

من الأنشطة الأخرى لفاطمة تأسيس جمعية المرأة العثمانية الخيرية التي أسستها في خضم الحرب بين اليونان والدولة العثمانية، وكانت من مهام هذه الجمعية مساعدة أسرى جرحى الحرب، ويمكن اعتبار هذه الجمعية أول جمعية نسائية في تاريخ تركيا. كتب أحمد مدحت كتاباً تحت عنوان ولادة كاتبة عثمانية، ونشر فيه مقالاته التي كتبها عن فاطمة عالية، وكذلك أضاف رسائل من فاطمة إلى هذا الكتاب حاول أن يصف من خلالها شخصيتها. وأصدرت فاطمة آخر أعمالها رواية أحمد جودة باشا وزمانه عام 1914، وهذه الرواية كتبت بقصد تصوير الحياة بعد العصر الدستوري، وقد تسببت في طرد فاطمة من الجمعيات الأدبية بسبب انتقادها مواقف الحكومة السياسية والاجتماعية في ذلك الوقت. توفيت فاطمة عالية في 13 تموز يوليو عام 1936 في إسطنبول. طبع صورة فاطمة خانم التي تعد من أهم النساء في تاريخ تركيا ومن أكثر النساء نشاطاً وتأثيراً في قضايا الإصلاحات والتحول على ورقة 50 ليرة التركية في عام 2009.

ويقودنا حديثنا عن فاطمة خانم إلى ضرورة الحديث عن جورج إليوت، الروائية والشاعرة والصحفية والمترجمة الإنجليزية وأحد الكتاب البارزين من العصر الفيكتوري. إنها ماري آن إيفانز، تدعى أيضاً ماري آن أو ماريان، مثل فاطمة تماماً في الرواية والشعر والصحافة والترجمة، لا بل مثلها في نشرها باسم مستعار. اختارت إليوت اسماً قلمياً ذكورياً لأنه بحسب رأيها أرادت أن تكون واثقة أن تؤخذ أعمالها محمل الجد، وكي لا يعدها أحد ككاتبة رومانسية لمجرد إنها امرأة، رغم أن العديد من النساء كن مؤلفات في ذلك الوقت في أوروبا، ويعتقد أيضاً أنها غيرت اسمها لتبتعد عن عالم الشهرة كي لا يتطرق أحد إلى علاقتها مع الفيلسوف جورج هنري لويس الذي كان متزوجاً في ذلك الوقت. عبر التاريخ لم يكن الطريق إلى الكتابة والنشر ممهداً للنساء، وواجهت العديد منهن عوائق اجتماعية وثقافية وضغوطاً أسرية أجبرتهن على الباحث عن وسيلة تمكنهن من التعبير دون الخوف من العواقب. ومن هنا ظهر اللجوء للأسماء المستعارة كحل يخفي هوية الكاتبة ويحميها من الانتقادات أو حتى الاضطهاد.

لكن لماذا تلجأ النساء للأسماء المستعارة؟ يمكن القول إن الأسباب تفاوتت، لكنها غالباً ما تدور حول المحاور التالية: الخوف من التقاليد الاجتماعية. في كثير من المجتمعات تعتبر الكتابة النسائية جرأة تتعدى حدود المقبول، فالمرأة التي تعبر عن نفسها بشكل صريح قد تواجه الاتهام بأنها تمردت على الأعراف أو أنها تسعى لكسر التابوهات. الأسماء المستعارة تتيح للنساء مساحة للتحرر من قيود المجتمع والتعبير عن آرائهن دون خوف من الوصم الاجتماعي. التحرر من الأحكام المسبقة. في بعض الحالات يواجه الكتاب النسائي تحيزاً بأن المرأة لا يمكنها أن تكتب بعمق أو ببراعة مثل الرجل، لذا تلجأ بعض الكاتبات إلى استخدام أسماء ذكورية مستعارة كي يتم تقييم أعمالهن بناءً على مضمونها وليس جنسهن. تاريخياً نجد أن أسماء مثل جورج إليوت، وهو كما أسلفنا الكاتبة الإنجليزية ماري آن إيفانز، وكور كوري اسم مستعار للكاتبة العراقية كورنيليا شفيق، اخترنا الاختفاء وراء هويات ذكورية. الرغبة في تجربة هويات جديدة. بعض الكاتبات يستخدمن الأسماء المستعارة كطريقة لاختبار هوية جديدة أو للتحرر من الضغوط النفسية الشخصية. هذا الأمر يتيح للكاتبة الابتعاد عن صورتها الاجتماعية اليومية والكتابة بحرية دون الالتزام بأي معايير مسبقة.

بقي لنا أن نعرف كيف يساهم الاسم المستعار في إحداث التغيير. رغم أن الاسم المستعار يخفي هوية الكاتبة، فإنه في نفس الوقت قد يكون وسيلة قوية لتحدي الأفكار السائدة. المرأة التي تختار الكتابة باسم مستعار تخلق لنفسها مساحة جديدة للتعبير، وغالباً ما تقدم أفكاراً جريئة أو تناقش مواضيع محرمة. على سبيل المثال، في المجتمعات المحافظة قد تتناول الكاتبة باسم مستعار موضوعات حساسة مثل قضايا المرأة، الجسد، الحقوق والسياسة. من خلال هذا الغطاء تتمكن من تقديم أصوات جديدة تثير نقاشات وتساهم في تطوير الفكر المجتمعي بشكل خفي ولكنه مؤثر، بالرغم من المكاسب التي تجنيها الكاتبة من خلال اللجوء للأسماء المستعارة. إلا أن هناك مخاطر، فعلى مستوى شخصي قد تعيش الكاتبة صراعاً داخلياً بين الهوية الحقيقية والاسم المستعار. كذلك قد تفقد المرأة الإحساس بالإنجاز الفعلي عندما ينسب نجاحها لشخصية وهمية. لكن في نهاية المطاف يعد الاسم المستعار سلاحاً مزدوج الحدين، فهو يمنح الحرية لكنه قد يعيق فرصة تحقيق الاعتراف الكامل بالإنجازات الشخصية، سواء كانت الأسباب اجتماعية، نفسية أو فنية. فإن لجوء النساء للكتابة والنشر بأسماء مستعارة يعكس رغبة قوية في التحرر من القيود المجتمعية وفتح أبواب جديدة للتعبير. ربما يبقى اسم الكاتبة مخفياً، لكن

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: نزهة في أسواق مكة قبل الإسلام. منذ أن تولى هاشم بن عبد مناف جد النبي زعامة مكة حتى منحها رئة اقتصادية جديدة عن طريق التجارة الخارجية، فكان أول من سن رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام ومكة بعدما عقد المواثيق مع الدول المجاورة والقبائل الواقعة على حركة القوافل، الأمر الذي يسر من سلاسة تدفق السلع من وإلى مكة. منحت هذه السياسة البريقة للموقع التجاري الهام لمكة بين الشمال والجنوب، واحتلت مكانة بارزة أمام حركة التجارة العالمية بعدما عقدوا الصلات مع الروم شمالاً والفرس شرقاً. أتقن المكيون التعامل بين القوتين العظيمتين وقتها الفرس والروم، وحولوا بلادهم إلى مركز لاستقبال السلع الواردة عبر المحيط الهندي ونقلها عبر الدولتين المتخاصمتين الرافضتين للتعامل المباشر بينهما بغضاً. إن أهل مكة اهتموا بالتجارة مع القادمين إلى بلدهم لزيارة الكعبة، ثم اعتنوا بتقديم خدمات للحجاج ولتجار القوافل التي تمر بمنطقتهم. لاحقا تطور هذا الدور وتسلم المكيون إدارة تجارة القوافل بشكل تام، واعتنوا بتصريف البضائع خلال رحلاتهم المنتظمة بين الشام واليمن.
2: أسواق مكة كانت تزدحم بالتجار الصاعدين إلى الشمال في الشام أو الهابطين إلى الجنوب في اليمن، فكانوا ينقلون من أفريقيا الجلود والثياب، ومن العراق التوابل الهندية، ومن مصر والشام الزيوت والغلال والأسلحة والحرير والخمور. التجارة كانت عنصرا حاسما في صمود مدينة مكة وبقاء أهلها على قيد الحياة حتى لحظة ميلاد النبي محمد، فلقد كانت منطقة صحراوية معدومة الموارد، لا يستطيع أبناؤها الاعتماد على الزراعة أو الصناعة أو أي حرفة أخرى لتأمين حياتهم، وبالتالي لم يكن أمامهم إلا التجارة لتكون العمود الفقري لاقتصادهم جميعا بما فيهم الفقراء منهم، وهو ما يتضح من قول أبي سفيان حينما علم باعتراض المسلمين لقافلته، فقال: والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش إلا وقد بعث به معنا، والنش نصف أوقية ووزنها 20 درهما. وبعد ظهور الإسلام ظلت التجارة عنصرا أساسيا في حياة القرشيين، الأمر الذي يمكن تبينه من خلال واقعة إعلان أبي ذر الغفاري إسلامه في المسجد، فضربه المكيون وكادوا يقتلونه لولا أن دافع عنه العباس عم النبي ولم يكن حينها قد أسلم بعد، قائلا: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟

ومن طائفة التجار خرج سادة مكة الجدد الذين تسابقت كتب التاريخ الإسلامي في تبيان أفعالهم السخية خلال مرحلة ما قبل الإسلام، مثل عبد المطلب بن هاشم بن مناف الذي ساد قريش وأطلق

الأسواق، مناسبات الرزق والسلام، هذه الهوية التجارية التي طبعت على مكة ألزمتها ببناء أسواق كبيرة يجتمع فيها الناس للتجارة وتبادل البضائع، وفي جو عدائي بدوي لا يكف فيه القبائل عن الكر والفر، كان لابد لهؤلاء المتاجرين أن يؤمنوا أنفسهم خلال ذهابهم من وإلى الأسواق، فاتفقوا على شهور يضعون فيها السلاح ويتوقفون عن السلب، عرفت باسم الأشهر الحرم. كان العربي يصادف قاتل أبيه في السوق فلا يجرؤ على قتله، وإنما يكتفي بتتبعه حتى يحفظ شكله ويقتله بعد انقضاء الأشهر الحرم، وهو ما تعرض له الشاعر طريف بن تميم الذي قتل رجلا يدعى شراحيل الشيباني. ولما علم حصيص ابن القتيل بوجوده في سوق عكاظ راح يترصده ليحفظ شكل وجهه، فأنشد طريف: وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. وفي غياب وجود سلطة تنفيذية عليا بمكة سعى أهلها لضمان توفير أكبر قدر من الأمن لأهلها. تعهد لهم بعدم التعرض للظلم خلال المعاملات التجارية، فعقد كبار المدينة حلف الفضول إن هذه الأسواق كان يقصدها طالب الربح وطالب الأمن والفداء، فكان يأوي إليها الساعون لفك أسر أقاربهم، وتعقد جلسات الصلح بين القبائل المتصارعة عبر تبادل الاعتذار ودفع الديات.

أشهر أسواق مكة. عرف سوق مكة الرئيس باسم الحزورة، ووقع ملاصقاً للكعبة ودار الندوة، وفيه كان اجتماع الناس للبيع والشراء. في موضع هذا السوق روى النبي حديثه الشهير: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كذلك سوق الكثيب وسوق الليل وسوق ساعة وسوق الأبطح الذي كانت تحط فيه القوافل القادمة من الشام، وكذلك هناك سوق ما بين الدارين والذي كان يقع بين دار أبي سفيان وولده حنظلة، وكانت القبائل تضع فيه بضاعتها من الحنطة والحبوب والسمن والعسل لتبيعها. وقع سوق الليل جوار المسجد الحرام، وعرف بهذا الاسم لأن البائعين كانوا يتجولون فيه ليلا للمناداة على ما تبقى لديهم من بضاعة لم تنفد. وظل هذا السوق محل اهتمام المكيين لفترة طويلة، حتى أنهم أقاموا به حماما عاما. إن الأسواق لم تكن كافية لاستيعاب ضخامة تجارة المكيين، فلجأوا إلى البيوت، فبعض التجار كان يبيع تجارته من داخل دور مخصصة لذلك، مثل صفوان بن أمية الجمحي الذي كان ينيخ جمال قوافله أمام دار تقع جنوب مكة تحمل بضائع ومنتجات مصرية، لذا عرفت بدار مصر. ومثله كان يفعل السائب بن أبي السائب المخزومي الذي كان شريكا للنبي قبل الإسلام.

أيضا عرف العرب أسواقا موسمية تعقد مرة واحدة في السنة لعدة أيام متتالية، أشهرها عكاظ مجنة ذو المجاز. حمل عكاظ هذا الاسم لأن العرب كانوا يجتمعون فيه فيتعاكضوا بالفخار والخصام والحجج، ووقع في منتصف المسافة بين مكة والطائف، وكان الناس يجتمعون فيه منذ بداية ذي القعدة. اشتهر رواد عكاظ بالإتجار في الفواكه كالعنب والرمان والنبيذ والحيوانات من الجمال والخيل والإبل والأطعمة كالشعير والقمح والأرز. وبجانب هذا النشاط التجاري، راج في السوق إقامة منافسات لقول الشعر والنثر، وأيضا لتدشين الاحتفالات الدينية بمعبودات الجاهلية، الأمر الذي حوله إلى مركز ثقافي كبير استمر في التواجد طويلا. أما سوق مجنة فكان يقام على بعد عدة أميال من شمال مكة المكرمة في منطقة معروفة بكثرة المياه والأشجار المثمرة، وهي الأماكن التي كانت يطلق عليها اسم جنة، ومنه اشتق الاسم الذي منح لهذا السوق مجنة. اعتاد الناس أن يعقدوا مجالسهم في مجنة في العشر الأواخر من شهر ذي القعدة عقب انفضاض سوق عكاظ في العشرين من الشهر نفسه، وبهذا كان العرب يخرجون من عكاظ إلى مجنة.

فيما كان سوق ذو المجاز يعرض بالقرب من مساكن قبيلة هذيل، وفيه قال أبو ذؤيب الهذلي: وراح بها من ذي المجاز عشية يبادر أولي السابقات إلى الحبل. سمي هذا المكان بذي المجاز لأن إجازة الحاج إلى عرفة كانت منه. هذا السوق كان يعقد في بداية ذي الحجة من كل عام، وكان يشهد ما تشهد أسواق العرب من بيع وشراء وقول للشراء الشعر ومفاوضات لتبادل الأسرى. إن هذه الأسواق تحولت إلى مناسبات يتشاورون فيها ويتبادلون فيها الحديث في مختلف الأمور، فيؤثرون ويتأثرون ببعضهم، فكانت سبباً في دعم الوحدة فيما بينهم والتقريب بين لغاتهم ولهجاتهم. ولهذا حاول النبي استغلال هذه الأسواق في بداية الدعوة، فزارها وعرض الإسلام على جميع القبائل. وحسب ما روي عنه أنه كان، أي الرسول، يوافي المواسم ويتبع الحجاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه.

حصار تجاري على مكة. إن بزوغ الإسلام ساهم في إضعاف القوة الاقتصادية لقريش، فعندما بدأ سادة مكة في تعذيب المستضعفين من المسلمين مثل بلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهم، أثر بالسلب على حركة التجارة المكية، لأن هؤلاء الموالي من الشباب كان سادتهم يعتمدون عليهم كثيرا في أنشطتهم التجارية. وعندما بدأ المسلمون في الهجرة إلى المدينة، غادر أثرياء المسلمين بأموالهم إلى المدينة، ما أدى إلى انتقال رؤوس الأموال من مكة، مثل ما فعل أبو بكر الصديق حين رحل بثروة قدرت بنحو 5 إلى 6 آلاف درهم. وعندما استقر المقام بالنبي في المدينة، خطط لاستغلال الموقع الاستراتيجي ليثرب المطل على طريق تجارة مكة الذاهبة نحو الشام، وبدأ مناوشات عسكرية لفرض حصار اقتصادي على مكة، فأرسل سرايا عسكرية صغيرة الحجم الواحدة تلو الأخرى لاعتراض القبائل. في واحدة من هذه التحركات تفجر الصراع مدويا بين الطرفين، وتحول من اشتباك محدود إلى معركة محدودة نعرفها الآن باسم غزوة بدر. وبعدها استمرت هجمات المسلمين على قوافل مكة، ولم تتوقف إلا عقب صلح الحديبية، وهو ما دفع صفوان بن أمية تاجر مكة الشهير والعدو اللدود للإسلام للاعتراف بعمق الأزمة قائلا: إن محمدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه لا يبرحون الساحل.

برغم هذا الحصار فقد بقيت تجارة القرشيين راسخة، وتدفقت السلع على أسواقهم وبيوتهم بغزارة، بما جرى بعد غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة ووقوع قرابة 6000 أسير بين أيدي المسلمين. فأمر الرسول بشر بن سفيان الخزاعي بأن يكسوهم جميعا، وهي مهمة نجح فيها بشر بسهولة بعدما ابتاع 6000 ثوب من تجار مكة. ولقد اهتم النبي فور سقوط مكة في حكمه بإحكام السيطرة على أسواقها، فعين سعيد بن سعيد بن العاص مشرفا عليها، وعقب وفاته عين أخاه الحكم على السوق من بعده، وهو المنصب الذي شغله الحكم حتى وفاة النبي.

انتشار الإسلام أمن لمكة زبائن دائمين لأسواقها التي تمركزت حول الحرم، وهو الأمر الذي أثار ضيق الرحالة الأندلسي ابن جبير خلال زيارته للكعبة في ختام القرن السادس الهجري، فانتقد التجار الذين حولوا المسجد الحرام إلى سوق رائجة تعرض فيها البضائع، فأخرجوا حرم الله من القدسية والعبادة إلى ممارسة التجارة. وفيما يخص أسواق مكة الرئيسة، فلقد ضعف شأن سوق الحزورة بسبب قيام أسواق بديلة، وبسبب ضم أرضه إلى توسعات المسجد الحرام المتعاقبة، منها التوسعة الأخيرة في منتصف القرن الهجري الثاني خلال عهد الخليفة العباسي المهدي، حتى أن باب الحرم الذي أقيم فيه عرف باسم باب الحزورة، نفس المصير لاقاه سوق ما بين الدارين الذي تحولت أرضه إلى دور في عهد معاوية بن أبي سفيان. أما سوقي الأبطح والليل فقد حافظ على وجودهما لفترة أطول، فإن سوق الليل كان موجودا في مكة خلال العهد المملوكي، لكن هذين السوقين لم يستجيبا للتطور اللاحق الذي ظهر في الحركة التجارية بمكة، وهو ظهور الأسواق المتخصصة التي تعتني بتقديم فئة محددة من السلع كالجلود والفاكهة والرطب والحداد والحبوب وغيرها من الأسواق التي فاقت 38 سوقا. وهو التطور الذي استجاب له دار تجارة هامة مثل دار السياب التي تحولت إلى سوق لتجارة البزازين، أما دار مصر فلقد تحولت إلى سوق للدباغين.

أسواق مكة بعد الإسلام. إن بزوغ الإسلام كان له تداعيات سلبية على تجارة مكة الخارجية بعدما غير قواعد اللعبة في المنطقة وكون دولة واسعة مترامية الأطراف تلاشى فيها نفوذ الفرس والروم. على النقيض تماما، فإن حركة التجارة الداخلية زادت بعد الإسلام عقب تدفق الأموال على بلاد الحجاز نتيجة الفتوحات والغنائم وانتشار العادات الاستهلاكية بين أهلها في المأكل والمشرب والزينة. وبالطبع فإن تدفق المسلمين من جميع الأركان عليها كان فرصة أكثر من ممتازة لإضفاء النشاط على تجارتها الداخلية.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

جميل جدا أحيانا أن يكون تواجد الأقرباء في منطقة واحدة، قد يكون من الأشياء الإيجابية وأحيانا يكون من الأشياء السلبية. حكاية اليوم إخوان عائلتين يسكنون منطقة واحدة، يعني يكاد أن يكونون جيران، مو بنفس الفرع إنما في الفرع الخلفي، كل واحد قاعد له في بيت. ذول الإخوان بينهم محبة وبينهم أيضا تزاور، اللي هو أبو محمد باقر، اللي هو باقر أبو محمد، وريان عدنان. عدنان وأبو باقر وعدنان إخوان، عدنان هو الأكبر، باقر هو الأصغر. باقر عائلته تختلف اختلاف جذري أبو محمد، تختلف عائلته اختلاف جذري عن عائلة ريان، اختلاف جذري في كل شيء. عائلة محمد الشاب اللي هو طالب سادس متفوق، والأب يتعامل مع العائلة بدبلوماسية وباحترام للرأي، وبينهم هذه السعادات الاجتماعية أثناء الامتحانات، الكل يسلم نقال الأبوه، كواجبات تزاور إلى الأقرباء. ناس رباهم أبوهم عائلة بها محمد الكبير وعنده أخو أصغر من عنده وخواته، وعائلة ملتمة. العائلة العم اللي هو أبو ريان عدنان، عائلة الأب بيها شايفين هذا النوع من الناس، وهما كثر صراحة بالحياة، اللي هو مستبد برأيه، يعتقد رغم أنه أولاده فاشلين دراسيا، ويعتقد بأنه هو كل كلام على صواب، وأنه هو شخص رب أبناء تربية جيدة، شايفينهم ذول اللي ومتحكمين بأبنائهم، وحتى ما يجيدون التعامل الحسن مع الأبناء، انعدام الثقة، الضرب هو وسيلة للإصلاح، وغيرها من الأمور اللي يكون فيها الأب متنطع، وفيها الأب يكون دكتاتور، وفيها الأب يكون واهم أيضا. هذه عائلة من؟ عائلة ريان، عائلة ريان الشاب اللي يتلكأ في دراسته، متلكأ جدا، لكن بينهم مزاورة. عائلة محمد يروحون إلى بيت عمهم على مضض، مجبرين الأب، روحوا لعمكم سلموا على أولاد عمكم، روحوا كذا. لكن بالعكس ماكو نصائح باتجاه العائلة سابقا. والإخوان نعرف يختلفون، يعني الكلمة الدارجة اللي تقولها أمهاتنا، يعني اثنينهم طالعين من بطن واحدة، لكن يختلفون أكيد، يعني يختلفون في السلوك، يختلفون في الطموح، يختلفون في ردود الأفعال، يختلفون في كل شيء. شنو اللي صار حتى هذه النعمة الاجتماعية أن تتحول إلى ما يشبه النقمة؟

شنو اللي صار؟ حتى العائلتين اللي يسكنون منطقة واحدة أخوان، اللي هو أبو محمد، هاي العائلة الودودة اللطيفة المؤدبة المهذبة، وعائلة أبو ريان عدنان اللي هو شخص متشنج، علاقته بأخوة، عنده خوات وعنده أخوان لكن متعدين عنه، كل واحد تارك في قلبه حدث أو موقف مؤلم. هواي كثر بحياتنا لازم نتجنبهم حتى لو كانوا أخوان، ومساحة يعني لا تتسع مع شخص حتى لو كان أخ. هاي تجربة وليست بنصيحة من أحمد السعد، يعني أنت مرات حتى أخوك إذا تشوفه الابتعاد عنه أفضل، لو أفضل لك ممكن يعني هذا القرار اللي يتخذه أخوانهم، وظل هذا بحكم أنه قريب من عنده وأخوه كبير ويحترمه فيروح لإزاوره. شنو اللي صار؟ محمد في نصف قبل نصف سنة أثناء الامتحانات متعب يدرس بداية امتحانات وكذا، شنو اللي صار؟ عدنان أبو ريان عنده عمل، هو رجال يبيع ويشتري بالسيارات وكذا والعقارات، اضطر العمل أن يعني يترك بيته لفترة قد تكون سنة أو سنتين ويعيش في العاصمة، يأجر له بيت وينقل عائلته ويسكن هناك، لكن عنده مشكلة، عنده ابن طالب اللي هو ريان طالب السادس، يعني بنفس عمر محمد تقريبا، طالب بكالوريا وكذا، لكن هو مضطر يسافر. فقال الأخو قال له يا أبو محمد أنا هذا ابني راح أتركه يمك، يعني أنا ما أقدر أتركه بالبيت، فهذا يبقى عندك من نايمًا نشوف الأمور شون تترتب وأعيد هيكلة وضع المالي والاجتماعي، خلي عندك على ليها هلأ بابني هذا ما توصيلي أصلا. فسافر وإجى الولد ريان عاش بيت عمه أبو محمد، عاش وياه يأكل ويشرب وخوة بيناتهم، بنات خواته وماكو أي مشكلة. الأب يتصل بين حين وآخر بابنه وشنو تريد وكذا. خلص الوليد محمد الامتحانات، يوم تعرفون واحد اللي يخلص من الامتحانات عنده أمور مؤجلة، يروح يلعب طوبة، يفكر يزور بيت جدة من أمه، يروح للخوالة، يعني يطلع يسوق يشتري، يدخل مطعم، يريد يسوي أو يعوض كل ما حرم منه أثناء الدراسة. وأنا رسالة للآباء بصراحة اللي عنده ابن بكالوريا، يعني هذا من يطلع أو أي امتحان بصراحة أنه امتحان أمر مقلق نفسيا، فهذا من يطلع من هذه محنة الامتحانات جاب معدل ما جاب، لا توبخ، لا تخلي الابن في ضائقة نفسية يروح بها ينتحر ويقتل، وشوف نشوف عمليات الانتحار و غير الأمراض النفسية، ضغط يعني أريد طب أريد هندسة أريد صيدلة أريد، وهذا قابلياته محدودة، وبعدين حتى لو قابلياته غير محدودة من يفكر بالكبوات يكبو بصراحة، على كيفكم وياه، وينهم المهندسين وينهم الأطباء القاعدين يعني تضرون في بلد ما نعرف وين رايح، وإن شاء الله خير. خلص امتحاناته يريد يباشر يطلع يروح البيت جدة يروح الكذا، إجى اتصال من العمل الابن ريان قال له بابا تخلص امتحانات، قال له لا يخلص امتحان، قال له شنو رأيك انت وابن عمك جيبوا لكم بوية وتصبغون البيت، تلملمون الأغراض لا تلفون وغطون وكذا، وتصبغون الصالة وتصبغ لي كذا أو صبغ أبيض أو فوايت أو كذا، قال له بسيطة بابا. هذا استوى مخلص امتحانات راح لابن عمك قال له يا محمد أبوي يقول أريد نصبغ، قال لي على بركة الله وش المشكلة، قال لي أنا وياك نصبغ، قال لي شو نصبغ وياك ما نستوى نخلص امتحانات أبدأ تنفس يا أخي، قال لي هي سطل بوية وهاي البكرة ونصبغ. بعد استحى من ابن عمه شنو، قال لي لا حسبها يومين ثلاثة يضغط على نفسه ماكو مشكلة.

نعم راح أسوقه سطل البوية ويعني مستلزمات شغل الصبغ، وجمعوا الغراض مع البيت مكانات شالوا قنفات وتعب جهد. بس اثنينهم شباب، هو خطية محمد يعني قال خطية هذا يعني يفترض وضعيتهم المادية جيدة جدا، فشو ما معقولة ما عنده جوائد فلوس أو أبوه يطلب من عنده هذا الطلب بدون أن يطلع العمال مثلا، والشغلة اللي تخلص إذا هم يشتغلونها بثلاثة أيام هم يمكن صباغين يجون أو صباغ وعمال يخلصونها بيوم واحد. وهو يفكر بهذا الزمن، يعني أولا امتحانات، اثنين الإجازة العطلة الصيفية قصيرة، فالمفروض أو هكذا يرى الطالب أنه عليه أن يستغلها أي ما استغلال بشكل جيد ومنضبط، وهذه سعادات عمرية مهمة وله الحق فيها. لكن اشتغل، جابوا لي صبغ وبدأوا يصبغ، لبس ملابس عمل وبدأ يساعد ابن عمه. طبعا ابن العم وين يعيش وياهم، يخلصون يروحون يتغدى ويتعشى وينام في بيت عم، بدأوا يشتغلون صبغ. بس متعب، والولد محمد ما عنده خبرة مسبقة بالصبغ والهاي الأمور، ولد مواظب على دراسته، أبوي منع من أي أعمال أخرى أن يواظب ويدرس ومدلل. تعال فجأة أنت تتحول إلى أسير يساعدك، شو يسوي؟ يساعد ابن عمه قدر المستطاع، وهو طلبه قال أريدك، فبدأ يشتغل. لا يشتغلون يصبغون. فات اليوم الأول بس منهك، ومن يرجع للبيت هو هذا اللي يدعمه، قال ابني عفي عليك ساعد ابن عمك وساعد كذا، ويريد ابنه شوية يقوى، ولا في باله الأب أنه يعني يجيب عمال هم يصبغون، فيثني عليه عافية وليدي وعافية وجاهم يجيبوا لهم الأكل ومدللهم. يوم ثاني ويوم ثالث لا تعب، شافوا الصبغ قال له كافي خلصنا احنا، قال لا ما خلصنا بعد، هذا وجه الأول بعد وجه ثاني حتى يطلع وجه يعني البيت، شقل لي الأبو يشقل لي كذا، قال لي يا الله ما يخالف. يوم ثاني ثالث رابع ويصبغون يومية وجه. في اليوم الرابع قال لي تعبت شوي خلي أرتاح، ونقالي ما بي شحن، فقال لي أي ما عندك شاحنة؟ قال لي عندي شاحنة بس تلقاها في الغرفة. وين أشحن؟ قال لا أشحن بالغرفة مال والد، طبعا أثاثهم ما ماخذينه، في غرفة أهلي أكو شاحنة وأشحن بها أنا دائما، وهي الغرفة الوحيدة اللي هي ما ملزمة بالصبغ، يعني ما راح تنصبغ، فقط الهول صالة وكذا، لأنه المكان كل النقط الكهرباء مغطينها بلاصق حتى ما يلوح الصبغ أو ينزل عليها السائل، وهي يعني جهاز كهربائي. فراح الولد خلى شاحنته على النقالة على الشحن عذرا، وبدأ يقلب شوية بنقالة لأنه يشوف فيديو كان يتمنى أن يشوفه وخزنه خلال فترة الدراسة، وكان نقالة مو عنده، كان نقالة عند أبوه خلال فترة الامتحانات، وهذا يكاد أن يكون إلزام أسري نوع امتحانات، كل يسلم نقالة، وكرد على اتصال ولا نهائيا تغلق النقالات إلى حين الانتهاء من الامتحانات. هاي تربية وطريقة عيش وناجحة فعلا، ولا شنو؟ احنا يعني النقال بالمناسبة مهم جدا للطالب أثناء الدراسة أو الآيباد، لكن بنفس الوقت هو سلاح ذو حدين. هذه مقصد المهم، الولد شحن وظل يقلب النقال ويقلب فيديوهات ويشوف وكذا، عنده جوع، يعني جوع للمشاهدة، فضول شوف وين وصل العالم، يروح للأنستا، يروح من جايت له رسالة من الواتساب من أصدقاء، يشوف وكذا قلب، بقى نايم على الشوربايه مال عمه وزوجته ويقلب بالنقال. وتأخر فصاح له ابن عمه قال محمد شنو السالفه؟ خليت نقالك؟ لقيت الشاحن؟ قال لا لقيتك. في هذه اثناء ترك الغرفه ورجع كمل شغله ويا ابن عمه، كمل الشغل لكن قال لا بعد فد وجه، قال لا بشوف ارحق لك في الشغل، انا اجازتي 14 يوم يعني ما نصف السنه، طار من عتها 4 ايام يا اخي ما بقى لي شيء، وخوالي عدي خالة جاية من كذا محافظة وملتمين، وخوالي وبيت جدي وراح أشوفهم ما شايفهم،
الله يخليك يعني كافي هذا وانت على كيفك شوي. فقال له مع الأسف شو قضية أنا طلبتك وما أدري شو. قال له كافي والله تعبيت وما بيها حيل ورد استغل وقتي 4 أيام كافي طيتك من العطلة. المهم انتهى الأمر الولد رجع للبيت صبح ما أدري شو. قال للأمة واستأذنهم قال لهم أنا باكر أروح البيت جدي يعني أبو أمه وخواله وخالاته اللي يشوفهم. ونعرف إحنا أغلب أبناء الخوات يعني جد الأم دائما يصير بالخوال أتهم ما أعرف ليش لأنه قربا من حنان الأم وهكذا يربى الأبناء يعني شعاع الحنان اللي تعطيه الأم ربما يسدل بظلالة على حنان الخوال. والخوال يحبون أولاد أختهم محبة بأختهم وهذا ديدا اجتماعي جاي لاحظة إلا ما ندر. ونتمنى التحابب يعني بين الجميع في سواء من الجانب العمام أو جانب الخوال وهي ثقافة اجتماعية تختلف يعني حسب التربية. قال لهم أنا راح أروح إلى بيت خوالي. قالوا لا توكل على الله. راح الولد

نعم، راح محمد إلى بيت خواله، قاعدة وحلوة ولمة وسالفة وكذا. بقى له يومين ثلاثة، هناك اتصلت بأمه قالت له محمد تجي فور. ليش يا أمه؟ قالت له تعال أنا أريدك تجي فور. الولد راح استأذن من خواله من جدة، قال له أمه تريدني لأمر مهم. قال له روح بويا شوف أمك شنو محتاجة، وإذا خلصت الشغلة أمك تعال جيب ملابسك مال أيام مال أسبوع كذا تبقى عندنا. فعلا أكو ألفة، أولاد خالته وأولاد خواله واللمة، ورب العالمين يدين لمة كل الناس إن شاء الله اللي يسمعوني. الألفة حلوة يا ناس، والتكاره أقبح ما يمكن أن تشعر بالتكاره، يعني بمعنى أنه تدخل نفسك في مأزق من التوتر. على كل حال اجه دخل إلى البيت، شاف الخوات يتبعون بنظرة غريبة، نظرة بيها شيء. راح وين أمي؟ شنو الموضوع؟ شبيكم؟ ساكتين ما يجابوا خواته وأخو صغير. وين أمي؟ أمي في المطبخ. راح لما السلام عليكم ما جابت، السلام عليكم ما جابت. قال شبيك أمه؟ شو المشكلة؟ قالت لي قاعد قاعد كرسي وطاولة بالمطبخ قاعد. قالت له شوف سدت الباب. قالت له أريدك هسه تتوضى. قال لها ليش؟ قالت له روح توضى، إذا نظيف إذا مو نظيف روح اسبح. قال لها لا الحمد لله. توضى بدي أعرف شنو الموضوع. أكيد وراء هذا الوجوم الاجتماع العائلي في الأسرة كل شيء، لكن لم يعتقد بأنه هذا الشيء اللي راح يعرفه هو هذا. فتوضى الولد وقالت له تروح لغرفتي. راح لغرفته شوي وأجي. إجت المرأة دخلت وراء ابنها سدت الباب جابت القرآن. سدت الباب وراء ابنها قالت له شوف يمه اثنين أريد منك لا تزعل مني وتحكي الصدق، وهذا القرآن تحلف عليه وإن كنت. طبعا الكثير من الناس حتى لو كان صادق ما يحلف بالقرآن، لكن اللي سمع محمد من أمه لا يحلف بلوري قرائن. جابت المصحف حطت احلف على شنو يا أمي؟ احلف انه انت ما سارق من غرفة بيت عمك اللي صبغتوه واللي تي راح تشحنت بنقالك وبقيت بالغرفة. شنو هالحكي؟ هذا كلام وقع لكن شنو اسرق ايش قد؟ قال لا انت سارق من جرار عمك مبلغ وقدره مليون دينار. حط ايده على القرآن صدم بالبداية. أكو من تكون مظلوم تخنقك شبه ما تكون بعبرة البكاء، تخنقك ما تقدر تحكي، لسانك يصير ثقيل، شعور بالظلم شعور كارثي. وبعدين أي نوع من الظلم؟ ظلم مرتبط بالأخلاق، ويألمك أنه هذه الأم اللي مربيتك تربية حسنة وتعرف بأخلاقياتك، هل تشك؟ هذا اللي شافه بعيونك. أنا أخذ يا أمي يعني مليون من عم، أنا ما محتاج يعني، أبوي بخير والحمد لله والشكر، وأنا كنت قاضيها دراسة يعني ليش أسرق؟ لو ألقى يعني بيتهم متروس نقود يمكن أسد الباب وأقفله وكلهم يابي. هذا المال سائب ترى يعلم على السرقة. زين حلف الولد ودمحته بعينه. قلت له هسه راح أحكي لك. اتصل بي عمك قال لي أنا ما أريد أوصلها لأخوي بشكل مباشر، أريدك تقلين لابنك اللي سرقني يرجع الفلوس. هكي يسمع هو الولد ودمعته تنزل، يرجع المليون. ابني يقول راد الشاحنة وتأخر بالغرفة وشحن ورجع الولد يريد ياخذ هذا المبلغ اللي أبوه مطيه إياه ويجيب له كل شهر مبلغ، خاف يحتاج فد شيء أو كذا لأمور أخرى ما لاقيهم بالجرار. هذا المبلغ ما لاقي، والولد على استعداد حلف الأبو أيضا بالقرآن أنه. وليش يعني هو الولد غير متهم ريان بالسرقة أن يسرق أبوه؟ لا غير متهم، بدليل أن أبوه مطي مبلغ، مطي هذا المبلغ ليش يسرق؟ قال له هذا صرف من عنده. فتح الجرار ما لقى، ومنه اللي دخل الغرفة؟ بس محمد دخل. فخابر أبوه حكاله الموقف وقال له ترى القصة كذا ما حد دخل للبيت، فأنت قل لابنك
خلي يرجعني. ما مصدقه، قالت ابني مربى تربيه زينه وما محتاج. قال لا لا لا، المتهم الوحيد بهذه السرقه هو محمد. سمع الولد صار عصبي، بس كبت عصبيته. قالت له هذا ما طول حلفت انتهت، اريدك ماد هذا الامر ما رده يوصل لابوك، ما طول احنا انا راح ادبر الامور. قال لا لا، يعني ادبر الامور شنو؟ تطينهم فلوس وتثبتين البوق علي، يعني هذا امر خطا. قلت له مالك لك علاقه، انا اتصرف. طلع هو مختنق بالطريق يريد يرجع. قلت له روح خذ ملابسك وروح عند بيت جدك افضل، ارجع له. حضر جنطته وراح البيت جده. بالطريق فات على بيت عمه اللي حبيبي يصبغ به اللي هو ريان. ما قدر يلزم نفسه، دخل إليه وأشبعه ضرباً.

كان ضربة محمد جنوني هستيري، مجموعة من المشاعر، مشاعر الغضب هي اللي هي الظلم وتجربة أن يحلف على القرآن والنظرة الشك اللي بعين أمه وأمور كثيرة، وهذا الملعون اللي يتهمه وهو أطى 4 أيام من إجازة نص السنة ويام من الصبح لليل، والمفروض كثير من الأمور تداخلت في رأسه. مشاعر عندما تحتدم العقل يفقد السيطرة بصراحة. راح لقضاء محمد أقوى جسديا وأطول وأسمن، وذاك نعم فسيطر عليه، والعصبية أحيانا تخلق بطل، فالمتنفس الوحيد هو هذا، يريد الوحيد اللي قادر له هذا، فطلع ضيمة به كسرت تركه وراح البيت جدة. اتصلت الأم بابنها قالت لي أنت شو مسوي؟ قال أنا شو مسوي؟ قالت لي أنت كاتل الولد وداخل له ضارمة ويا كذا يا كذا، أول مرة ينسب وأبوك لودر، شو يصير عليك مصيبتين، هم بايق وهم لا لا لا، هنا ألمت كثيرا، ما بيش الولد ما قدر شوي ما بيبش. هناك اتصل الأبو ريان بأخو الأصغر من عنده أبو محمد، قال له تعال ابنك يضرب ابني ويخترق حرمة البيت. وش يخترق حرمة البيت؟ هذا الكلام الغير منظم أحيانا اللي يطلع من الناس، هو يصبغ بيت عمه، بس هو يريد يكيل بمكياله سوى، وضرب ابنه وكسر سنه وما قدوها وفوق بوقته. شنو فوق بوقته؟ قالت أو ابنك ما مؤدب؟ قال لا لا لا لا، أرجوك ابني مؤدب مربي تربية حسنة، وشنو القضية وشنو السبب؟ قال لا اسأل مرتك يا ابني، وهم مخابر مريض تسأل مرتك. قال شنو؟ قالت لا والله عركة مع الشباب وطيش وغير. قال أنا ما أريد هذا، أريد نيوز حقيقي، أريد خبر، أريد حكي، شنو سبب عركتهم؟ قال لها بلا الأم تعرف ما يريد يتصل بابنه مباشرة، في حسابات أنه أكو صار خلاف والولد هسه الآن عصبي، أكو حكمة عند الآباء، ما راح خابر ابنه مباشرة، لا يريد يتأكد بالبداية من الموجة الأولى للكلام من الأم شنو اللي صار، أكيد أنت أم عندك دراية. قالت له والله سمعنا وبصراحة أنا خابرني أبو ريان وقال لي صارت هيك وكذا. قال لها شنو البوقة السرقة؟ نعم ما تريد تسوي خلاف، اكو نساء طيبات ما تريد تسوي خصام او خلاف بين الاخوان، وهذا زوجها البقية الباقية لهذا الكل معادنا، والاخ الاصغر ويحب اخوه الكبير. قالت له ماكو شيء ولا. قال لها لا انت ما منك خبر، جاي تضيعين حكي. اتصل بابنه قالوا الولد حتى ما دخل البيت جدة، وقف أمام مكان بعيد وجنط تبيده واقف متألم، إذا يدخل بهذه الملامح العكرة والانزعاج ويسألونه ولازم يجاوب وما يريد يجاوب، فيريد يمتز غضبه وبعدين يدخل. اتصلت بي، اتصل بي أبوه قال ويلي السلام عليكم. عليكم السلام. قال لي ابن التوين؟ قال لا أنا وصلت البيت جدي. قال لي تعال أرجع. قال لا لا أنا ما أرجع. قال شنو قصتك ويا أخوك ويا ابن عمك وضربته وكسر سنه؟ قال لا يستاهل يستاهل. قال لا أرجع ونتفاهم؟ قال لا ما أرجع، الأفضل إلي وإلكم بس أرجع أكتله مرة ثانية. زين ابني احكي لي، اهدأ واحكي لي شنو. قال والله يا القصة كذا، ومتصلت بي وأنا متهم من قبل عمي بأن أنا سارق 1,000,000 من جرارهم، والقصة كالآتي، أنا أخذت رحت أشحن، فقال لي روح أشحن في الغرفة مع الأهل لأنه هي غير مشمولة بالصبغ وجهة والنقطة مع الكهرباء يعني ما لافينها بنايلون وكذا، فهي النقطة الوحيدة اللي، فرحت كذا طلعت وراح فترة اتهمت بهذه السرقة من قبل عمي، فصرت عصبي حلفت نومي بالقرآن. قال لا واب بالقرآن تحلف يا ابني، أنا أثق بيك تربيته ويعرفهم، لكن النساء أحيانا الأمهات تسرح تقول لك هذا امتحانات ويريد يطلع ويريد يشتري وخلص امتحانات وكذا، خاف شاف الفلوس والإنسان يضعف، بس الأب لا. قال له ابني لا يلا بري ذمتك أمام الله والله العالم، أنت ما عندك أي مستحيل. قال له أنا بابا ما أجي يعني نهائيا ما أرجع. قال له لا ترجع أبقى ولا تأكل بروحك وتخل نفسك، أنا أتصرف. خبر أخوه، الأخو جهاز مغلق، فاتصل بي يعني بزوجة أخوه جاوبت قالت له رجج وين؟
موجود يمي، ليش غارق؟ قال بعد صار اللي صار وتم أذيته ابني وكذا. وقال له تركينا من الحكي، صحي لي خلي يرد ويسمعها، يقول له خلي يروح وكذا. وبيننا عشاير يا بطينية، وجاء كلام قال له لحلك كيف قاعده. قال له شوف، أولا فلوسي رجعن، اثنين القعدة مو بوس عمك بوس خارك. قلت لا لا، أريد عشاير وتحضر بي أخواني وحمدوا الله وشكروا، إذا ما تم هذا الأمر ترى أروح أبلغ ما طول ابني بعده بصوابه. هذا كلام جديد، كلام ما يمكن أن يطلع منه، لكن ما توصل. هو رقيق ومؤدب ويحترمه إلى أبعد الحدود. قال له شوف، يبدو أنه أنت ما تستحي، وحتى لو أنت أخوي كبير، أولا ابنك بقى عندي لأشهر طوال يأكل ويشرب وكذا، قول عيب، وأنا عيب أقول هذا الكلام، لكن أنت ما تستحي. قاعدة عشائرية على مود بين إخوان، ماكو هذا العرف، تجي تضحك الناس علينا، المليون يصير مليونين، هذاك تشلب بالكلام. نعرف أحيانا يصير هذا الأمر، أنت تريد تحل مشكلة وتقول له المليون يصير مليون، تقول له شفت أنتم متأكدين ابنكم حرامي؟ شايفين هذا الموقف اللي يخلي الإنسان في حالة عصبية ويقول لك أنت ليش انفعلت؟ يعني ليش ما انفعلت؟ أنا أريد أؤد المشكلة، أنت ليش تأججها؟ أقول لك مليونين مو معنى ابني سارق، هذا ذاك ما محترم. أغلق النقاط وقعدة الناس والفضيحة جلاجل مثل ما يقولون الإخوان. إخوانهم رافضين هذا الأمر، شنو نقعد على، إحنا نقعد بس شنو نجيب شيخ عشيرة؟ ورايح الشيخ متصل بشيخ عشيرة فلان وطقني ابنه، وحتى ناس استغربوا هو منو اللي ضربه؟ ابن عمه أخوه. يابا ما عندنا في العرف العشائري ولد عم يضاربون شباب وكسر سنه، السن يتبدل، والمليون اللي راح ظانين بي أكو قسم، وبعد القسم إذا تريدون التعويض لا بس، هذا حق. قعدة الناس تمت مستحي طبعا، وهذا بعد معتد، والابن الأحمق إذا كذلك، وتربية نفس الأبناء يتهاددون، ماكو واحد بهم مؤدب. والولد إجا وحلف بالقرآن قدام أنا ما بايك، وقالوا له لا إحنا حتى لو تحلف اليمين بكذا ونريد مبلغ، وطاهم الأب المليون، قالوا لا قرار عشائري، داس البيت وضرب ابني. قال لهم أنا راح أعطيكم خمسة، بس الخمسة انتهت ما بيني وبينك يا أخوي أي صلة، انتهت من الآن وانتهت قدام الناس الحاضرين.

نعم انتهت الصلاة، انقطعت، بقى هذا وحيد، الكل هو كان باقي بس هذا إلى صد أخوه أبو محمد باقر، وهسه انتهت المسألة. ونلقاهم ذول متارسين الدنيا ذول مع الأسف موجودين بكثرة، يعني كثرة دبيقة إن صح التعبير، تشوف ما حد يحب يشوفه بفاتحة ولا حد يشوفه بعرس ولا على مضض إذا أجا من حج يروحوا له، تحس إنه أنت متقعد في فضاء الاجتماعي، تحس مخنوق. هذا النموذج موجود في الحياة بصراحة، تشوفه بين حين وآخر، سواء على مستوى أقرباء على أصدقائك وشي أو موظف وياك، تحس هذا ما تضحى، يعني حتى لو هو يضحك أنت ما تقدر تضحك كذب، أكو طاقة سلبية طاردة. على كل حال قطعوا الصلة بيناتهم، الولد خلص ودخل وتخرج وطلع هندسة علوم حاسبات اللي هو محمد، وذاك فاشل بالدراسة ريان، والولد يعني ظل بقلبه محمد، ظل بقلبه يعني في كل صلاة يدعي يا ربي أنا انظلمت والحد الآن نار الظلم في قلبي، يعني أريد الحق، أنا ما أريد أذي. حتى عندما يعني صارت مسألة مثلا الابن هو نفسه هذا ريان ضرب لواحد بدراجه وهم ذبوه بالسجن، يقول ربي لا شمات لا شمات، ويجي أبوه يقول له بابا لا تشوف عينك نظر، هذا أخوك وابن عمك، ما يحب لا تشمت أمام الله سبحانه وتعالى حتى لا شمت عليك إنسان في يوم من ما. وصارت طلابة مع واحد من نسايبهم ورامينا برجله وهم السجون وفصلوا، يريد الحقيقة الولد ما يريد شيء، ربي انصرني دخل كلية وكذا، بس يريد شعر بالله، شعر بأنه يا ربي لا تأخر علي كشف الحقيقة، أريد قلبي يبرد وأريده يبرد بطريقة مثل ما انهنت وانظلمت في ديوان وعلى مرأة ومسمع الجميع من الأقرباء ورجالة الخير، أريد بهذه الطريقة تجد لي المخرج أيها المبدع الكبير يا رب العالمين، أريدك تلقى لي مخرج مثل ما انفضحت بهذه الطريقة وأهنت وبقيت في حسابات الناس، أكو إنه أنا سارق، أكو قضية شوف يعني. وفعلا يعني أنت مرات ولد تشوف شخص صديق صديقك فيجي السلام عليكم وعليكم السلام كذا وتقعد ويا وتسولف ويروح، وصديقك تمدح الولد قلها صديقك مؤدب، قلك لا يا حبيبي هذا مظاهر، أنت بلا شعور تولد عندك صورة سلبية تجاه هذا الرجل هذا الشاب. يعني أضرب مثال، تمر الأيام وش ما أشوفه تحس بالكراهية تجاهه اللا شعورية واللا واعية، وبعدين تكتشف لا هو تقييم صاحبي غلط وصاحبي السيء، وذاك ما بيش يخوش ولد. هذا في حسابات الجميع خطية محمد، احنا نتناسى للحكايات والمآسي مال الناس اللي قاعدين يشقد، اكيد هذا كل العائلة، وظل ريان يشعر انه حتى في يوم من الايام هكذا شعر انه يوم من الايام بيروح يخطب يقولوا له ما نطل هذا الحرام، شعور بالظلم. نعم عنده ثقة بأبوه لكن ما عنده ثقة أمه أنه واثق به، ماكو دليل يبرئ، والدليل دفعوا فلوس فصل ودفعوا كذا. شوف المشاكل الصغيرة تؤدي إلى مشاكل كبيرة، يعني لو رايح بدون أن يقتل الولد يعني يضربه وكذا تنحل أحيانا هذه الاندفاعات الشبابية. على كل حال شنو اللي صار في نهاية هالحكاية، شنو راح يصير؟

من خوات. على كل حال فالبنية جاي تقلب طالنا قال وكذا ظلت تشوفه بعد ما محول شريحته وتريد تقلب بيه. يا سبحان ربي سبحانك ربي استجاب الله له. جاي تقلب بيه راحت للمكالمات بعد ما ناقل شريحته وكذا قال شوفي تريد تشوفه وشوف حديثه أيضا حديث. فراح هو الولد مشتري لأبوه بعد الجهاز ذاك بالباكيت بعده وقال له هذا إليك بس أروح أسبح وكذا وهاي حتى أنقل الهاي وأجيب لك شريحة وكذا. ما عتل بنية صغيرة متوسطة بنية وتقلب المكالمات على الواتساب وكذا لقيت حوار رقم غريب على الواتساب صادر حوار يعني مع شخص يعني شخص من هذا الرقم يحكي مع شخص من رقم آخر بالواتساب يقول لها أنا أحبك ولا تركيني والله ما عندي وغيره تقول له لا أنت لو تحبني جبت لي أكثر من هذا أنا ردت 3 ملايين جبت لي 1,000,000 يجاوبها يقول لها والله هذا 1,000,000 أنا بكتبوك يعني واتهموا بي وصارت مشكلة وابن عمي راح بيها هذا رياس اسمه محمد وقعد عشاري وصارت كنا على موت هذا وأنا بكتب هاي تقرأ البنية وراحت لأمها قالت لها يما هذا الرقم هذا 1,000,000 ومدش اقري بل كنت فهمين قرت الأم طلع ابنها من الحمام قالت لها تعال فهمني شنو هالموضوع تبعوا قرأ المحادثات قالت رفع راسه للسماء قال لها يا ربي يا ربي أنت أخذت بحقي قالت لها شنو يا أمي قال لها يما تذكرين قبل لا نبدو صبغ وكانت أيام الامتحانات الأخيرة وإجا مهند ابن عمي إنه وبقى يوم وراح قلت له إيه أتذكر بقى يومين وراح أنا هذا بات عندنا تتذكرين شنو أقول لك هذا قل لي طيني نقالك طيني نقالك هو بينهم ودي يحبه ولد شاب عمره 16 سنة فقال لي أنا يعني أريد نقالك قال وين نقالك وين يعني قال أنت ما دريت نقالي نقالي أنا وأنا جاي من بغداد نسيته ورحت أدور عليه بالقرات ما لقيت السائق قال لي شلك بي قال لا أنا أريد أحشوي شخص فطيني نقالك راح أحافظ رقمه راح أحفظه حتى أحشويه واتساب قال لا قدامك أخذ فأخذ النقال مهند ضاف رقم صاحبته وظل يحشويه وقال لا أنا انسرقت موجود الحوار إجا الأب وحشوله قال لا أبني مثل ما أنت صار بيك هب قدام الناس إحنا راح وسعوا المسألة حكوا الشيخ العشيرة وحكوا إخوانه وحكوا قال لهم ابن نهان وانظلم وهذا ابنهم مهند كذا تعال يا اتصلوا بالرقم هذا بنية من خواته اتصلت بهذا الرقم قالت له أنت فلانة كذا أنت اللي يطيج سدد التلفون يعني فعلا اللي يطيج مهند فلوس وكذا جابوا مهند احكي الحقيقة قال لهم إيه الولد محمد وأنا هذا ابن ضميري وهو واصل مواقفة حلوة وياي خطية اتبهدل واتهم وكذا وكذا وكذا وأنا البايق 1,000,000 وأدزيتها صاحبتي ومن هذول المقرقعين الطليان حشاكم إذا كان عليهم البنات تحت شوية وتحت شوية 20 غير ومقطعطة قط من نابط قط من نابط قط من نابط إحنا لا يريد محمد من الله سبحانه وتعالى غير هذا النجاح غير هذا الشيء حتى دخول الكلية وفرحة نجاح وكل كلها لا منغصة يريد يستعيد ثبات الإنساني والأخلاقي أمام جميعه وهذا ما تحقق.

0: كايد انتهت حتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
4: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. ماذا نسمي من يقتله جاره بدم ساخن وعلى مدار سنوات من العيش؟ إنهم جيران مصافي النفط وغازاته المحروقة في سماء المدن القريبة منه. تتنفس العوائل موتها المؤجل صغيرة أمام هذا الغول الدخاني الذي ينتج الذهب الأسود، لتعيش البلاد من ريعه الوحيد وموته الأسود. تشير التقارير إلى ارتفاع مقلق في معدلات الأمراض السرطانية، حيث وصلت إلى 4000 إصابة سنوياً. وأكد مسؤولون عراقيون وخبراء كان لهم حضور ملحوظ على وسائل الإعلام أن التلوث النفطي وحرق الغاز هما السبب الرئيس لأمراض تنفسية وسرطانية وأمراض أخرى. ارتأت إذاعتنا الخوض بهذا الموضوع المهم والخطير عبر حالة من مئات الحالات. إنها قصة أم علي ناهدة حمزة، بطلة الحكاية وأوجعها، لنسمع ما قالت بوجعنا بين كونها الجارة الفقيرة لحقل النفط الغني.
5: أنا من سكنة المنطقة اللي قريب البترو، الدخان عماني ومرضني ومرض بناتي، احدى من بناتي صدقوني بطلتها من المدرسة، بناتي كل التهاب قصبات وربو، وانا ما اقدر اشيل من هاي المنطقة، يعني هاي المنطقة هو انا قاعدة بيها صار لي سنين، وما عندي امكانية اني اجر لو ابيع لو اصرف، لان البيت بيت ورثة. اناشد الحكومة تسوي لنا حل، الامراض جتنا لا نقدر ننام، ملابسنا نشرها تصير بيها دخان، ماعين بيوتنا بالشهر مرة مرتين ننظفها من الدخان، لا نقدر زرع نفس الشيء، ما جايز يعني يصير عندنا زرع من الدخان، ولا نقدر نربي حيوان، يعني أضرار فادحة صارت بينا. يعني إحنا شنو ذنبنا؟ النفط للحكومة، أو إحنا المنطقة شبعانين مرض وقهر وضيم، وحسر علينا مدراسنا إلا الدخان بوجوهنا وبخشمنا، والله ما مرتاحين لا ليل ولا نهار، لا صيفنا صيف ولا شتنا شتاء، يعني إلى متى إلى متى؟ أناشد الحكومة.
4: كيف نوقف هذا القاتل في مدينة تحيطها الحقول النفطية من كل صوب وحدب، إذ لم يقف التلوث عند الأحياء السكنية القريبة للحقول ببعض الكيلومترات، بل يتعداه ليصل إلى المدينة برمتها. بياضات الغسيل المنشورة على حبال سطوح البصرة تثبت بأننا في أخطر حالات الحياة، تلوث طال الثياب. فكيف بشعابنا التنفسية؟ هل ثمة صعوبة في إجراء تخطيط ليجعل هذا الوباء المصاحب في تكرير النفط إلى غاز مفيد يجنبنا الاستيراد وتبعاته. يجيبنا المراقب لهذا الشأن ومجرياته المهندس محمد توفيق قائلاً:
6: وهي غازات سامة مثل ما تعرف، تأثر تأثير مباشر أو غير مباشر على مدى السنين، من 5 إلى 15 سنة يظهر مع الزمن على شكل أمراض تنفسية قلبية وارتفاع في بعض أنواع السرطانات، خاصة في المناطق القريبة من الحقول والمشاعل. الغاز المصاحب ثروة وطنية ويمكن معالجته. اليوم أكو اتفاقات وأكو شروط فرضتها الحكومة على الشركات النفطية مثل البيبي وغيرها، الشركات الرصينة. أعلنت الدولة عن مشاريع معالجة الغاز وتقليل الحرق الانبعاثات، وبعض من هاي المشاريع ترى دخل حيز التنفيذ يعني إلى سنة 2028، يعني من المقرر أنه ماكو شعلة بالبصرة تظل مشتعلة وتحرق غاز، توقف كامل إلى سنة 2028، لأن صحة الإنسان والبيئة لم تعد تتحمل المزيد من التأخير. يعني البصرة دفع ثمن صحي وبيئي كبير. حل موجود وممكن، لكن يحتاج إرادة.
4: وعلى الصعيد نفسه تحدث المهندس نور المالكي قائلاً:
7: 70% من إنتاج النفط العراقي في البصرة، تركز تقريباً أغلب الحقول في المناطق القريبة، يعني المناطق السكنية. غاز المصاحب هو خليط من مواد أو مركبات كيميائية مثل الكبريتيت الهيدروليجين، الميثان، ثاني أكسيد الكبريت، مركبات عضوية متطايرة. فكلها هاي جسيمات مسرطنة ناتجة عن حرق مستمر اللي تشاهد أنت في الحقول، وأغلب الحقول الموجودة في الشعبة لفلير غاز. أعتقد هو غياب القرار السياسي البيئي، ضعف الضغط الشعبي المنظم، غياب الدراسات الصحيحة. أعتقد العراق من بعد 2003 إلى 2022 يعتبر ثالث أكبر دولة بحرق الغازات المتطايرة من بعد إيران وروسيا. هناك حلول؟ نعم هناك حلول، توجد حلول هواي، وخاصة أنه أبرمت الشيء يعني الدولة العراقية مع أغلب الشركات الاستخراج مثل شركة غاز البصرة للتخلص من الغازات المتطايرة. هسه هو الموضوع سهل ومكلف؟ نعم الموضوع مكلف للدولة العراقية بحكم أن هذا فتشي يعني جديد أو دخيل.
4: قد يلوح في الأفق القريب بصيص أمل طالت عتمته، لكن يبقى الرأي وارد السمع والفائدة. يأخذنا الخبير الاقتصادي روح عزيز السعد إلى مقترح قائم على الأرقام والإحصاء قائلاً:
8: بالنسبة للقراءة الاقتصادية للسموم والغاز المصاحب، سنوياً دارة صحة البصرة تسجل أكثر من 4000 مصاب، كل مصاب يعني يحتاج لعلاج ما يقارب 10 ملايين. 10 ملايين في 4000 مصاب، تقريباً سنوياً إحنا نصرف عليهم ما يقارب 40 مليار. لو محافظة البصرة أعدت خطة 50 لمدة 5 سنوات كعلاج، أنه راح نصرف عليهم 200 مليار. ممكن أنه إحنا هذا المعالجة بطريقتين. الطريقة الأولى أنه نضيف ملحق عقد للشركات النفطية الاستثمارية، أنه يضيفون على العقد عليهم أنه ما يستخرجون التلوث والغاز المصاحب، هذا جانب. والجانب الثاني الكلفة اللي راح تقل 200 مليار اللي نصرف عليهم على المرضى، ممكن أنه نسوي حزام أخضر على محافظة البصرة لتقليل من نسبة التلوث.
4: لنتحدث عن الجار الأقرب للنفط والأكثر تماساً وخطراً، هم موظفو حقول النفط الأكثر عرضة للأمراض التنفسية والجلدية، خاصة في العراق الذي يعاني من ضعف البنية التحتية. تزداد الشكوك حول ارتباط التلوث النفطي بارتفاع معدلات السرطان. يتطلب الأمر حلولاً تقنية ومحاسبة على الانبعاثات العشوائية. ساعات العمل طويلة والمخاطر التشغيلية تزيد من الأعباء البدنية والنفسية للعاملين. هل ثمة إجراء احترازي يدرأ هذا الخطر؟ يجيبنا عن ذلك المهندس النفطي في قسم السلامة محمد أحمد قائلاً:
9: أول دور إنه تقييم والكشف، حدد نوع الغازات وتركيزها بالموقع. مثلاً عندك غاز الـ H2S، هذا غاز سام وقاتل، إذا تعرض له الإنسان بنسب قليلة راح يؤدي أكيد إلى قتله. أكيد عندنا بعد دور هو دراسة وتقييم المخاطر قبل أي عمل هاي. ثانياً عندنا التحكم الهندسي، تركيب أنظمة إنذار مبكر لكشف الغاز. أيضاً عندنا تركيب أنظمة الحريق، ثالثا عندنا الإجراءات الإدارية، تطبيق نظام تصريحة العمل Permit to Work. ورابعا أكيد عندنا معدات الوقاية الشخصية PPE، مثلا أجهزة تنفس، كمامات خاصة بفلترة الغاز، نظارات واقية وخوذة ملابس. خامس دور تدريب والتوعية. سادسا عندنا خطط الطوارئ والاستجابة. وآخر دور اللي هو دورنا بشكل أساسي هو المراقبة والمتابعة، المراقبة المستمرة لتركيز الغازات.
4: يحاصر البصرة المرض من كل الجهات، الماء المالح والغاز النفطي المصاحب واليورانيوم المنضب. نخاف من يوم يكون فيه مرض السرطان موتاً جماعياً لأهل البصرة. ما ترجوه هذه المدينة السخية والمتفضلة على العراق أن ينقذوها من شهيق الموت. غيروا مسار الدخان، فأموال النفط البصري تشبه ذلك المثل الشعبي: الجمل يحمل الذهب ويأكل العقول.
10: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: مع بداية العام 2026 الذي وافق انتهاء الدورة الرئاسية للحكومة، دخل العراق في تصريحات مدوية ومقلقة على الصعيد السياسي والاقتصادي فيما يتعلق بإعلان حالة التقشف وخلو الميزانية المالية من المال. دب اللغط الاجتماعي في وسائل التواصل والإعلام عن قرارات تقشفية قد تطال مرتبات الموظفين أو العبث باستحقاقاتهم الوظيفية كالترقية والعلاوة. ويسري مفعول التقشف بفرض ضرائب وصفت بأنها تقسم الظهر، الأمر الذي يقود إلى ارتفاع عال في الأسعار قياساً بالقدرة الشرائية للمواطن. وإزاء كل هذه الحلول الترقيعية، لم يسري مفعول التقتير الاقتصادي إلى مرتبات الرئاسات الثلاث وامتيازاتهم، وكأنهم القانون الخارج عن القانون. ومن منطلق المال السائب يعلم على السرقة، يتقدم الرأي القائل رب ضارة نافعة. السؤال، هل هذا التقشف الاضطراري قد يكون سبباً لمعرفة منافذ الهدر المالي وإعادة صياغة الإدارة المالية للبلاد وإيجاد خطط حاسمة وطارئة؟ يجيبنا النائب السابق صالح الأسدي قائلاً:
9: التقشف متوقع جدا، كل ما تمر الحكومة بأزمة مالية تجيل التقشف. ما أعتقد هذا التقشف أدى إلى تقشف، فكل شيء مكشوف في البلد، كل شيء مكشوف والتقشف متوقع، من الاقتصاد الريعي إلى الفساد إلى المحاصصة إلى سياسات الحكومة المبنية على الفعل ورد الفعل وعدم معالجة الإخفاقات المتكررة بخطط واستراتيجيات مدروسة. الآن بعد الذي حصل ويحصل وسيحصل مستقبلا، ما هو الحل؟ هل هناك حل؟ أنا شخصيا ما أعتقد هناك حلول على المدى القريب، لأن الفساد لا زال موجود والمحاصصة لا زالت موجودة. رجالات الدولة المتصدية من 2003 الآن متمسكين بالفساد والمحاصصة، ونستمر نعيش في دوامة مستمرة على هذا النهج. نحتاج إلى سياسة خارجية رصينة واضحة المعالم وانفتاح على كل دول العالم، نحتاج إلى سياسة داخلية وخطاب سياسي ناضج للاستقرار السياسي.
8: في خضم الجدل المستمر حول موقع المرجعية الدينية من المشهد السياسي وحدود تدخلها في إدارة الدولة وتشكيل الحكومات. تبرز تساؤلات كثيرة عن طبيعة هذا الدور، هل هو دور مباشر أم توجيهي، عام أم تفصيلي؟ في هذا السياق يقدم الأستاذ صالح الأسدي قراءة واضحة لطبيعة دور المرجعية ومسؤولياتها وحدود تأثيرها على الطبقة السياسية بين التوجيه الأخلاقي العام والالتزام السياسي الفعلي.
9: دور المرجعية مستمر، ومراقبة المرجعية للوضع الداخلي والخارجي مستمر، لكن المرجعية عليها بالعام لا تدخل بالتفاصيل، لذلك أكثر من مرة أكدت أنه لا شأن لها في مسألة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء. المرجعية الدور العام دور أنه اشتغلوا عدل، عوفوا الفساد، عوفوا المحاصصة، غيروا من نهجكم، كافي، شعبكم تعب، لا خدمات، لا مستوى معاشي، هذا الدور العام، يعني توصية رعاية أبوية وتوصيات واضحة. أما هم يمشون على رأي المرجعية فهم يمشون على رأي المرجعية اللي يصرف لهم، أما التوجيه اللي يأثر عليهم ويأثر على مصالحهم ما أعتقد يمشون على نهج المرجعية.
8: التشاؤم ديدن المواطن العراقي وهو يدفع الضرائب النفسية والمادية طيلة سنوات من الأمل المحبط بقيادات متعاقبة أدخلته في مهالك مادية وسياسات متخبطة وخطاب لا يخلو من الطائفية والمناطقية والإثنية. لم يسلم المواطن من التعذيب السياسي المتواتر في حياته المتذبذبة، وبحث عن حلول ديمقراطية كفلت حقه في التظاهر، وكانت النتيجة قمع الليالين. اليوم هناك أكثر من قراءة استشرافية لمحللين سياسيين ومثقفين يتوقعون تأهباً جماهيرياً رافضاً لسياسة الحرمان والتجويع، وأن المعطيات قد تقود إلى إضراب جمعي في مفاصل الدولة. تحدث الكاتب عبد الخالق محمود قائلاً:
4: حقيقة الاستقرار السياسي أول ما يعني هو الاستقرار الاقتصادي. إذا ما كان هنالك استقرار اقتصادي في البلد فمسألة طبيعية جدا سيكون هنالك استقرار سياسي، وأي تهديد للوضع الاقتصادي وخاصة يعني تهديد المستوى المعيشي للمواطنين هو تهديد يعني حقيقي إلى الاستقرار السياسي، تهديد إلى بنية الدولة السياسية، تهديد إلى أساسا العملية السياسية بالكامل، وبالتالي تهديد يعني المستوى المعيشي للمواطنين لربما أنه أساسا يعني يجعل هذا المواطن ينتفض. ونشاهد الكثير من التظاهرات والاعتراضات والاحتجاجات والاعتصامات التي قد تؤثر على الاستقرار الأمني النسبي اللي موجود بالبلد الآن، لربما نستعيد صور أساسا لا نريد أن نستعيدها في الداخل العراقي يعني، ولكن حالة التقشف، إجراءات التقشف، رفع الضريبة قد تدفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع.
8: الحديث عن جيوب السرقات في مفاصل مؤسسات الدولة أخذ أبعاد رسمية وقانونية مثل الإفادات خارج العراق وداخله، ومستحقات الوقود وتصليح الآليات، إنفاق وهدر مالي من تشكيل لجان متتالية دون رقيب، وجهات نزاهة رصينة تراقب وتحاسب. هل التقشف سيقود إلى تبعيض هذا الهدر أم هناك فنون جديدة لجيوب أجدد؟ يجيب المهندس حسين كريم قائلاً:
10: نشوف دائماً أكو حلقة مقربة من المسؤول، هاي الحلقة المقربة راح تحصل طبعاً امتيازات من خلالها، راح تشوف كل شيء يعني واضح وتحت القانون وتحت الأوامر الإدارية، لكن الضابطة هنا راح تختفي أو شبه منعدمة. شلون؟ مثلاً يبتعث إلى خارج القطر أو داخل القطر لغرض متابعة الأمر الفلاني. المسؤول أينما حل راح تشوف من يحل جديد يم الدائرة المقربة إليه، راح تشوف عدد لا حصر له من الأوامر والإدارية، تجمد ما قبل وراح تفعل القادم الجديد لغرض المضي قدما. هذه الوحدة الأولى تقريبا أو الوحدة الأدنى من وحدات الفساد اللي هو بشكل هرم مقلوب، يعني هرم مقلوب بحيث كل ما تريد تصعد راح تتسع قاعدة هذا الهرم إلى أن نصل إلى فساد الحيتان كما أطلق عليه دائما، يعني يبدي من وحدة صغيرة وينتهي إلى فساد الحيتان، ودائما نشوف احنا فساد الحيتان اوضح من هذه الوحده الصغيره اللي تقبع في نهاية رأس الهرم المقلوب.
8: لا يريد العراقي استذكار الحياة التي فرضت عليه كعقوبة سياسية لحاكم متجبر ومتمرد، ومن دفع الثمن هو المواطن ولسنوات من الحرمان والجوع. وكأن القوى المتجبرة متمثلة بالولايات الأمريكية المتحدة كانت تريد قهر المواطن وإضعافه، والدليل أن عاش الحاكم وزبانيته منعمين مبذرين يعثون في البلاد فساداً، والشعب يرزح تحت خط الفقر، وأهينت كرامة المعلم والأستاذ الجامعي الذي ما عاد الراتب يفي قوته وحاجات عياله، ويصون كرامته التي دهورها الفقر وضيق ذات اليد. سيناريو قد يتكرر في بلاد يريد ناسها استحقاقاً يليق وما عندهم من ثروات طائلة سميت بالانفجارية.
5: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب، تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14,000 وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريباً نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30,000 TDS وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29,000 جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1000 ppm، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35,000 ppm، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه نهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في أعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب، رجل كبر وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط، وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
11: كل الأسماك النهرية الملوحة كنستها كنس خذتها وصعدت ليفو، السمكة صعدت ليفو على الماء الحلو راحت، وين ما بداية الماء الحلو انتهى راحت وياه صعدت ليه فوق صوب القرنة، ما قرنة ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم هسه شط العرب بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعوه ونطلع المزلق ونطلع الروبيان ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجى وصل عندنا موجود قبل لا يملح الماء، كان عندنا بني بس غليل، قطان كان بكثرة موجود قطان صيد، احنا اختصاص قطان شغلنا بالقطان ايام الشتاء بس، من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات أزيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطر أمطار انقطع البني وانقطع الشبوط كلش نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على العراق، مو جديد مو جديد، في 85 طب الشط ايام الحرب العراقية الإيرانية طب زرعوا السمتي، ما كان اكو سمتي قبل.
5: يشرح الأستاذ عباس دخيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة ما سجلته السجلات الرسمية من اختفاء تام لأسماك المياه العذبة من شط العرب، وهجرة البقية شمالاً بحثاً عن مياه أقل ملوحة، وكيف أثرت هذه التغيرات على الإحصاءات الإنتاجية السنوية لقسم الأسماك.
12: تغيرات مناخية والشح المائي وامتداد اللسان الملحي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير حقيقة تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة لاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، بني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل أنواع الأخرى الموجودة كانت موجودة في بيئة شط العرب. من خلال تقاريرنا الشهرية بكمية الأسماك المصادة ومسوقة للمحافظة، يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعا عدة أسباب، سبب رئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر. فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
5: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيطريين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعاً عابراً بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالاً ليست فقط بحثاً عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
13: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروه السمكيه، الثروه السمكيه تهرب بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي، وخصوصا الاسماك النهريه مثلا القطان الشبوط. عندنا هوايه من الاسماك النهريه جايين نشوف تهاجر الى شمال العراق بحثا عن المياه العذبه، لان تعرف هي مياه نهريه.
5: مره اخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً. ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة كأنها البحر.
11: وهذا السمك الزغار اللي عندنا، الخشني والبياح يجينا من البحر. هذا الخشني الزغار يسمونه أهل شمال البصرة يسمونه أبو زريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطان والشبوط، وتالي اجى السمتي والشصان. قبل موجود الشصان، اهل الفوق يسمونه بز، الفوق يعني شمال البصره يسمونه بز، من تتعدى الناصريه يسمونه بز، احنا لا نسميه شصان. وقبل كلش انا كنت طفل نعبر على ابو الخصيب، يسمون سمته يسمونها حمره، حمره كبيره تكبر ذيك تطلع 50 كيلو 60 كيلو الوحده، حمر يسمونه. انقطع قديما، انقطع مو من هسه. سمته النهريه انقطعت نهائيا، لان الماء ما تقدر تذوبه، ما تقدر تحطه بحلقك. ماي بحر خالص، مو بس ملوحه، بمروره مروره بحر. انا كنت ناخذه عندي هناك، عندنا لنجه قبل، يعني بعد عايشين بالبحر. الماي ماي البحر مر يصير، اذا تحطه بحلقك وتبلعه يخنقك، ما تقدر تنفس.
5: يشرح الدكتور عبد الله نجم وكيل مدير قسم الاسماك بمديريه زراعه البصره ان المشكله لم تقتصر على الملوحه فقط، بل هناك تلوثات بيئيه خطيره وظهور اسماك البلطي المقاومه التي زاحمت الانواع النهريه وطردتها شمالا، ما زاد الطين بلة في النظام البيئي المائي.
14: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك، وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر، وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع، وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
5: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية، ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة. ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلاً في تحسين الوضع.
15: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصرة بالحقيقة، ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة، وننتظر الحل الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
5: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاماً إيكولوجياً عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلاً متخصصاً عاجلاً من فرق علمية بيئية وإدارية قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة. تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
1: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
5: نبض من وحي الكلمات.
16: نتيجة للفساد الإداري وسوء النظام الانتخابي وطريقة الحكم المشوهة والديمقراطية المرتبكة بعد التغيير، وبسبب أداء الأحزاب وشراهتها لنهب المال العام وإهمالها الكبير بإدارة الدولة، برزت العشوائيات كواحدة من ملامح الفشل والتخبط والعجز عن السيطرة. مواطنين استولوا على معظم الأراضي الفارغة، أراضي للدولة أو ملك ناس غايبين عن المشهد، الذريعة، الفقر والحرمان والسنين الثقيلة، فصارت الحواسم واقع حال يتغذى على فوضى الدولة، وكبرت وتضخمت بظل غياب العدالة الاجتماعية، صار المساس بها مثل فتح جرح ما يندمل، وهذا تماما اللي تواجه حكومة البصرة بهالأيام بعد ما أعلنت عزمها على إزالة التجاوزات حتى تنفذ مشاريع خدمية مؤجلة. الناس ما امتثلت لأوامر الإخلاء، مو عناد، لكن لأنهم ما صدقوا، ما متعودين يشوفون الدولة حازمة، وما كانوا يظنون أن الجرافات راح توصل.
17: والله إحنا نايمين أنا والحاج وعائلتي، ما جيت لأن الشفل هنا. قمت قلت له ماما ليش شيتي؟ احنا عم اخوانكم صدقهم ما قالينا وكاتبين على الحائط ويونا كل ساعه، بس ما مثل حتى لو يهدم يطلع العائله يطلع الحلال مثل ما جت، لان الشفل بالباب. صيحنا بغقنا ابويا ليش شيتي؟ ايانا الحياط والطابوق. قمنا البغج انا والحجي دار الحلال، رحنا ورا حلالنا لقينا شاله هو والشرك ذابه بالقاع. الدور ردت انا استحرقت لي مثل بالكل اخويا ليش شيتي؟ احنا ما ناخذ كم همكم، ليش اخويا هيكي يخلي ما يحاكيني.
18: ولقينا هاي الهمرات والناس وملتمة والشفلات وقاعدة تهدم يعني هاي السياجات واحد ورا الثاني. زين ليش ويش قاعدة مكتوب عليكم زالة؟ زين هي ما راجع القطع، حدائق مرسومة حدائق عن هيش مال شو اسمه منتزهات ما أدري شنو، يعني ما تابع لل مو قطع طابو. طيح أنا أبونا بسرة طيح بيت ورا بيت.
19: إحنا ما راح نتمرد على القانون، لكن هسا إحنا أول شيء إحنا بيوتنا جمعنا وعدنا عوائل تعرف ومصرف وكلها تريد، واحنا ما عدنا، احنا لو عدنا ما سكننا بهاي التجاوز، يعني البيت ما يتجاوز 10 ملايين انا اسكن به، الله وكيلك بيت ب 14 نفر، انا عائلتي 14 نفر ساكنين بهذا البيت، انا لو عندي ما سكنت به، اذا في اللي شهر احنا قد بالشارع، يعني الايجار هسه 450 500 اقل بيت.
20: احنا ناس تعبانين، فلشت بيوتنا علينا وطاحت شيول الحريم مالتنا ونشانا، يا سيد مقتدى هذا عقلنا بعد ما نلبسه ولا نطلع نحكي لا بمضايفنا ولا نطلع بعد على هذا الموضوع، لانه اذا انسان تهدم بيته وتهدم داره انتهى بعد ما له كرامة، ونقعد منك يا ابو هاشم يا سيد مقتدى سوي لنا حل يا سيد مقتدى، هاي عقلنا ذبيناها بعد ما نلبسها.
21: طلعوا علينا هاي فلشوا بيوتنا، سحقون سحق، الله وكيلك مكان نتكرم به ما عدنا هسه، وهاي اطفالنا كلها طلاب وكلها حصر عليها الالف، اذا فلشونا احنا بعد كل ما نحط له خيمه قبال بيته وين كان يقعد، غير هالحل بعد ما عدنا، واحنا ناشد الله وسيد مقتدى، غير سيد مقتدى ما عدنا، احنا ولد محمد الصدر ريدك تفزع عنا، ما عدنا غير الله وانتم.
20: واحنا بالنسبه لنا نموت بهذا البيت. ما نطلع، خلنا نكون واقعيين، انا عائلتي لانه انا كرامتي اغلى من الخبز، انا عراقي ولي حقوق بيها، اللي نفط بالدوله لانه انا انولدت بمحافظه البصره، احنا نريد بديل ما نشيل، نريد بديل اللي تعرف انه العراقي يريد كرامتك.
16: من جانبه محافظ البصره كرئيس للحكومه المحليه اعلنها بصراحه هالمره ماكو تراجع، الملف لازم يحسم والعشوائيات لازم تنتهي، خصوصاً اللي واقع ضمن خطط المشاريع القادمة.
22: أكو تصوير خطأ، أنا ما أقبل بهاي
0: مظاهر التصوير اللي صارت، لكنه للتوضيح يعني أهل النجمي فهموها، أكو 9000 قطعة أرض موزعة من تسعينيات القرن الماضي، والكل تدري والناس عندها طابوات وهذه موزعة حتى قبل سقوط النظام، موظف بالحديد والصلب، موظف يمكن بالبترو، وزارة الصناعة، النتيجة أراضيهم ظالين 9000 عائلة، يعني مو عائلة وعائلتين. إجوا البعض أخذوها مزارع، البعض سوى مكانات لتربية الحيوانات، وبالنتيجة هذا موظف مسكين ما يقدر. ناشدنا الدولة سوينا لهم مشروع، وهذا المشروع أنه يريد ينفذ المقاول أيضا تأخر، يريد يكملون شغلهم تأخر. راحوا على قانون 154 إزالة التجاوزات، الأخ نائب المحافظ طلع وياهم لدعم هاي العملية، كأنما صارت هجمة بالاتجاه المعاكس، والله ذول فقراء وذول مساكين والدولة يجب أن ترعاهم. مع ذلك لا يجوز أنه أنت تتجاوز على الأملاك الخاصة للناس، بس البعض يقول ها الدولة لازم أن توفر. هل معقول يجي واحد يقعد ببيتك أنت لازم تقعد بالشارع مثلا، والدولة تقول لك يلا ما يخالف ظل قاعد بالشارع، هذا قاعد ببيتك، هاي قطعة الأرض مثل بيتك، أنت اليوم عندك بعض المبالغ تأخذ قرض من البنك تريد تبنيها، وهذا يقول لك لا أنا ما هاشين من عدد. زين إحنا شنو واجبنا كدولة
16: بهيجي وقت والانتخابات على الأبواب؟ الشفرات تواصل عملها والمتضررين يضجون يستصرخون يرفعون بقايا حياتهم للكاميرات، بس المحافظ ماضي بمشروعه ومتسلح بالوضع القانوني والدستوري. هالشي خلى بقية المسؤولين بموقف حرج بين نار الناس اللي انهدت بيوتها وتضررت مصالحها، وبين ضرورة إعادة تنظيم المدينة وتنفيذ مشاريع تنموية وترسيخ هيبة الدولة. فطلعت أغلب التصريحات مثل نسخ مكررة من بيان واحد، إحنا مع الإزالة بس لازم أكو بدائل. خلينا نسمع تصريح رئيس لجنة التخطيط بمجلس المحافظة أياد المالكي.
3: نحن مع أنه تكون البصرة بصورة بهية وغيرها، لكن اليوم إحنا نريد نرفع تجاوزات، يجب أن تكون هناك حلول، وحلول منطقية وحلول تنصف الأهالي الساكنين في هذه الدور العشوائية. اليوم ما ممكن أنا اليوم في هذا الظرف اليوم وقت امتحانات أهجر هذه مئات أو آلاف العوائل، يجب أن إيجاد حلول، أما تعويض مادي أو توفير قطعة أرض سكنية هي ما متفضلين إحنا اليوم كحكومات محلية على المواطن البصري. حقيقة الحكومة الاتحادية أرسلت في شهر الثاني أعتقد 17/2 أو 15/2 مبادرة السكن إلى محافظة البصرة لإنشاء أكثر من 10,000 وحدة سكنية. هي المبادرة عامة بشكل عام على العراق. اليوم البصرة هي المرتبة الرابعة بمستوى الفقر بنسبة 27%، لكن هذه المبادرة لم ترى النور في محافظة البصرة، ولم ترسل البلدية ولا البلديات القطع الشاغرة اللي موجودة حتى يتم توزيعها، سواء كان المتجاوزين أو الموظفين أو المواطن العادي. وبالتالي هي خطة متكاملة كانت مدروسة، ويوجد هناك مستثمرين كان لهم استعداد على بناء هذه الوحدات السكنية.
16: الحيرة اليوم مو بس بحياة المتجاوزين، الحيرة بعين الدولة نفسها، شلون تبدي تنظم الخراب من غير ما تولد خراب ثاني؟ وهذا اللي نوه عليه السيد رئيس مجلس المحافظة خلف البتران.
22: إزالة التجاوزات، وفي الوقت نفسه نطلب من الحكومة المحلية الحكومة التنفيذية إيجاد البديل. حقيقة هذول أهلنا وناسنا، وأكو كثير من الحلول. هذا ذات فلش بيته وهو أطفال، يعني هسه أي واحد من عندنا خيخلي نفسه بهذا الموقع، كل واحد من عندنا خيخلي نفسه بأن أنت تجي رأسة الظهر ويقولوا لك يلا اطلع، تحتار جهالك وين تودي ومضاعفك وين تودي غراضك وين تودي. وإن شاء الله احنا نتمنى حقيقة يكون هناك حلول، هم خلصنا من مسألة العشوائيات وترتيب مدينتنا، وهذا فشيء يحسب حقيقة، يحسب للحكومة التنفيذية بأن اليوم البصرة وضعها يختلف، أكو إعمار، أكو ترتيب، أكو تنظيم، ولكن بالمقابل هم خلينا ننظر الناسنا عين الإنسانية والرحمة. وأعتقد يمكن مو صعبة أن تنوضع حلول لمعالجة وضع هؤلاء الناس وإيجاد البديل لهم.
16: ومن وصل الصور ومقاطع الهدم البغداد، رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني أمر بإيقاف حملات الهدم فورا، لكن بالبصرة المحافظ يشوف أن القرار محلي والمشروع أكبر من العواطف. عضو المجلس عن كتلة تصميم بيداء الناهي بدورها توضح الوضع القانوني.
2: طبعا السيد المحافظ هو على سلطة تنفيذية في المحافظة ومنتخب من مجلس المحافظة وغير مرتبط إداريا ويخضع لإشراف ورقابة مجلس المحافظة. وبخصوص علاقة السيد المحافظ برئيس الوزراء هي علاقة تنسيقية وليس إلزامية، واستنادا للمادة 8 من الدستور على أولا والتي تنص على أن صلاحيات مجلس الوزراء تكون على الوزارات، إشراف على الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة. ويوجد قرار لمجلس شورى الدولة رقم 17/2011 في 17/2/2011 نص على أن المحافظة ليس لها تمثيل في مجلس الوزراء وغير خاضعة لرئاسة الوزراء. وأيضا المادة 122 من أيضا من الدستور نصت على ذلك، ولذلك فإن ما رد السيد المحافظ كان رد قانوني موفق وهو ينفذ قانون اتحادي أو قرار اتحادي رقم 154 لسنة 2001، ولديه قرارات قضائية باتة حول الأملاك الخاصة أعتقد في خور الزبير بخصوص الأملاك الخاصة. فكان على السيد رئيس الوزراء أن لا يصدر توجيها، بإمكانه مخاطبة مجلس النواب وهو السلطة التشريعية في العراق بتشريع قانون أو تعليق قانون قرار 154 سنة 2001.
16: وبعيدا عن المكاتب والمواقف الرسمية، نزلنا للشارع حتى نسمع من الناس شنو رأيهم بالحملة.
6: مع إزالة العشوائيات بشكل تام يعني، والله وجهة غير حضارية، ماخذين حق العام كدولة والحق الخاص.
7: اي انا مع إزالة العشوائيات لان ظاهرة غير حضارية هي صراحة، بس مع توفير البديل بنفس الوقت.
23: والله بالنسبة لإزالة العشوائيات كقانون انا معه، هو قاعد بحواسم وبرا عنده سيارتين ثلاثة ومن احد الطراز، فهذا الشيء ما محتاج.
24: اكيد نعم، لانه كانت الحياة يعني انظف واحلى وأرتب. هسه وين ما تفوتين تلقين هوسة، حتى هم يعني ما أعتقد هم الأبصار والأصل.
25: لا، أول شيء ناس فقراء وتعبانين واللي يريد يشيلهم هذا إلى غاية من الشيلة مالتهم.
26: لا، الناس الفقراء هي قاعدة بالتجاوزات ويذب بالشارع ويذب المرأة العراقية بالشارع، مو صح.
27: لا، مع إزالتها ولا مع بقاها، بس هي الحكومة المفروض توفر حلول للناس. يعني
16: ملف الحواسم يا أصدقاء لوحة قاتمة من لوحات الفشل الحكومي، وصمة على جبين دولة ما عرفت تبني عدل ولا تنصف إنسان. من برا الناس تشوفها كارثة، من جوا احنا نعيشها كل يوم، نحاول نتطبع وياها، نتطبع ويا الطين ويا تشينكو ويا النسيان. أكيد كل مسؤول يحاول يواجه هذا الملف يقامر بمستقبله، خصوصاً بزمن تتحكم به المعادلات الانتخابية والمصالح والموازنات الطائفية. بس بالبصرة المشهد غير، أكو إرادة تمشي. هل راح تستمر الحملة لو تنطوي تحت أرجل الوساطات وتضرعات الكتل حتى لا تنجرح مشاعر ناخب ويعيدون رسم نفس الدائرة، الدائرة اللي خربت كل شيء وصارت هي السبب الأول كل هذا النشاز والقبح؟
28: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
8: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. المسبحة وما سر ارتباطها بالكرامات والخوارق. لم يعرف العرب القدامى المسبحة أو السبحة، وإن مارسوا التسبيح كواحد من الطقوس التعبدية الدينية التي تتشابك مع الدعاء والصلاة. تتفق المعاجم اللغوية العربية على أن لفظ السبحة هو لفظ مستحدث، وقد عرفها الزبيدي في تاج العروس على أنها خرزات تنظم في خيط للتسبيح. وعلى الرغم من كونها أمراً طارئاً جديداً على المسلمين، إلا أنها قد دخلت في تركيبتهم الدينية والثقافية، وصارت رمزاً مهماً ذا دلالة قوية وحاضرة في مختلف ميادين الشعر والتصوف. تأريخ المسبحة قبل الإسلام، من البراهمة الهندوس إلى الرهبان المسيحيين. من غير المعروف على وجه التحديد التوقيت الذي ظهرت فيه المسبحة للمرة الأولى على مسرح الحضارة الإنسانية، إن فكرة المسبحة هي تطور طبيعي وحتمي من فكرة القلادة، إلا أنه من الصعب التحديد الدقيق الزمني من تحول استخدام القلادة كسبحة للأغراض الدينية، بيد أنه يمكن القول والافتراض إن فكرة السبحة بدأت عند السومريين قبل 5000 سنة، وقد نسبت إلى الرسول بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والتي تذكر فيها كلمة مسبحة بشكل صريح ومباشر. ومن ذلك ما أورده أبو شجاع شيرواه الديلمي في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب، نعم المذكر المسبحة، وهو الحديث الذي حكم ناصر الدين الألباني بضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً كيف يحض الرسول أصحابه على أمر لا يعرفونه.

السبحة عند الشعوب القديمة كانت رمزاً لتعوذة لطرد الأرواح الشريرة وحماية الإنسان من الشرور غير المرئية وإبعاد الحسد عنه، وكان هناك اعتقاد بأن غسل السبحة بالماء وشربه بعدها من شأنه أن يكون دواءً لبعض الأمراض المستعصية والمزمنة. استخدام المسبحة في السياق الديني قد وقع للمرة الأولى في الهند وجنوب شرق آسيا، وذلك على يد الكهنة البراهمة الهندوس الذين استخدموها في طقوس الأزعية وسموها جبمالا، والتي تعني عقد الذكر باللغة السنسكريتية. وكان عدد حبات المسبحة البراهيمية يتناسب ويتوافق مع عدد الأبراج والنجوم والكواكب التي يؤمن بها الهندوس ويقدسونها في مذاهبهم المختلفة.

الكهنة البوذيون تابعوا البراهمة في استخدام المسبحة وتسببوا في نشرها في العديد من الأقاليم في آسيا وحول شطآن البحر المتوسط، ويحتمل أنهم تحديداً من تسببوا في نقلها إلى اليهود. السبحة اليهودية التقليدية تكونت من 17 أو 21 حبة، ونالت حظوة كبيرة في طقوس الكابالا التي تمتزج فيها الشعائر الروحية بالسحر، وكانت تعرف

باسم مابروكوت والتي تعني المئة بركة، وذلك لأن اليهود كانوا يستخدمونها في التسبيح لمئة مرة على نحو متتابع. أهمية المسبحة زادت بشكل كبير في الديانة المسيحية على وجه الخصوص، لأن المسيحيين في عصور الاضطهاد كانوا يعرفون بعضهم البعض بها، كما أن شكلها كان له رمزيته الخاصة، حيث كان يعبر عن بعض العقائد والأفكار المسيحية، ذلك أن عدد حباتها 33 يرمز لعمر المسيح في الأرض، كما أن الأقسام الثلاثة المتساوية التي تتألف منها المسبحة ترمز للإله الواحد المتجسد في الأقانيم الثلاثة. المسبحة ارتبطت في الدين المسيحي أيضاً بعدد من الصلوات والأدعية المقدسة ذات الحظوة والمكانة، ومن ذلك الصلاة المشهورة التي تعرف باسم المسبحة الوردية، والتي نظمها القديس الأسباني دومينيك مؤسس جماعة دومينيكان، والذي قيل أن العذراء مريم قد ظهرت له وقالت: لن تنجح ببراعة الكلام بل بهذه المسبحة التي بيدك، فأنا معك، ومتى هديتهم علمهم أن يصلوها. من الملاحظ أنه في بعض الأحيان يكون عدد حبات المسبحة المسيحية 45 حبة على عدد أيام الصيام الصغير، وفي أحيان أخرى يصل عدد حباتها ل 55 على عدد أيام الصيام الكبير. السبحة عند المسلمين ظهور متأخر عن زمن النبوة. نال التسبيح حظوة ومكانة في الدين الإسلامي، حيث وردت الكلمات المشتقة من الجذر اللغوي سبحة عشرات المرات في سور القرآن. كذلك ورد الأمر النبوي بالتسبيح في الكثير من الأحاديث، ومن ذلك ما أورده الترمذي في سننه من أن النبي كان يعقد التسبيح بيمينه، وما أورده أبو داود في سننه من قول الرسول للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وقد نسبت إلى الرسول بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، والتي تذكر فيها كلمة مسبحة بشكل صريح ومباشر، ومن ذلك ما أورده أبو شجاع شيرويه الديلمي حكم ناصر الدين الألباني بضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً: كيف يحض الرسول أصحابه على أمر لا يعرفونه؟ من المرجح أن الرعيل الأول من المسلمين لم يعرفوا الشكل الحالي للسبحة، بل عرف عن جماعة منهم التسبيح بواسطة الحصى ونوى البلح. عرف المسلمون السبحة في القرن الثالث الهجري بعدما شاهدوها في مصر على وجه الخصوص، حيث كان استخدامها شائعاً في أوساط الرهبان المسيحيين، ولكن مع ذلك فسرعان ما اصطبغت السبحة العربية بالصبغة الإسلامية، حيث تألفت من 100 حبة، وذلك تأسيساً على ما ورد في الأحاديث النبوية التي تذكر أن الرسول قد علم المسلمين التسبيح خلف كل صلاة 33 مرة، والتكبير 34 مرة، والتحميد 33 مرة.

حكايات المسبحة في الثقافة الإسلامية. بما أن الشعر كان ديوان العرب، فإننا نستطيع أن نعثر على أول إشارة للمسبحة في بدايات القرن الثالث الهجري، وذلك في القصيدة التي أرسل بها الشاعر العباسي الشهير أبو نؤاس للوزير العباسي الفضل بن الربيع في عهد الخليفة محمد الأمين، وقد جاء في تلك القصيدة: أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسك وعودتنيه والخير عاد، المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة. أيضاً يمكن أن نجد حضوراً كبيراً للمسبحة في قصص الزهاد والصوفية، فقد حكيت الروايات التي تذكر رفض البعض

الكرامات المرتبطة بالمسابح تكاد لا تعد ولا تحصى في المدونات الصوفية، ومن أشهرها ما ذكره عبد الوهاب الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى عن بعض شيوخه الذين كانت المسابح تدور في أعناقهم عندما تحين أوقات أورادهم اليومية. وفي السياق نفسه يأتي ما أثبته ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق عندما ذكر أن سبحة التابعي أبي مسلم الخولاني قد التفت على ذراعه ذات يوم وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات.

أشهر المسابح سبحة فاطمة وسبحة زبي. من أشهر المسابح الإسلامية سبحة زبيدة بنت جعفر المنصور زوجة هارون الرشيد، والتي قيل إنها اشترتها ب50,000 دينار، وسبحة الخليفة المقتدر جعفر بن أحمد العباسي، والتي وصفها المؤرخون بقولهم قومت ب100,000 دينار، حيث استدعى بجواهر فاختار منها 100 حبة ونظمها سبحة يسبح بها، وأن هذه السبحة عرضت على الجوهريين فقوموا كل حبة منها ب1,000 دينار وأكثر. أما عند الشيعة فمن الشائع أن فاطمة الزهراء كانت أول من اتخذ المسابح، فكانت سبحتها بخيوط زرق 34 خرزة، وكانت قد اتخذت خرزاتها من طين قبر حمزة بن عبد المطلب، وكانت تسبح بها بعد كل صلاة، وذلك بحسب ما يذكر الميرزا حسين النوري الطبرسي في كتابه مستدرك الوسائل.

ويذكر الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة أنه لما استشهد الحسين بن علي استبدل الشيعة مسابحهم، حيث اتخذوا مسابح جديدة لهم مصنوعة من التربة الحسينية في كربلاء. وقد روى محمد باقر المجلسي في موسوعته بحار الأنوار بعض الروايات عن أئمة الشيعة التي تظهر تشجيعهم لأتباعهم على اتخاذ سبحا من تراب كربلاء المقدسة، ومن ذلك قول الإمام السادس جعفر الصادق: من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. وأيضا قول الإمام السابع موسى الكاظم: لا تستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: في هذه القصة البطل ليس وزيرا ولا حكومة، البطل هو نفط البصرة. امتلأت خزانات النفط في البصرة ليس لأن العراق أنتج أكثر، ولكن لأنه لم يعد قادرا على أن يخرج ما لديه بعد إغلاق مضيق هرمز. توقفت الناقلات. العراق الذي كان يصدر أكثر من 3,600,000 برميل يوميا، انخفض إنتاجه فجأة إلى حدود 1,200,000 برميل يوميا، ليس بسبب نقص النفط وإنما بسبب فائضه. الخزانات في البصرة وصلت إلى مستويات حرجة، والشركات اضطرت لتقليص الإنتاج في حقول عملاقة مثل الرميلة وغرب القرنة، تفاديا لانفجار الاختناق التخزيني. الخطأ لم يبدأ اليوم، فمنذ الثمانينيات بدأ العراق يفقد شبكة أنابيبه الاستراتيجية. خط كركوك بانياس عام 1952 توقف خلال الحرب العراقية السورية. خط العراق السعودية عام 1985 خرج من الخدمة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990. خط كركوك جيهان عام 1977 يعمل جزئيا ومتعثرا. مشروع البصرة العقبة الذي ظل حبيس الأدراج يتقدم خطوة ويتراجع خطوتين. خطة طارئة لنقل 200,000 برميل يوميا عبر الشاحنات نحو تركيا وسوريا والأردن، رقم يبدو كبيرا لكنه لا يمثل سوى أقل من 10% من قدرة العراق التصديرية السابقة، ومع ذلك هو تنفس صناعي لاقتصاد يختنق. وزير النفط حيان عبد الغني يتحدث عن جهود الوزارة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان وكذلك عبر سوريا والأردن باستخدام الحوضيات.
3: يعني هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة النفط للمباشرة بتصدير كميات من النفط الخام من خلال ميناء جيهان، إضافة إلى يعني هنالك طرحنا يعني مناقصات لتصدير النفط الخام من خلال ميناء بانياس في سوريا، خط لنقل النفط الخام من خلال العقبة أيضا. وإن شاء الله خلال اليومين القادمين سوف يتم إحالة المقاولات الخاصة بتصدير النفط الخام من هذه المنافذ. سيتم اعتماد الحوضيات لنقل هذا النفط الخام لأنه لا تتوفر لدينا أنابيب للخط العراقي السوري أو العقبة.
2: لكن حتى هذا الحل ليس بسيطا، جزء مهم من شبكة التصدير الشمالية يمر عبر إقليم كردستان العراق، وهنا يدخل النفط في مفاوضات لا علاقة لها بالبراميل فقط، الرواتب والميزانيات ونظام سكودا. متخصصون يرون أن ربط التصدير بالخلافات السياسية حول كل أزمة إقليمية إلى أزمة داخلية مضاعفة. وزير النفط يتحدث عن مرور جزء من الأنبوب عبر الإقليم وعدم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
3: ولكن عندنا الخط اللي موجود هو خط جيهان، يعني الأنبوب العراقي التركي. الجزء من هذا الأنبوب يمر من خلال الإقليم، وهنالك مفاوضات مع الإقليم للسماح بتصدير كمية من نفط كركوك اللي هو بحدود 200 إلى 250 ألف برميل، مقرر أنه نصدر من إنتاج حقول كركوك خلال ميناء جيهان وباستخدام الأنبوب العراقي التركي، ولكن لحد الآن لم نتوصل إلى اتفاق مع الأخوة في الإقليم لتصدير هذه الكمية.
2: لهذا تحاول بغداد إعادة رسم الطريق، إحياء أجزاء من خط كركوك جيهان، الخط الذي صمم أصلاً بطاقة تصل إلى نحو 1,000,000 برميل يومياً. قد لا يعمل بكامل طاقته الآن، لكنه يبقى المنفذ الوحيد الممكن خارج الخليج. وزير النفط حيان عبد الغني يتحدث عن إعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط كركوك بتركيا دون المرور بالإقليم، وقرب المباشرة بالتصدير خلال أسبوع.
3: هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل كوادر وزارة النفط لإعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط حقول كركوك بالأنبوب العراقي التركي. جميع أعمال التأهيل مكتملة، إلا أن هنالك مقطع بقى بحدود 100 كيلومتر يحتاج إلى فحص، وتوجهت كوادر وزارة النفط من خلال شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية لإجراء الفحص الهيدروستاتيكي اللي هي تعتبر المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيل الأنبوب، وإن شاء الله خلال أسبوع من الآن سوف يتم إنجاز هذا الفحص لنتمكن من ضخ النفط الخام من حقول كركوك مباشرة إلى الأنبوب العراقي التركي دون المرور بإقليم كردستان إن شاء الله.
2: في الداخل المعركة مختلفة. المصافي العراقية تعمل اليوم بطاقتها القصوى لتحويل الخام إلى منتجات تستهلك محلياً، وهذا ليس خياراً اقتصادياً مثالياً بقدر كونه إجراءً اضطرارياً لتخفيف الضغط على الخزانات. كل برميل لا يصدر يجب أن يجد له استخداماً داخل البلد. الوزير هنا يتحدث عن عمل المصافي بطاقتها القصوى وإنتاجها للمشتقات النفطية وتغطية الحاجة اليومية.
3: المصافي عندنا يعني المصافي تعمل لحد الآن تعمل بطاقتها التصميمية القصوى، وتقوم بتوفير كميات المنتجات النفطية البيضاء اللازمة للحاجة لتلبية الحاجة المحلية. الكميات التي تنتج من البنزين وزيت الغاز اللي هو الديزل والكيروسين إضافة إلى الغاز السائل الـ LPG. هذه الكميات هي تغطي حاجة الحاجة اليومية، إضافة إلى توفير جزء من هذا الإنتاج كخزين، نقوم بتجميع هذا الخزين لاستخدامه عند الضرورة.
2: لكن التحدي الأخطر هو الكهرباء. العراق يحتاج كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاته، وفي ظل الأزمات أي خلل في هذا الملف قد يعيد سيناريو الصيف القاسي. متخصصون يحذرون أزمة النفط قد تتحول بسرعة إلى أزمة طاقة شاملة. وزير النفط حيان عبد الغني يطمئن المواطنين بشأن توفر الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
3: أطمئن جميع المواطنين بأنه وزارة النفط جادة في توفير المشتقات النفطية وتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. الكهرباء أيضا طبعا أثر علينا، إحنا عملية نقصان الغاز أثر على تشغيل بعض المحطات الطاقة الكهربائية، ولكن بالمقابل لدينا خزين من زيت الغاز اللي هو الديزل، وبالإمكان استخدام هذا زيت الغاز كبديل للغاز عند الضرورة إن شاء الله.
2: في مفارقة لافتة، بلد كان يحرق الغاز لسنوات أصبح اليوم يعتمد عليه كعنصر استقرار، الغاز السائل. الذي يتوفر بنحو عشرات آلاف الأطنان كمخزون استراتيجي أصبح خط الدفاع الأخير لضبط الأسواق المحلية. الوزير هنا يتحدث عن توفر الغاز السائل وإنتاجه من الحقول لتغطية الحاجة المحلية.
3: الغاز السائل أيضاً يتوفر من خلال معامل غاز الجنوب وغاز الشمال، إضافة إلى إنتاج المصافي. كميات الغاز التي يتم استهلاكها يومياً بحدود 6000 طن يومياً من غاز LPG اللي هو غاز الطبخ يتم توفيره من خلال هذه الشركات، شركة غاز الجنوب اللي طبيعي بمشاركة شركة شيل، ويتم يعني إنتاج كميات كبيرة من الغاز أكثر من بحدود 4000 طن من هذه الشركة يتم إنتاجه.
2: نفط بلا ممرات ودولة بلا بدائل، وبين أنابيب صدئة منذ الثمانينيات وشاحنات تعبر الحدود كحل مؤقت، يبقى العراق معلقا بين خيارين: إما أن يعيد رسم خريطته النفطية أو يبقى رهينة لهرمز.
0: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
4: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
7: أوقات سعيدة أتمناها لكل اللي يسمعنا بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل مول بصرة تايم سكوير، وبهذه الأجواء الجميلة والممتعة نطلع عليكم ببرنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا اليوم دائما ما يثير نقاشات وآراء مختلفة. أكو ناس يقولون إنه المرأة ما يفوت لا سعر ولا عرض وتعرف شلون تطلع بأفضل صفقة، وأكو ناس يشوفون إنه الرجل أكثر عقلانية وما يشتري إلا الشيء اللي يحتاجه فعلا. برأيكم من يتفوق بالشراء ويجيد الشطارة بالبيع والشراء أكثر، الرجل ولا المرأة؟ خلونا نسمع آراءكم وتجاربكم ونفتح باب النقاش.

0: أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بيك.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم، أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، برأيك منو يتفوق بشراء السلعة، المرة ولا الرجال؟ ومين يجيد العملة؟ تشوفينا شاطر بالعملة، يعرف شلون يتعامل. أول بداية إحنا خلينا نسمع رأيك بشكل عام، منو، المرة ولا الرجال؟
1: ما قلت لك، حاس كل من شطارته. بس يعني أنا كشخصيا يعني أنا عندي، لأن زوجي يعني أحس الرجل أكثر، يعني أحس بي أشطر مني بالسلع، الشراء، البيع، المدوشنر، يعني زوجي. يعني
0: حاولتي تتعلمين من عنده؟
1: لا يعني ما أعرف، يعني أطلع وأروح الأسواق وأشتري، لا هو يعني معتمد عليه.
0: هو هسه جاي أقول مرات المرة من تعتمد على الرجال، وبالمقابل العكس. زين، فتشوفينا فعلا هو يكون أكثر خبرة.
1: أي يعني أنا معتمدة عليه كليا.
0: زين، الميزانية، منو يعرف يرتب الميزانية والدخل وهاي التفاصيل، مع انه المفروض ام البيت هي لها دور بهذا الموضوع؟
1: ما اعرف يعني، ما اعرف يعني، لان انا متقوقعة داخل البيت، ما احب اطلع هواية يعني للسوق، ما ادري شنو، ما احب يعني، مو دائما انا يعني، اكثر شيء هو
0: يعني ابو ابراهيم مرات هو ما موجود، يعني مرات احنا شغلات اضطرارية نحتاجها، هاي حتى ما تجيديها، شغلات بسيطة من الأسواق.
1: يعني شغلات بسيطة، مو يعني يعني مسواك مثلا كبير أو فتشي، لا يعني أنا شيء بسيط. أي
0: زين، أنت تتصفحين على مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال يعني ميديا، تصير عندك هاي البرامج تتصفحين، تلاحظين أكو مثلا البيجات مال بيع وشراء وعروض وتخفيضات وهاي التفاصيل، تحاولين أنه أنت تشترين يعني أونلاين؟ تحاولين؟
1: أعرف يعني، أي بس يعني هم ما أحبها أنا، يعني مرة مرتين تطلع مو على الذوق اللي أريده، مو على قياسي، أنطي شيء يجيني شيء ثاني، فبطلت من هذا الشيء يعني الصراحة. بس لا يعني عندي داخل البيت بناتي لا يطلبون، يعني يعني أشوفه حلو مو حلو.
0: يعني أنت بحكم تجربتك، لأن ما تجيدين التسوق الإلكتروني، لأن ما يجي على مزاجك، مو نفس قياسك كذا، بس هو بشكل عام شنو رأيك بالتسوق الإلكتروني؟
1: يعني لا لا حلو، يعني زين،
0: يوفر عليك هواي تفاصيل.
1: طبعا يوفر الطلعة يعني، وفرت السوق وتعبها، وخاصة احنا هسه فصل صيف وحار، لا حلو يعني، بشوف على عائلة بيتي وبناتي لا يعني زين. يعني
0: تتوقعين الفرق بين الجيل الحالي، جيل هسه على قولتك بناتك، واحنا قبل يعني الأقدم، احنا يمكن تعودنا على فرة السوق والحر واكثر من مكان ندخل ولازم نشوف ونعرف شلون نتعامل، يمكن التسوق الإلكتروني على قولتك احنا من جيدة، لان احنا متعلمين انه حتى الخامة احنا نريد نلزم الخامة.
1: زين، يعني البنات هسه يختلف تفكيرهم عن جيلنا احنا السبعينات، لا يختلف.
0: انت ذكرتي بالتسوق انه ابو ابراهيم له دور كلش كبير بهذا الموضوع. زين، اكو تفاصيل ثانية الأم لها دور، يعني مثلا هسه صح البنات وما أكو تسوق إلكتروني، بس تبقى الأم لها دور مثلا باختيار الأثاث، باختيار الملابس، هاي التفاصيل تجيديها ولا لا هم؟
1: لا لا أروح أختار، يعني أختار مثلا أقول له هذا الشيء حلو، هذا الشيء مرتب، أي نختاره أنا وياه. أي يعني
0: ياخذ رأيك وذوقك.
1: لا لا أي لا لا حلو، أي يعني الحمد لله.
0: منو الأكثر ينجذب للعروض بما أنه أنت تتصفحين وتشوفين مثلا تخفيضات؟ يصير لش واهس ودافع أنه أنت لازم تشترين، لازم ترحين للمحل الفلاني لأن أكو تخفيضات، ولا أبو إبراهيم؟
1: يعني شلون يعني على
0: مثلا أكو تخفيضات 50% على البضاعة الفلانية، يصير عندش ردة فعل امشينا أبو إبراهيم خلينا نروح؟
1: لا لا لا ما عندي هذا الشيء، يعني ما أحب. لا لا لا لا.
0: تتوقعين الرجال بشكل عام يشتري الحاجة بدون مقارنة؟ يعني أنا اليوم أقارن هذا المحل يبيعها بالسلعة بالسعر الفلاني، والمحل الفلاني يبيعها بالسعر الفلاني، هاي تصير عندما دائما عند الرجال ولا المرأة؟
1: لا عند الرجل دائما.
0: عند الرجل؟
1: أي أي يعني يقول يعني هذا المحل يبيع أرخص نروح له، هيك يعني. أي أي الرجل يعني أشوفه هيك، المرأة لا، وين ما تروح تشيد.
0: مرة من المرات اشتريتي فت سلعة معينة وحسيتي بيها غبن، حسيتي انه اخذوا؟
1: اي يعني مرة طلبت من بيج شغلات اجتني يعني مو نفس اللي الصورة، او يعني ورحت بغير مكانها لقيتها مو مثل ما انا اشتريتها، يعني لقيتها ارخص، يعني وكانت أجود بالمحل اللي شفته أحسن من أنا اللي طلبته.
0: ندمتي بهاي اللحظة؟
1: ندمت قلت هذا التوصيل هيك يعني أنا أذيش ما أحبه لأن هواي أشياء يعني شلون أحس بها غبن يعني تجيني. فقلت بعد أبد ما راح أطلب يعني من أريد أروح للمحلات أروح للسوق أشوف يعني هاي يعني وجهة نظري بس الغير لا يعني يحب يعني أشوف الناس يعني دائما تطلبه يقول الطلب أحسن.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام جوري.
0: ام جوري، اهلا وسهلا بيك ام جوري. ام جوري، احنا اليوم نريد نسولف، بس قبل ان نسولف خلينا شوي نتعرف على جوري. مرحبا يا حلوه.
2: بابا
0: لا، شلون الصحه؟
2: شلون الصحه؟
0: هاي شنو
3: هاي هاو ار يو؟
0: قولي اي
2: هاو ار يو.
0: يما فدوة للسان، روح فدوة لهالجمالها. صدق جوري.
2: جوري
0: حبيبة قلبي، فدوة، الله يحفظها ويخليها لكم يا رب. أم جوري، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع، طبعا هو تختلف الآراء، كل واحد حسب وجهة نظره. أريد أسمع وجهة نظره، شو بشكل عام منو اللي يجيدوا العملة يعرف شلون يتعامل وقت الشراء زين، ومنو تحسينه أشطر بالشراء، الرجل ولا المرأة؟
1: بصراحة يعني هو أكيد يعني الإدارة تكون مشتركة بين الزوجين، سواء يعني كانت مالية أو أسرية أو أي كان. لكن أني أشوف يعني لما أني أطلع المكان وأكون موجودة بوقت الشراء أني أكون أفضل. ليش؟ لأن أني أعرف احتياج البيت شنو، أعرف شنو ناقصني، شنو مستلزماتي، شنو اللي أقدر أخذه للبيت، أعرف الأسعار يعني راح تتناسب الميزانية اللي عندي. لكن الرجل مثلا أنا من أوصي اليوم زوجي، من أوصي على شغلة ما يهمنا، يروح يجيب. وأكو أشياء أحيانا أحددها بقائمة حتى خارج القائمة يجيب. يعني أنا عندي بالبيت مسواق متكامل مثلا من هذه الكمية، ألقى جايب نفس الكمية لنفس الأشياء الموجودة عندي، فهذا راح يخرب وراح يتلف وأني راح أشمره، أكيد ما راح يضل عندي.
0: من ناحية العملة هسه أنتوا إذا اثنيناتكم تنزلوا للسوق، منو اللي يعرف يتعامل؟ شوفي إحنا النسوان هواي نداهر، هواي نتعامل زين، وبعض الأحيان لا، من نشوف لا الرجال ما أخذ دوره بهذا الموضوع إحنا نسكت.
1: لا، بالنسبة إلي أنا شخصيا يعني زوجي لما يكون وياي ما يتعامل. شنو السعر يدفع، بس لما يكون مع صديق، مع أخ، مع أحد زملاء بالدوام، لا يتعاملون ويكاسرون و كلش طبيعي. بس وياي لا، يعني عنده نظرية أني إذا وياي زوجة أو أخت أو أم ما أعامل، خلاص اللي يقوله أني أدفع.
0: منو يعرف ممكن يميز البضاعة الأصلية من التقليد؟ أنت ولا هو؟
1: أكيد أني، لأن أنا عندي إطلاع، مثلا أحب الفاشن، أحب الديزاينات الجديدة، مواكبة

0: بالضغوطات مع الحياة. فتكون الزوجة أنا أشوفها يعني أو الأم أو صديقة بصورة عامة، المرأة عندها أطلع أكثر على الماركات، الديزاينات، كل الأمور الباقية.
1: شوفي، بكل احتياجات الحياة بشكل عام، زين، احتياجات الأساسية أو الكمالية، مرات الرجل يجيد نفسه بيها، يعرف شنو اللي يجيبه ويشتره ويعرف الأصلي من التقليد حتى السعر. شون احنا المرأة لها جانب البيت المنزلي، الأطفال، زين، شراء الملابس وكذا. فهو يعني أبو جوري وين تحديدا تحسينه هو أضبط منك بالشراء؟
0: أنا أقول لك بالتكنولوجيا، كان هو مهندس حاسبات، فالعائلة الكريمة والأصدقاء كلها تلجأ إلى هذا الجانب، مستحيل يتخطونه، لأن هو عنده اطلاع يعني كلش كبير على الأجهزة، على التكنولوجيا، على هذه الأشياء الباقية، فهو كلش ممتاز بهذا الجانب. بينما أنا لما ترجعين للبيت، للأثاث، للباقي الأمور، لا، ما يعرف كله يعني.
1: حتى بالنسبة للأثاث
0: أبدا ما يتدخل، أبدا، كله بكيفك يعني، أنتي أعرف، أنا ما أعرف هذا الطريقة.
1: أنت تتوقعين الخبرة بالشراء تعتمد على الجنس، إنه هو مرة ولا رجال، ولا يعتمد على شخصية الإنسان؟
0: لا، أكو هسه يعني شوفين أكو رجال بالعكس، شوفينه مهتم بالفاشن، بالموضة، ماركات آخر موديل، بالسيارات آخر موديل، الساعات آخر موديل، حسب الرجل. لكن بصورة عامة الرجل الشرقي دائما ضغوطات العمل تأخذه من هذا الجانب، يعني مو كل الرجال يكونون بهذا الشيء. نعم.
1: صار مرة واشتريتي فد شيء وبعدها اكتشفتي إنه أنت مغبونة بالسعر؟
0: أكيد.
1: شنو الشيء اللي اشتريتي؟
0: ماكو غير الجنط والشوزات. دائما يعني اخذ مثلا اشياء غاليه بعدين اشوف انه ما تستحق، او اشوف يعني اكو ماركات اقل او سعرها تكون مناسب اكثر، يعني ماكو داعي انا انفق مثلا مبلغ واو على جنطه. يعني
1: تشتريها انت عن طريق التسوق الالكتروني، عن طريق بيجات، يعني حكم تجربتك اكثر من مره، تجربه فاشله، يعني انه ما حاولتي تقولين لا اخل اروح بعد انا انزل للسوق وقت اللي اشتري جنط؟
0: بالضبط، كلش ضروري، يعني سواء الملابس، الأحذية، الجنط، أنا أشوف أنه نزلة السوق أفضل بهواية، كلش أفضل.
1: سؤال أخير أم جوري لحضرتك، شنو أفضل صفقة سويتيها بحياتك حسيتي أنه أنت لا شايفة مرات إحنا نشتري فد شيء ونفرح به وفعلا نكتشف أنه إحنا كسبنا هذا الشيء؟ شنو
0: الاستثمار؟ يعني أنا اليوم مثلا ما أحب أخلي عاملة ببيتي أو أدخل شخص غريب للبيت، وما أحب أكل من إيد غيري، فالاستثمار راح يكون بأجهزة البيت، يعني أنا أوفر على نفسي وأوفر المبالغ الهائلة اللي أدفعها على عاملة ممكن باكر تروح وتتركني أو تطلع مو تمام أو تطلع ديانتها فتشي يعني ما أعرف بي، فأنا أستثمر لصحتي مثلا غسالة صحون، المكنسة الكهربائية، الغسالة الملابس، الأجهزة البخارية اللي تنظف بعمق، أستثمر بصحتي، الروبوت الذكي اللي يشتغل أو يمسح أو يسوي، فأنا مستعدة أنفق هاي المبالغ على راحتي وما أدخل شخص غريب البيت.
1: حبيت وجهة نظرك، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بالست.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم حمزة.
0: أبو مريم أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا. شو أنا الصحة؟
3: الحمد لله والله.
0: أم مريم، منو الأكثر، أنت ولا هو يجيد الشراء، شراء السلعة؟ منو؟
3: هو. إيه زوجي.
0: ليش مو أنت؟
3: لأن دائما هو اللي يشتري لنا الأشياء اللي نحتاجها إحنا،
0: حتى احتياجات البيت، ملابس مثل مال أطفال، مسواق،
3: كل شيء. يعني هم يعني أنا ويا ذا أريد أشتري أنا الأشياء اللي أشتريها أريدها، بس يعني دائما هو.
0: دائما
3: هو.
0: يعني ومنو اللي اعتمد على منو؟ يعني انتي
3: انتي
0: معتمدة عليه. هو انطاك هاي المساحة انه انتي تعتمدين عليه؟
3: هو اعطاني اياها المساحة. والله لان انا معتمدة عليه دائما.
0: شنو الشغلة تحسين نفسك فعلا تجيديها بالشراء؟ يعني هو ما يدبرها. شنو؟
3: مثل شلون يعني؟ شنو قصدك؟
0: يعني شنو؟ مثلا ملابس مال اطفال.
3: شنو؟ اكثر شيء يعني ما يقدر يعني نفس ما تفكيران اللي اجيبنهن ولا احبنهن انا اللي اشتريهن. يعني اللي احبن البتي، بس يعني مو دائما يعني اخلي الغياسات لهذا ما يعرفها، فانا
0: تجيديها.
3: اي انا اجدي هنا يعني دائما اشتريها.
0: تفضلين التسوق الالكتروني ولا تنزلين للمحل؟
3: لا انزل للمحل.
0: تنزلين
3: للمحل؟ لا ما اشتري انا هيك.
0: من السمعين احنا مرات نتصفح ونلقى عروض وتخفيضات وبيجات رخيصة، اسعار مناسبة. يعني
3: انا راح اشتريها بيدي.
0: تشتريها
3: بيدي؟ كل شيء بيدي. اي من البيجات هاي انا ما اشتري، اي ما اطلبها.
0: خلينا نسمع رأيك ابو مريم. تعرف تميز السلعة انه هاي اصلية وهاي تقليد؟
1: لا والله صعب علي بصراحة. يعني انا كنت ما اشتري ماركات، يعني كنت اقول ارخص وكل شيء يخرب هو الماركه والاصل او الغير ماركه. بس باخر فتره يعني بالحقائب اكثر شيء قمت اشتري الماركه لان طول اكثر، وصارت عندي يعني اتجاه اكثر نحو الماركه بصراحه، لان مدتها اطول وخامتها احسن، فحتى من ناحيه السعر اصرف تصير من هذا الباب.
0: أكثر اللي يعني من ينزل للسوق يعرف شلون يجيد العملة، يعني يعرف شلون يتعامل ويا البائع، أنت ولا أم مريم إذا نزلتوا اثنيناتكم للسوق؟
1: أم مريم أكثر تقولي تعامل، بس أنا ما أحب أتعامل إلا إذا مثلا السعر أشوفه يعني أنه كبير مقابل الحاجة اللي اشتريها. بس إذا فرق 1000 1500 مثلا

0: إذا بالأجهزة بصراحة لا، لابتوبات، تليفونات، بس بالملابس لا بصراحة. إذا ألقى قطعة تعجبني أخذها بيش ما تشاء. إيه إذا لأن مو يعني بسهولة تلقى قطعة تجي على جسمك أو شيء. إيه هذا قصدي.
1: إذا رحت اشتريت أثاث للبيت.
2: نعم.
1: زين. طبعًا هو الأثاث يعتمد، إحنا دائمًا نقول الأثاث هو ذوق المرة بالبيت. بس يبقى النوعية، احنا مرات نقول هذا اصلي وهذا عادي، هذا تكمة، هذا كذا، هاي التفاصيل، هاي السلعة قوية، هاي تطول عمر ويانا زين. بس اريد اعرف اذا نزلتوا تشترون اثاث، منو يكون قرار الاقوى بالشراء؟
0: القرار بالنسبة كديكور وكتناسق مع باقي الاشياء الموجودة بالبيت طبعا ام مريم. بس انا مثل ما قلت ندور المتانة بالسلعة، فبالأخير نصف على رأي أكيد. إيه أكثر شيء أنا بالأخير نأخذ المتانة أكثر شيء.
1: نعم.
0: لأن أطفال عندنا وهاي.
1: نعم. صار مرة واشتريت فد شيء اكتشفت بعدها إنه أنت مغبون.
0: يصير هاي الحالات أكيد أكيد أكيد. يعني
1: أكثر.
0: مكان ثاني أرخص. أو مو مثل الجودة اللي أنت ببالك تطلع جودة.
1: أكثر سلعة ندمت عليها بعد الشراء، حسيت نفسك فارق السعر، فارق أنه هاي على أساس أصلية ومشت عليك وطلعت تقليد، شنو؟
0: أكويت صار موقف بس ما أتذكر والله، يعني يصير دائما بس يعني بأسعار بسيطة يعني فتنسي. مو مثل سعر عالي ما أنا قلت ما أنسي يعني. بالملابس، حقائب، هاي الأشياء.
1: شغلة السيارة.
0: نعم.
1: بيت. هاي تعرف هاي راد لها قرار يعني، مو بس انه احنا متفقين بالرأي والقرار الاقوى وهذا التفاهم، لا اكو فت قرار لازم يكون صائب.
0: صح
1: منو انت ولا هي
0: مثلا؟
1: اذا سيارة ولا بيت
0: يعني
1: المبلغ مو قليل.
0: ها طبعا يمي،
1: على قولتك اليوم اذا الفرق الخمسمية والالف ممكن حتى تنسي.
0: اي صح بهيج قرارات يعني كبيرة للعدة خبرة اكثر بالشارع.
1: تروح تستشير؟
0: طبعاً أستشير.
1: إذا ما عندك خبرة بالسيارات تروح تسأل صديق.
0: أكيد الأصدقاء اللي عندي عندهم معرفة أكثر واستشيرهم يعني.
1: بهاي الحالة بهاي التفصيلتين البيس ولا السيارة، تثق دائماً بالرجل ولا بالمرأة أكثر؟ إذا تريد تأخذ رأيها مشورتها منو الأكثر؟
0: بواقعنا اليوم هو الداخل بهاي الأمور أكثر، الرجال طبعاً هي تشتري وتبيع أكثر شيء، أهل العقارات رجال، والتواصل أسهل عن الرجل مع الرجل، خاصة المجتمع نسيت بعد تدري، فالرجل أكثر عنده حرية بالحركة والتواصل والروحة والردة.
1: نعم.
0: فأكيد بيد الرجل الأمور الكبار أشوفها بصراحة.
1: زين سؤال أخير لحضرتك أبو مريم.
2: نعم.
1: هسه بحكم أنه أنت ما أخذ الدور الأكبر بالشراء، مرات البائع يجي شايف إحنا يقول لك يعني شلون عنده فد طريقة للكلام والترويج بحيث إنه أنت تقتنع تأخذ هالسلعة.
0: صح.
1: أنت تأثر أنت بكلام البائع ولا لا ما يهمك؟
0: أنا على الاحتياج ست، أنا بالنسبة على الاحتياج أشوف شو أحتاج، ما علي الاحتياج أكثر شيء أحتاجه أشتري، ما لي علاقة بالبائع.
1: الترويج والترغيب إنه يرغبك.
0: الشيء معد أكثر للنساء أشوفه يعني، خاصة سوق النساء مثل ما تعرفين سيولته أعلى بالمليارات، لأن ينعجبن بهذا الشيء. تلقين مثلا أنا ما أعرف يمكن المثل كونسيلر أي هذا يعني أكثر من شكل وبأكثر من السعر، بينما هو كله يؤدي نفس الوظيفة، بينما عند الرجال له هو البودي بصراحة يعني يطلع بيه يرجع البنطرون. اي فهذا الترويج بسوق النساء أكثر.
1: شكرا لكم، شكرا لوقتكم، مع السلامة.
0: عفوا الله يسلمك.

0: خلونا نتعرف على العائلة. مرحبا.
1: مرحبا يعني.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو علي.
0: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك أبو علي. مرحبا.
2: مرحبا. أهلاً وسهلاً حبيبتي.
0: أهلاً وسهلاً بكم. منو بالبيت مسؤول عن التسوق؟ أنتي ولا أبو علي؟
2: أنا مسؤول عن التسوق.
0: كل شيء؟
2: لا يعني أكو بعض الشغلات اللي هو لازم يجيبهن، يعني اللي ما أقدر بالتوصيل أجيبهن أجيبهن هو.
0: ما تقدرين بالتوصيل تجيبيهن؟ يعني مثل إيش؟ تحسين أبو علي هو يجيد الشراء بيها، يعرف السلعة الزينة يجيبها، شنو؟
2: من ناحية الخضروات والفواكه هاي معتمدة بها علي أنا.
0: يعني يعني أنت أم البيت؟ أم البيت؟ ما تجيبيهن هذني؟ ما تدبريها؟
2: لا ما أنا ما أقدر أطلع لين ابني وياه، يعني شوية صعب.
0: بس انت يعني طالعه مشتريه؟
2: طالعه مشتريه.
0: ايه ايه.
2: بس اكثر اللي هو اللي يجيب هاي الطلبات هو او اشياء اللي خاصه الطفل، مثلا حليب وشنو اللي يحتاجه.
0: اكو شغلات، لا اكو شغلات هي مو شغله انه انت بطريقك تجيبهن وياك، لا اكو شغلات ما تقدرين لان ما تعرفين انه اصلي ولا عادي. السعر من تقولي مثلا تسمعين انه هذا سعرها، ما تعرفين سعرها مناسب ولا غالي. فشنو السلعه اللي ما تدبريها ما تقدرين تشتريها الا بوجوده؟
2: لا ماكو، انا جيبها.
0: كل انت
2: ما يصعب علي.
0: هو المشكله علي التوصيل.
2: اي اي عافيه. اي بس ما يصعب علي شيء، انا جيبها.
0: احتياجات البيت، منو اللي يعرف شنو نواقص البيت واحتياجاته؟
2: انا طبعا.
0: اي أبو علي، عرفنا أنه أم علي هي ماخذة الدور بالبيت وهي مجرد تدزلك القائمة والاحتياجات وأنت عليك تجيبهن. زين، من ناحية العملة بما أنه أنت اللي تشتري وتجيب، تعامل ولا لا؟
1: والله نادرا أنه عامل، يعني أكو سلعة يعني سعرها معقول، يعني ما أكو داعي أنه عامل، يعني ما أشوف يعني ما بيها فد مبلغ أنه تعامل عليه فد 5000 10000، يعني ما تسوى. أشوف
0: 5000 10000 ما تسوى؟
1: ما تسوى يعني.
0: شغلة شغلتين؟ لا والله أفر المحلات كلها على 5 و10.
1: لا والله يعني لا بالعكس، يعني أكثر يعني من أكون لوحدي يعني أشتري ملابس نفسي، يعني مو كبالتايم أو كذا، يعني كشارع الوطن أو غير محلات نهائيا ما عامل. وبيا طبيعي أنه أدخل محل واحد أنه أشتري خلاص، يعني ما أحب أفر المحل.
0: إذا صدف أنت اشتريت من أول محل وبالسعر الفلاني ومشيت شوي لي قدام واكتشفت أنه أكو أحلى من اللي اشتريته، تتندم؟
1: يعني أتندم بس مو كسعر، كبضاعة يعني.
0: كبضاعة.
1: أي أكيد طبعا.
0: وإذا اكتشفت أنه أنت إجيت وجاي تتصفح وصديقك قال لك شاهدت هذا بيش أخذت، قلت له بكذا سعر، قال لك ليش ما أكل بيج الفلاني بكذا سعر بنفس النوعية.
1: صح.
0: زين بس السعر أرخص، الضوج تحس انه انت انغبنت؟
1: لا ما انغبنت، لا بالعكس. اي لانه مرات بالبيجات الكواليتي يختلف يعني عن الواقع، يعني اغلب يعني بالشراء عن طريق الالكتروني يختلف، احنا نعرف هذا الشيء.
0: بس انت مجرب تسوق الكتروني؟
1: إيه طبعا.
0: تتسوق
1: يعني
0: دائما؟
1: اي يعني مو كملابس كهاي، لا مجرب كسلع السيارة، يعني
0: سلع
1: السيارة. او مرات يعني اشتري من شيء عند زوجتي توصل، يعني تعرفين ك بعض الملابس كذا اشوف الكواليتي مالتها يعني بين اختلاف، يعني شيء بسيط يعني بالغسل بالكذا يختلف.
0: بس انتو شنو اللي تفضلونه انت وهي؟ شنو تفضيلكم، التسوق الالكتروني من باب الاسرع والاريح وهاي التفاصيل، ولا لا تنزلون للسوق تشوفونه بعينكم؟
1: انا انزل للسوق اشوف عيني، والدليل انه انا يوم جيت اشتريت من التيشيرتات هاي بعيني.
2: لا الكتروني ما اقدر عندي، يعني هسه انا كل شيء ما اشتريت لنفسي، بالتوصيل الالكتروني اخذ راحتي اكثر، والسلع يعني البيجات اللي اعرفهم اللي متعاملوا وياهم صار لي سنوات اوصل من عندهم.
0: مره من المرات انصدمتي انه انت طلبتي فد شيء واجى مو نفس اللي ببالك؟
2: اي اكيد
0: هاي تصير هوايه.
2: طبعا تصير، اي خاصه اذا بيجات جديده ما متعامله وياهم، طبعا صارت عندي اكثر من مره واخسرهم ما اداعي بهن.
0: اذا طلعتوا اثنيناتكم نزلتوا للسوق على اساس انه انتم تشترون سلعه للبيت اثاث، منو اللي يكون قراره اقوى بالشراء، شراء الاثاث؟
1: شراء الاثاث والله صراحه هي يعني مو
2: اي راح نشتري.
0: راح تشترون؟
2: اي راح نروح للاثاث نشتري.
0: زين ليش انت دائما يعني هو يعتمد على ذوقك ولا شنو؟ ولا اكو خبره بالموضوع شنو؟
2: طبيعه الشيء الرجال ما يعرف تفاصيل البيت مثل المره او شنو اللي يحتاج.
0: اوكي هسه احنا بعيدا عن الاحتياجات، انت اجيتي قلتي لي انا اليوم احتاج كنتور للطفل.
2: اي
0: زين الكنتور هسه عرف هو شنو الاحتياج، منو اللي يجيد انه شراء هاي السلعه بالسعر المناسب انه هذا الكنتور مناسب نوعيته كذا، تكمه ممكن يصير يعني يجر وياك عمر منو؟
2: والله اشوفه صراحه انا من اقدم المعامله مال انه اريد اشتري شيء يا بانه هذا البيج بفلان سعر، هذا البيج بفلان سعر، هذا بس هاي البيجات اللي موجوده بداخل البصره يعني انه احنا نروح نشوفه بعيننا، فهو يقول لي خلاص يعني اذا انت كلش ضروري ومحتاجته نروح نشتري، يعني هسه اليوم رد نشتري قزامه احنا. صار الموضوع 4 ايام هو كان مسافر ما قدر، اليوم راح نروح ان شاء الله نشتريه. شفناها بالبيجات بس بقى نشوف الكواليتي يعني على شوف العين، يلا ذيك الساعه انه انا اقدر اخذها.
0: تمشين انت على انه السلعه زينه والكواليتي مالتها عالي ولا على اساس السعر؟
2: لا لا اهم شيء صراحه انا عندي زين، انا مبدا انه عمر فهمتي متاخذين شيء تاخذينه عمر.
0: هاي وجهه نظرك انت، شنو وجهه نظرك؟ المهم الكواليتي عالي والامور طيبه وهي راضيه عليكم علي ولا
1: الكواليتي عالي وسعر الناس؟
0: يعني ما له علاقه ابو علي راضيه لولا هي خالفتك بالراي،
1: خالفتك بالراي شارك بالمادة.
2: اي وهو يعني بتكلفه عاليه وانا مصره عليه يعني رغم اكو الاسب من عنده بس انا اريد يعني شيء عمر اشاركه.
0: موظفه انت؟ اي
2: معلم.
0: لا العد هاي لا هذا وزين نسوي بيه. والله هاي طريقه عاشت. سؤال اخير لحضرتك،
1: نعم،
0: برايك منو اللي يتاثر دائما بكلام البائع؟ شايف البائع من يروج عن سلعته؟
1: نعم.
0: يحسسك انه هي ماكو غيرها بس موجودة عده بالسعر الفلاني اللي يناسبك، تتأثر بكلام البائع ولا لا تبقى انت متردد لان هذا بائع واكيد لازم يمشي سلعته بالطريقة الفلانية؟
1: هي انه فكرته انه هي صحيحة انه لازم يمشي سلعته ويتعامل بطريقة لبقة المقابل، بس انه احنا كرجال يعني مارين بكل الامور من ناحية الناس، يعني نعرف مغزى الناس بداخل الناس، يعني من يسولف وياك وكذا هاي تعرف انه اعرف مزاقيته، يعني نسبه مزاقيته احتمال تكون 20% 10%، اي بس بالمقابل لازم انه سايره بالامور خلاص.
0: احنا ولا انتم من اللي
1: لا اكيد الرجال يعني، لان اي النساء يعني اغلب الاوقات يعني تصير تقشمر الموضوع يعني.
0: احنا رحنا تأثر بكلام من يجي يقول لك انا السلعه زينه اي يعني يقنعني، احنا النساء نقتنع اكثر.
1: قليل القناعة يعني، قليل يعني جدا يعني معاشرين الحياة يعني بسرعة ما نعرف يعني. إيه أكيد طبعا
0: تعرف الأسلوب وتعرف شو تتعامل. شكرا لكم يا عيني وإن شاء الله موفقين بشراء الجزامة. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو الحسن.
0: أبو الحسن أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبتين حبيبتي.
0: أبو الحسن، أريد نسمع من عندك وجهة نظرك، برأيك منو أذكى بالشراء بشكل عام، الرجل ولا المرأة؟
1: لا، المرأة، لأن يعني هي تشتري، هي تتسوق، يعني هي يعني هي اللي تتعامل بالشراء أكثر من الرجال، يعني بالعموم. يعني
0: بس منو اللي يجيد الشراء بعيدا عن العملة؟ المرأة هي تعامل بس بالشراء، منو اللي يجيب السلعة الزينة؟ يعني يعرف شلون يجيبها، يعرف انه الأصلية من التقليد،
1: يعني اللي يسأل أكثر بغض النظر إذا كانت مرأة أو رجل، هو يعني اللي يسأل أكثر، اللي يبحث أكثر. أكو رجال يجيدون وأكو رجال ما يجيدون، وأكو نساء تجيد وأكو نساء ما تجيد. ما يعني ما أكو شيء أساسي، يعني ما أكو يعني شيء عام أو تقييم عام لهاي الأمور.
0: يعني الخبرة بالشراء ما يعتمد على أنه مرأة ولا رجال، بقدر ما يعتمد على شخصية الإنسان خبرته بالشراء.
1: ما يعني ما أكو تقييم عام لهاي الأمور، يعني شخصيات تختلف يعني من شخص إلى آخر.
0: منو اللي عنده خبرة بالشراء؟ منو اللي يسأل؟ منو اللي يبحث؟ أنت ولا هي؟
1: ما لها علاقة. أكو رجل.
0: بيناتكم أنت.
1: أكو رجل بحياته ما متسوق مثلاً، وأكو مرة بحياتها ما متسوقة. أكيد أنت ما تقارنها بالشخص المقابلها، إذا هو متسوق أكثر، إذا هو متعامل ويا عالم أكثر. شيء طبيعي يكون المتعامل ويا يعني بشكل عام المتعامل أكثر هو اللي يجيد هذا الشيء بشكل أكثر.
0: شنو أنت اللي تجيده بالشراء؟ مثلاً مسواق البيت، الأثاث، السيارات، الملابس، شنو اللي تجيدها بالضبط بحيث أنه أنت ما تنغبن؟
1: يعني عموماً هو أي شيء الواحد يريد يشتري بهاي الفترة ما راح يروح يشتري قبل، يعني راح يبحث. والطرق ووسائل البحث هسه حالياً كلش بسيطة، يعني أنت إذا تريد شيء أصلاً لمجرد ما تفكر بيه وتحكي بيه راح تطلع لك إعلانات خيرا من الله عليه. فانت راح تبحث وراح يعني تتعلم هواي بخصوص الشيء اللي راح تشتريه، وراح تكتسب خبره كبيره بالشيء اللي راح تشتريه، وراح يعني تقدر توصل الى الشيء اللي تشتريه بصوره صحيحه، يعني الى احتياجاتك، الى الشيء اللي تحتاجه بالضبط من السلعه الفلانيه. يعني انت اصلا راح تبحث عليها، راح تطلع لك هواي بالسوشيال ميديا، راح تطلع لك هواي بالانستغرام، بالفيسبوك، راح تعرفها يعني بشكل اكبر، يعني قبل لا تروح اصلا يعني للمحل او تروح للسوق، راح تعرف هواي، راح تكتسب هواي خبره بخصوص هذا الشيء راح تشتري.
0: بما انه يطلع لك هواي اعلانات وهواي بيجات مجرد انه انت فكرت تريد تشتري السلعه الفلانيه، زين انت ما حاولت تجرب التسوق الالكتروني، تشتري من البيجات؟ لو تعتمد لا انه انا لازم اشوفها بعيني السلعه.
1: اولا هو التسوق الالكتروني يحتاج لوقت، يعني مو كله يوصل بوقت اللي تحتاجه. احنا بحكم انشغالنا يعني انا قليل فرغتي، فما اقدر يعني غالبا احصر نفسي بوقت كلش ضيق، يعني ما اقدر انتظر لحد ما توصل، لحد ما يكمل توصيلها. اضافه الى ذلك الجوده يعني غالبا بالتسوق الالكتروني حسب تجربتي، يعني تجربتي انا بسيطه كلش بالتسوق الالكتروني، الجوده ما

0: مو دائما تكون بنفس ال بنفس الشيء تطلع له انت يعني. اي غالبا
1: اذا عندك مبلغ وتريد تشتري باحتياجات البيت، المبلغ يبقى عندك انت تروح تجيب احتياجات البيت لين انت نقول افهم وبحثت عن الموضوع، ولا تسلمه لام الحسن؟
0: ما عند ما اكو اي مشكله يعني، حسب من المتفرغ يقدر يسوق
1: يعني. على المتفرغ مو على صاحب الخبره بشراء هاي السلعه؟
0: لا بالاغلب على المتفرغ يعني. اي يعني انا ما عندي وقت هواي فراغ بحيث اقدر يعني اسوق.
1: ام الحسن اشتريتي سلعه معينه وتندمتي بعد شرائها؟ حسيتي انه انت انغبنتي؟
2: لحد الان لا.
3: لا
2: اي لحد الان لا.
1: شنو اكثر الشغلات اللي تجيدين شرائها؟ يعني اكو شغلات دائما يعني، حتى لو ابو الحسن يكون متفرغ صاحب خبره بي، بس وقت الشراء لا تشوفين انت اضبط من عندش.
3: ملابس
1: ملابس الاطفال يعني، ولا ملابسكم بشكل عام؟
2: بشكل عام ملابسنا.
3: انت تكوني اضبط.
2: اي اضبط يعني من ناحيه المقاس، من ناحيه الخامه هم. نشوف يعني شنو اللي يليق على الطفل او علي او علي يعني البيت عامه.
1: طريقتك بالتعامل ويا البائع على مود تشترين السلعه اللي تعجبك؟
2: عادي مرات والله ما اعامل يعني، مرات اشوف انها فعلا هي هاي تستاهل هذا السعر انطي يعني، ومرات لا اشوف ان يعني انه ما تسوى هذا السعر فتلقيني اتعامل يعني ويا لا انزل لي يعني هيك.
1: اذا نزلتي انت وابو الحسن للسوق، منو اللي يتعامل اكثر انت ولا هو؟
2: ابو الحسن.
3: ابو الحسن اللي يتعامل
2: أي. اكيد هو اللي راح يتعامل يعني كوني طالعه يعني ويا
3: كونان طبعا.
1: جربتي مرة من المرات التسوق الإلكتروني؟ تجربتك شلونها؟
2: جيدة، وهي تجي يعني حسب، مثلا أنا أكثريتي أطلبهم مثلا الملابس قطع شغلات ومواعين للبيت.
3: نعم.
2: بس كأجهزة كهربائية من النت لا، ألعاب مثلا ممكن إيه، بس غيرها لا.
1: سؤال أخير لحضرتك، منو يعرف يميز البضاعة أصلية ولا تقليد، أنت ولا أبو الحسن؟
2: والله هي حسب.
3: هم حسب؟
2: حسب إيه يعني، أكثر أشوف أنه أمير هو أكثر مثلاً، وخصوصاً هاي بالأجهزة الكهربائية يعني شغلاتهم يعرفوا لهم، وإحنا شغلاتنا نعرفهم إذا كانت أصلية أو كوبي يعني هيك.
1: حبيبة قلبي شكراً لكم ولوقتكم، مع السلامة.
2: مع السلامة. أهلاً وسهلاً.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: مروة.
0: مروة، اهلا وسهلا بك يا مروة. مروة، اريد اسمع وجهة نظرك بشكل عام، منو الاذكى بالشراء؟ تحسين عنده شطارة بالشراء زين وبالعملة، يعرف شلون يتعامل، الرجل ولا المرأة؟
1: بالعملة يعني هو الرجل اكثر، بالنسبة للنساء يعني هي تعرف احتياجاتها للبيت اكثر، بس من حيث التعامل المجتمع ويا المرأة لا، يعني أشوف أكو فرق. مثلا أنا موقف يعني صار وياي مؤخرا، التاير مال السيارة احتاج يعني هواء، فرحت للبنشارتشي وكانت قبل السيارة، فبعد ما شيك الهواء للسيارة ونفخ ليها، فقلت له ايش قد المبلغ؟ قال لي لا خليها علينا وبراحتك وهذه، فأنا كنت شايلة بيدي فلوس فأخذهن، إنه يعني مبلغ كان بسيط، في حين بعدين انتبهت أنا الرجل اللي قبلي أخذ منه مبلغ يمكن 1000، في حين أنا لا يمكن 2000 أو 3 أكثر يعني مبلغ. فأنا استحي إنه أنا تفاجأت يعني بهذا الموقف. وأكو مواقف لا يعني صارت مثلا ويا والدي، إنه من أشوف مثلا عمل على نفس السلعة البياع رأسا كمخضر ينطيه سعر أرخص من اللي ينطيني إياه، البعض طبعا مو الكل، إذا أشياء ما مسعرة يعني.
0: نعم. إيه؟ يعني تحسين إنه النساء

0: يعني انا اذا انا ضايجه اليوم او تعبانه نفسيتي او اريد اغير جو يعني اروح اشتري مثلا، او حتى اني بس مجرد اباوع الشغلات نطلع ويا صديقاتنا وين نطلع همنا بالمول او شيء هم نشتري يعني هم نشتري
1: موبايلنا طبعا ما حاسبين اي يعني ما
0: حاسبين اي شيء يعني ايه.
1: توقعين الخبرة بالشراء تعتمد على الجنس انه مرة ولا رجال ولا بشخصية الإنسان نفسه بخبرته؟ يعني مرات احنا اكثر من شغلة نشتري فصير عندنا خبرة، يعني اليوم اوكي مو تمام السعر ما اجى بالبال بس صارت عندنا خبرة.
0: لا على الشخص ايه بالضبط، يعني انا خلينا نقول مثلا زملاء بالعمل مثلا شغلات كهربائيات بسيطه او امور بالمشتريات هو ما يعرفها، في حين انا اشوف بنات ونساء ويانا بالعكس هسه مثلا تقول لك تريد فلان المصلح او فلان مثلا شغله هي يعني راسا تزود الرقم وتنطي نصائح، فلين هي متحمله مسؤوليه البيت يعني، فهذا يعني تختلف من شخص لشخص ما له علاقة بالشخص وتحمل المسؤولية بالبيت أو يعني بالحياة.
1: حبيبة قلبي شكرا لك والوقتش مع السلامة.

0: وصلنا أحبتي مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. اكتشفنا أنه الشطارة بالشراء مو دائما إلها علاقة إذا كان الشخص رجل أو امرأة، وإنما يعتمد على الخبرة وحسن الاختيار. أحبتي مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفار الربيعي في الإعداد والتقدير، وكان برفقتي الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: في بلد يطفو على بحر من الذهب الأسود، حيث يمثل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، تبرز اليوم أزمة خلف جدران الحقول. تشير التقارير الاقتصادية الحديثة لعام 2026 إلى أن انسحاب بعض الشركات الأجنبية الكبرى أدى إلى تذبذب في خطط الإنتاج الطموحة التي كانت تستهدف الوصول إلى 6 ملايين برميل يومياً. وتشير التقديرات الدولية لعام 2026 إلى أن قطاع النفط العراقي يعتمد تاريخياً على أكثر من 15 ألف خبير وفني أجنبي. اليوم ومع انسحاب شركات كبرى أو تقليص وجودها، يواجه قطاع النفط العراقي تحديات تقنية ولوجستية معقدة نتيجة خروج الخبرات الدولية، ما يضع الكوادر الوطنية أمام اختبار إدارة الأزمة في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة. يراقب الخبراء تراجعاً في الأسعار والكفاءة الإنتاجية. الدكتور أحمد صدام المتخصص في قطاع الطاقة يرى أن

مدرسة خلال عامي 2022 و2023 مع ما افتتحه السوداني مؤخرا والبلغة 790 مدرسة، ومن المؤمل افتتاح 210 مدارس حتى نهاية العام الحالي. سيكون العراق قد أنجز أكثر من 1600 مبنى مدرسي خلال 3 أعوام في واحدة من مراحل الهبة التي جاءت مقترنة بالاتفاقية الصينية، إذ إن بناء هذا العدد من المدارس ليس سياقا ثابتا في سير عمل الحكومات المتعاقبة أو في أدبيات الدولة وخططها. ولا يمثل عدد الأبنية المدرسية المفتتحة خلال 3 أعوام سوى 10% من العجز بالمدارس. وفي الحقيقة يبلغ العجز بعدد المدارس اليوم أكبر مما كان عليه قبل 3 أعوام، فإذا كان في عام 2022 يبلغ نحو 10,000 مدرسة، وانخفض إلى حوالي 8,000 مدرسة بسبب ما تم افتتاحه من مدارس منذ عام 2022 وحتى الآن، فقد تنام الطلب وارتفع العجز إلى أكثر من 5,000 مدرسة إضافية، ليكون العجز الكلي اليوم نحو 13,000 مدرسة وبارتفاع بنسبة 30%.

يبلغ عدد طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في العراق نحو 13 مليون طالب، يتوزعون على حوالي 28 ألف مدرسة، ما يعني أن كل مدرسة تضم بالمتوسط نحو 450 طالب، وهي حالة غير صحية وتعد اكتظاظا. والاكتظاظ واحد من مطبات رحلة التلميذ العراقي في التعليم وبيئته الصعبة، فقلة عدد المدارس تجعل الكثير من التلاميذ الذين يعيشون في بعض القرى يحتاجون إلى قطع كيلومترات للالتحاق بمدارس في مناطق أخرى. وإذا حالف التلميذ العراقي الحظ وولد في منطقة تحتوي على مدرسة ربما تكون على الجانب الآخر من الشارع، سيكون معرضا للموت والدهس بسبب سوء التخطيط وتجاهل التحذيرات المستمرة، كما حصل في البصرة في نيسان عام 2024 عندما قتلت وأصابت شاحنة مسرعة قرابة 20 طفلا أثناء عبورهم الشارع بسبب عدم بناء البلدية مجسرات عبور أمام المدرسة. وإذا وصل التلميذ العراقي بسلام إلى مدرسته سيجد الصف مهلهلا والحمامات غير صالحة للاستخدام والمياه مقطوعة أو غير صالحة للشرب. تقدر اليونسكو في مسح أجرته عام 2021 أن أقل من نصف المدارس في العراق فقد تصلها إمدادات المياه الصالحة. بالمتوسط يدرس 450 طالبا في كل مدرسة، وبدخول مليون طالب سنويا إلى الصف الأول الابتدائي فهذا يعني أن العراق سيكون بحاجة إلى أكثر من 2000 مدرسة سنويا، وهذا يعني أيضا ارتفاع العجز بشكل مستمر.

وبينما أنجز العراق 1600 مدرسة خلال 3 أعوام، فإن الحاجة الفعلية تبلغ إنجاز 2000 مدرسة كل عام. وتقول وزارة التخطيط إن عدد المدارس المنجزة وقيد الإنجاز يبلغ حوالي 7000 مدرسة، وهذه من ضمنها المدارس الصينية 1000، فضلا عن أكثر من 1470 مدرسة تابعة لمشروع وزارة التربية رقم 1. تشرح هذه الأرقام أن خلال العامين المقبلين ربما لن يشهد إضافة أكثر من 2000 مدرسة جديدة من المدارس قيد الإنجاز، بينما سيكون العجز قد ارتفع لمستويات جديدة. حتى مع افتراض بناء 10000 مدرسة جديدة بغضون عام، فإن أزمة الاكتظاظ في المدارس ستظل قائمة، وتقدر نقابة المعلمين حاجة العراق إلى 20000 مدرسة للقضاء على تزاحم الطلبة في الصفوف المدرسية. فوق معايير اليونسكو، يتم احتساب الطلاب بمتوسط 25 طالبا لكل معلم كقاعدة أساس، إلا أن صفوف المدارس العراقية تضم ما بين 45 و50 طالبا، أي أن نسبة الاكتظاظ في العراق تبلغ 60%. تضع هذه المؤشرات العراق بالمرتبة 27 بعد 100 من أصل 177 دولة في مؤشر جودة التعليم العالمي، الأمر الذي يجعله ضمن بلدان الثلث الثالث والأخير في جودة التعليم.

تنامي الأزمات والنقص والعجز ظاهرة شائعة في معظم الملفات والأزمات العراقية، وعلى رأسها ملف الكهرباء، وهي ما تجعل الوعود بحلها أشبه ما يكون بالنكتة لدى العراقيين بعد سنوات من النكبات والخيبات المستمرة. فإعلان حجم العجز في ملف ما سوى في المدارس أو الكهرباء أو الغاز، وإسقاط ما ستوفره المشاريع المعول عليها على نسبة العجز هذا، ثم الاعتقاد بأنه سيتم سد العجز والتبشير بذلك، يتناسى غالبا حجم الطلب المستقبلي الذي سيرتفع. فقرة إنجاز المشاريع التي قد تستغرق 3 أو 5 أعوام ستكون كافية لسد العجز المسجل قبل 5 أعوام، لكن خلال الأعوام 5 سيكون هناك طلب جديد متراكم سيتحول إلى عجز جديد، فلا استراتيجية ولا خطط واضحة تلبي العجز وتكبح الطلب.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: أيام وشهور العرب. يتفق العالم العربي اليوم على وجود 7 أيام في الأسبوع بأسمائها العربية المعروفة، ولكن كل دوله تختلف عن أسماء الشهور واعتماد التقاويم، رغم اتفاقها على عدد تلك الشهور والبالغة 12 شهراً. لا خلاف على أيام الأسبوع الآن، ولكنها قديماً كانت مختلفة. أما التقاويم فتختلف بين الآرامي والقبطي والعربي والروماني المعرب عن الفرنسية والإنجليزية، وهناك تقويم آخر مختلف تماماً وهو تقويم الجماهيرية أو ما يعرف بتقويم القذافي. العرب أو الكتلة السكانية الجغرافية الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي يختلفون في الأساس ثقافياً وعرقياً وفقاً لحضاراتهم القديمة، ولكنهم توحدوا بفعل الإمبراطورية الإسلامية التي نشأت في القرن 7 الميلادي، وأصبحوا فيما بعد ذلك يسمون أنفسهم جميعاً بالعرب. وعلى هذا الأساس قد نعتبر أن تاريخ العرب القدامى هو مشترك ثقافي لكل من يسكنون الوطن العربي الكبير الحالي، على الأقل بفعل اللغة العربية التي نتكلمها جميعاً. ولهذا فإن أسماء الشهور والأيام عند العرب القدامى جديرة بأن يعرف أصلها ومعانيها وتاريخها وكيف تبدلت من أسماء إلى أخرى، وهو ما سنقدمه فيما سيأتي. ولكن قبل ذلك لنأخذ جولة سريعة في التقاويم المختلفة المستخدمة عربياً.

الشهور القبطية. الشهور القبطية هي على الترتيب: طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسري، توت، بابا، هاتور، كياهك، وهو تقويم غير رسمي في مصر ويستخدمه الفلاحون منذ الفراعنة وحتى الآن لمعرفة مواعيد زراعة المحاصيل المناسبة لكل فصل. أما الشهور الآرامية التي انتقلت إلى العربية من خلال اللغة السريانية فهي تقويم شمسي يسير في دورته مع التقويم الميلادي الروماني ويعمل به في بلاد الشام والعراق، وهي على الترتيب: كانون ثاني، شباط، آذار، نيسان، آيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول. وتعادله في التقويم الروماني المعرب عن الإنجليزية شهور: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. ويعمل بهذه المسميات في مصر ودول المشرق العربي، ولكنه في الجزائر وتونس يستعمل بمسميات أخرى مأخوذة عن الفرنسية، وهي جانفي، فيفري، مارس، أبريل، ماي، جوان، جولي، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. ويلاحظ أثر الاحتلال الفرنسي في تعريب الشهور الرومانية من الفرنسية في الجزائر وتونس، وأثر الاحتلال الإنجليزي لمصر في تعريب أسماء نفس الشهور عن الإنجليزية.

وفي موريتانيا والمغرب بشكل غير رسمي يستخدمون نفس التقويم ولكن بمسميات معربة عن اللاتينية تتفق مع المعربة عن الإنجليزية في يناير، فبراير، مارس، أبريل، يونيو، أكتوبر، وتتفق مع الشهور المعربة عن الفرنسي في ماي. أما باقي الشهور فهي مختلفة: يوليو، يوليوز، أغسطس، غشت، سبتمبر، شتمبر، نوفمبر، نونمبر، ديسمبر، دجنبر. نفس هذا التقويم استخدمته ليبيا، ولكن معمر القذافي غير أسماءه على الترتيب إلى أين النار، النوار، الربيع، الطير، الماء، الصيف، نصر، هانيبال، الفاتح، التمور، الحرث، الكانون. أما المملكتين السعودية والمغربية فتستخدمان التقويم العربي القمري الهجري، ولكنهم في السودان يستخدمون تقويما قمريا مختلفا، وشهوره على الترتيب كالتالي: الوحيد، الكرامة، التوم، التومين، سايق، سايق التيمان، رجب، قصير، رمضان، الفطر، الفطرين، الضحية. والآن لنتعرف على أسماء الأيام والشهور العربية قديما وسر تسميتها قبل أن تتبدل إلى الأسماء الحالية.

أسماء الأيام عند العرب القدامى. كانت أسماء أيام الأسبوع وترتيبها مختلفاً عند العرب القدامى، وكانت كالتالي: الأحد أول، الاثنين أهون، وأوهد، وقالوا هذا يوم الثني. أيضاً الثلاثاء جبار، الأربعاء دبار أو دبار، الخميس مؤنس، الجمعة العروبة وحربة أيضا، السبت شيار. ثم أميتت هذه الألفاظ واستخدمت مكانها الأيام المعروفة السبت والأحد وصولا إلى الجمعة. ومعنى ألفاظ تلك الأيام كانت كالتالي: سمي الأحد أول لأنهم جعلوه أول أيام الأسبوع، وقالوا للاثنين أهون من الهون وهو السكون، وأوهد وهو يدل على معنى قريب من السكون لأن الوهدة هي الانخفاض. كأنهم جعلوا أيام الأسبوع تبدأ باليوم الأعلى ثم تبدأ في الانخفاض في العد. وسمي الثلاثاء جبار لأن العدد جبر به وقوي إذا احتوى على عدد فردي واحد وعدد زوجي اثنان، لأنه كان اليوم رقم ثلاثة في الأسبوع. أما الأربعاء فسمي دبار لأنه عندهم آخر العدد وبه يتم العقد الأول، ودبر الشيء مؤخره. أما الخميس والجمعة فسمي بأشياء تصنعان فيهما ولم يسميا بحسب ترتيبهما العددي في أيام الأسبوع، فقالوا للخميس مؤنس لأنه يؤنس به لقربه من الجمعة التي يتأهبون فيها للاجتماع. وسميت الجمعة عروبة لبيانها واختلافها عن سائر الأيام، والإعراب في اللغة معناه الإبانة والإفصاح، وقيل من العروبة وهي المتحببة إلى زوجها، أو لأن كلمتهم كعرب اجتمعت فيها وبان لهم من الرأي ما كان خافياً فتعربوا واتفقوا. وتسمى الجمعة حرب أيضا لبياضها ونورها وتعظيمها، فهي في الأيام كالحرب. وسمي السبت شيار من قولهم شرت الشيء إذا أظهرته وبينته.

أسماء الشهور. وكانت أسماء الشهور عند العرب القدامى كالتالي: المؤتمر، المحرم، ناجر، صفر، خوان أو خوان، ربيع الأول، وبصان أو وبصان، ربيع الآخر، الحنين، جمادى الأولى، رنا ويكار ربا بالباء، جمادى الآخرة، الأصم، رجب، عادل، شعبان، ناتق، رمضان، وعل، شوال، ورنة، وقيل هواع ذو القعدة، برك ذو الحجة. وهناك من خالف جمهور العلماء في أسماء هذه الشهور، فقد ذكر البيروني أنها المؤتمر وناجر وخوان وصوان وحنتم وزباء والأصم وعادل ونافق وواغل وهواع وبرك. ونظمها الصاحب ابن عباد في قوله: أردت شهور العرب في الجاهلية فخذها على سرد المحرم تشترك، فمؤتمر يأتي ومن بعد ناجر، وخوان مع صوان يجمع في شرك، حنين وزبا والأصم وعادل، ونافق مع وغل، ورنة مع برك. والموازنة بين بعض هذه الأسماء وما يقابلها في الروايتين ترجح أن الاختلاف سببه تصحيف أو تحريف لا شيء آخر. والتصحيف في أسماء هذه الشهور غير غريب لإماتة هذه الألفاظ وتركها في الاستعمال مع قدمها.

وقد تكون لغات لبعض القبائل وفقا للرواية الشائعة التي تقول إن العرب كانوا يستخدمون أسماء مختلفة للشهور بحسب كل قبيلة، ولكنهم اجتمعوا بمكة في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للنبي، واتفقوا على توحيد أسماء الشهور التي ما زالت مستخدمة حتى الآن. وجدير بالذكر إن العرب لم يكن لديهم تقويم معين، ولكنهم كانوا يؤرخون لأحداثهم ببعض الوقائع كبناء الكعبة وعام الفيل وعام العذر وغيرها. ثم قرر الخليفة عمر بن الخطاب أن يجعل من تاريخ هجرة النبي إلى المدينة تقويما وحيدا للعرب. أما معاني أسماء هذه الشهور فقد اشتقت كالتالي: أولا المؤتمر المحرم، وهو من الأشهر التي حرم فيها القتال عند العرب قديما، وسمي كذلك لثلاثة أسباب: أحدها أنه يؤتمر فيه للحرب، والثاني أن يكون من أمر القوم إذا كثروا، فكأنهم لما حرموا القتال فيه زادوا وكثر عددهم لعدم موت أحدهم بسبب الحرب، والثالث أن يؤتمر فيه بكل شيء مما تأتي به السنة من أقضيتها. ثانيا ناجر صفر، وهو من النجر أي شدة الحر، أو لأن الإبل تنجر فيه أي يشتد عطشها حتى تيبس جلودها. ثالثا خوان ربيع الأول، وهو من الخون وهو النقص، لأن الحروب تكثر فيه وتشتد فيتخونهم أي يتنقصهم، وقد يكون من الخيانة. رابعا وبسان أو وبسان ربيع الأول، وهو من الوبيص أي البريق، ومن قال بصان فهو من البصيص. خامسا حنين جمادى الأولى، فهو من حنين الناس إلى أوطانهم، لأن الناس يحنون فيه إلى أوطانهم. سادسا رنا جمادى الآخرة، من الشدة في كل شيء، حيث قيل يوم أرونان أي شديد في كل شيء. سابعا الأصم رجب، وسمي كذلك لتركهم الحرب فيه، وبالتالي عدم سماع صوت صلصلة الحديد خلاله. ثامنا عاذل شعبان، وكأنه كان يعذلهم على الإقامة، وقد حلت الحرب والغارات، وقيل عاذل اسم شهر شوال، أما شعبان فاسمه وعل أي إنهم عكسوا. وأكثر العلماء على ما ذكر في البداية، أي أن عاذلا هو شعبان ووعلا شوال. تاسعا رمضان ناتق، وسمي بذلك لأنه كان مكثرا لهم الأموال، يقال نتقت المرأة إذا كثرت الولد، والنتق يأتي بمعنى الجذب أيضا، كأنه كان يجذب الناس إلى غير ما هم عليه. عاشرا شوال سمي وعلا لأن الغارات كانت تكثر فيه، فيلتجئ كل قوم إلى ما يتحصن به، والتوعل التوقل وهو العلو والاحتراز، ومنه اشتق الوعل والمستوعل من الحمير المتحرزه.

0: 11 ذو القعدة سمي ورنة للتناعم فيه. يقول ابن الأعرابي: التورن كثرة التدهن والنعيم، أما تسميته بهواع فلأنه كان يهوع الناس، أي يخرجهم من أماكنهم إلى الحج. 12 ذو الحجة سمي برك، وكأنه الوقت الذي تبرك فيه الإبل لموسم الحج، وقد يكون مشتقا من البركة لأنه وقت الحج، فالبركات تكثر فيه، وأصل البركة من الثبات، كأنه من قولهم برك البعير، أو هو من مبرك البعير الذي يثبت فيه.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد، سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد، تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي: يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد، من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مسار الرياض، البصرة. الكهرباء العراقية قدر لا مهرب منه، وحلم لا يتحقق. يأتي كلامنا في الدقائق القادمة عن مشكلة معضلة، هم يؤرق العراقيين. لسنا نعني محافظة بعينها ولا مدينة بذاتها، بصرف النظر عن تفاوت ساعات التجهيز وجودة الخدمات الكهربائية المتفاوتة بين محافظة وأخرى. نعاني من مشكلة أزلية، وسنتحدث عنها بشيء من التفصيل. كادت ثوابتنا وقناعاتنا تجاه ثنائية الكهرباء والصيف أن تتزعزع صيف عام 2023، حيث بهتت النكتة الصيفية التي كانت تطلقها وزارة الكهرباء بأن الصيف المقبل سيكون أفضل من السابق، غير أن لعنة الكهرباء تأبى إلا أن تحافظ على وظيفتها الأبدية المتمثلة بتذكير العراقيين بأزمتهم المستدامة والاختبار الأكثر فشلاً لنظامهم السياسي الجديد، معكرة صفو نشوة المجسرات والتبييض وبعض السعادات الجوفاء التي يحس بها المواطن بعيد إنجازات من هنا وهناك. أنفق العراق على كهربائه أكثر من 80 مليار دولار بين 2003 و2021، إضافة لقرابة 30 مليار دولار أخرى خلال العامين الماضيين، ليصبح المجموع 110 مليارات دولار، ما يوحي بأن الإنفاق المرتفع والأداء المنخفض سياق ثابت في كهربائنا لن يتغير على يد حكومة محمد الشيع السوداني، حتى وإن علمنا أن كل مليار دولار كاف لإضافة حوالي 1000 ميجاوات، وفي حال احتساب كلف التشغيل والوقود وغيرها فيجب أن يكون لدى العراق 60,000 ميجاوات حالياً على أقل تقدير، غير أن ما ينتجه العراق لا يتجاوز 27,000 ميجاوات، أي قرابة 45% فقط من الهدف التقديري المفترض، ما يحكم على 55% من الأموال المتبقية باستثناء نفقات التشغيل والوقود بواحد من أحكام ثلاثة، مفقود أو مهدور أو مختلس، والتي تقدر بحوالي 35 مليار دولار.

عادت صيف هذا العام مشاهد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالكهرباء والخدمات إلى الظهور بقوة من جديد من دون تفسيرات منطقية لتراجع تجهيز الكهرباء مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً وأن العام الحالي شهد زيادة الإنتاج والغاز الإيراني مستمر بالتدفق مقارنة بالقطوعات المتكررة العام الماضي وفقدان 5000 ميجاوات بين الحين والآخر بسبب انقطاعاته. 24000 ميجاوات وشبكات توزيع قديمة متهالكة نجحت بتوفير صيف أفضل نسبياً من المعتاد في 2023، فيما فشلت الشبكات ذاتها على الرغم من ارتفاع الإنتاج إلى 27000 ميجاوات هذا العام. ومع ذلك بدأت وزارة الكهرباء تبرر تراجع التجهيز هذا العام بالإنتاج لامتصاص الغضب. قادت وزارة الكهرباء حملة إعفاءات لا يمكن تبرئتها من بعد سياسي ضد مديري توزيع ومسؤولي صيانة في عدد من المحافظات والمناطق، فيما جرت الأحاديث على لسان وزير الكهرباء ومسؤول الوزارة بأن مدراء التوزيع يخدعون الوزارة عن ساعات التجهيز التي يوفرونها للمواطنين، كما أن بعض دوائر التوزيع تمنح استثناءات تميز منشآت أو مناطق معينة على حساب أخرى.

مبرر قديم آخر تم إطلاقه تمثل بالقول أن ارتفاع درجات حرارة الطقس يتسبب بفقدان المنظومة 5000 ميجاوات، وأردفت الوزارة حزمة تبريراتها بارتفاع الطلب هذا العام إلى حوالي 49000 ميجاوات. وهذا يستدعي التعجب، لأن حاجة العراق حتى العام الماضي كانت تتراوح بين 35 و37000 ميجاوات فقط للقضاء على أزمة الكهرباء بالكامل والتجهيز لمدة 24 ساعة، وبينما تخطو وزارة الكهرباء سنوياً لسد هذه الفجوة، حتى أنها أضافت 3000 ميجاوات هذا العام، يقفز الطلب بحوالي 13000 ميجاوات إضافية في عام واحد فقط ليوسع الفجوة من جديد، على الرغم من أن الطلب ينمو سنوياً بحوالي 2000 ميجاوات وفقاً لوزارة الكهرباء ذاتها. وبالتعامل مع الرقم الجديد، فإن أعمال وزارة الكهرباء وخطط الدولة لحل أزمة الكهرباء سبقها الطلب بمقدار 6 سنوات إلى الأمام، فعادت الوزارة 6 سنوات إلى الوراء. تخطط الوزارة لإضافة حوالي 15000 ميجاوات خلال السنوات القليلة المقبلة في أحسن الأحوال، قد تكون خلال 4 سنوات مع المشاريع القائمة والتي يجري العمل عليها. وبإضافتها على 27000 ميجاوات سيصل إنتاج العراق بعد 4 سنوات من الآن إلى 42000 ميجاوات، ومع ذلك سيبقى دون الطلب الحالي البالغ حوالي 49000 ميجاوات. ومن غير المعلوم بكم قفزة سيفاجئنا الطلب خلال السنوات 4 المقبلة.

يمكن وصف الكهرباء في العراق بأنها قتيل توزع دمه بين قبائل، فأسباب موت الكهرباء في العراق متعددة وتساهم بها فواعل وأطراف متعددة، فبالإضافة لنقص الغاز وسوء شبكات التوزيع وتهالكها، تظافرت جهات بالحكومة المتعاقبة وفساد الدوائر الصغيرة في مفاصل وزارة الكهرباء مع المواطن المستهلك الشره وغير الملتزم بواجباته على الإغالة بجسد الكهرباء. منخفض إلى حد كبير سعر الكهرباء في العراق، فهو يحل بالمرتبة العاشرة بين أرخص بلدان العالم وفقا لموقع جلوبال بترول برايس، وهذا يعني حسب الإنتاج الحالي للوزارة يجب أن تستحصل الوزارة 3.5 مليار دولار سنويا، أي ما يمثل 30% من الإنفاق السنوي المقدر بحوالي 10 مليارات دولار. لكن حتى هذه الأموال البسيطة قياسا بإجمالي الإنفاق على الكهرباء في العراق تعجز الدولة عن جبايتها، فالوزارة لا تبيع سوى 44% من الكهرباء المجهزة، أما 56% المتبقية تسرق في الطريق، ومعظم ما يضيع ليس لأسباب فنية بل إدارية، حيث تجهز مناطق ومنشآت ومؤسسات لا يتم إحصاؤها ولا تحتوي أجهزة قياس تحسبها لاستحصال أموالها، وهذا يخفض المبالغ المتوقعة من 3.5 مليار دولار حتى 1.5 مليار دولار سنويا فقط، وحتى هذا المبلغ الضئيل من ذاك المبلغ الصغير من أصل التكلفة المنخفضة أصلا تعجز الوزارة عن جبايته في السنة التي استهلكت الكهرباء خلالها ذاتها، بل تتراكم كديون بذمة المؤسسات الحكومية وبذمة المواطنين الذين لا يسددون حتى يتم إلزامهم بذلك عند كل عملية بيع أو شراء العقار الذي استهلكت الكهرباء فيه.

في الأثناء يدفع قرابة 7 ملايين منزل في العراق حوالي 70,000 دينار شهرياً للمولدات، ما يعادل 4,500,000,000 دولار سنوياً، أي أن أصحاب المولدات الأهلية يحصلون على 3 أضعاف ما تحصل عليه وزارة الكهرباء تقريباً، وهو مبلغ يمكن له سد حوالي 60% من نفقاتها السنوية. الكهرباء شبه المجانية، ولا سيما للمتخفين الذين يستهلكون 56% منها، تشجع على أن يكون الطلب عليها لا نهائياً، لدرجة أن الوزارة ترمي على عاتقه 13,000 ميجاوات ارتفاعاً في عام واحد، دون أن يجرؤ أحد على التعجب والسؤال، ودون أن تتطرق الوزارة إلى كيف ارتفع وأين بالضبط يكمن هذا الاستهلاك الكبير، واستنزاف أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً لا يعود منها سوى 1,500,000,000 دولار. وبالأجل، يمتلك العراق 75 محطة إنتاج تعمل حوالي 55% منها على الغاز فعلياً، أما تقنياً فإن نسبة المحطات التي تستطيع العمل على الغاز أكبر وتصل إلى 70%، إلا أن 15% المتبقية يتم تشغيلها بوقود سائل لنقص الغاز الذي يعانيه العراق. يبلغ عدد المحطات العاملة على الغاز 41 محطة، تأتي بعدها المحطات العاملة على الديزل وبواقع 18 محطة، فيما تتساوى المحطات البخارية والمحطات الكهرومائية بواقع 8 محطات لكل منهما. وإجمالاً، تولد هذه المحطات 80% من إجمالي الكهرباء في العراق، أما 20% المتبقية فتأتي بالاستيراد من إيران ومن إقليم كردستان أو من محطات الاستثمار التي يشتري العراق كهرباءها من المستثمر، أما 80% من الكهرباء التي ينتجها العراق محلياً تعتمد قرابة 25% منها على الغاز المستورد.

يعادل الغاز المستثمر في العراق تقريبا الغاز الذي يتم استيراده، إلا أنه ارتفع مؤخرا لتبلغ كمية الغاز المستثمر في العراق أكثر من 1900 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما يستورد العراق من إيران 1700 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، ما يعني أن مجموع الغاز الذي يشغل المحطات حاليا يقارب 35 مليون قدم مكعب قياسي، في حين تقدر حاجة العراق من الغاز 4000 مليون قدم مكعب قياسي يوميا وفق تقديرات 2022، إلا أن هذه الكمية قد تكون ارتفعت مع ارتفاع الطلب. بالمقابل تقدر كمية الغاز المحروق في العراق حاليا بقرابة 1100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، أي حتى مع إيقاف حرقه ثم استثماره خلال السنوات الثلاثة القادمة سيبقى العراق بحاجة لاستيراد ما لا يقل عن 900 مليون قدم مكعب قياسي يوميا. تقدر احتياجات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي بحوالي 132 تريليون قدم مكعب، ما يجعل العراق بالمرتبة 12 على مستوى العالم باحتياط الغاز. لكن معظم احتياطيات العراق من الغاز الطبيعي هي غاز مصاحب، ما يعني أنها مرتبطة بإنتاج النفط، فلا إنتاج إضافي للغاز بلا رفع إنتاج النفط، وليس رفع إنتاج النفط أو خفضه قراراً عراقياً خالصاً لاعتبارات السوق وحصصه وأسعاره والحمل السياسي الثقيل في طياته.

في نظرة على 27 ألف ميجاوات التي ينتجها العراق حالياً، سنجد أنها ليست منتجاً محلياً بالكامل، حيث تمتلك دول أخرى مفاتيح حوالي 30% منها. يدخل الغاز الإيراني في إنتاج حوالي 6000 ميجاوات، وترفضه إيران بأكثر من 1000 ميجاوات كهرباء جاهزة، فضلاً عن استيراد العراق الكهرباء من إقليم كردستان بحوالي 400 ميجاوات. هذا بالإضافة إلى الطاقة المستوردة من الأردن وتركيا التي تم تشغيلها مؤخراً، وبمجموع يبلغ أكثر من 450 ميجاوات. ومن المتوقع أن يتوسع الاستيراد مع قرب تشغيل الربط الكهربائي مع الكويت ودول الخليج، والذي من المؤمل أن يزود العراق ب 500 ميجاوات. كل هذا يعني أن قرابة 9000 ميجاوات من كهرباء العراق رهينة بيد دول الخارج. في لغة الطاقة والجيوسياسية العالمية، فإن البلد غير المستقل بطاقته بلد منقوص السيادة، لأنه سيكون رهينة ومضطرا للتنازل، وهذا أكثر سهولة مع بلد مثل العراق. الصيف فيه ونقص الكهرباء عاملان كافيان لإسقاط الحكومات، ما يجعل أي حكومة عراقية أسيرة لمن يمتلك مفتاح طاقتها. يعزز هذا الأسر المستدام الطلب المنفلت على الكهرباء، والذي تعززه القوى السياسية بمفاهيمها وتوجهاتها الشعبوية في تشجيع التجاوز على الشبكات ومنظومات الكهرباء، ومنع مؤسسات الدولة من اتخاذ تدابير تنظيمية أو رفع أسعار الجباية أو فرض جباية على مناطق تستهلك الكهرباء بشكل غير نظامي ولا تدفع، حيث تحقق هذه القوى السياسية هدفين بضربة واحدة. الأول، الظهور أمام المواطنين بأنهم مدافعون عن حقوقهم بالحصول على كل شيء مجاناً، والثاني استمرار جعل الدولة مكبلة وأسيرة لدول أخرى تتقاطع مصالح هؤلاء معها سياسياً واقتصادياً.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايمز سكوير،
3: بصرة تايمز سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: شايف يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
5: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار،
6: الدعاب حتى تعبالي.
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
4: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
8: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
4: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
4: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

من ترد كله يطيح حقنا وزعلنا، من ترد كله يطيح، كله يطيح حقنا وزعلنا، ويوقع لك ما طاح لكباره هنه.

في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، بلشنا بالبرنامج وما شاء الله من الآن يبدو الاتصالات ترد. أخوان، إحنا دائما كما جرت العادة وطلب أخوي أنه تنتظروننا فقط النصف ساعة الأولى نقول فقراتنا، والفقرة الأكبر والمساحة الأكبر في البرنامج هي الاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية اللي تبدي بعد منتصف الساعة. تمام، احنا على الهواء مباشرة، مية هلا بيكم.

خلونا نبلش بموضوع حلقة اليوم، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا. اليوم حضر لكم موضوع زين وحلو ودسم وينسجم ويا خصوصية نهاية الأسبوع. اليوم راح نحكي عن، نسولف عن الأشياء اللي تتركها بمحض إرادتك وبعدين تتندم عليها، وراح أخص يعني في مستوى أتحدث أو في زاوية محددة راح نتحدث عن الرجال اللي يتركون حبيباتهم ويتندمون عليها، وعن الرجال اللي يتركون زوجاتهم ويطلقونهم وبعدين يكتشفون انه خطأوا، اكو ندم كبير يصير بالموضوع. عموما يعني هذا الموضوع راح نفتح صفحاته ونقلبها على مستوى الأدب العربي، وبعدين نعرج على مستوى الأدب الشعبي العراقي، ونطلع بحصيلة شعرية حقيقية تجسد هذا الموضوع وتوضح بشكل كامل. بشكل عام أي إنسان عنده أشياء يتركها في حياته يشعر في لحظة ما أنه هو ضجر من عدها، ضاج من عدها، ما يريدها بعد، خلاص طابت روحه من عدها فيذبها، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة يشوفها بالزبل أجلكم الله. ولكن هذه الخردة تماما اللي تنذب لذبها، مجرد أنه يشوف واحد يقتنيها، يشوف واحد يرتبها، يصبغها، يعدلها، يحط لها شروخ، مدري شي يسوي لها ويمشيها، صير روحها بيها، يظل هاي غريزة إنسانية وفطرة، حتى ممكن تكون فطرة سليمة لأن هي من الطفولة تلاحقنا، طفل ذاب بالسلعة مالته، ذاب باللعابة مالته، مجرد يشوفها عند ابن الجيران أو يشوفها عند أخوه الأكبر منه والأصغر من عنده دموع يظل يبكي عليها صريخ، مالتي، صير مالته، صير عزيزة. الموضوع مو بهذه البساطة، وإحنا أطفال أوكي تقودنا هذه الغريزة باتجاه حاجياتنا وممتلكاتنا، ولكن في فترة النضج هذا المقابل قدامك مو لعبة، مو سلعة بيدك اليوم الذبة وباشر تبكي عليه، موضوع معقد، باشر راح نطب المواضيع معقدة، هسه راح أخليها تكون معقدة جداً، وراح أبررها بقصص جميلة من التراث رائعة بهذا الصدد. الرجل بشكل عام، الرجل الشرقي على وجه الخصوص، مالاته ما مستعد يتنازل عنهن، ومتى ما تنازل عنهن بإرادته

دهر في مكان ما، روحك تظل تلوب عليك، يصير مالتك، يصير حلالك، يصير سلعتك. لذلك في التاريخ عموما وفي الأدب العربي عندنا قصص كثيرة عن ناس طلقوا زوجاتهم إلى حد الطرد، يطردها من حياته. بعد ما يطلقها أو بعد ما يعوفها، مجرد أن تنخطب، مجرد أنه تزهر، مجرد أنه يشوف عليها صار خضار، انسقت حديقتها، أينعت، صار براسها حاض بعيدا عنه، يظل يلوب، يريد يرجعها بأي طريقة. وهاي حتى أكون واضح وأكون صريح معانا كل إحنا بما فيهم المتحدث، هذا الموضوع قمة الأنانية، أنه أنت تتنازل عن أشيائك بمحض إرادتك، ويجي يوم من الأيام تقول لا ذني مالاتي، عقب ما شوهتهن، عقب ما خربتهن، عقب ما دمرتهن. ومرات توصل بعض الرجال من واقعنا من يطلق مرته يريد يرجعها بالقوة، يظل يهدد يقولهم إذا انخطبت أسوي ما أسوي، إذا انخطبت أخذ أطفالي، إذا ما أدري، يتحول إلى وحش في حياة المرأة اللي طردها في يوم من الأيام. عموما هذا الموضوع الشائك واللي صعب تتبنى به وجهة نظر، لأن القضايا الإنسانية دائما أقول نسبية، وكل واحد ممكن يقرأ الموضوع من زاويته ويختلف وياي أو يتفق وياي. راح نسولف كثيرا ونكرس الفكرة من خلال قصص الأدب العربي والأدب الشعبي العراقي.

طبعا من خلال حلقة اليوم، الإنسان اللي يترك حبيبته ومعشوقته أو زوجته أو خطيبته ويريد يرجع لها بعدين محمل بالندم كما أسلفت. هذا الموضوع عليه الكثير من القصص والحكايات والكثير من الشعر. خلونا نبدأ بالأدب العربي. واحدة من القصص المشهورة والمهمة واللي تعاد حتى كطرفة مرات تطرح هكذا في المجالس، هي القصة اللي حثت لواحد من شعراء وخلفاء العصر الأموي، أتحدث عن الوليد بن يزيد. هذا خليفة وأكيد زاهية للدنيا وخلفاء العصر الأموي، يعني أخذوا ما أخذوا من الدنيا، يعني كل مستحقاتهم وفوق مستحقاتهم طبقوا الدنيا هالشكل وخلوها حدر الكتر مالهم. عموما هذا الرجل الشاعر والخليفة الوليد بن يزيد عنده زوجة اسمها سعدة. طبعا سعدة أيضا من نسل الخلفاء وأيضا امرأة يعني لها ثقل في التاريخ العربي. ففي لحظة زعل، لحظة غيظ، اكتفاء، طابت روحه من عدها، شايف وعايف وهم سلاطين، طلق سعدة. بعد ما طلقت سعدة، وقلت لكم الرجل العربي والشرقي من زمان مالاته إذا ظل مبتذلات وبقن مرميات ومهملات ما راح يهتم، ولكن مجرد أن يعني الثمار تخضر أو تزدهر تصير عينه عليه يريد يرجع، هكذا كبرياء ينكسر من الداخل، هذا مالاتي شلون. فسعدة زوجة أيضا واحد من سلالة الخلفاء، أيضا واحد من الملوك آنذاك، هذا طاح عقله بالقاع، طشر دماغه يريدها بأي طريقة. عموما ظل يلوب منا مدري شنو، فيريد طريقة يوصل معاناته ومشاعره وأحاسيسه إلى سعدة. زين هاي من الزوجة، هو من السلالة وهي أيضا رايحة المكان به سلالة، يعني الموضوع مو سهل. فدز على أشعب معروف بالتاريخ أنه هو أحمق، واحد يعني يوصف بالحمق. أشعب حتى يذكر عطى السعيدي في قصيدة يقول معقول أرد لكذا الأذبة النوبة أرد لردود وصير أشعب وروكض ويا اللي يركضون. فأشعب هكذا يدخل هنا ويطب هنا، ما عليه غبار، يعني واحد أحمق أو مجنون يتحرك براحته. فدز على أشعب، وأيضا بخيل أيضا عرف ببخلة ويلغمط منه ومنه هذا الأشعب. فالوليد بن يزيد قال له عندي بيتين شعر أريدك توديهن السعدة. قال له صعب مش زوجة وكذا مش. قال له وديهن وهاك هاي 5000 درهم. قال له تجيبهن حلوات ذني ما يتفوتن. حتى ما قرأ ولا اهتم ولا حطاهن بباله، سمع الأبيات وخذهن يركض بهن المن السعدة. طب على سعدة قالت له عندك أشعب، إيش عندك جاينا اليوم؟ قالها عندي بيتين من الشعر سمعت إياهن. قالت له قول، وهو الأحمق اللي يطب هنا ويطلع هنا وهاي جواريها قاعدين. فقال السعدة ما إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي، بلى ولعل دهرا أن يواتي بموت من حليلك أو فراقي. هاي جنت عصوت صاحت على الجواري مالتها انه ينالن من عنده، فقالها دخيلك. قالها والله غراني اعطاني 5000 درهم، الموضوع مو يعني. قالها لو رجلك يموت لو يوم القيامة نلتقي، يعني موضوع صعب الكلام اللي قاله، لو هذا يعني يفهم قليلا ما يجيبه، ما يكون طارش بهاي حمولة ملغومة. عموما قالت له لو أقل للزوج ويذبحك هنا لو ترجع ذني الأبيات. قالها تحرك إيدك شوية مثل ما حرك هني الوليد. قالت له بعد فوقها أخذ هذا كل شيء ما أعطيك، بس هذا الحصيرة جواك حرير ما أعرف شنو كذا أخذها إليك. أخذها إليه وراح قال البيت بحضرة الوليد بن يزيد أتبكي على سعدة وأنت تركتها
لقد ذهبت سعداء فما أنت صانع. قالت له ما معناه؟ أنه تصرف، طق راسك بالحائط. أتبكي على سعداء وأنت تركتها؟ لقد ذهبت سعداء فما أنت صانع. فهذا جن جنونه الوليد بن يزيد كذ هذا الأشعب. قال له تريدني أذبحك بالمكان؟ لو أذبك من فوق القصر لو أديك للسباع ياكلنك. اختار وحدة من عتن، راد ينفذ بيه بشكل مباشر. فهذا بمصلحة، وانا اثنين هم شاعر وبهلول. المهم فيقول له يا سيدي ما كنت لتعذب عينين نظرتا إلى سعدة. فبهت هذا الخليفة وقال له توكل على الله.

بعد ما استمعنا إلى قصة من التراث العربي واستمعنا إلى قصة من العصر الأموي تحديدا، قصة الشاعر والخليفة الوليد بن يزيد وزوجته سعدة اللي طلقها، خلونا نعرج على الأدب الشعبي العراقي. عندي قصص جديدة وعندي قصص قديمة، ولكن أكو واحدة من القصص القديمة لها علاقة مباشرة بالموضوع، فراح أقولها. ما أدري إحنا موثقينها طالعة للسوشيال ميديا أو لا، ما أتذكر، بس عموما لأهميتها راح أقولها. مؤسس فن الأبوذية الشاعر الكبير العظيم حسين العبادي عنده قصة مماثلة. طبعا هاي قصته مو يا حبيب تفطومة المعروفة اللي من فات ناصر الأشقر وتحرش بيه وقال هذا حكم يا باشا هم شف الدايس بلا هام، هذا حكم فطومة عليه. لا، لأن هو حسين العبادي تزوج في حياته أعتقد 4 أو 5 عموما. فزوجته الأولى اللي بقت وياه فترة طويلة من الزمن، فشاعر وصوت حلو ويغني الأبوذية ومعجبين ومعجبات، هكذا يبدو لي يعني، هيك أتخيل الريادة العاشة بفن الأبوذية. تخيل ناصر الأشقر اللي هو يعني الرئيس الآن، مثل ما كان في اللواء آنذاك بلواء المنتفج، يصاحبه ويخليه نديمه ويقربه من عنده ويظل يساجله بالأبوذية. يعني جاي نحكي عن شخص مشهور، يعني الشعر جاب فاعليته في وقته بالنسبة لهذا الشاعر عموما. بس هم الشعراء يعيشون حياة الفقراء ويموتون ممات الفقراء. فوي زوجته مع تقادم السن وتقادم العمر ويفوت الحديثات منا ومنانا والبنات منا ومنا وهو روحه خضرة، في يوم من الأيام بوحدة من الزعلات حس انه هو ما يريدها، ما يريد هاي زوجته، شلون واحد طابت روحه من عندها بالضبط. فيقول واحد من أبياته اللي وصلها البيت، وصلها بالمناسبة يعني وصل لأسماعها هذا البيت، زين هي عايشة ببيت حسين العبادي مؤسس الأبوذية، هاي شو تسوي شو تقول مثلا؟ أكيد تكتب أبوذية، يعني دقات يم راسها جرس الأبوذية والجنات شغال عندها. فيقول واحد من الأبيات القديمة اللي يبدو لي انكتب في يعني بنهاية 1700، جاي نتحدث عن القرن 18، يقول الخلل بان بثناياها وله دوم.

يقول الخلل بان بثنايا هوا الهدوم وبعد ترديني بشوق شوله دوم أمل الفرس لو كبرت ولهدوم مش بصرك برذع نامت عليّ.

وصل هذا البيت الناقد اللاذع الهجاء اليتشوي، وصل إلى زوجته. وصلها شلون وصلها ما أدري، على اعتبار أنه الشعر ينتشر انتشار النار في الهشيم آنذاك، وحسين العبادي كان يقول البيت، يقول ماكو لا وسائل تواصل ولا انترنت ولا واتساب ولا انستغرام ولا فيسبوك، كل شيء ماكو. بس يقوله في نفس اليوم يعبر من سوق الشيوخ، يعبر للشطره ويجي للبصره ويوصل للعماره ويطب على المجهر ويصعد القضاء الحي، يتحرك البيت هكذا حي عنده روح. فيوصلها البيت يقول امل الفرس لو كبرت والهدوم، وش بصرك برذعا نامت علي تختاض من هذا الكلام. يشبهها بالفرس الكبيرة اللي يمر عليها العمر، اللي يصير غير صالحة للاستخدام. فبقلبها تقول لك ضروحك يا الشايب، كانت تتحرش بي، انت شلونك، انت هم شايب مثلي. تقول له جد بهواك للي هواك وعره. جد بهواك للي هواك وعر، عبنتي عشرتي وياك وعر، بعد ماني معك بجضاض وعر، الكل منا شحن وانكر خويه.

0: الآن خلونا ننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. أرقام هواتفنا راح نقول إحنا على الهواء مباشرة، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.
1: حسن يا حسن يا مولع العين اللي ما تريد تمل، تملها انت وتملها دموعها وينكسر بيها الظل، تسارب ويا جدمينك تود لو فوقها جدام الترافة تحل، يا من دمنا على جدمك لو هدرت يحل. تمايل تمايل راوح على الروح، روح معلمة وتحمل، جدم يصعد جدم ينزل عمرها، ولا تقول حاه وليش تشي المصيبة يذل.

0: حضوره على المنصة مواقع التواصل. الحبيب مظهر الزبيدي واحد من الأسماء اللطيفة والمهمة اللي قدموا العمارة بصورة مختلفة للأمانة. خلونا نسمعه ونرجع نكمل فقراتنا.
1: أنا عشت الخاطرة والهاي العيون اللي محير الناس سرها، وللسما المطرت ملامح وجهك بروح وخبط عمر ومطرها، وللجفون المشت بيها الكحلة حد ما تعبت الكحلة بسفرها، وللرموش الغافية الظلمة بكترها، والتراتي منين ما تندار ليها الشمس يتلاصف شذرها، أو للشقار البي سمار اندار خمرة ليل، واليسكر على عيونك يفر دنيا بكبرها.
2: انت قمرة،
1: انت قمرة، قمرة، وموش كل بنية قمرة تصير من تحل شعرها، ولكن البنية يندار الغرب بالشرق لو دارت خسرها. انت هاي الوحدت الطولت فدى عيوني ونظرها، يا حلات ذنوبي لذنبها على هاي القاع وبعال السما ربك غفرها، يا شريعة قصب يا المدرش كثر شفقات للعشاق امباوس حدرها.

صرت أحس كل كلمة منك هي أنت، قمت أضم منك سوالف حتى تالي الليلة طلع سوالفك واشتم عطرها. إيش رايت؟ إيش رايت بقلبي اليذوب بخطوة جدامك يغافلني ويروح يطوف أثرها؟ حتى من سئلوا عليك الناس قلت لهم صدق حيرنا مرة، ومدري ليش مدري ليش بتالي ليلة الله أحس الدنيا كلها تضيق ويكبر انصار، ومدري ليش صرت أحسك عافية وطبع تجي نعمة رفع راس السما ربه وشكرها، وصرت أحسك وصرت أحسك والدة إش ما كبر طيش وليتها يكبر صبرها. أنت يا محصول الأيام اللي تعب تفرقتك بيها وثمرها، ردت من هاي الحالات البيج هاي الدنيا ما ينحمل مرها، هاي الدنيا

0: خلونا ننتقل من مدينة العمارة ومن الشاعر مظهر الزبيدي بعد استمعنا إلى هذه القصيدة الحلوة، نروح إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، وتحديدا الفقرة الأحب بالنسبة إلي على أقل تقدير، فقرة شاعر في الذاكرة. اليوم راح نبقى في مدينة البصرة، واحد من الشعراء الراحلين الكبار اللي كرس من خلال تجربته الإنسانية والشعرية محطة مهمة من محطات الشعر والحالات الإنسانية. يعني عندما نتحدث عن شاعر كاظم الثعالبي، شاعر العراقي الكبير، كاظم من الشعراء اللي كان صامت وكان هادئ ولكن قصائده مضطربة، وأكو براكين وأكو عواصف لشاعر عاش حياته بهدوء وسلام، بحيث كل زيارة كنا نزوره بكثرة احنا الشعراء الشباب، ولكن يا سبحان الله يعني أكثر اثنين كنا مواظبين ونروح له أنا والشاعر رعد الأزرق الله يرحمه أيضا. فنروح للبيته، هو بيته في حي الحسين بالحيانية، فكل ما نقعد يمه نستفاد، يعني كل كلمة يقولها، كل جملة يقولها، كل موقف يقول وكأنما يعطيك هكذا خلاصة تجربته الإنسانية والحياتية، فكنا نستفاد من عنده للأمانة. وهذا تلقاه واضح في قصاده، أيضا. كاظم الثعالبي من الشعراء اللي اتخذوا من طريقة ومنهج الشاعر العراقي الكبير عريان السيد خلف طريق ومنار، وهذا الموضوع مو وجهة نظر، لا هذا هو الله يرحمه هو يتبنى هذا الموضوع، يعني هو مؤمن بمدرسة عريان السيد خلف ويشعر أنه هو ينتمي لها ويحاول أن يجاريها ويسايرها ويكتب وفقها، فازدهرت قصاده وكنا نحفظ قصاده. لذلك عنده أبيات عظيمة في ذاكرتي، ما أدري هسه أنا ما أدري شلون راح ألم شتاتها، بس أتمنى من ضمن القصيدة أتمنى يقراها، لأن أكو قصيدة اسمها رديت اللي بيها يقول عصفت والرياح تمرجح القاع شفت معون صبري وما تبديت. عموما الحديث عن هذا الرجل طويل وكثير، الرحمة والنور والسلام الأبدي لروحة الطيبة الطاهرة. حتى نختم بشكل مباشر ونختم بالقصيدة تكون هي مسك ختام للحلقة، شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي، الشكر موصول لكل أصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا صبري يا صبري شبعت حد وياك، تظل تخشر يقين وما تشذب شك، دقيت بقواتك على لحيم الجور ويعاد اللحيم من الطريق ينفك، بسك خلصتها وياي طيرت معي، طيرت معي دائم من الجاع ولا تعب جنحك، بسك والسنين تعدت السبعين، شي فيد العمر والحيل منك رك، يا مترجل مبشر هاي تابع حولي، سابح حول ما صحت بموتك وادم تبشرك، إذا بالموت تبخل بيش قل لرجاك، شفت منك مضرة وما شفت نفعك، وإذا شرع الصبر يجبرنا المهموم، منك غاسل إيده وطلقت شرعك، وإذا جاي التباهى بدمعتك وياي ما أظن اليتيم بعاشت لدمعك، شفت منك مضرة وجارعك مخصوص امزامك تعتنين وطبع بس تضحك، توازين على جلتي على جلت وآية طبع الناس تدر بمعنتك بس ما حد يعذرك، ايمان ضعف وشك تشذ براك، مو كاظم دعن لو ركب راس الشك، يا قلب وتناسى الطيبة في الطحبان، مو شك الحلق غدر طعم من حك، ينشنك أعداءها تقوم كلها وياك، ينشنك أعداءها تقوم كلها وياك، سارع للطمع صحبانك اتبعك، بيوم أشفى الزمان الوحدك خلوك، يوم أشفى الزمان الوحدك خلوك، كل من فضل موعافتك ربعك.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك ابره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى تعبالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة
9: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يوميا خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يوميا مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفا من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح
10: اي بس فترة تذكرة اللي هو المنفذ والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعت عيني ندم متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين لا حسيت شعور ثاني ماني مصدق ما كلنا أهل الحسا وأهل القطيف وأهل البحرين السعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا
9: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود
11: كل أمور هتملو بالكويت أهديك اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة هم دولة الكويت هم إهني بلا شيء ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني كل شيء تمام مشكلة يعني ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
9: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
12: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة وكذلك دخول المسافرين بكل انسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
9: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت مشيدا بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
13: والله من تركيا جينا وديت لحمل الكويت وجيت لعراق من العراق نروح على تركيا صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باش هو طيب 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون سلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
9: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة ليكون المنفذ محركا متكاملا للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
14: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق ب أهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة أقصد الخليج العربي، وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40 إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي، كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
9: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة، بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة، تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
15: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر؟ وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
16: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
17: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
18: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
19: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
9: حروب كارتونية باردة، ماشا المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عنه حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة. فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال، لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009، الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط، هو النقيض لباربي. تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم، وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية، وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً، ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها، وتنظف وتطهو وتشاكس، وتقوم بمغامرات في الجبال، وتتمتع بشخصية قوية. وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس أو من ذوي متلازمة داون أو ذات أعراق مختلفة أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكارتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: دموع البشر علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها، هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء. وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟

حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. إذ تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء، كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر، مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية. وهكذا يظل البكاء فريداً، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة CNBC تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون، الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف The Atlantic هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخ لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي

الذي تحدث عنه أرسطو يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحا وجماعيا في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر ليلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز ويعددن مناقب وصفات الميت ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل. والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط

القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية حيث القصة خيالية، لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس بخاصة الرجال أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطائه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

العراق يستخدم أسيكودا، من سيدفع كلفة ارتفاع الأسعار؟ دخل العراق مرحلة جديدة في إدارة اقتصاده مع البدء الشامل بتطبيق نظام الأسيكودا في منافذه الحدودية، وهي تحول رقمي يأتي في توقيت حساس يعاني فيه الاقتصاد العراقي من فجوة كبيرة في الإيرادات غير النفطية. هذا الانتقال من الإدارة الورقية التقليدية إلى الأتمتة الكاملة ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو اصطدام مباشر بين تكنولوجيا عالمية صارمة وبين واقع محلي معقد تشكل عبر عقود من البيروقراطية والمصالح المتجذرة. وبينما تقدم الحكومة هذا النظام كأداة لضبط حركة الأموال والسلع ومنع الهدر المالي، يراقب المواطن العراقي هذا التحول بحذر وتساؤل. فهل سيؤدي هذا الضبط الرقمي إلى استقرار الأسعار وتدفق بضائع أكثر جودة؟ أم أن دقة الإجراءات ستنعكس زيادة في التكاليف يتحملها المستهلك النهائي؟ بعيداً عن المصطلحات المعقدة، يعرف نظام الأسيكودا بأنه نظام حوسبة جمركي متكامل طوره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. هو ليس مجرد برنامج حوسبة، بل هو قاعدة بيانات ضخمة تدير دورة حياة البضاعة منذ لحظة انطلاقها من منشئها وحتى وصولها إلى مخازن التاجر. ولكي نفهم حجم الجدية في تحويل جمارك العراق إلى الرقمنة، يجب النظر إلى التفاصيل التعاقدية والجدول الزمني للمشروع الذي تديره الدولة كاستثمار طويل الأمد في بنيتها التحتية الاقتصادية. هيكلية المشروع وتمويله ليس مجرد شراء برمجيات، بل اتفاقية تعاون دولية كبرى تضع وزارة المالية العراقية في واجهة جهة التمويل، بينما تضطلع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة بدور الجهة المنفذة والمشرفة تقنياً، مما يمنح النظام معايير دولية صارمة. بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة للاتفاقية بمراحلها الثلاث نحو 14 مليون دولار، وقد قسمت الدفعات المالية لضمان سير التنفيذ وفق جدول زمني محدد. على عكس التوقعات بحدوث تغيير مفاجئ، وضعت للمشروع خطة عمل تمتد لأربعة وثمانين شهراً، أي 7 سنوات. بدأت فعلياً منذ توقيع الاتفاق في 27 من أيار 2021 بتاريخ 25 من حزيران 2024. انطلق العمل بالمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي بدأ فيها المواطن والتاجر يلمسان التأثير المباشر لنظام في المنافذ الحدودية، حيث انتقل المشروع من مرحلة التخطيط إلى التطبيق التشغيلي الواسع.

ولسنوات طويلة كان الانفصال بين بيانات الجمارك، أي ما يدخل من بضائع، وبيانات البنك المركزي وتمثل ما يخرج من دولار، يمثل الثغرة الأكبر التي ينفذ منها الفساد المالي. اليوم يغير نظام الأسيكود هذه المعادلة من خلال المطابقة الرقمية، إذ في السابق كان بإمكان بعض الجهات الحصول على ملايين الدولارات من نافذة العملة بحجة استيراد بضائع، بينما في الحقيقة لا يدخل إلى العراق إلا جزء بسيط منها أو لا يدخل شيء على الإطلاق، وهو ما يعرف بالاستيراد الوهمي. ومع بداية العام الحالي دخل البيان الجمركي المسبق، وهو أحد أهم الركائز التقنية في نظام الأسيكودا، حيث في السابق كانت المعاملة أو الإجراءات تبدأ عند وصول الشاحنة، أما الآن فالمعاملة تسبق البضاعة. ومن خلال منصة الأسيكودا يقوم المستورد برفع جميع البيانات المتعلقة بشحنته، الفاتورة وشهادة المنشأ وقوائم التعبئة، وهو لا يزال في مكتبه. بمجرد إرسال هذا البيان المسبق يدخل النظام في حالة تحليل فوري للبيانات من حيث مراجعة صحة الوثائق ومطابقتها للمعايير الجمركية، ومن ثم إصدار أمر دفع بالرسوم والضرائب قبل وصول البضاعة، مما يتيح للتاجر تسديد ما عليه من مبالغ عبر البنك مسبقاً.

لا يمكن قراءة تطبيق نظام الأسيكودا في العراق بمعزل عن الصراع على إدارة الموارد، فالمنافذ الحدودية لم تكن يوماً مجرد نقاط عبور تجارية، بل مثلت مراكز نفوذ مالي وسياسي لجهات متعددة، ومن هنا يبرز التوتر السياسي المصاحب لهذا النظام. لعقود مضت عاش الاقتصاد العراقي في غيبوبة الريع النفطي، حيث كانت الدولة تكتفي بانتظار عوائد الخام لتمويل ميزانياتها، وبحسب مراقبين تركت المنافذ الحدودية للإهمال البيروقراطي والفساد المنظم. هذا الإهمال لم يكن مجرد كسل إداري، بل كان ثغرة مقصودة سمحت بضياع مليارات الدولارات سنوياً في دهاليز الأوراق والتقديرات الشخصية. ولا يمكن الحديث عن نجاح كامل بينما تظل منافذ إقليم كردستان خارج هذه المظلة الرقمية، فعدم توحيد النظام في الإقليم يخلق اقتصاداً موازياً حيث تتحول البضائع نحو الطرق الأقل رقابة، مما يحرم الخزينة الاتحادية من إيراداتها ويضرب مبدأ العدالة التنافسية بين التجار. استمرار هذا الانقسام يعني أن هذا النظام يظل مبتوراً ما لم تتحول التفاهمات السياسية إلى ربط تقني شامل، إذ إن غياب الربط بين بغداد وأربيل عبر نظام الأسيكودا أدى إلى نشوء ظاهرة المفاضلة الجمركية. فعندما يجد التجار أن إجراءات الأسيكودا في منافذ المركز مثل أم قصر البصرة تتسم بالصرامة والتدقيق المالي العالي والربط مع نافذة العملة، يلجأ الكثير منهم إلى تحويل شحناتهم نحو منافذ الإقليم التي قد تعتمد إجراءات أقل تعقيداً أو تعرفة مختلفة، بالإضافة إلى المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان البالغ عددها 20 منفذاً، وهي طرق تهريب ومعابر غير رسمية وغير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. عدم شمول إقليم كردستان بنظام الأسيكودا حول هذه المنافذ إلى رئة تتنفس منها السوق الموازية، فبينما تحاول بغداد خنق الفساد الرقمي من خلال المنصة، تظل الثغرة الجغرافية والتقنية في الشمال هي المورد الأساسي للمضاربين، مما يجعل سعر صرف الدينار رهيناً بهذا الانقسام الإجرائي. وبما أن التجار الذين يستوردون عبر منافذ الإقليم لا يخضعون لقيود المطابقة الرقمية نفسها التي تربط السلعة بالدولار المباع في النافذة، فإن الكثير منهم يجد صعوبة أو مخاطرة في دخول المنصة الرسمية. بدلاً من ذلك يلجأ هؤلاء إلى السوق الموازية لشراء الدولار النقدي لتمويل تجاراتهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار خارج النظام المصرفي الرسمي، وبالتالي ارتفاع سعره في سوق الصرف الأجنبي.

لطالما عانى قانون التعرفة الجمركية لسنة 2010 من التطبيق الانتقائي، إذ كانت الرسوم تفرض وفقاً لأهواء الموظفين أو الضغوط الجانبية، مما أفقد القانون قيمته كأداة لحماية الاقتصاد. لكن مع دخول نظام الأسيكودا تحول هذا القانون إلى خوارزمية برمجية غير قابلة للتفاوض. في ظل النظام الورقي كان التلاعب في بند التعرفة باباً واسعاً للفساد، فالبضاعة التي تخضع لرسوم 30% قد تسجل 5% بمجرد تغيير وصفها. قام النظام ببرمجة جداول قانون 2010 بالكامل داخل سيستم الجمارك، وبمجرد اختيار نوع السلعة يفرض النظام الرسوم القانونية تلقائياً. هذا الانتقال من مزاجية الموظف إلى دقة النظام هو التفعيل الحقيقي لروح القانون، ويمثل تفعيل قانون التعرفة الجمركية لسنة 2010 عبر بوابة الأسيكودا استعادة لذاكرة الدولة الضريبية. فالعراق لم يكن يفتقر إلى القوانين، بل كان يفتقر إلى الإدارة الرقمية لتنفيذها. واليوم لم يعد بإمكان المتنفذين الهروب من استحقاقات القانون عبر ثغرات الورق، فالقانون أصبح رقمياً والرقمنة لا تعرف المحسوبية. يعتمد قانون 2010 على المعايير الدولية لتصنيف السلع، وأن نظام الأسيكودا بصفته نظاماً عالمياً تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، فرض هذا التصنيف الموحد في كل المنافذ المرتبطة به. هذا التوحيد يمنع التجار من استغلال التباين في التفسيرات القانونية بين منفذ وآخر للحصول على إعفاءات غير قانونية. هنا تبرز المعضلة أمام المواطن، فتفعيل القانون بصرامة عبر الأسيكودا يعني أن البضائع التي كانت تدخل بأسعار مدعومة بسبب التهرب الجمركي سترتفع تكلفتها لتطابق القانون. وإن تأخر تفعيل هذا القانون أكثر من 14 عاماً جعل السوق العراقية تعتاد على فوضى الأسعار. ليأتي الأسيكودا اليوم ويفرض انضباطاً قانونياً مفاجئاً، مما يستلزم من الدولة موازنة ذلك بدعم الإنتاج المحلي لتعويض فرق الأسعار في السوق. بينما تنظر الحكومة إلى الأسيكودا كإنجاز مالي يراقب المواطن العراقي، هذا التحول بعين الريبة والقلق. فالانتقال من فوضى الاستيراد إلى صرامة الأتمتة ليس مجرد تغيير إداري، بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين جيب المواطن وسوق البضائع. في السابق كانت السلع تدخل بأسعار منخفضة نتيجة التهرب من الرسوم أو دفع مبالغ رمزية غير رسمية. أما بعد تطبيق النظام فإن التاجر يضطر إلى دفع الرسوم كاملة، وبدلاً من استقطاعها من أرباحه يقوم بإضافتها إلى سعر السلعة وتحميلها للمستهلك النهائي. وهكذا يجد المواطن نفسه يدفع ثمن استعادة الدولة لإرادتها من قوته اليومي، مما يولد شعوراً بأن الإصلاح يستهدف جيوب الفقراء قبل حيتان الفساد.

عندما يغلق النظام الرقمي ثغرات التهرب الجمركي، يجد التاجر نفسه أمام كلفة حقيقية لم يكن يدفعها سابقاً، وبدلاً من أن تتقلص هوامش أرباح كبار المستوردين، ترحل هذه الزيادة فوراً إلى المستهلك النهائي المواطن الذي يشتري كيس الطحين أو علبة الدواء. لا يرى نظاماً عالمياً للأتمتة، بل يرى رقماً إضافياً في فاتورته اليومية. يولد هذا الوضع شعوراً بالمرارة الاجتماعية، فالناس يتساءلون لماذا تبدأ الدولة بضبط التعرفة الجمركية التي ترفع الأسعار قبل أن تضبط منافذ الهدر الكبرى أو تسترد الأموال المنهوبة. هذا الشعور بأن الإصلاح يبدأ من السلع الاستهلاكية يجعل الأسيكودا يظهر في الوعي الشعبي كأنه جباية إلكترونية تستهدف القوة الشرائية المنهكة أصلاً، لا كأداة لتحقيق العدالة المالية. إن نجاح النظام الجمركي الجديد لن يقاس بحجم الأموال التي ستدخل الخزينة العامة فحسب، بل بمدى قدرة الدولة على إقناع المواطن بأن هذه الأموال ستتحول إلى رفاهية ملموسة. فإذا لم يلمس المواطن تحسناً حقيقياً في المدارس والمستشفيات والخدمات بفضل هذه الإيرادات غير النفطية، سيبقى الأسيكودا في نظره مجرد أداة تقنية لزيادة الأعباء المعيشية. الرقمنة هي وسيلة للعدالة، والعدالة الحقيقية هي أن يشعر المواطن أن الصرامة عند الحدود تعني حماية جيبه في الداخل وليس إفراغه. إنها معركة استعادة الثقة قبل أن تكون معركة استعادة الأموال.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. مرحبا وأهلا بكم أحبتي أخوتي أصدقائي وصديقات برنامج القصخون في حلقة جديدة من برنامجكم، البرنامج الذي يفتح نافذة التاريخ والموروث والتراث الشعبي لمدينتنا الحبيبة البصرة ولعراقنا ولمنطقتنا العربية، كل ما يتعلق بتاريخها، كل ما يتعلق بتفاصيل تفاصيلها. حلقة جديدة إذن من القصخون تزدهر بحسن إنصاتكم وإصغائكم وتواصلكم الجميل ورسائلكم الأجمل. خليني في البداية أرحب وهلي بكل اللي يسمعون الآن، سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى اللي يسمعنا حبايبنا من خارج البصرة عبر تقنية البودكاست ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. واليوم الحلقة مميزة، اليوم الحلقة يعني مميزة مش لما كان، لأنها لها علاقة بالبصرة وإلها علاقة بمسميات البصرة ومناطقها. البصرة كبيرة بمناطقها، بأحيائها، بساحاتها، بشوارعها. باليوم الواحد نسمع كثير من الأسماء عن المدينة، لكن ما نعرف هاي التسميات منين اجت. يعني شنو أم البروم؟ يعني شنو الصنقر؟ يعني شنو نهير الليل؟ يعني شنو أم الدجاج؟ حقيقة تسميات كثيرة وعينا عليها كبرنا وما نعرفها شنو. يصير عندنا أحيانا هذا الفضول، بعد شو عقبة يجيك واحد مثلا من بغداد، يجيك من النجف، من كربلاء، من إقليم كردستان الحبيب، من خارج العراق خلايجة، يسألك يقول لك يابا شنو يعني قردلان؟ شنو يعني قردلان؟ شوفت شي يعني شو كلمة غير عربية هاي قردلان؟ شوية صعبة يعني تنحرج واحد ما يعرف معلومة. ترى أخوان والثقافة والمعرفة ترى ما تكلف شيء، صدقوني ما تكلف شيء. احنا باليوم الواحد تروح من يمنا ساعات نشوف ريلزات ما بيها اي معنى، يعني من تشوف الحصيلة مالتها تشوفها بلا معنى. فاللي يحب البصرة واللي يحب مناطق البصرة راح يعجبها هاي الحلقة. هواي الحلقة بعنوان مسميات البصرة، وهي اهداء لروح المؤرخ البصري الكبير حامد البازي البصري أبو علي رحمة الله عليه. وفاصل احنا نشوف أوراس شلون راح يبلش لنا الحلقة وننطلق معاكم في أول مسمى، ألا وهو أم البرومة.

اخواني اصدقائي، ام البروم اللي رايح للعشار وينزل هذا قبل لا يدخل، اكو ساحة هسه صارت جراج مع السيارات، وعلى يمينها اكو شوارع داخلية اللي هو شارع المطاعم وغيرها من الشوارع والمحال. موجودة واحدة من اهم واكثر التسميات تداولا بين البصريين في مركز المدينة هي ام البروم. ام البروم كانت مقبرة حتى عام 1934، بعدين تحولت إلى حديقة عامة، وهي حقيقة أرض تعود إلى بيت آل الملاك. آل الملاك وهم من عوائل البصرة الأصيلة، وفي سنة من السنوات صارت مجاعة بالبصرة في أواخر القرن السابع عشر، فبنى جد آل الملاك مطبخ في جانب من المقبرة، أكو جانب كان بيه نخل، ونقل إلى هذا المكان قدور كبيرة تسمى بروم، جداري كبيرة سموها بروم، الواحد الجدر الواحد يسمونه بروم، وطبخ هناك. فكانوا حقيقة الجياع الذين يقصدون المكان، من يقول له وين رايح؟ يقول له أنا رايح لأم البروم، المكان اللي بيه البروم القدورة حتى أكل. فشاعت تسمية الساحة بأم البروم، والبرم أخواني والبرمة باللغة العربية هو القدر الكبير. وأعتقد أنه يوجد تأويل آخر لهذه التسمية، وهو كونها مقبرة قديمة، فكانت جثث الموتى تنقل إلى النجف بواسطة السفن المهيلات، لأنه لم تكن هناك وسائط نقل كالسيارات أو القطارات، ولذلك فإن نقل الجثث يكون بواسطة البرم أو الحب الفخارية، يعني توضع الجثة في البرمة على هيئة القرفصاء، وهذه هي طريقة الدفن البابلية القديمة، وتغلق البرمة ثم تنقل إلى السفن لنقلها إلى النجف. وكانت هذه المنطقة مكان تجميع تلك البرم، وهي تقع على نهر العشار اللي يرتبط بشط العرب ومنه إلى الفرات ثم إلى النجف. يعني هذا يبقى رأي حقيقة للمؤرخين رحمة الله عليهم، لكن الرأي الأقرب إلى الصواب بتقديري المتواضع هي المجاعة، صار الطاعون كبير في البصرة، حمى الله البصرة والبصريين من الأوبئة، وصارت مجاعة كبرى، وبيت الملاك وأنا اللي أعرفه والله هي حتى أكثر من عائلة ثرية اشتركت في عملية الطبخ والتوسيع لفقراء الناس، وهذا يدل طبعا على إيش قد صاروا متآزرين متكاتفين في المشاكل قبل الرخاء.

نجي الآن على أم الدجاج. أم الدجاج محلة من محلات البصرة معروفة. حقيقة يقال أنه أم الدجاج سميت بهذه الاسم نسبة إلى الدجاجين. الدجاج هو الحمال وأعوان الملاكين، سمى دجاجا بمعنى المالك الإقطاعي يكون عنده دائما مساعدين، واحدهم دجاج. ونسب الاسم بعضهم إلى وجود الكثير من طيور دجاج المي اللي كان يملأ المنطقة. تعرفون المنطقة قريبة على بيها عليها سواقي وكذا وتجمعات وبرك، قد تكون هذه من اسم يملأ المنطقة، فبالتالي طيور المي الهواية ممكن أو دجاج المي يسمى، لأن هاي المحلة كانت حقيقة منخفضة وفيها كثير من المستنقعات. أستاذنا حامد البازي عنده كتاب مقالة رائعة اسمها الأنهار الستة وشناشيلها وقصورها، ذكر بها هاي القضية. والله أعلم. أم قصر، طبعا أم قصر كانت تسمى بالصابرية. إحنا مرة أعتقد تناولنا حلقة متخصصة عن أم قصر. الصابرية نسبة إلى جماعة الصوابر اللي كانوا يسكنونها. تلاحظون شلون؟ أولا لأن ماءها كان مرا مر مثل الصبر، مثل ثمرة الصبر، فكان اسم المنطقة أولا صبرية ثم حرف إلى صابرية بسبب ملوحة الماء، وسميت بأم قصر نسبة إلى أحد تجار البصرة واسمه بن رزق الذي بنى فيها أولا بعض الأكشاك والبناء الطيني، ثم لما رغب أن يبني فيها قصرا فخما وسوره بسور حصين واتخذ منه مشتى، يعني بالشتاء يروح هناك، ودار ربيعية يزورها وقت الربيع، لأن مقصر يعني ما تنسكن بالصيف بالنسبة للأغنياء، دار ربيعية يروح يصيد بيها، يصيد سمك يصيد. ثم حقيقة اتخذ كهمزة وصل لنقل البضائع واستيرادها. القصر بني عام 1816، والحقيقة دائما البصار وحتى بشكل عام بالعراق تسمى التسمية بالعلامة الدالة، إذا أكو برج، إذا أكو بناية، إذا أكو خريبة، إذا أكو نهر، إذا أكو علامة معلم واضح تسمى المنطقة باسمها. فهي منطقة كانت مفتوحة ما بيها شيء وبيها قصر، قصر واضح وكبير للعيان، بالتالي سميت تداولا شعبيا بين الناس بأم قصر. أول رايح لأم قصر، أم قصر باعتبار هاي المنطقة تحتوي على قصر التاجر البصري الشهير بن رزق.

الحقيقة في مقالة أخرى تحدث الأستاذ حامد البازي عن الفاو، وذكر أنه تسمية الصابرية سميت بها الفاو، تخيلوا. يعني قال الفاو اسم يطلق على منطقة نهاية جنوب العراق في محافظة البصرة، ممتدة على شط العرب والخليج العربي، وهو اسم ليس بالقديم لمسمى هذه البقعة، حيث لم تذكرها المصادر القديمة وحتى إلى ما قبل 3 قرون، بل إن المنطقة كانت تدعى بالصابرية لسببين. الأول كون أن جماعة من عشيرة الصوابر كانوا يسكنون هناك، والثاني كون ماء المنطقة مرا يشبه الصبر. طبعا إذا ترجع إلى التاريخ البعيد نشوف أن الآشوريين كانوا يسمون الخليج العربي باسم مار مراثو، أي البحر المر، طبعا نظرا لمرارة مياهه. ولما كانت منطقة الفاو تقع مباشرة على الخليج، فقد يعني اكتسبت صفة مرارة ماء الخليج. وهكذا يكون اسم الصابرية دلالة على أولا أن المنطقة عربية من جانب، وعراقية من جانب آخر، لأنه اسمها آشوري، اسم آشوري قديم. وأطلق هنا اسم الصابرية على منطقتين هم أم قصر والفاو، وما اتضح أنه هل كانت التسمية تختص بأحد هذه المنطقتين، أم أن الصابرية تشتمل الاسم على الاثنين. هذا أمر مستبعد حقيقة للمسافة الكبيرة بين البلدتين. الفاو لاحقا احنا قلنا يعني سميت باسم الفاو لأن كانت أكو باخرة كبرى اجت أجنبية ورست هناك وبقيت، وكان اسم هذه الباخرة هو الفاو، فأيضا اكتسبت وين رايح يم الفاو، وين حطيت بيتك، وين حطيت صريفتك، والله نصبتها يم الفاو، يم سفينة الفاو. بعدين يعني للتخفف شالوا كلمة سفينة وصار اسمها الفاو، والفاو استمرت إلى اليوم، واحدة من علامات البصرة والعراق التاريخية المهمة، واللي حثت بها معارك وانعطافات تاريخية كبرى، سواء في دخول القوات البريطانية سنة 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى، أو حرب الخليج بالثمانينات تعرفون بال86 وقبل ال86، وحتى بالحرب الأخيرة حرب الاحتلال 2003 أيضا لعبت دور الفاو، كانت أيضا مسرح للأحداث. وأم قصر أيضا، أم قصر ترى من المناسبة كانت من أكثر المناطق صمودا أمام القوات الأجنبية الغازية، يعني حسب ما يقول بعض المؤرخين والصحفيين البغداد بدأت تسقط، بل سقطت أجزاء واسعة من بغداد وأم قصر ما ساقطة كانت بال2003، وهاي يعني من الأشياء التي تذكر لهذه المدينة الصابرة، صدق صابرة حقيقة، صابرة على قلة الخدمات، صابرة على سوء المياه، صابرة على، ولا أم قصر تستحق مثل ما كل مناطق البصرة تستحق كل الاهتمام. أتمنى حقيقة هذا مشروع مياه البحر يحل من مشكلتها وأن يكون سريع وعاجل قدر الإمكان.

بالنسبة لي منطقة أم النعاج أحبتي، مستمرين معاكم. في عام 1862 عينوا لولاية البصرة الحاج علي أفندي وكيل، وحدث حقيقة في ربيع تلك السنة ارتفاع في مياه في المياه، ظهرت بسبب هذا الارتفاع على أثره أسراب من الطيور المسمات نعاج الماي. الحقيقة كانت هذه تكثر خاصة في المناطق المنخفضة حول سور البصرة. كان أكو سور سووا العثمانيين حتى يصد مدينة البصرة من الغزاة، ويعني يم السور أكو مناطق منخفضة، وبعد امتداد نهر الخورة باتجاه الصحراء، فكانت بحقيقة هناك أكو بحيرة أو هور غطته آلاف من نعيج المي، هذا الطير اللي هرع إليه الناس ليصطادونه. بعدين بعد أن انحسرت المياه أبقي الاسم على المنطقة باسم محلة أو منطقة أم النعاج. بالتالي هي ليست كما يتصور البعض أن نسبتها إلى أنثى الخروف النعجة، مو صحيح هذا الكلام حسب المصادر. وأيضا ذكروا المؤرخين بأنه هذه الحادثة اسم أم النعاج إجا من وراء هذه الحادثة. نجي الآن على واحد من أكثر التسميات إثارة للجدل، محلة أو البراضعية. دائما خاصة أخواننا اللي يجون من خارج البصرة، يا أبا شنو اسمها؟ ليش اسمها البراضعية؟ شنو هالاسم هذا الغريب؟ وشنو أصله؟ حقيقة البراضعية وأهلها ناس من قمة الطيبة صراحة، وناس من الأصلاء، من أهل البصرة الأصلاء. حقيقة الأصل كلمة البراضعية لم يكن بالضاد، يعني لم يكن براض

اقول لكم يعني اسطبة او مكان يتخلوه على الدابة حتى يحطون عليها حمولة يسمونه براذع. حتى في لسان العرب البرذعة هي الحلس الذي يلقى تحت الرحل، والجمع البراذع او البراذع، وغالبا كان يوضع هذا على الحمار اجلكم الله. هذا البرذع، برذع يعني خلينا نقول شلون نسمين الهودج، مو يخلون يعني فوق الجمل حتى يقعد بيه الانسان، البرذع يخلون فوق الحمار او اي دابه ما حتى يضعون عليه الحموله. شوف شنو عندك، حديد، خشب، دبات مي، تموين تنقله من مكان الى مكان. فهذا كان واحد هناك يسوي البراذع، والذال صعبة باللسان فحولت إلى ضاد فصارت براضع، براضعية، والله أعلم.

من الأسماء المنسية حقيقة بالبصرة البروانة. ما أدري إذا واحد يسمعني الآن يندل البروانة وين صايرة. البروانة صايرة صوب الداكير، منطقة أو حلة صغيرة يسموها بروانة في ضاحية العشار. واسم البروانة اللي تقع على شط العرب حقيقة جاي من من من طبيعة الدوكيارد أو الداكير، إحنا نسميه سحالية. دوكيارد هو المسفن، مكان تصليح السفن. أهل البصرة حولوه إلى الداكير، دوكيارد داكير. فتعرفون بالسفينة بيها بروانة. فالمنطقة هذه أخذت تسمية، سميت إلى البروانة، وهي مروحة الباخرة، تحديدا سنة 1910 لوجود مئات المراوح كانت مرمية في هذه المنطقة مجلوبة من الدوكيارد، من المسفن، من الداكير، من من ورش تصليح السفن. كانوا يجيبون البروانات يشمروها، فسميت هاي المنطقة بالبروانة نسبة إلى البروانات. هسا احنا مشينا بالحلقة بس ما اعطيناكم نبذة عن تسميات البصرة. لا بأس، احنا كثير ناس احنا بالحلقة اصلا اخذناها في القصة خون، لكن لا بأس انه نمر عليها من جديد، ربما شخص يسمعنا لأول مرة. البصرة اخواني لم تمصر البصرة سنة 14 هجرية حقيقة، وانما اسسها عتبة بن غزوان في هذا التاريخ، لكنها مصرت اي بنيت واصبحت حاضرة سنة 16 هجرية. اذا البصرة بنيت، اول بنيانها كانت بالقصب، وكانت مثل ما قلنا حصنا عسكريا يستريح فيه الجند. أما قبل هذا التاريخ فكانت تسمى الخريبة، وقد وصف الإمام علي عليه السلام أهل البصرة بالمؤتفكة أي المنقلبة، مما يدل على وجود مدينة سابقة بحسب البازي. لكن المدينة لها اسم بالكلدانية، مدينة اسمها بصرياثا بالكلدانية، أي مدينة المستنقعات أو مدينة الأكواخ، لأنها كانت في ذلك الوقت مثل شلون الهور مغمورة بالمياه، مغمورة بالأهوار. بالتالي ماكو أي علاقة بين الاسم الكلداني والاسم الحالي للمدينة، لأن اسم الحديث البصرة مشتق من الحجارة البيضاء الرخوة. هذا رأي أستاذنا حامد البازي. أنا ما أعرف يعني ليش بصرة ياثا ما قريبة عن البصرة، يعني ليش ما لها علاقة؟ مو جاي أدحف الرأي، بس أنا أتساءل يعني أليس كلمة بصرة التي يقال أنها اشتقت من الحجارة البيضاء له علاقة شيء ما ببصرة ياثا؟ بصرة ياثا ما تشوفونكوا علاقة؟ أستاذنا حامد البازي يقول لا، ما لها علاقة. بصرة ياثا اسم كلداني بمعنى مدينة الأكواخ، وبصرة لها علاقة بأنه أكو حجارة بيضة شافوها أول ما أجوا العرب، حجارة بيضة رخوة، قالوا هذه مدينة بصرة، بمعنى هم كانوا يسمون الحجارة البيضة حجارة وبيضة ورخوة يسموها بصرة، سبحان الله. زين، فقالوا يا بخلنا نسمي هاي المنطقة بصرة. فيبقى تقدير الرأيين على عهدة المستمع والمستمعة الكريمة، وأنا حقيقة واثق من نباهتهم وفطنتهم.

نعم أحبتي، مستمرين معكم في برنامج القصة خون، وحلقتنا اليوم خاصة عن مسميات البصرة ومناطقها وضواحيها. معي أنا أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. دائما مرات لما نتكلم مع أخواننا صحفيين وأدباء شعراء من خارج البصرة نقولهم البصرة ترى ما تأسست بال14 هجرية، البصرة موجودة من زمن الأكاديميين، يضوجون يقول لكم والله أنتم يعني متعصبين أهل البصرة لمدينتكم، متعنصرين أنتم مناطقيين. يا بس احنا ما لنا علاقة، الحوادث التاريخية تثبت هذا الشيء، المصادر يعني لماذا تستكثرون علينا؟ هسه احنا عوفك من الحكي اللي يقيل قبل الفاصل، واحدة من دلائل أن المدينة كانت موجودة حقيقة عصر حدون، هذا الحاكم من العراق القديم حقيقة، هذا عصر حدون صارت عنده حرب ويا دولة إيلام، دولة إيلام اللي هي هسه محافظة إيلام اللي قبال العمارة، دولة فارسية، فصارت مشكلة بيناتهم وصارت يعني حرب. فهذا انحدر أسر حدون في نهر الفرات ونزل في مدينة تردن اللي هي الآن البصرة، زين، وهو اسم المدينة القديم. فهاي دلالة على أن المنطقة كانت موجودة في عصر أسر حدون، وهو عصر قديم جدا، يعني قديم ما قبل التاريخ. فبالتالي هاي التسميات هي لمناطق في البصرة وليست تسميات للبصرة. خلينا نفرز، يعني من قلنا البروانة وغيرها حتى يقال انه هاي تردن مثلا هي منطقة في البصرة كانت وليس البصرة، تعرفون شلون؟ نجي على تسمية اخرى الا وهي منطقة بلجان. الحقيقة البلجان العامة تسميها بلجان، وهي من البلج أي الفرض بين الحاجبين. يقول ياقوت الحموي في معجمه أن بلجان نهر كبير بين البصرة وعبادان، ويقول وإني رأيته مرارا. آخر مرة شفته ياقوت يقول آخر مرة شفت نهر بلجان

588 للهجرة، وفي بلجان فرضة كبيرة لمراكب كيش التي تحمل البضائع إلى الهند. مراكب كيش، جزيرة كيش يا أخوة تعرفوها. وعند الرجوع أخواني إلى معجم البلدان، فنشوف أنه هو لم يقل أنه نهر، بل قال هي قرية، ونصه هو بلجان بالفتح ثم السكون والجيم. ونختم هذا الجزء بالبوارين. البوارين اشتق اسمها من البور. البور هي الأرض التي تترك سنة لتزرع من قبل أهل المنطقة، فسميت بالبوارين، يعني المناطق البور المتروكة.

نعم أحبتي، الآن راح نتكلم عن منطقة رائعة حقيقة، وهي أصل تسمية التنومة. أولا التنومة منطقة كبيرة جدا، كريمة أصيلة، ناسها من أطيب ما يكون. والتنومة أنا زرتها قبل أيام، صراحة وقعها ما يسر يا أخواننا بالحكومة المحلية. التنومة تحتاج أخواني، التنومة يعني شوارعها، المجاري، البلدية مال التنومة، تحياتنا إلى أخوان البلدية، يعني ما أدري موجودة نايمين قاعدين. هذه الأتربة على الشوارع وعلى الأرصفة أخواني، هاي تنكنس، النفايات تنشال من الحاويات وقت بوقته. شوفوا مركز المدينة، يعني اللي يعبر بين جسر التنومة القديم أو الجديد ويعبر قبل العشار يشوف الشوارع يحس الفرق، يحس هنا أكو يعني شغل وهناك ما أدري شنو الفيلم، ما أعرف شنو الفيلم، تحسها منطقة عبالك مدري من يا زمن، منطقة قديمة وشوارعها محفرة. أخو هذا الشارع الرئيسي، أنت أول ما تعبر جسر التنومة القديم وتعبر الفلكة هاي وتدخل به شارع التجاري، هذا صاير خريطة يعني عبالك مقصوف، مو حرامات والله. التنومة يعني حلوة وتستاهل وعريقة. نجي نرجع لموضوعنا، التنومة شنو اللي سماها هذا الاسم؟ حقيقة الأرض، أرضها أرض التنومة كانت تنبت بيها نبات أو شجرة شوكية اسمها تنوم، هاي يصير يعني ثمرتها سوداء على حمار، يعني تماما مثل القمر، شايفين القمر من يصير خسوف، القمر المخسوف يصير هيك يشبه هذا ثمر شجرة التنوم الشوكية. وحقيقة هذه الثمرة لا تؤكل، وقيل إنها سميت على اسم شجر التنوم، وهو يشبه بشكله الخارجي الحنة شجرة الحنة، وكان يستخدم التنوم للزينة وصبغ شعر النساء. وقد قال النبهاني، انتبهوا هاي شوي مهمة، في التحفة النبهانية قال هي تل نومة وليس تنومة، تل نومة. جميل، يعني فالإشارة لطيفة.

نجي على عروس المناطق اللي هي الجبيلة في هاي، احنا نميل لها شوي لان قاعدين بيها الراديو والمول بالجبيلة، فيسمحون المستمعين شوي ندلعها ندللها. يقال انه الجبيلة انه هاي المنطقة كانت في قديم الزمان مرتفعة، يعني كانت على شكل هضبة صغيرة او جبل صغير. تعرفون اللغة العربية تصغير نهار انهار، جبل جبيل او جبيل، بالتالي عرفت المنطقة على اسم هذا الجبيل، منطقة مرتفعة. انا صراحة هذا هذا هذا المعنى ما اثق به كثيرا. ليش؟ لان انت من تجي على الجبيلة ما تشوف اكو مكان مرتفع، يعني بالعكس يعني تحسها مستوية حالها حال العشار حكيمية المناطق قبل لا توصل للجبيلة، وحالها حال المناطق المجاورة إلها يعني المعقل والجنينة. وفي الحقيقة أن الجبيلة معناها أرض تسكنها جماعات غير متجانسة من الناس، ولأنها تقع بين نهري معقل من شمالها والخندق من جنوبها، وهي خالية وقريبة من المرافق، فهي مقصد سكان العمال والعاملين في السفن. ويقال أيضا أن أحد المتصوفة من منطقة جبيل البحرانية كان يسكن هناك ويدعى بالجبيلي، زين، وقد توفي ودفن هناك وكانت له كرامات فسميت المنطقة باسمه، أو أنه من جبيل لبنان، جبل لبنان. طبعا هذه أنا أشوفها أرجح، أنا أشوف هذه الرواية أرجح أخواني. فعلا إحنا عندنا عائلة كريمة أصيلة من عوائل البصرة، بيت الجبيلي، بيت الجبيلي من ضمنهم الروائي والقاص البصري الصديق ضياء الجبيلي والمترجم الرائع نجاح الجبيلي الله يطول بعمره. فأقرب حقيقة أقرب هذه أنه يكون شخص من السادة وكان ساكنا في بحرين أو في سواء في لبنان أو بحرين، ماكو فرق كثير حقيقة. نجي هسه على اليمن، ما تبقى من الوقت خلينا نشوف الخرم. الخرم يقول حامد البازي: والذي أريد أن أقوله أن المؤرخين قديما يعددون أسماء الأنهار وأكثرهم إلا ما ندر يصفها بوصف واحد هو نهر، دون أن يفرق بينها، حيث كانت هناك الخرم وجمعه أخرام، وهو مصطلح معروف في منطقة الفرق. وكذلك أخواني الدحيمي، الدحيمي كانت قريتان على نهر يطلق اسم يطلق عليه اسم الدحيم، واللي معناه شدة الدفع، لأن هناك تزداد سرعة جريان الماء في هذا النهر. وفي القاموس المحيط كلمة دحمه أي منعه، بمعنى دفعه دفعا شديدا.

0: نختم حلقتنا بالجسر الأحمر. الجسر الأحمر يا هم يعرفه، هو كنا نمر عليه تقريبا إذا مو يومية فبين يوم ويوم أو بالأسبوع مرة، خاصة سكان مركز المدينة. الجسر الأحمر شو يدى على نهر الخندق في منطقة الساعي. جسر سمي بجسر ليك، لكن الناس سموه بالجسر الأحمر خاصة بعد أن جدد وطلي أو صبغ بالصبغ الأحمر شو وقت سنة 1932. كذلك إلى ما قبل سنين أبدل صبغه وبعدين صبغه بالأبيض بالسبعينات بالثمانينات هيجي، وعلما بأنه كان اسم علم لمنطقة أصبحت تسمى محلة الجسر الأحمر. وحتى أستاذنا البازي كان قد طالب بإعادة صبغه إلى الصبغ باللون الأحمر في الثمانينات حتى تحتفظ أو تسترجع المنطقة هذا التراث مالتها. والجسر هذا بني سنة 1917 وكان يربط محلة الساعي من الجهة الجنوبية مع محلة الطويسة من الجهة الشمالية، وقد تم صبغه باللون الأحمر. طبعا هسه الجسر الأحمر شنو لونه؟ أحد يعرف يتذكر شنو لونه؟ إحنا نمر عليه، ما أعتقد الجسر الأحمر لونه أحمر، بس هو حقيقة أيضا كان يعني وقعت مشاكل أيضا بين البريطانيين والعثمانيين قرب هذا الجسر أثناء احتلال البصرة بال 1914. وكان هذا الجسر شوفه جسر بسيط جدا لكنه أثير ومقرب من البصريين، لأنه يربط محلتين عريقتين هن كانا أصلا عبارة عن بساتين خضراء، ألا وهي محلة الساعي اللي يشوف صور الساعي بالخمسينات والستينات والستينات يشوفها عبارة عن بستان كبير، وكذلك كانت الطويسة بيوتات قصيرة يعني قليلة عفوا هنا وهناك، ويربط بيناتها هذا الجسر اللي يعبر نهر الخندق. أنا يعني بما أن وصلنا نهاية الحلقة، أنا أتمنى من بلدية البصرة إخواننا وأصدقائنا، وأنا أعرف أنه في بلدية البصرة هناك صحفيين رائعين وهناك شعراء رائعين، أنه يقدمون فد مقترح لمدير البلدية هاي معالم البصرة، الساحات، الشوارع، الجسور التاريخية، لا بأس أنه نخلي قطعة تعريفية شو وقت تتأسس، أصل التسمية، وما نخليها حديدة هالشكل ومثل ما سووا بتمثال عتبة وبعدين تخرب. احنا شوية العوامل المناخية صعبة، فيراد شوية نختار في الطريقة تقاوم أكثر. يا ريت لو مثلا لوحة زجاجية حلوة، شلون هاي اللوحة اللي سووها مع الإعلانات مع الخليج العربي، يسوون لوحة تعريفية وتؤطر بالحديد والزجاج حتى الجيل الجديد يعرف هاي التسميات وأصلها ويعتز بمدينته ويعتز بهاي الهوية البصرية، وصير هناك نوع من الثقافة اللي تبهر المواطن وتعجب الضيف اللي يجينا. وهاي مدينتنا حقيقة، احنا إذا ما نهتم بيها فمنو يهتم بيها؟ هاي مقترح لإخواننا في البلدية، أتمنى أن يجد آذانا صاغية. إذن أحبائي أصدقائي المستمعين في كل مكان، هكذا أصل إلى نهاية حلقتي لهذا اليوم من برنامج القصة خون. أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا وممتعا مع الحلقة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد، ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يوميا خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفا من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
4: إيه بس فترة تسكرة اللي هو المنفذ، والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو إنه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة أبو عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين السعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
3: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
5: كل أمور هتملو من الكويت وإهديك، كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشكلة، لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
3: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
6: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل انسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
3: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
7: والله من تركيا جينا، وديت لحمل للكويت، وجيت لعراق، من العراق نروح على تركيا. صار لي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين ماشي وطيب. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صار لي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
3: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
8: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
3: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
12: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
13: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
14: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
15: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
16: من قلب البصرة،
17: من قلب البصرة،
16: من مول بصرة تايم سكوير.
17: بصرة تايم سكوير،
16: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
18: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
19: روح القصة حكاية،
18: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
19: وروح الحكاية تجربة.
18: ولأن قيمة التجربة عبرة،
19: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
18: برنامج حكايتي،
19: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
18: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
19: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

جميل جدا أحيانا أن يكون تواجد الأقرباء في منطقة واحدة، قد يكون من الأشياء الإيجابية وأحيانا يكون من الأشياء السلبية. حكاية اليوم إخوان عائلتين يسكنون منطقة واحدة، يعني يكاد أن يكونون جيران، مو بنفس الفرع إنما في الفرع الخلفي، كل واحد قاعد له في بيت. ذول الإخوان بينهم محبة وبينهم أيضا تزاور، اللي هو أبو محمد باقر، اللي هو باقر أبو محمد، وريان عدنان. عدنان وأبو باقر وعدنان إخوان، عدنان هو الأكبر، باقر هو الأصغر. باقر عائلته تختلف اختلاف جذري، أبو محمد تختلف عائلته اختلاف جذري عن عائلة ريان، اختلاف جذري في كل شيء. عائلة محمد الشاب اللي هو طالب سادس متفوق، والأب يتعامل مع العائلة بدبلوماسية وباحترام للرأي، وبينهم هذه السعادات الاجتماعية أثناء الامتحانات، الكل يسلم نقال الأبوه، كواجبات تزاور إلى الأقرباء، ناس رباهم أبوهم عائلة بها محمد الكبير وعنده أخو أصغر من عنده وخواته، عائلة ملتمة. العائلة العم اللي هو أبو ريان عدنان، عائلة الأب بيها شايفين هذا النوع من الناس، وهما كثر صراحة بالحياة، اللي هو مستبد برأيه، يعتقد رغم أنه أولاده فاشلين دراسيا ويعتقد بأنه هو كل كلام على صواب، وأنه هو شخص رب أبناء تربية جيدة، شايفينهم ذول اللي ومتحكمين بأبنائهم، وحتى ما يجيدون التعامل الحسن مع الأبناء، انعدام الثقة، الضرب هو وسيلة للإصلاح، وغيرها من الأمور اللي يكون فيها الأب متنطع، وفيها الأب يكون دكتاتور، وفيها الأب يكون واهم أيضا. هذه عائلة من هي؟ عائلة ريان، عائلة ريان الشاب اللي يتلكأ في دراسته، متلكأ جدا، لكن بينهم مزاورة. عائلة محمد يروحون إلى بيت عمهم على مضض، مجبرين الأب، روحوا لعمكم سلموا على أولاد عمكم، روحوا كذا، لكن بالعكس ما كنا صائح باتجاه العائلة الثانية. والإخوان نعرف يختلفون، يعني الكلمة الدارجة اللي تقولها أمهاتنا، يعني اثنينهم طالعين من بطن واحدة، لكن يختلفون أكيد، يعني يختلفون في السلوك، يختلفون في الطموح، يختلفون في ردود الأفعال، يختلفون في كل شيء. شنو اللي صار حتى هذه النعمة الاجتماعية أن تتحول إلى ما يشبه النقمة؟

شنو اللي صار؟ حتى العائلتين اللي يسكنون منطقة واحدة أخوان، اللي هو أبو محمد، هاي العائلة الودودة اللطيفة المؤدبة المهذبة، وعائلة أبو ريان عدنان اللي هو شخص متشنج، علاقته بأخو عنده خوات وعنده أخوان لكن متعدين عنه، كل واحد تارك في قلبه حدث أو موقف مؤلم وايد كثر بحياتنا لازم نتجنبهم حتى لو كانوا أخوان. كمساحة يعني لا تتسع مع شخص حتى لو كان أخ. وهي تجربة وليست بنصيحة من أحمد السعد، يعني أنت مرات حتى أخوك إذا تشوفه الابتعاد عنه أفضل، لو أفضل لك ممكن يعني هذا القرار اللي يتخذه أخوانهم، وظل هذا بحكم أنه قريب من عنده وأخوه كبير ويحترمه فيروح لإزاوره. شنو اللي صار؟ محمد في نصف قبل نصف سنة أثناء الامتحانات متعب يدرس بداية امتحانات وكذا، شنو اللي صار؟ عدنان أبو ريان عنده عمل، هو رجال يبيع ويشتري بالسيارات وكذا والعقارات، اضطر العمل أن يعني يترك بيته لفترة قد تكون سنة أو سنتين ويعيش في العاصمة، يأجر له بيت وينقل عائلته ويسكن هناك. لكن عنده مشكلة، عنده ابن طالب اللي هو ريان طالب السادس، يعني بنفس عمر محمد تقريبا، طالب بكالوريا وكذا، لكن هو مضطر يسافر. فقال الأخو قال له يا أبو محمد أنا هذا ابني راح أترك يمك، يعني ما أقدر أتركه بالبيت، فهذا يبقى عندك من نايمًا نشوف الأمور شون تترتب وأعيد هيكلة وضع المالي والاجتماعي، خلي عندك. قال له هلا بابني هذا ما توصيلي أصلا. فسافر وإجى الولد ريان عاش بيت عمه أبو محمد، عاش وياه يأكل ويشرب وأخوة بيناتهم، بنات خواته وماكو أي مشكلة. الأب يتصل بين حين وآخر بابنه وشنو تريد وكذا. خلص الوليد محمد الامتحانات، يوم تعرفون واحد اللي يخلص من الامتحانات عنده أمور مؤجلة، يروح يلعب طوبة، يفكر يزور بيت جدة من أمه، يروح للخوالة، يعني يطلع يسوق يشتري يدخل مطعم، يريد يسوي أو يعوض كل ما حرم منه أثناء الدراسة. وأنا رسالة للآباء بصراحة اللي عنده ابن بكالوريا، يعني هذا من يطلع أو أي امتحان بصراحة أنه امتحان أمر مقلق نفسيا، فهذا من يطلع من هذه محنة الامتحانات جاب معدل ما جاب، لا توبخ، لا تخلي الابن في ضائقة نفسية يروح بيها ينتحر ويقتل. وشوف نشوف عمليات الانتحار وغير الأمراض النفسية، ضغط يعني أريد طب أريد هندسة أريد صيدلة أريد، وهذا قابلياته محدودة، وبعدين حتى لو قابلياته غير محدودة من يفكر بالكبوات يكبو بصراحة، على كيفكم وياه، وينهم المهندسين وينهم الأطباء اللي قاعدين يعني تضرون في بلد ما نعرف وين رايح، وإن شاء الله خير. خلص امتحاناته يريد يباشر يطلع يروح البيت جدة يروح الكذا، إجي اتصال من العم الابن ريان قال له بابا تخلص امتحانات، قال له لا يخلص امتحان، قال له شنو رأيك أنت وابن عمك جيبوا لكم بوية وتصبغون البيت، تلملمون الأغراض لا تلفون وغطون وكذا، وتصبغون الصالة وتصبغ لي كذا أو صبغ أبيض أو فوايت أو كذا. قال له بسيطة بابا. هذا استوى مخلص امتحانات راح لابن عمه قال له يا محمد أبو يقول أريد نصبغ، قال لي على بركة الله وش المشكلة؟ قال لي أنا وياك نصبغ، قال له شو نصبغ وياك ما استوى نخلص امتحانات أبدأ تنفس يا أخي، قال له هي سطل بوية وهاي البكرة ونصبغ. بعد استحى من ابن عمه شنو قال له، قال له لا حسبها يومين ثلاثة يضغط على نفسه ماكو مشكلة.

نعم راح أسوقه سطل البوية ويعني مستلزمات شغل الصبغ، وجمعوا الغراض مال البيت، مكانات شالوا قنفات وتعب جهد. بس اثنينهم شباب، هو خطيئة محمد يعني قال خطيئة هذه يعني يفترض وضعيتهم المادية جيدة جدا، فشو ما معقولة ما عنده جوائده فلوس أو أبوه يطلب من عنده هذا الطلب بدون أن يطلع العمال مثلا، والشغلة اللي تخلص إذا هم يشتغلونها بثلاثة أيام هم يمكن صباغين يجون أو صباغ وعمال يخلصونها بيوم واحد. وهو يفكر بهذا الزمن، يعني أولا امتحانات، اثنين الإجازة العطلة الصيفية قصيرة، فالمفروض أو هكذا يرى الطالب أنه عليه أن يستغلها أي ما استغلال بشكل جيد ومنضبط، وهذه سعادات عمرية مهمة وله الحق فيها. لكن اشتغل، جابوا الصبغ هم بدأوا يصبغ، لبس ملابس عمل وبدأ يساعد ابن عمه. طبعا ابن العم وين يعيش وياهم، يخلصون يروحون يتغدى ويتعشى وينام في بيت عمه، بدأوا يشتغلون بس متعب. والولد محمد ما عنده خبرة مسبقة بالصبغ والهاي الأمور، ولد مواظب على دراسته، أبوي منع من أي أعمال أخرى أن يواظب ويدرس ومدلل. تعال فجأة أنت تتحول إلى أسير، يريد يساعدك، شي سوي يساعد ابن عمه قدر المستطاع، وهو طلبه قال أريدك، فبدأ يشتغل. لا يشتغلون يصبغون، فات اليوم الأول بس منهك، ومن يرجع للبيت هو هذا اللي يدعمك، ابني عفي عليك ساعد ابن عمك وساعد كذا، ويريد ابنه شوية يقوى، وإلا في باله الأب أنه يعني يجيب عمال هم يصبغون، فيثني عليه عافية وليدي وعافية وجاهم يجيبوا لهم الأكل ومدللهم. يوم ثاني ويوم ثالث لا تعب، شافوا الصبغ قال له كافي خلصنا احنا، قال له لا ما خلصنا بعد، هذا وجه الأول بعد وجه ثاني حتى يطلع وجه يعني البيت، شقل لي الأبو يشقل لك، قال له يا الله ما يخالف. يوم ثاني ثالث رابع ويصبغون يومية وجه. في اليوم الرابع قال له تعبت شوي خلي أرتاح، نقالي ما بي شحن، فقال لي ما عندك شاحنة؟ قال لي عندي شاحنة بس تلقاها في الغرفة. وين أشحن؟ قال لا أشحن بالغرفة مال والد، طبعا أثاثهم ما ماخذينه، في غرفة أهلي أكو شاحنة وأشحن بها أنا دائما، وهي الغرفة الوحيدة اللي هي ما ملزمة بالصبغ يعني ما راح تنصبغ، فقط الهول صالة وكذا، لأنه المكان كل النقط الكهرباء مغطينها بلاصق حتى ما يلوح الصبغ أو ينزل عليها السائل، وهي يعني جهاز كهربائي. فراح الولد خلى شاحنته على النقالة على الشحن عذرا، وبدأ يقلب شوية بنقالة لأنه يشوف فيديو كان يتمنى أن يشوفه وخزنه خلال فترة الدراسة، وكان نقالة مو عنده، كان نقالة عند أبوه خلال فترة الامتحانات، وهذا يكاد أن يكون إلزام أسري نوع امتحانات، كل يسلم نقالة، وماكو رد على اتصال ولا نهائيا، تغلق النقالات إلى حين الانتهاء من الامتحانات. هاي تربية وطريقة عيش وناجحة فعلا، ولا شنو احنا يعني النقال بالمناسبة مهم جدا للطالب أثناء الدراسة أو الآيباد، لكن بنفس الوقت هو سلاح ذو حدين، هذه مقصة مهم. الولد شحن وظل يقلب بالنقال ويقلب فيديوهات ويشوف وكذا، عنده جوع يعني جوع للمشاهدة، فضول شوف وين وصل العالم، يروح للأنستا، يروح من جايت له رسالة من الواتساب من أصدقاء يشوف كذا، قلب بقى نايم على الشرباية مال عمه وزوجته ويقلب بالنقال. وتأخر فصاح له ابن عمه قال محمد شنو السالفة، خليت نقالك لقيت الشعر؟ قال لا لقيته. في هذه أثناء ترك الغرفة فتها ورجع كمل شغله ويا ابن عمه، كمل الشغل لكن قال لا بعد فت وجه، قال لا بشوف أرحق لك فت شغل، أنا إجازتي 14 يوم يعني ما نصف السنة، طارا منعتها 4 أيام يا أخي ما بقى لي شيء، وخوالي عندي خالة جاية من كذا محافظة وملتمين، وخوالي وبيت جدي وراح أشوفهم ما شايفهم،
الله يخليك يعني كافي هذا وانت على كيفك شوي. فقال له مع الأسف شو القضية أنا طلبتك وما أدري شو. قال له كافي والله تعبيت وما فيها حيل ورد استغل وقتي 4 أيام كافي طيتك من العطلة. المهم انتهى الأمر الولد رجع للبيت سبح ما أدري شو. قال للأمة واستأذنهم قال لهم أنا باكر أروح البيت جدي يعني أبو أمه وخواله وخالاته اللي يشوفهم. ونعرف إحنا أغلب أبناء الخوات يعني جد الأم دائما يصير والخوال أتهم ما أعرف ليش لأنه قربا من حنان الأم وهكذا يربى الأبناء يعني شعاع الحنان اللي تعطيه الأم ربما يزدل بظلالة على حنان الخوال. والخوال يحبون أولاد أختهم محبة بأختهم وهذا ديدا اجتماعي جاي لاحظة إلا ما ندر. ونتمنى التحابب يعني بين الجميع يعني في سواء من الجانب العمام أو جانب الخوال وهي ثقافة اجتماعية تختلف يعني حسب التربية. قال لهم أنا راح أروح إلى بيت خوالي. قالوا لا توكل على الله. راح الولد

نعم راح محمد إلى بيت خواله، قاعدة وحلوة ولمة وسالفة وكذا. بقى له يومين ثلاثة. هناك اتصلت بأمه، قالت له محمد تجي فورا. ليش يا أمه؟ قالت له تعال أنا أريدك تجي فورا. الولد راح استأذن من خواله من جدة، قال له أمه تريدني لأمر مهم. قال له روح بويا شوف أمك شنو محتاجة، وإذا خلصت الشغلة أمك تعال جيب ملابسك مال أيام مال أسبوع كذا تبقى عندنا. فعلا أكو ألفة أولاد خالته وأولاد خواله واللمة، ورب العالمين يدين لمة كل الناس إن شاء الله اللي يسمعوني. الألفة حلوة يا ناس، والتكاره أقبح ما يمكن أن تشعر بالتكاره، يعني بمعنى أنه تدخل نفسك في مأزق من التوتر. على كل حال اجه دخل إلى البيت، شاف الخوات يتبعوا له بنظرة غريبة، نظرة بيها شيء. راح وين أمي؟ شنو الموضوع؟ شبيكم؟ ساكتين ما يجابوا خواته وكل صغير. وين أمي؟ أمي في المطبخ. راح لأمه السلام عليكم، ما جابت. السلام عليكم، ما جابت. قال شبيك أمه؟ شو المشكلة؟ قالت له قعد. قعد كرسي وطاولة بالمطبخ قعد. قالت له شوف سدت الباب. قالت له أريدك هسه تتوضى. قال لها ليش؟ قالت له روح توضى، وإذا نظيف إذا مو نظيف روح اشبح. قال لها لا الحمد لله. توضى بده يعرف شنو الموضوع. أكيد وراء هذا الهجوم الاجتماعي العائلي في الأسرة كل شيء، لكن لم يعتقد بأنه هذا الشيء اللي راح يعرفه هو هذا. فتوضى الولد وقالت له تروح لغرفتي. راح لغرفته شوي وأجي. إجت المرأة دخلت وراء ابنها سدت الباب جابت القرآن. سدت الباب وراء ابنها قالت له شوف يمه اثنين أريد منك لا تزعل مني وتحكي الصدق، وهذا القرآن تحلف عليه وإن كنت. طبعا الكثير من الناس حتى لو كان صادق ما يحلف بالقرآن، لكن اللي سمع محمد من أمه لا يحلف بلوري قرائن. جابت المصحف حطته احلف على شنو يا أمي؟ احلف انه انت ما سارق من غرفة بيت عمك اللي صبغتوه واللي تي راح تشحنت بنقالك وبقيت بالغرفة. شنو هالحكي؟ هذا كلام وقع لكن شنو اسرق ايش قد؟ قال لا انت سارق من جرار عمك مبلغ وقدره مليون دينار. حط ايده على القرآن صدم بالبداية. أكو من تكون مظلوم تخنقك شبه ما تكون بعبرة البكاء، تخنقك ما تقدر تحكي، لسانك يصير ثقيل، شعور بالظلم شعور كارثي. وبعدين أي نوع من الظلم؟ ظلم مرتبط بالأخلاق، ويألمك أنه هذه الأم اللي مربيتك تربية حسنة وتعرف بأخلاقياتك هل تشك؟ هذا اللي شافه بعيونها. أنا أخذ يا أمي يعني مليون من عم، أنا ما محتاج يعني، أبوي بخير والحمد لله والشكر، وهذا كنت قاضيها دراسة يعني ليش أسرق؟ لو ألقى يعني بيتهم متروس نقود يمكن أسد الباب وأقف له وكنهم يابا. هذا المال سائب ترى يعلم على سائق. زين حلف الولد ودمحت بعينه. قلت له هسه راح أحكي لك. اتصل بي عمك قال لي أنا ما أريد أوصلها لأخوي بشكل مباشر، أريدك تقلين لابنك اللي سرقني يرجع الفلوس. فشي يسمع هو الولد ودمعته تنزل يرجع المليون. ابني يقول راد الشاحنة وتأخر بالغرفة وشحن ورجع الولد يريد ياخذ هذا المبلغ اللي أبوه مطيه إياه ويجيب له كل شهر مبلغ، خاف يحتاج فتشي أو كذا لأمور أخرى ما لاقيهم بالجرار. هذا المبلغ مالك. والولد على استعداد حلف الأبو أيضا بالقرآن أنه. وليش يعني هو الولد غير متهم ريان بالسرقة أن يسرق أبوه؟ لا غير متهم، بدليل أن أبوه مطي مبلغ، مطي هذا المبلغ ليش يسرق؟ قال له هذا صرف من عنده. فتح الجرار مالك. ومنه اللي دخل الغرفة؟ بس محمد دخل. فخابر أبوه حكاله الموقف وقال له ترى القصة كذا ما حد دخل للبيت، فأنت قل لابنك
خليه يرجعني. ما مصدقه، قالت لابني مربى تربيه زينه وما محتاج. قال لا لا لا، المتهم الوحيد بهذه السرقه هو محمد. سمع الولد صار عصبي، بس كبت عصبيته. قالت له هذا ما طول حلفت انتهت، اريدك ماد هذا الامر ما اريده يوصل لابوك، ما طول احنا انا راح ادبر الامور. قال لا لا، يعني دبر الامور شنو؟ تطينهم فلوس وتثبتين البوق علي، يعني هذا امر خطا. قلت له مالك لك علاقه، انا اتصرف. طلع هو مختنق بالطريق يريد يرجع. قلت له روح خذ ملابسك وروح عند بيت جدك افضل، ارجع له. حضر جنطته وراح البيت جده. بالطريق فات على بيت عمه اللي حبيبي يصبغ به اللي هو ريان. ما قدر يلزم نفسه، دخل إليه وأشبعه ضربا.

كان ضربة محمد جنوني هستيري، مجموعة من المشاعر، مشاعر الغضب هي اللي هي الظلم، وتجربة أن يحلف على القرآن، ونظرة الشك اللي بعين أمه، وأمور كثيرة، وهذا الملعون اللي يتهمه وهو أطى 4 أيام من إجازة نص السنة ويام من الصبح لليل. والمفروض كثير من الأمور تداخلت في رأسه، مشاعر عندما تحتدم العقل يفقد السيطرة بصراحة. راح لقضاء محمد أقوى جسديا وأطول وأسمن، وذاك نعم فسيطر عليه، والعصبية أحيانا تخلق بطل، فالمتنفس الوحيد هو هذا، يريد الوحيد اللي قادر له هذا، فطلع ضيمة به كسر تركه وراح البيت جده. اتصلت الأم بابنها قالت له أنت شو مسوي؟ قالت له أنت كاتل الولد داخل له ضارمة ويا كذا يا كذا، أول مرة ينسب أبو كلودر، شو يصير عليك مصيبتين، هم بايق وهم لا لا لا، هنا ألمت كثيرا، ما بيش الولد ما قدر شوي ما بيبشي. هناك اتصل الأبو ريان بأخو الأصغر من عنده أبو محمد، قال له تعال ابنك يضرب ابني ويخترق حرمة البيت. وش يخترق حرمة البيت؟ هذا الكلام الغير منظم أحيانا اللي يطلع من الناس، هو يصبغ بيت عمه، بس هو يريد يكيل بمكياله. سوى وضرب ابنه وكسر سنه وما يضوها فوق بوقته، شنو فوق بوقته؟ قالت أو ابنك ما مؤدب؟ قال لا لا لا لا أرجوك ابني مؤدب، مربي تربية حسنة، وشنو القضية وشنو السبب؟ قال لا اسأل مرتك، يبدو أنه هم مخابر مريض، سأل مرتك قال شنو؟ قالت لا والله عركة مع الشباب وطيش وغير. قال أنا ما أريد هذا، أريد نيوز حقيقي، أريد خبر، أريد حكي، شنو سبب عركتهم؟ قال لها بلى الأم تعرف، ما يريد يتصل بابنه مباشرة، في حسابات أنه أكو صار خلاف والولد حس الآن عصبي، أكو حكمة عند الآباء، ما راح خابر ابنه مباشرة، لا يريد يتأكد بالبداية من الموجة الأولى للكلام من الأم شنو اللي صار، أكيد أنت أم عندك دراية. قالت لا والله سمعنا، وبصراحة أنا خابرني أبو ريان وقال لي صارت هيك وكذا. قال لها شنو البوغة السرقة؟ نعم ما تريد تسوي خلاف، أكو نساء طيبات، ما تريد تسوي خصام أو خلاف بين الإخوان، وهذا زوجها البقية الباقية لهذا الكل معادنا، والأخ الأصغر ويحب أخوه الكبير. قالت لا ماكو شيء ولا. قال لها لا أنت ما منك خبر، جاي تضيعين حكي. اتصل بابنه قالوا الولد حتى ما دخل البيت جده، وقف أمام مكان بعيد وجنط تبيده واقف متألم، إذا يدخل بهذه الملامح العكرة والانزعاج وسئلونه ولازم يجاوب وما يريد يجاوب، فيريد يمتز غضبه وبعدين يدخل. اتصلت بي، اتصل بي أبوه قال ويلي السلام عليكم. عليكم السلام. قال لي ابن التوين؟ قال أنا وصلت البيت جدي. قال لي تعال أرجع. قال لا لا أنا ما أرجع. قال لي شنو قصتك ويا أخوك ويا ابن عمك وضربته وكاسر سنه؟ قال لا يستاهل يستاهل. قال لا أرجع ونتفاهم؟ قال لا ما أرجع، الأفضل إلي وإلكم، بس أرجع أكتله مرة ثانية. زين ابني احكي لي، اهدأ واحكي لي شنو. قال لي والله يا القصة كذا، ومتصلت بي وأنا متهم من قبل عمي بأن أنا سارق 1,000,000 من جرارهم، والقصة كالآتي، أنا أخذت رحت أشحن، فقالوا روح أشحن في الغرفة مع الأهل لأنه هي غير مشمولة بالصبغ وجهة والنقطة مع الكهرباء، يعني ما لافينها بنايلون وكذا، فهي النقطة الوحيدة اللي، فرحت كذا طلعت وراها فترة اتهمت بهذا

سرقة من قبل عمي. فصرت عصبي حلفتني أمي بالقرآن، قال لها بالقرآن تحلف يا ابني، أنا أثق بيك تربيته ويعرفهم. لكن النساء أحيانا الأمهات تسرح تقول لك هذا امتحانات وريد يطلع وريد يشتري وخلص امتحانات وكذا، خاف شاف الفلوس والإنسان يضعف. بس الأب لا، قال لا، قال لأبني لا، يلا بري ذمتك أمام الله والله العالم، أنت ما عندك أي مستحيل. وقال لا أنا بابا ما أجي يعني نهائيا، ما أرجع. قال لا لا ترجع، أبقى ولا تأكل بروحك وتخل نفسك، أنا أتصرف. خبر أخوه، الأخوه جهاز مغلق. فاتصل يعني بزوجة أخوه، جاوبت قالت له رجج وين؟ لا موجود يمي. ليش غارق القارة؟ قالت بعد صار اللي صار وتم أذيت ابني وكذا. وقالت تركينا من الحكي، صحي لي خلي يرد ويسمعها، يقول لها خلي يروح وكذا. وبيننا عشاير يا بطينية. وجاء كلام قال لها لا كيف قاعدة؟ قال لها شوف، أولا فلوسي رجعن، واثنين القعدة مو بوس عمك بوس خارك. قلت لا لا، ريت عشاير وتحضر بي أخواني وحمدوا الله وشكروا، إذا ما تم هذا الأمر ترى أروح أبلغ ما طول ابني بعده بصوابه. هذا كلام جديد، كلام ما يمكن أن يطلع منه، لكن ما توصل. هو رقيق ومؤدب ويحترمه إلى أبعد الحدود. قال له شوف، يبدو أنه أنت ما تستحي، وحتى لو أنت أخوي كبير، أولا ابنك بقى عندي لأشهر طوال أكل ويشرب وكذا، قول عيب وأنا عيب أقول هذا الكلام، لكن أنت ما تستحي. قاعدة عشائرية على مود بين إخوان، ماكو هذا العرف، تريد تضحك الناس علينا. المليون يصير مليونين، هذاك تشلب بالكلام. نعرف أحيانا يصير هذا الأمر، تريد تحل مشكلة وتقول له المليون يصير مليون، تقول له شفت أنتم متأكدين ابنكم حرامي؟ شايفين هذا الموقف اللي يخلي الإنسان في حالة عصبية ويقول لك أنت ليش انفعلت؟ يعني ليش ما انفعل؟ أنا أريد أؤد المشكلة، أنت ليش تأججها؟ أقول لك مليونين مو معنى ابني سارق، هذا ذاك ما محترم. أغلق النقاط وقعدة الناس والفضيحة بجلاجل مثل ما يقولون الإخوان. إخوانهم رافضين هذا الأمر، شنو نقعد على إحنا نقعد بس شنو نجيب شيخ عشيرة؟ ورايح الشيخ متصل بشيخ عشيرة فلان وطقن ابنه، وحتى ناس استغربوا هو منه اللي ضربه؟ ابن عمه أخوه. يابا ما عندنا في العرف العشائري ولد عم يضاربون شباب وكسر سنه، السن يتبدل، والمليون اللي راح ظانين بي أكو قسم، وبعد القسم إذا تريدون التعويض لا بس. هذا حق. قعدة الناس التمت، مستحي طبعا، وهذا بعد معتد، والابن الأحمق إذا كذلك، وتربية نفس الأبناء يتهاددون، ماكو واحد بيهم مؤدب. والولد اجى وحلف بالقرآن قدام أنا ما بايك، وقالوا له لا إحنا حتى لو تحلف اليمين بكذا ونريد مبلغ، وطاهم الأب المليون. قالوا لا، قرار عشائري، داس البيت وضرب ابني. قال لهم أنا راح أعطيكم خمسة، بس الخمسة انتهت، ما بيني وبينك يا أخوي أي صلة، انتهت من الآن وانتهت قدام الناس الحاضرين.

نعم انتهت الصلاة، انقطعت، بقى هذا وحيد الكل، هو كان باقي بس هذا إلى صديق أخوه أبو محمد باقر، وهسه انتهت المسألة، ونلقاهم ذول متارسين الدنيا

قطعوا الصلة بيناتهم. الولد خلص ودخل وتخرج وطلع هندسة علوم حاسبات اللي هو محمد، وذاك فاشل بالدراسة ريان، والولد يعني ظل بقلبه محمد، ظل بقلبه يعني في كل صلاتي يا ربي أنا انظلمت والحد الآن نار الظلم في قلبي، يعني أريد الحق، أنا ما أريد أذي. حتى عندما يعني صارت مسألة مثلا الابن هو نفسه هذا ريان ضرب له واحد بدراجه وهم ذبوه بالسجن، يقول ربي لا شمات لا شمات، ويجي أبوه يقول له بابا ما أدري شوف عينك نظر هذا أخوك وابن عمك، ما يحب لا تشمت أمام الله سبحانه وتعالى حتى لا شمت عليك إنسان في يوم من ما. وصارت تطلاب مع واحد من نسايبهم ورامينا برجله وهم سجون وفصلوا. يريد الحقيقة الولد، ما يريد شيء، ربي انصرني دخل كلية وكذا، بس يريد شعر بالله، شعر بأنه يا ربي لا تأخر علي كشف الحقيقة، أريد قلبي يبرد وأريده يبرد بطريقة مثل ما انهنت وانظلمت في ديوان وعلى مرأة ومسمع الجميع من الأقرباء ورجالة الخير، أريد بهذه الطريقة تجد لي المخرج أيها المبدع الكبير يا رب العالمين، أريدك تلقى لي مخرج مثل ما انفضحت بهذه الطريقة وأهنت وبقيت في حسابات الناس أكو إنه أنا سارق، أكو قضية شوف يعني. وفعلا يعني أنت مرات ولد تشوف شخص صديق صديقك فيجي السلام عليكم وعليكم السلام وكذا وتقعد ويا وتسولف ويروح، وصديقك تمدح الولد قل هذا صديقك مؤدب، قل لك لا يا حبيبي هذا مظاهر، أنت بلا شعور تولد عندك صورة سلبية تجاه هذا الرجل هذا الشاب. يعني أضرب مثال، تمر الأيام وش ما تشوفه تحس بالكراهية تجاهه اللا شعورية واللا واعية، وبعدين تكتشف لا هو تقييم صاحبي غلط وصاحبي السيء وذاك ما بيش يخوش ولد. هذا في حسابات الجميع أخطية محمد. احنا نتناسى للحكايات والمآس مال الناس اللي قاعدين يشقد، أكيد هذه قل العائلة، وظل ريان يشعر أنه حتى في يوم من الأيام هكذا شعر أنه يوم من الأيام بيروح يخطب يقولوا له ما نطل هذا الحرام، شعور بالظلم. نعم عنده ثقة بأبوه لكن ما عنده ثقة أمه أنه واثقة به، ماكو دليل يبرئه، والدليل أنه دفعوا فلوس فصل ودفعوا كذا. شوف المشاكل الصغيرة تؤدي إلى مشاكل كبيرة، يعني لو رايح بدون أن يقتل الولد يعني يضربه وكذا تنحل أحيانا هذه الاندفاعات الشبابية. على كل حال شنو اللي صار في نهاية هالحكاية؟ شنو راح يصير؟

اللي صار انه هو خلص سادس واللي خلص سادس ودخل كليه طبعا. من خلص ابوه قال له يا ابوي هاي مال قبولك بالكليه هندسه حاسبات نقال جديد. الطنقاله المن الطنقاله الوحده من خوات. على كل حال فالبنيه جاي تقلب طه النقال وكذا ظلت تشوفه بعد ما محول شريحته وتريد تقلب بيه. يا سبحان ربي سبحانك ربي استجاب الله له. جاي تقلب بيه راحت للمكالمات بعد ما ناقل شريحته وكذا قال له شوفي تريد تشوفه وشوف حديث ايضا حديث. فراح هو الولد مشتري لابوه بعد الجهاز ذاك بالباكيت بعده وقال له هذا إليك بس اروح اسبح وكذا وهاي حتى انقل الهاي واجيب لك شريحه وكذا. ما عتل بنيه صغيره متوسطه نيه وتقلب المكالمات على الواتساب وكذا لقيت حوار رقم غريب على الواتساب صادر حوار يعني مع شخص يعني شخص من هذا الرقم يحكي مع شخص من رقم آخر بالواتساب يقول لها أنا أحبك ولا تركيني والله ما عندي وغيره. تقول له لا أنت لو تحبني جبت لي أكثر من هذا أنا ردت 3 ملايين تجبت لي 1,000,000. يجاوبها يقول لها والله هذا 1,000,000 أنا بكتبوك يعني واتهموا بي وصارت مشكلة وابن عمي راح بيها هذا رياش اسمه محمد وقعد عشاري وصارت كنا على موت هذا وأنا بكتبه. هاي تقرأ لابنها وراحت لأمها قالت لها يما هذا الرقم هذا 1,000,000 وما ادري اقري بلك تفهمين. قرت الأم طلع ابنها من الحمام قالت له تعال فهم لي شنو هالموضوع. قرأ المحادثات قالت رفع راسه للسماء قال يا ربي يا ربي انت اخذت بحقي. قالت له شنو يا امي؟ قال لها يما تتذكرين قبل لا نبدا صبغ وكانت ايام الامتحانات الاخيره واجا مهند ابن عمي إنه بقى يوم وراح. قلت له إيه أتذكر بقى يومين وراح أنا. هذا بات عندنا تتذكرين شنو أقلك هذا؟ قل لي طيني نقالك طيني نقال. هو بينهم ودي يحبه ولد شاب عمره 16 سنة فقال لي أنا يعني أريد نقالك. قال له وين نقالك وين يعني؟ قال له أنت ما دريت نقالي نقالي أنا وأنا جاي من بغداد نسيته ورحت أدور عليه بالقرات ما لقيت السائق. قال لي شو لك بي؟ قال لا أنا أريد أحكي وي شخص فطيني نقالك راح أحافظ رقمه راح أحفظه حتى أحكي وياه واتساب. قال لا قدام أخذ. فأخذ النقال مهند ضاف رقم صاحبته وظل يحكي وياه وقال لا أنا انسرقت موجود الحوار. إجا الأب وحكوله قال لا أبني مثل ما أنت صار بيك هب قدام الناس إحنا راح وسعوا المسألة حكوا الشيخ العشيرة وحكوا إخوانه حكوا قال لهم ابن نهان وانظلم وهذا ابنهم مهند كذا تعال يا اتصلوا بالرقم هذا. بنية من خواته اتصلت بهذا الرقم قالت له أنت فلانة كذا أنت اللي يطيج سدد التلفون يعني فعلا اللي يطيج مهند فلوس وكذا. جابوا مهند احكي الحقيقة قال لهم إيه الولد محمد وأنا هذا ابن ضميري وهو واصل مواقفة حلوة وياي خطيه اتبهدل واتهم وكذا وكذا وكذا وأنا البايق 1,000,000 وأدزيت صاحبتي ومن هذول المقرقعين الطليان حشاكم إذا كان عليهم البناتية شوية تحشوية 20 غير والمقطعطة قط من ناب قط من ناب قط من ناب. إحنا لا يريد محمد من الله سبحانه وتعالى غير هذا النجاح غير هذا الشيء حتى دخوله للكلية وفرحة نجاحه وكل كلها لا منغصة. يريد يستعيد ثبات الإنساني والأخلاقي أمام الجميع وهذا ما تحقق.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
5: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
6: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
5: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
7: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبار أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبار وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبار بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبار سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، لأن ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
5: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
7: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأنها تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف يعني، إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
5: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
8: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
5: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
3: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
9: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوى الناس
10: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم بفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

يقال أنه أكثر ما يميز الإنسان أنه يفكر في المستقبل، يعني أكثر شيء يميز الإنسان أنه له علاقة بشيء لم يحدث بعد، شيء لم يحدث بعد، لدرجة أنه أنا في مرة من المرات ممكن مسولف هالكم قرأت رأي لأحد النقاد يقول الحياة ليست فقط ما حدث بل ما لم يحدث، يعني الأشياء اللي ما صارت هي جزء من الحياة، مو بس الأشياء اللي صارت، أصلا مرات الأشياء اللي ما صارت مؤثرة في حياتنا أكثر من الأشياء شنو صارت رغم هي ما موجودة، ما صارت مثلا تريد تتزوج فلانة وما صارت، تظل عايشة وياك فلانة طول العمر، هي ما صارت، يجوز لو متزوجها خربان وياها أول شهرين ومطلق ومر يعني صار مشاكل، بس الأشياء اللي لا تحدث التي لا تحدث هذه أشياء أيضا مؤثرة، وقد تكون مؤثرة أكثر من الأشياء التي تحدث، هنا النقطة، لكنها داخلة وين؟ في الإمكان، لأن الإنسان إمكانات، يعني أشياء تحدث إمكانية بأن يحدث أو لا يحدث، هناك أشياء في داخله هي دائما معبرة ومهمة، أصلا قد تكون أشياء مهيمنة، واحد مثلا قضى طول عمره مثلا يشتغل وكذا عمود يصير غني بس هو ما راح يصير غني مثلا، يعني بس هو شنو هاي الفكرة مهيمنة على حياته لو لا، ما عنده وقت لعائلته، ما عنده وقت الناس، ما يسافر، ما كذا إلى آخره، لكنه في النهاية ماذا؟ هذا الذي لم يحدث غير حياته أم غير حياته أم لم يغيرها؟ غيرها؟ غيرها؟ الذي لم يحدث يغير الكثير، هو أكو واحد عنده حسبات ها؟ يحسب ليلا ونهارا، ها خاف أسوي كذا ويصير كذا، ها خاف كذا، هذا شنو؟ هذا هم يعني عند اللي ما يحدث في الغالب لا يحدث، اللي أشياء اللي يحسب بيها في الغالب لا تحدث، لكنها شنو؟ مهيمنة على الطريقة التي يفكر فيها. إذن المستقبل مهيمن على الإنسان؟ نعم، الإنسان كائن يفكر في المستقبل. هسه تقول لي يعني شلون؟ يعني أقول لك الخبرات اللي حصلها الإنسان من الماضي وعلاقته بالحاضر هي موجودة، قد تكون عند كائنات أخرى، يعني قد تكون يعني مثلا تلقى يعني مثلا حيوان آخر هو حيوان مدرب بخبرته الماضية يتعلم، ها شنو يصير بحياته، يتعلم، وتجدون مثلا الكلاب أو القطط تتصرف أحيانا بهذا التعلم، يعني تدربها كذا تعرف وين تروح وين تجي وشلون كذا وشلون تستقبل، ويعني تدرب لدرجة أنه بعض الحيوانات تدخل في مسابقات، أليس كذلك؟ تدرب لها خبرة شنو بالماضي، لكن هي لا تفكر في المستقبل بالطريقة التي يفكر فيها الإنسان لحد الآن، يعني حسب معرفتنا إحنا، حسب العلوم اللي واصلة إن الإنسان كائن يهيمن عليه المستقبل بطريقة عجيبة جدا، وهذا أيضا هاي المذاهب الفلسفية تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، يعني تحدثت عن هيمنة فكرة المستقبل على الإنسان، وإلا كل الأديان أيضا هي بها تطلعات لما بها، بها تطلعات، مثلا الإنسان يعمل ويفكر في من في الجنة، لا يعمل ها لا يعمل هذا الأمر ويفكر في من في النار يخاف، أليس كذلك؟ يعني عنده مهيمن على التفكير، الأشياء التي تحدث والأشياء التي لا تحدث. راح نحكي احنا في الحلقة الماضية من حكينا عن الإساءات اللي هو جدا موضوع طويل، أنا كنت أتمنى أنه نبقى بيه بصراحة، نبقى نسوي لنا سلسلة عن الإساءات العاطفية، لكن ما يخالف يجوز نرجع لهذا موضوع الإساءات، لكن كانت فكرة صغيرة في الحلقة تتحدث عن وهم المستقبل أو عن المستقبل الوهمي، كيف أن إنسان يعد إنسانا ما بشيء ما ولا يفعل هذا أو لا يفي بهذا الوعد، وحكينا عن ديناميكيات هاي الآلية يعني اللي يستخدمها الإنسان غالبا في حياته، ويحصل أحيانا على أشياء تفيده بسبب هذا الوعد اللي هو ما يحدث، يعني يعد بمستقبل وهمي. هذا حفزني إلى أن أبحث فكرة المستقبل أكثر في هذه الحلقة، خليكم ويانا.

إضافة إلى هيمنة فكرة المستقبل، أكو آليات من خلالها يبدو المستقبل شيئا من الوعد الإيجابي. يعني تخيل مثلا لولا فكرة المستقبل كيف يتحمل المستضعفون حياتهم مثلا، أو كيف يتحمل السجناء حياتهم وين في سجن. مو أكو وعد بما بالحرية، أكو وعد أنه الأمور تتغير. المظلوم مثلا كلش أكو ناس عندها وعد بالآخرة مو بالدنيا، يعني يقول لك أنا على الأقل ما أسوي الأشياء السيئة الآن، صحيح حياتي سيئة بس ما راح أنجرف، ما راح أبوك، ما راح كذا، ما راح كذا، ما راح أسوي، ما راح أسيء الخلق، ما راح كذا، لأن أنا موعود بمن؟ بمستقبل. سواء الأديان التوحيدية أو حتى الأديان الأخرى أيضا تحدثت عن هذه الأمور بشكل يعني متفاوت. المهم، لكن السؤال هو أكو مستقبل لو ماكو مستقبل؟ وهذا سؤال طبعا هو تساؤل ليس سؤالا، إجاباته متعددة، وهو سؤال يولد مجموعة هائلة من الأسئلة. طبعا من الواضح جدا أنه العلوم والفلسفة تأثرت أو فكرت كثيرا في المستقبل أصلا، حتى علاجيا. يعني أنت شوف مثلا بالتجميل حديث دائما عن إخفاء التجاعيد أو محاولة شد البشرة أو محاولة كذا، كلها طرق لمقاومة شنو؟ المستقبل المتمثل بالشيخوخة مثلا. يعني أكو ناس يدخلون دائما مبكرا في حمية غذائية كذا حتى يحمي نفسه من بعض الأمراض، لأنه يخاف من المستقبل. أكو واحد يتزوج يقول حتى أولادي بالمستقبل شنو يودوني للطبيب ويحموني وكذا، يعني يتزوج على مود هاي الفكرة بالأساس، لأنه خائف من الوحدة مثلا بهذه الطريقة. مثل ما قلنا أنه الإنسان هو الوحيد، الكائن الوحيد بحسب ما نعرف يعني، الذي يعيش في زمن لم يأتي بعد. ها؟ يحلم. أكو واحد يسمونه دائما حالم، يعني هو يصل لدرجة يكون أفكارا هي بعدها ما, ما, ما ناضجة، ويعيش بداخلها، يعيش في الأمل، يعني يعيش في الأحلام. كل الأحياء البقية تعيش وين؟ في الحاضر. بينما الإنسان قد، وهنا قد تفيد الاحتمال، لكن أنا أريد أن أقول أنها الآن تفيد الكثرة بهذه الطريقة، الإنسان ربما يعيش جزء هائل من حياته وين؟ داخل مستقبل شبيه متخيل، يعني هو من خياله. زين، هذا زين لو مو زين؟ هل تتخيل أن الإنسان سيكتشف الطائرة، وأن الإنسان سيبني حضارة بدون التفكير في المستقبل؟ هل تتخيل أن الإنسان يصل إلى اختراع مثلا الهواتف الجوالة والاتصال اللاسلكي والبلوتوث وإلى آخره، والاكتشافات الهائلة، العلاجات بالليزر كذا إلى آخره، دون أن يفكر في المستقبل؟ هسه مرات يفكر حبا، ومرات عديدة يفكر خوفا من هذا المستقبل، لأنه يخاف من هذا المستقبل. ولذلك جزء كبير من حراك الإنسان الثقافي والفلسفي والاقتصادي والصحي أيضا هو متعلق بمن؟ متعلق بخوفه ورغبته في أحيان كثيرة في المستقبل. إحنا على المستوى الشخصي أحيانا نفكر في المستقبل، نريده ماذا؟ أن يسرع، مو أن نشي بالمستقبل، حتى لو كان مستقبل قريب كما يقول المغني، شجي باكر ها واصبر شلون، هذا عنده شيء بسيط يعني، ها من هسه شي يقول يريد المستقبل أن يأتي سريعا، يعني ها الشعر يريد المستقبل أن يأتي ماذا؟ سريعا. وأكو واحد يريد يسهر الليل، ويريد الليل ماذا؟ لا ينجلي، لأن عنده مصيبة وانتظرت الصبح، عنده ديانة مثلا راح يجول الصبح، ها عنده مشكلة باكر الصبح، عنده كذا، أو هذا مثلا المحكوم باكر قضيته، أو يعني هواي أمور. مو فالتفكير في المستقبل هو تفكير مثير. ليش؟ لأن متعلق بشيء في الغالب لم يحدث. وإحنا قلنا في كثير من الأحيان الأشياء التي لا تحدث أثرها في الإنسان أكثر بكثير من الأشياء التي تحدث أو التي حدثت.

أصعب الأشياء وأصعب الأشياء جدا هو التعامل مع الأشياء غير الملموسة، غير الموجودة، غير المتحققة. الواحد شلون يفكر أو شلون يتعامل أحيانا ويا أشياء مرات أكو أوهام هي حاضرة موجودة بس هي ما لا تلمس، يعني لا يمكن اكتشافها، ويكون التعامل مع هذه الأوهام ماذا صعبا إلى درجة كبيرة. كيف بالإمكان أيضا، يعني إذا نقلنا الموضوع، كيف بالإمكان أن نفكر في مستقبل كامل دون أن يوجد هذا المستقبل؟ لأن كثير من الفلاسفة تحدثوا عن أنه المستقبل ما موجود، غير موجود هو، يعني إحنا في طور الرحيل إلى، بس هو شنو ماذا غير موجود، غير كائن بعده. فالتعامل مع مستقبل غير موجود أو التعامل مع شيء غير موجود هو تعامل ماذا؟ هو تعامل ينتج القلق. ينتج شنو؟ القلق. ولذلك الإنسان غالبا شبيه يقلق منين؟ من المستقبل، لأنه بعده في ذهنه في الأقل غير متكون، غير متحقق. هسه تقول لي زين شلون نتعامل؟ أكو خطوات أكيد، يعني تحدث كثير من المختصين عن خطوات بالطريقة التي يمكن لنا أن نتعامل فيها مع المستقبل. زين، هذا بعض الفلاسفة حكوا بهذا الموضوع، أعتقد من ضمنهم أرسطو. زين، المستقبل موجود لما موجود؟ خلنا نسأل علميا. طبعا بعد إينشتاين هناك من تحدث ماذا بأنه المستقبل موجود، وعندنا أفلام طلعت أنه واحد يسافر كذا وين يوصل، يوصل للمستقبل لو ما يوصل، يعيش حالة المستقبل، يسافر عبر الزمن كذا ويخابر أولاده ويلقاهم ماذا يعني شياب صرون أكبر منه، يعني طريقة تعامل الزمن مع الحياة تتغير، طريقة فهمنا أو استغراقنا بالزمن تتغير. وإحنا هاي مرات نحسها حتى بالأشياء، نحس اليوم مضى سريعا ومرات نحس الوقت ما يمضي، يعني طريقة أصلا علاقتنا بالزمن هي علاقة مرتبكة، مرتبكة جدا. مرات باوع هيك يقول هاي السنين وين راحت، يعني هاي 5 سنوات وين راحت، هاي السنة وين راحت، كذا إلى آخره، بينما أكو سنوات تمضي ببطء أكبر وأكو سنوات تمضي بسرعة أكبر وكذا إلى آخره. المهم ظهرت فكرة تقول أنه الأزمان موجودة جميعا، يعني الماضي والحاضر والمستقبل هنا موجودات بشيء بطريقة معينة معا بهذا الشكل. يعني إذا أنت هسه بسنة 2026 ف 2100 موجودة بس أنت ما واصل لها، تجي تلاحظ الفكرة شلون غريبة؟ أسسنا مو 2026، 2100 موجودة، هناك رأي يقول بهذه الطريقة 2100 موجودة بس أنت بعدك ما واصل لها، أنت لم تجد الطريقة التي تصل، يعني المستقبل هو مو احتمال، هو مكان زمن. وهاي من أغرب الأفكار اللي قدمتها الفيزياء. الفيزياء يحتاج لها نوع من الخيال، وهناك يعني حتى خوب من نوصل نظرية الكم وكذا والطريقة التي تفهم بها المستقبل، يعني هذا يرجعنا لاحتمالات أكبر بهواي من الأشياء اللي قدمتها النسبية والأشياء اللي قدمها أينشتاين. أما فكرة أنه المستقبل يخلق باستمرار، يعني دائما في طور التكون، هاي أيضا فكرة موجودة. أكو هواي أفكار، أكو فكرة تقول لا المستقبل هو اختراع دماغي، يعني الدماغ هو مصمم على أن يفكر في المستقبل أكثر مما يفكر في الماضي، يعني يتنبأ بالمستقبل، يتنبأ بالتوقع. وهاي حتى في إرثنا الديني شو يقولون، أعتقد الإمام علي، كل متوقع آت، مثلا بالعلوم الحديثة أو بالتنمية البشرية أو بالكذا يقولوا لك الإيجابية والمدري إيش وكذا، أنت تكون إيجابي الحياة شنو طاقة وكذا وتصير إيجابية الأمور إلى آخره. أكو أفكار موجودة في هذا الجانب. دين الدماغ هو مصمم على أن يفكر في، يعني على أن يتنبأ، على أن يتنبأ فعلا، على أن يتصور، على أن أحيانا يضع الاحتمالات، مو بس يؤمن باحتمالات، يضع هو يعني الدماغ هو آلة للتنبؤ، كل ثانية يحاول يتوقع شنو راح يصير. ودرجة حتى من سووا الفيسبوك بالأول شيء شنو خلوا ماذا تفكر الآن، ماذا يحدث، ماذا جاي تلاحظ له، لا لأن هو يشتغل على هذه الآلية، لأن هو أبو الفيسبوك أو ذول المصنع يدرون أنه الإنسان يفكر بمن يريد أن يتوقع، يريد أن كذا، يريد أن يشوف شنو راح يصير، ماذا سيقول فلان عندما صار هذا الحادث. ولذلك احنا من يصير حوادث مرات عامة
أو يصير شيء يشغل الرأي العام، شو نسوي؟ ننتظر فلان المشهور أن يبدي رأيا، ننتظر نروح الصفحة كذا إلى آخره، المتخصص ننتظر كذا، مرات واحد ما له علاقة هم ننتظر ننتظر رأيه بشيء هو ما له علاقة به، ماذا سيقود الآخر؟ هاي قضية يعني. ليش؟ لأن إحنا الظاهر مبرمجين على الطريقة نريد أن نتوقع، ولذلك حتى الألعاب اللي بها توقعات شنو؟ هي ألعاب محببة للإنسان، الألعاب بها نوع من التوقعات. ودائما قبل أي لعبة، دائما حتى بكرة القدم، نحب شنو؟ نحب نتوقع، نحب نتوقع، يعني حتى لو ما نعلن ذلك ها، لكننا نحب أن نتوقع، ومرات نشجع بناء على توقعاتنا، يعني نريد توقعاتنا تحصل، نريدها أن تتحقق.

0: قدر ما نقول دائما أنه أكو علاقة بين حاضرنا ومستقبلنا. الحاضر هو الذي يحدد المستقبل، ليس كذلك؟ دائما نقول ادرس أنت كذا حتى تنجح، كذا حتى، كأنما يعني سبب ونتيجة وكذا إلى آخره. لكن بنفس الدرجة أيضا أو بالدرجة نفسها يؤثر المستقبل على من؟ على الحاضر. يعني الطريقة التي نرى بها مستقبل الأشياء تؤثر على الطريقة التي نتصرف بها اليوم. مو أنت وين شايف نفسك؟ مو هذا دائما يسألون حتى بالمقابلات، ليش؟ يعني قلت أنت وين شايف نفسك؟ أنت هذا السؤال، جواب هذا السؤال يحدد أنت شنو جاي تسوي هسه، يحدد في الأقل الدوافع، المحركات اللي تحرك الإنسان. لذلك في الغالب إحنا نصل إلى مراحل عمرية وأحيانا نصل إلى غيبوبة حياتية، يعني أنت عايش بس وايش دائما وما عندك شيء تسوي وتحس بفراغ وتحس ماكو شيء. ليش؟ يعني ما عندك مستقبل، ما عندك مستقبل، لا ترى نفسك في مكان آخر ولا تشتغل على هذا، على هذه على تحقيق هذه الرؤية، فأنت ما عندك مستقبل. بينما أكو واحد شنو دائما يقعد الصبح وشغوف ودائما موت روحه وعنده أكثر من احتمالات يعني بالحياة اللي يحققها. لماذا؟ لأنه لأن تفكيره بالمستقبل فعال، لأن المستقبل هو الذي يصنع المعنى، هو اللي أيضا يدفعنا إلى إلى إلى إلى إلى مجالات نحقق بها هذا المعنى. المهم، ولذلك هو العلاقة بالأمل، العلاقة بالرجاء، العلاقة بالخديعة أيضا، العلاقة بتحقيق الشخصية، والعلاقة بالخوف وانعدام اليقين والتلكؤ والتردد. ولذلك هو شبكة هائلة من الأشياء اللي ممكن أحيانا توقف الإنسان، والأشياء اللي ممكن أحيانا تدفع الإنسان إلى الأمام أيضا. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدع لبناء الفضل.
1: يقف الإنسان على حافة الحاضر متطلعا أبديا نحو الأفق المجهول. يمثل المستقبل ذلك الفضاء الغامض الذي يسكن وجداننا مشكلا أعمق دوافعنا ومخاوفنا في آن واحد. إنها علاقة أزلية معقدة تتنازعها ثلاثة أبعاد نفسية ووجودية رسمت مسار الفكر والحضارة الإنسانية. ما الذي يخيفنا؟ يكمن خوفنا الأكبر في انعدام اليقين وفقدان السيطرة. يحمل المستقبل في طياته الغموض التام، وتلك المساحة غير المرئية تتسع لسيناريوهات الفقد والفشل وزوال الوجود. نخشى أن تتلاشى إنجازاتنا وأن تباغتنا التحولات العنيفة، نظرا لأن العقل البشري يتعاطف مع الأوجاع المألوفة ويهاب المجهول الغامض. الخوف من القادم هو في جوهره قلق صريح من العجز أمام حركة الزمن التي لا تتوقف. ما الذي يغرينا؟ في المقابل يمثل الغد المغناطيس الأقوى للأمل والرجاء. إن وعود الخلاص وفرص البدايات الجديدة تمنح الحياة معناها ودافعها. يغرينا المستقبل بأمل الإنجاز وتحقيق الطموحات المؤجلة وتجاوز آلام الراهن. إنه المسرح المفتوح لترميم الذات واكتشاف المجهول وتوسيع حدود قدراتنا البشرية والتكنولوجية. ولولا هذا الإغراء الدائم بالارتقاء والتطور لا توقفت عجلتا الإبداع والسعي. ما الذي يخدعنا؟ تتجلى الخدعة الكبرى في توهم أن السعادة والكمال مرجئان دائما إلى الحقب القادمة. نقع في فخ السراب مضحين باللحظة الحاضرة على مذبح الآمال المستقبلية. يخدعنا الخيال بجعل القادم يبدو أكثر نصعية وقابلية للتحكم مما هو عليه في الواقع، ويغرس فينا وهم السيطرة المطلقة على مجريات الأحداث. ننسى أن المستقبل مجرد امتداد لما نزرعه اليوم، وأن الاستغراق المفرط في الترقب يسرق منا متعة العيش الحقيقي في التو واللحظة. يظل المستقبل مرآة تعكس ذواتنا الداخلية. إنه نسيج تشكله رؤيتنا الحاضرة، حيث يمتزج قلقنا بشغفنا ليصنعا معا مسار الوجود البشري.

من الأفكار اللطيفة. هناك من اعتبر أنه يعني الزمن, يعني الإنسان مو يعيش وإحنا نحكي بالمستقبل طبعا, أنه الإنسان هو مو يتقدم, يعني مو كان يعيش في المستقبل أو في الزمن, مو كان يعيش في الزمن وقدر ما هو يعني يتقدم نحو نفسه. زي تلاحظ يعني هو يتقدم بالعمر, هو نفسه يتقدم نحو نفسه, يعني يتقدم باتجاه نفسه. هو بهاي اللحظة بالحاضر هو كإنسان غير مكتمل, يمتى يكتمل؟ بالمستقبل. شوية هاي شوية صعبة طبعا, هو حكاها هايدجر, وهايدجر صعب أصلا يعني مارتن هايدجر. الفكرة شنو؟ هسا احنا مثلا من نراجع تاريخ الأشخاص, هسا مثلا تاريخ الأشخاص الميتين, يعني مثلا قل صدام حسين تتذكر بقاعة الخلد, مو تتذكر من يصيح واطلع وكذا وطلع جماعة ذولي وعدمهم مدري سوى بيهم مدرب عليهم تيزاب, ها, وتتذكر يمته وتتذكر بالحفرة. شوف المشهدين جد متناقضات, ها, هنا هو بالعنفوان وبالقوة وبالكذا إلى آخره, وتتذكر بمشهد طلعونه ولحيته ووضعيته تعبانة ويعني مظهر يعني مذلول بالقائد الضرورة, ها, كان يسمونه قائد الضرورة. المهم فيطلع بهذا المظهر. أنت الآن من تجي تحاول أنه يعني تنظر إلى هذا الشخص أو إلى هذه الشخصية, تنظر لها من أكثر من موضع. ليش؟ لأنها بمثابة تجربة تقريبا مكتملة, ما أقول مكتملة يعني بالمعنى الإيجابي, لا, بس هي كتجربة حياتية تقريبا مكتملة, يعني مات فتقريبا مكتملة تحكم عليها, كأنما هو مضى باتجاه نفسه, مضى باتجاه نفسه وتحقق بشكل سلبي بشكل إيجابي. المهم بهذه الطريقة كل إنسان هو يتحقق بالمضي في الحياة. يعني فكرة المستقبل هي فكرة قائمة, يعني هو يفكر في المستقبل لأنه هو يريد يروح لنفسه بهذه الطريقة. هو كان هيك يقول إحنا باللحظة الحالية مو إحنا, إحنا الآن مشاريع ناقصة غير مكتملة. لا تستطيع أن تقول بأن فلان الذي يعمل مثلا في عمل مضني ومجهد وكذا هو هذه حياته. يجوز بعد 10 سنوات شنو راح يشوفه؟ راح يشوفه راكب أحسن سيارة وعنده مشروع آخر ومرتاح وكذا, لأن هو شنو استغل هاي الفترة الزمنية للمضي نحو نفسه, نحو اتجاه, نحو الإنسان الناجح, نحو الإنسان كذا. أو شوف هذا مثلا اللي رضى عمره يدرس وما يطلع وكذا, تعين أو خذ على منصب أو صار كذا أو صار مهم بالدنيا, فتشوفه متنعم. بس أنت ما تشوف شنو؟ ما تشوف اللحظات اللي هو قطعها حتى يصل إلى مرحلة النعيم مثلا, لأنه كان في طريق مجهد, مو أو مجهدة بالمضي إلى نفسه. لأن يعني مرات واحد حتى يوصل لحتى يحقق الأشياء التي يريد أن يحققها يتعب, يتعب لأن دائما الطريق شنو بمصاعب بكذا إلى آخره. المهم هذا أيضا جزء من التفكير في المستقبل. طبعا أكو واحد لا, يعني مثلا جيل دولوز قال أنه إحنا ما بالإمكان أنه تربط المستقبل بالحاضر. هاي شنو هاي عودة تصير, يعني تسوي أشياء وكذا على مود مستقبل شنو يصير زين, لو ما تريد شيء ما تريد. يعني واحد مثلا يرضى كل عمره هو زين بالأخير مثلا طب يندعم, يعني مثلا يعني ها يرضى, يعني القصد انه انت مو كل شيء تسوي بالامكان انه شنو بالامكان انه يطلع لك نتيجه جيده, يعني ما تريد.

0: الحياة مو دائما منصفة، أو في الغالب الحياة ليست منصفة. مثلا العالم مليء بالانقطاعات، انقطاعات يعني تسوي شيء تسوي شيء تسوي شيء، يجي واحد تافه ياخذ المكان اللي انت تستحقه بالدنيا
1: ويطيح وجهك
0: على قول عمار. ها اي والله، لان غالبا يعني علمنا حتى التاريخ انه الاشياء الكبرى التي تحدث في حياه، يعني في مصائر الدول، مو بس مصائر حياتنا الشخصيه البسيطه، تنتج من اشياء شنو غير متوقعه، غير متوقعه. يعني التاريخ مو خط، تاريخ مليء بالانقطاعات. ولذلك مرات التنبؤات تفشل. انت تشوف ابن صاحبك تقول له هذا ابنك طبعا راح يطلع دكتور ذكي كذا ويتعب وهاي، اخيرا تلقاه فاشل بالحياه مثلا، ما يصير شيء، ما يصير شيء، احتمال حتى ما يعبر السادس. هو كان ذكي كان كذا، لان الحياه شنو تعلمنا؟ انه الحياه دائما مليئه بالتنبؤات. اكثر الاشياء اللي نتنبأ بها بدقة قد تفشل أمام حدث صغير يغير من كل شيء.

أيضا من الأفكار الغريبة التي تتحدث عن المستقبل، وهي فكرة مثيرة بصراحة. تقول أنه أنت على أي أساس مثلا يعني تعتقد أنه الناس هم نفسهم؟ يعني شنو؟ يعني معقول أنه واحد مثلا في عمر 20 هو نفسه من يصير في عمر 40؟ هو نفسه أكوبيهم يبقون يجوز يعني فعلا، لكن الفكرة شنو؟ الفكرة نفسها الفكرة اللي تقول لا يمكن عبور النهر مرتين، يعني الماء جاري ويتغير، تفاصيل بسيطة ربما أنت ما ملتمسها بس هو متغير بشكل من الأشكال. لذلك مرات عوضا عن التفكير في المستقبل شنو راح يصير المستقبل، لازم نفكر همينة احنا شنو راح نصير بالمستقبل. يعني أنا من أوصل للمستقبل راح أكون في نسختي الحالية، راح أكون مختلف، راح أكون كذا. هاي التفاصيل. يعني مثلا اسأل نفسك أنه أنت قبل 10 سنوات شنو تصور شخصيتك الآن نفسها؟ يعني لو مرات المستقبل ما يفيد، المستقبل يتحقق بس أنت متغير ما تلتذبي أو تتمنى أنه هذا المستقبل ما تحقق أصلا، لأن فهمك للحياة تغير. شلون واحد مثلا يعني حاط بباله مثلا يشتري بيت وسيارة وكذا ويتصور أنه راح يكون سعيد مثلا، ها؟ يحققهن بعدين ينتبه لأنه هو شخصيته فهمه للسعادة تغير، ما تحققت السعادة، ما تحققت السعادة بالبيت والسيارة مثلا. هسه ما أقول إنه مو مهمات، مهمات جد أساسيات أساسيات، بس شنو هي الطريقة اللي نفكر بها إحنا حيال الأحداث اللي تصير في حياتنا. أنا من يوم

يتعلق بكثير من الأمور، منها مثلا البنية الذهنية. يعني أنا السيستم اللي يشتغل به عقلي يتأثر بالمستقبل، السيستم اللي يشتغل به عقل طالب يفكر في كلية بمعدل عالي هو غير السيستم اللي يفكر فيه طالب بس يريد ينجح. يعني كل كل كل تصرفاته وسلوكاته في وقت ما أو في هذا الوقت الحاضر تتغير هذا الطالب. ليش؟ لأن الأهداف مختلفة. يعني شنو يعني بنية ذهنية؟ مرات دافع طاقة المستقبل ينطي، التفكير في المستقبل يعطينا طاقة للتخطيط أو لإنجاز التخطيط مثلا، ومرات المستقبل يتحول إلى قلق، مرات يتحول إلى ألم، ومرات يكون هو أساسي في بناء هوياتنا. إحنا منو؟ يعني أنت ترى نفسك كبير وأنت لم تحقق هذه المساحة، لم تحقق هذه الأهلية، بس أنت مثلا مرات واثق أنه عندك الأشياء اللي ممكن تصير بها شخصية مهمة، ولذلك تحترم شنو؟ تحترم البوادر، تحترم المقومات، تحترم المعطيات. يعني مرات واحد يقول أنت شنو على كيفك شايف نفسك، هسه أنت شنو مسوي؟ هذا لا تحكي وياه، لأن أنا أدري مثلا مرات أدري هسه أنا الفارغ، ما أكو ناس فارغين يعني يعتبر نفسه هو كبير وهو كل شيء ما عنده. أنا أحكي عن هذا اللي بعده، هو ما عنده شيء صح، بس شنو هو يدرب نفسه عنده شنو؟ عند المؤهلات، عند المقومات، بس فرصة ما جايت له مثلا. يدرب نفسه هو ذكي ويفتهم في مجال بس ما محصل فرصة عمل، لا تجي توصفه أنه فاشل، هو أحسن منك من عشرة منك مثلا ها؟ هو عنده أهلية وعنده قابلية وعنده كذا بس ما عنده واسطة. فمو بالضرورة أنت أحسن منه أو أنا أحسن منه أو ذاك أحسن منه بالنهاية. فمرات المستقبل هو عنصر أساسي في بناء الهوية، هو مو مجرد إطار زمني أبدا. أما إذا نحكي عن الناحية النفسية، في المستقبل حاضر بقوة، إحنا قلنا مرتبط بالرجاء والأمل والإرجاء والتردد وإلى آخره. موضوع طويل عن المستقبل، واحتمال أيضا نتحدث نكمل الموضوع بشكل من الأشكال في الحلقات القادمة. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.

0: الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: مع علي الياسري.
2: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر.

0: الكبريت، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها، سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العراق.

الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني المصلحة الصيادة والمصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش؟ لأن هم ينتظروني، أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل إخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري وبالتالي راح يصيد بكل أريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الأمور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية، إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته أيان يؤلمك السكوت وتهمس، قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
6: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
7: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
9: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
10: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
11: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
12: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
13: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
14: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
15: سعيدة أتمناها لكل اللي يسمعنا بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل مول بصرة تايم سكوير، وبهذه الأجواء الجميلة والممتعة نطلع عليكم ببرنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا اليوم دائما ما يثير نقاشات وآراء مختلفة. أكو ناس يقولون إنه المرأة ما يفوتها لا سعر ولا عرض وتعرف شلون تطلع بأفضل صفقة، وأكو ناس يشوفون إنه الرجل أكثر عقلانية وما يشتري إلا الشيء اللي يحتاجه فعلا. برأيكم من يتفوق بالشراء ويجيد الشطارة بالبيع والشراء أكثر، الرجل ولا المرأة؟ خلونا نسمع آراءكم وتجاربكم ونفتح باب النقاش.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بيك.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم، أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، برأيك منو يتفوق بشراء السلعة، المرة ولا الرجال؟ ومين يجيد العملة؟ تشوفينا شاطر بالعملة، يعرف شلون يتعامل. أول بداية إحنا خلينا نسمع رأيك بشكل عام، منو، المرة ولا الرجال؟
1: ما قلت لك حاس كل من شطارته. بس يعني أنا كشخصيا يعني أنا عندي، لأن زوجي يعني أحس الرجل أكثر، يعني أحس بيه أشطر مني بالسلع، الشراء، البيع، المدوشنر، يعني زوجي. يعني
0: حاولتي تتعلمين من عنده؟
1: لا يعني ما أعرف، يعني أطلع وأروح الأسواق وأشتري، لا هو يعني معتمد عليه.
0: هو هسه جاي أقول مرات المرأة من تعتمد على الرجال، وبالمقابل العكس، زين، فتشوفينه فعلا هو يكون أكثر خبرة.
1: أي يعني معتمدة عليه كليا.
0: زين، الميزانية منو يعرف يرتب الميزانية والدخل وهاي التفاصيل، مع انه المفروض ام البيت هي لها دور بهذا الموضوع؟
1: ما اعرف يعني، ما اعرف يعني، لان انا متقوقعة داخل البيت، ما احب اطلع هواية يعني للسوق، ما ادري شنو، ما احب يعني، مو دائما انا يعني، اكثر شيء هو
0: يعني ابو ابراهيم مرات هو ما موجود، يعني مرات احنا شغلات اضطرارية نحتاجها، هاي حتى ما تجيديها، شغلات بسيطة من الأسواق.
1: يعني شغلات بسيطة، مو يعني يعني مسواك مثلا كبير أو فتشي، لا يعني أنا شيء بسيط. أي
0: زين، أنت تتصفحين على مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال يعني ميديا، تصير عندك هاي البرامج تتصفحين، تلاحظين أكو مثلا البيجات مال بيع وشراء وعروض وتخفيضات وهاي التفاصيل، تحاولين أنه أنت تشترين يعني أونلاين؟ تحاولين؟
1: أعرف يعني أي، بس يعني هم ما أحبها أنا، يعني مرة مرتين تطلع مو على الذوق اللي أريده، مو على قياسي، أنطي شيء يجيني شيء ثاني، فبطلت من هذا الشيء يعني الصراحة. بس لا يعني عندي داخل البيت بناتي لا يطلبون، يعني يعني أشوفه حلو مو حلو.
0: يعني أنت بحكم تجربتك، لأن ما تجيدين التسوق الإلكتروني لأن ما يجي على مزاجك، مو نفس قياسك كذا، بس هو بشكل عام شنو رأيك بالتسوق الإلكتروني؟
1: يعني لا لا حلو، يعني زين،
0: يوفر عليك هواي تفاصيل.
1: طبعا يوفر الطلعة يعني، وفرت السوق وتعبها، وخاصة احنا هسه فصل صيف وحار، لا حلو يعني، بشوف على عائلة بيتي وبناتي لا يعني زين. يعني
0: تتوقعين الفرق بين الجيل الحالي، جيل هسه على قولتك بناتك، واحنا قبل يعني الأقدم، احنا يمكن تعودنا على فرة السوق والحر واكثر من مكان ندخل ولازم نشوف ونعرف شلون نتعامل، يمكن التسوق الالكتروني على قولتك احنا من جيده، لان احنا متعلمين انه حتى الخامه احنا نريد نلزم الخامه.
1: يعني زين، البنات هسه يختلف تفكيرهم عن جيلنا احنا السبعينات، لا يختلف.
0: انت ذكرتي بالتسوق انه ابو ابراهيم له دور كلش كبير بهذا الموضوع. زين، اكو تفاصيل ثانيه الأم لها دور، يعني مثلا هسه صح البنات وما أكو تسوق إلكتروني، بس تبقى الأم لها دور مثلا باختيار الأثاث، باختيار الملابس، هاي التفاصيل تجيديها ولا لا هم؟
1: لا لا أروح أختار، يعني أختار مثلا أقول له هذا الشيء حلو، هذا الشيء مرتب، أي نختاره أنا وياه. أي يعني
0: ياخذ رأيك وذوقك.
1: لا لا أي لا لا حلو، أي يعني الحمد لله.
0: منو الأكثر ينجذب للعروض بما أنه أنت تتصفحين وتشوفين مثلا تخفيضات؟ يصير لش واهس ودافع أنه أنت لازم تشترين، لازم ترحين للمحل الفلاني لأن أكو تخفيضات، ولا أبو إبراهيم؟
1: يعني شلون يعني على
0: مثلا أكو تخفيضات 50% على البضاعة الفلانية، يصير عندش ردة فعل امشينا أبو إبراهيم خلينا نروح؟
1: لا لا لا ما عندي هذا الشيء، يعني ما أحب. لا لا لا لا.
0: تتوقعين الرجال بشكل عام يشتري الحاجة بدون مقارنة؟ يعني أنا اليوم أقارن هذا المحل يبيعها بالسلعة بالسعر الفلاني والمحل الفلاني يبيعها بالسعر الفلاني، هاي تصير عندما دائما عند الرجل ولا المرأة؟
1: لا عند الرجل دائما.
0: عند الرجل؟
1: أي أي يعني يقول يعني هذا المحل يبيع أرخص نروح له، هيك يعني. أي أي الرجل يعني أشوفه هيك، المرأة لا وين ما تروح تشيد.
0: مرة من المرات اشتريتي فت سلعة معينة وحسيتي بيها غبن، حسيتي انه اخذوا؟
1: اي يعني مرة طلبت من بيج شغلات اجتني يعني مو نفس الصورة، او يعني ورحت بغير مكانها لقيتها مو مثل ما أنا اشتريتها، يعني لقيتها أرخص ويعني وكانت أجود بالمحل اللي شفته أحسن من أنا اللي طلبته.
0: ندمتي بهاي اللحظة؟
1: تندمت، قلت هذا التوصيل هيك يعني أنا أذيش هسه ما أحبه، لأن هواي أشياء يعني شلون أحس بها غبن يعني تجيني. فقلت بعد أبد ما راح أطلب، يعني من أريد أروح للمحلات أروح للسوق أشوف، يعني هاي يعني وجهة نظري، بس الغير لا، يعني يحب يعني أشوف الناس يعني دائما تطلبه يقول الطلب أحسن.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام جوري.
0: ام جوري، اهلا وسهلا بيك ام جوري. ام جوري، احنا اليوم نريد نسولف، بس قبل ان نسولف خلينا شوي نتعرف على جوري. مرحبا يا حلوه.
2: مرحبا.
0: لا، شلون الصحه؟
2: شلون الصحه؟
0: هاي شنو
3: هاي هاو ار يو؟
0: قولي
3: اي
2: هاو ار يو.
0: يما فدوة للسان، روح فدوة لهالجمالها. صدق جوري حبيبة قلبي، فدوة، الله يحفظها ويخليها لكم يا رب. أم جوري، احنا اليوم نريد نسولف على موضوع، طبعا هو تختلف الآراء، كل واحد حسب وجهة نظره، أريد أسمع وجهة نظره. شو بشكل عام، منو اللي يجيد العملة يعرف شلون يتعامل وقت الشراء زين، ومنو تحسين أشطر بالشراء، الرجل ولا المرأة؟
1: بصراحة يعني هو أكيد يعني الإدارة تكون مشتركة بين الزوجين، سواء يعني كانت مالية أو أسرية أو أي كان. لكن أنا أشوف يعني لما أنا أطلع المكان وأكون موجودة بوقت الشراء أنا أكون أفضل. ليش؟ لأن أنا أعرف احتياج البيت شنو، أعرف شنو ناقصني، شنو مستلزماتي، شنو اللي أقدر أخذه للبيت، أعرف الأسعار يعني راح تتناسب الميزانية اللي عندي. لكن الرجل مثلا، أنا من أوصي اليوم زوجي، من أوصي على شغلة ما يهمه، يروح يجيب. وأكو أشياء أحيانا أحددها بقائمة حتى خارج القائمة يجيب. يعني أنا عندي بالبيت مسواق متكامل، مثلا من هذه الكمية ألقى جايب نفس الكمية لنفس الأشياء الموجودة عندي، فهذا راح يخرب وراح يتلف وأنا راح أشمر أكيد، ما راح يضل عندي.
0: من ناحية العملة هسا، أنتوا إذا اثنيناتكم تنزلون للسوق، منو اللي يعرف يتعامل؟ شوفي إحنا النسوان هواي نداهر، هواي نتعامل زين، وبعض الأحيان لا، من نشوف لا الرجال ما أخذ دوره بهذا الموضوع إحنا نسكت.
1: لا، بالنسبة إلي أنا شخصيا يعني زوجي لما يكون وياي ما يتعامل. شنو السعر يدفع، بس لما يكون مع صديق، مع أخ، مع أحد زملاء بالدوام، لا يتعاملون ويكاسرون و كلش طبيعي. بس وياي لا، يعني عنده نظرية أنا إذا وياي زوجة أو أخت أو أم ما أعامل، خلاص اللي يقوله أنا أدفع.
0: منو يعرف ممكن يميز البضاعة الأصلية من التقليد؟ أنتي ولا هو؟
1: أكيد أنا، لأن أنا عندي إطلاع، مثلاً أحب الفاشن، أحب الديزاينات الجديدة، مواكبة التطور، مثلاً أثاث سواء ملابس، فأني أعرف البراندات أكثر من أنت تعرفين. الرجل يعني ما يهمه، اللي يهمه أنه خلاص
0: ما يكون متفرغ دائما للسوشيال ميديا،
1: يكون خارج البيت ملتهي بالدوام، بالعمل، بالشغل، بالضغوطات مال الحياة. فتكون الزوجة أنا أشوفها يعني، أو الأم أو صديقة بصورة عامة، المرأة عندها أطلع أكثر على الماركات، الديزاينات، كل الأمور الباقية.
0: شوفي، بكل احتياجات الحياة بشكل عام زين، احتياجات الأساسية أو الكمالية، مرات الرجل يجيد نفسه بيها، يعرف شنو اللي يجيبه ويشتره، ويعرف الأصلي من التقليد حتى السعر. شلون احنا المرأة لها جانب البيت المنزلي، الأطفال زين، شراء الملابس وكذا، فهو يعني أبو جوري وين تحديدا تحسينه هو أضبط منك بالشراء؟
1: أني أقول لك بالتكنولوجيا، كان هو مهندس حاسبات، فالعائلة الكريمة والأصدقاء كلها تلجأ إلى بهذا الجانب، مستحيل يتخطونه، لأن هو عنده اطلاع يعني كلش كبير على الأجهزة، على التكنولوجيا، على هذه الأشياء الباقية، فهو كلش ممتاز بهذا الجانب. بينما أني لما ترجعين للبيت، للأثاث، للباقي الأمور، لا ما يعرف كله يعني.
0: حتى بالنسبة للأثاث
1: أبدا ما يتدخل، أبدا كله بكيفك يعني، أنتي أعرف، أنا ما أعرف هذا الطريقة.
0: أنت تتوقعين الخبرة بالشراء تعتمد على الجنس، إنه هو مرة ولا رجال، ولا يعتمد على شخصية الإنسان؟
1: لا، أكو هسا يعني شوفين، أكو رجال بالعكس شوفينه مهتم بالفاشن، بالموضة، ماركات آخر موديل، بالسيارات آخر موديل، الساعات آخر موديل، حسب الرجل. لكن بصورة عامة الرجل الشرقي دائما ضغوطات العمل تأخذه من هذا الجانب، يعني مو كل الرجال يكونون بهذا الشيء. نعم.
0: صار مرة واشتريتي فد شيء وبعدها اكتشفتي إنه أنتي مغبونة بالسعر؟
1: أكيد.
0: شنو الشيء اللي اشتريتي؟
1: ماكو غير الجنط والشوزات. دائما يعني اخذ مثلا اشياء غاليه بعدين اشوف انه ما تستحق، او اشوف يعني اكو ماركات اقل او سعرها تكون مناسب اكثر، يعني ماكو داعي انا انفق مثلا مبلغ واو على جنطه. يعني
0: تشتريها انت عن طريق التسوق الإلكتروني عن طريق بيجات يعني. يعني حكم تجربتك أكثر من مرة تجربة فاشلة يعني، إنه ما حاولتي تقولين لا أخل أروح بعد أنا أنزل للسوق وقت اللي أشتري جنة.
1: بالضبط، كلش ضروري يعني، سواء الملابس، الأحذية، الجنط، أنا أشوف إنه نزلت السوق أفضل بهواية، كلش أفضل.
0: سؤال أخير أم جوري لحضرتك، شنو أفضل صفقة سويتيها بحياتك حسيتي إنه أنتي لا شايفة؟ مرات إحنا نشتري فد شيء ونفرح به وفعلا نكتشف إنه إحنا كسبنا هذا الشيء، شنو؟
1: الاستثمار يعني. أنا اليوم مثلا ما أحب أخلي عاملة ببيتي أو أدخل شخص غريب للبيت، وما أحب أكل من إيد غيري، فالاستثمار راح يكون بأجهزة البيت. يعني أنا أوفر على نفسي وأوفر المبالغ الهائلة اللي أدفعها على عاملة ممكن باكر تروح وتتركني وتطلع مو تمام أو تطلع ديانتها فتشي يعني ما أعرف بيه، فأنا أستثمر لصحتي مثلا غسالة صحون، المكنسة الكهربائية، الغسالة الملابس، الأجهزة البخارية اللي تنظف بعمق، أستثمر بصحتي، الروبوت الذكي اللي يشتغل أو يمسح أو يسوي، فأنا مستعدة أنفق هاي المبالغ على راحتي وما أدخل شخص غريب البيت.
0: حبيت وجهة نظرك، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بالست.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم حمزي.
0: أبو مريم أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا. شلون الصحة؟
3: الحمد لله والله.
0: أم مريم، منو الأكثر، أنتي ولا هو يجيد الشراء، شراء السلعة؟ منو؟
2: هو. إيه زوجي.
0: ليش مو أنتي؟
2: لأن دائما هو اللي يشترينا على الأشياء اللي نحتاجها إحنا.
0: حتى احتياجات البيت، ملابس مثل مال أطفال، مسواق،
2: كل شيء. يعني هم يعني أنا ويا ذا أريد أشتري أنا الأشياء اللي أشتريها أريدها، بس يعني دائما هو.
0: دائما
2: إيه هو.
0: يعني ومنو اللي اعتمد على منو؟ يعني انتي
2: انتي
0: معتمدة عليه.
2: هو
0: انطاك هاي المساحة انه انتي ايه تعتمدين عليه؟
2: هو اعطاني اياها المساحة. والله لان انا معتمدة عليه دائما.
0: شنو الشغلة تحسين نفسك فعلا تجيديها بالشراء؟ يعني هو ما يدبرها. شنو؟
2: مثل شلون يعني؟ شنو قصدك؟
0: يعني شنو؟ مثلا ملابس مال اطفال.
2: ملابس شنو؟ ملابس مال اطفال. اكثر شيء يعني ما يقدر يعني نفس ما تفكيران اللي اجيبنهن ولا احبنهن انا اللي اشتريهن. يعني اللي احبن البتي، بس يعني مو دائما يعني اخلي الغياسات لهذه ما يعرفها، فانا
0: تجيديها.
2: اي انا اجدي هنا يعني دائما اشتريها.
0: تفضلين التسوق الالكتروني ولا تنزلين للمحل؟
2: لا انزل للمحل. ليه ما اشتري انا هيك؟
0: من السمعين احنا مرات نتصفح ونلقى عروض وتخفيضات وبيجات رخيصة، اسعار مناسبة. يعني
2: انا راح اشتريها بيدي.
0: تشتريها
2: بيدي؟ كل شيء بيدي. اي من البيجات هاي انا ما اشتري، اي ما اطلبها.
0: خلينا نسمع رأيك ابو مريم. تعرف تميز السلعة انه هاي اصلية وهاي تقليد؟
1: لا والله صعب علي بصراحة. يعني أنا كنت ما أشتري ماركات، يعني كنت أقول أرخص وكل شيء يخرب هو الماركة والأصل أو الغير ماركة. بس بآخر فترة يعني بالحقائب أكثر شيء قمت أشتري الماركة لأن طول أكثر، وصارت عندي يعني اتجاه أكثر نحو الماركة بصراحة، لأن مدتها أطول وخامتها أحسن، فحتى من ناحية السعر أصرف الصير من هذا الباب.
0: أكثر اللي يعني من ينزل للسوق يعرف شلون يجيد العملة، يعني يعرف شلون يتعامل ويا البائع، أنت ولا أم مريم إذا نزلتوا اثنيناتكم للسوق؟
1: أم مريم أكثر تقولي تعامل، بس أنا ما أحب أتعامل إلا إذا مثلا السعر أشوفه يعني أنه كبير مقابل الحاجة اللي اشتريها. بس إذا فرق 1000، 1500 مثلا هاتي ما أعامل بصراحة، أقول هو بعد هو طلب هذا السعر أقدر أشتري من غيره، وهاتي أمور ما أحب أطول بيها بصراحة. لين
0: ما تحب تروح أكثر من محل وبعدين من تشوف السعر المناسب لهاي السلعات تروح ترجع على أول محل مثلا؟
1: إذا بالأجهزة بصراحة لا، لابتوبات، تليفونات، بس بالملابس لا بصراحة. إذا ألقى قطعة تعجبني أخذها بيش ما تشان. أي إذا لأن مو يعني بسهولة تلقى قطعة تجي على جسمك أو شيء. أي هذا قصدي.
0: زين. إذا رحت اشتريت أثاث للبيت.
1: نعم.
0: زين. طبعا هو الاثاث يعتمد، احنا دائما نقول الاثاث هو ذوق المرأة بالبيت، بس يبقى النوعيه. احنا مرات نقول هذا اصلي وهذا عادي، هذا تكمه، هذا كذا، هاي التفاصيل، هاي السلعه قويه، هاي تطول عمر ويانا. زين. بس اريد اعرف اذا نزلتوا تشترون اثاث منو يكون قرار الاقوى بالشراء؟
1: القرار بالنسبة كديكور وكتناسق مع باقي الأشياء الموجودة بالبيت طبعا أم مريم. بس أنا مثل ما قلت ندور أدور المتانة بالسلعة، فبالأخير نصف على رأي أكيد. أي أكثر شيء أنا بالأخير نأخذ المتانة أكثر شيء، لأن أطفال عندنا وهاي.
0: صار مرة واشتريت فد شيء اكتشفت بعدها أنه أنت مغبون؟
1: يصير هاي الحالات أكيد أكيد أكيد. يعني
0: أكثر
1: مكان ثاني أرخص أو مو مثل الجودة اللي أنت ببالك تطلع جودة.
0: أكثر سلعة ندمت عليها بعد الشراء، حسيت نفسك فارق السعر، فارق أنه هاي على أساس أصلية ومشت عليك وطلعت تقليد. شنو
1: أكو صار موقف بس ما أتذكر والله. يعني يصير دائما، بس يعني بأسعار بسيطة يعني فتنسي. مو مثل سعر عالي ما أنا قلت ما أنسي. يعني بالملابس، حقائب، هاي الأشياء.
0: شغلة السيارة بيت، هاي تعرف هاي راد لها قرار يعني، مو بس انه احنا متفقين بالرأي والقرار الأقوى وهذا التفاهم، لا اكو فت قرار لازم يكون صائب.
1: صح
0: منو؟ انت ولا هي
1: مثلا؟
0: اذا سيارة ولا بيت
1: يعني
0: المبلغ مو قليل.
1: ها طبعا يمي.
0: على قولتك اليوم اذا الفرق الخمسمية والالف ممكن حتى تنسي.
1: اي صح صح بهيك قرارات يعني كبيرة للعدة خبرة اكثر بالشارع.
0: تروح تستشير؟
1: طبعا استشير.
0: اذا ما عندك خبرة بالسيارات تروح تسأل صديق.
1: اكيد اكيد الاصدقاء العدة عندهم معرفة اكثر واستشيرهم يعني.
0: بهاي الحالة بهاي التفصيلتين البيس والسيارة تثق دائما بالرجل ولا بالمرأة أكثر؟ إذا تريد تأخذ رأيها مشورتها منو الأكثر؟
1: بواقعنا اليوم إيه الداخل بهاي الأمور أكثر الرجال طبعا هي تشتري وتبيع أكثر شيء أهل العقارات رجال والتواصل أسهل عن الرجل مع الرجل خاصة المجتمع نسيت بعد تدري فالرجل أكثر عدة حرية بالحركة والتواصل والروحة والردة
0: نعم.
1: فأكيد بيد الرجل الأمور الكبار أشوفها بصراحة
0: زين سؤال أخير لحضرتك أبو مريم
3: نعم.
0: هسه بحكم أنه أنت ما أخذ الدور الأكبر بالشراء مرات البائع يجي شايف إحنا يقول لك يعني شون عنده فد طريقة للكلام والترويج بحيث أنه أنت تقتنع تأخذها السلعة
1: صح
0: انت تاثر انت بكلام البائع ولا لا ما يهمك
1: انا على الاحتياج ست انا بالنسبه اي على الاحتياج اشوف شو احتاج ما علي الاحتياج اكثر شيء احتاجه اشتري ما لي علاقه بالبائع
0: الترويج والترغيب انه يرغبك
1: هذا الشيء معد اكثر للنساء اشوفه يعني خاصه سوق النساء مثل ما تعرفين سيولته اعلى بالمليارات لاني ينعجبن بهذا الشيء تلقين مثلا انا ما اعرف يمكن مثل كونسيلر اي هذا يعني اكثر من شكل وباكثر من سعر بينما هو كله يؤدي نفس الوظيفه بينما عند الرجال له البودي بودي بصراحه يعني يطلع بيه يرجع البنطرون بنطرون اي فهذا الترويج بسوق النساء اكثر
0: شكرا لكم شكرا لوقتكم مع السلامه
1: عفوا الله يسلمك

0: خلونا نتعرف العائلة. مرحبا.
1: مرحبا يعني.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو علي.
0: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك أبو علي. مرحبا.
2: مرحبا. أهلاً وسهلاً حبيبتي.
0: أهلاً وسهلاً بكم. منو بالبيت مسؤول عن التسوق؟ أنت ولا أبو علي؟
2: أنا مسؤول عن التسوق.
0: كل شيء؟
2: لا يعني أكو بعض الشغلات اللي هو لازم يجيبهن، يعني اللي ما أقدر بالتوصيل أجيبهن أجيبهن هو.
0: ما تقدرين بالتوصيل تجيبيهن؟ يعني مثل إيش؟ تحسين أبو علي هو يجيد الشراء بيها، يعرف السلعة الزينة يجيبها، شنو؟
2: من ناحية الخضروات والفواكه هاي معتمدة بها علي أنا.
0: يعني أنت أم البيت، أم البيت. ما تجيبيهن هذني، ما تدبريها.
2: لا ما أنا ما أقدر أطلع لين ابني وياه، يعني شوية صعب.
0: بس انت يعني طالعه مشتريه؟
2: طالعه مشتريه.
0: ايه
2: بس اكثر اللي هو اللي يجيب هاي الطلبات هو، او اشياء اللي خاصة الطفل مثلا حليب وشنو اللي يحتاجه.
0: اكو شغلات، لا اكو شغلات هي مو شغله انه انت بطريقك تجيبهن وياك، لا اكو شغلات ما تقدرين لان ما تعرفين انه اصلي ولا عادي. السعر من تقولي مثلا تسمعين انه هذا سعرها، ما تعرفين سعرها مناسب ولا غالي. فشنو السلعه اللي ما تدبريها ما تقدرين تشتريها الا بوجوده؟
2: لا ماكو، انا جيبي. ما يصعب علي.
0: هو المشكله علي التوصيل.
2: اي اي عافيه. اي بس ما يصعب علي شيء، انا جيبي.
0: احتياجات البيت، منو اللي يعرف شنو نواقص البيت واحتياجاته؟
2: انا طبعا.
0: اي أبو علي، عرفنا أنه أم علي هي ماخذة الدور بالبيت، وهي مجرد تدزلك القائمة والاحتياجات وأنت عليك تجيبهن. زين، من ناحية العملة، بما أنه أنت اللي تشتري وتجيب، تعامل ولا لا؟
1: والله نادرا أنه عامل، يعني أكو سلعة يعني سعرها معقول، يعني ما أكو داعي أنه عامل، يعني ما أشوف يعني ما بيه فد مبلغ أنه تعامل عليه فد 5000 10000، يعني ما تسوى أشوف.
0: 5000 10000 ما تسوى؟
1: ما تسوى يعني
0: شغله شغلتين؟ لا والله افر المحلات كلها على 5 وال10.
1: لا والله يعني لا بالعكس، يعني اكثر يعني من اكون لوحدي يعني اشتري ملابس نفسي، يعني مو بالتايم او كذا، يعني كشارع الوطن او غير محلات نهائيا ما عامل، وبيا طبيعي انه ادخل محل واحد انه اشتري خلاص، يعني ما احب افر المحل.
0: اذا صدف انت اشتريت من اول محل وبالسعر الفلاني ومشيت شوي لي قدام واكتشفت انه اكو احلى من اللي اشتريته، تتندم؟
1: يعني اتندم بس مو كسعر، كبضاعة يعني.
0: كبضاعة.
1: اي اكيد طبعا.
0: واذا اكتشفت انه انت اجيت وجاي تتصفح وصديقك قال لك شاتة هذا بيش اخذته، قلت له بكذا سعر، قال لك ليش ما اكل بيج الفلاني بكذا سعر بنفس النوعية. زين بس السعر ارخص، الضوج تحس انه انت انغبنت؟
1: لا ما انغبنت لا بالعكس. اي لانه مرات بالبيجات الكواليتي يختلف يعني عن الواقع، يعني اغلب يعني بالشراء عن طريق الالكتروني يختلف، احنا نعرف هذا الشيء.
0: بس انت مجرب تسوق الكتروني؟
1: طبعاً
0: يعني تتسوق دائما؟
1: اي يعني مو كملابس كهاي، لا مجرب كسلع السياره، يعني
0: سلع
1: السياره او مرات يعني نشتري من شيء عند زوجتي توصل، يعني تعرفين ك بعض الملابس كذا اشوف الكواليتي مالتها يعني بين اختلاف، يعني شيء بسيط يعني بالغسل بالكذا يختلف.
0: بس انتوا شنو اللي تفضلونه انت وهي؟ شنو تفضيلكم، تسوق الالكتروني من باب الاسرع والاريح وهي التفاصيل، ولا لا تنزلون للسوق تشوفونه بعينكم؟
1: انا انزل للسوق اشوف عيني، والدليل انه انا يوم جيت اشتريت منها التيشيرتات هاي بعيني.
2: لا الكتروني ما اقدر عندي، يعني هسه انا كل شيء ما اشتريت لنفسي، بالتوصيل الالكتروني اخذ راحتي اكثر، والسلع يعني البيجات اللي اعرفهم اللي متعاملوا وياهم صار لي سنوات اوصل من عندهم.
0: مره من المرات انصدمتي انه انت طلبتي فتشي واجا مو نفس اللي ببالك؟
2: اي اكيد
0: هاي تصير هوايه.
2: طبعا تصير، اي خاصه اذا بيجات جديده ما متعامله وياهم، طبعا صارت عندي اكثر من مره واخسرهم ما اداعي بهن.
0: اذا طلعتوا اثنيناتكم نزلتوا للسوق على اساس انه انتم تشترون سلعه للبيت اثاث،
1: نعم،
0: منو اللي يكون قراره اقوى بالشراء، شراء الاثاث؟
1: شراء الاثاث والله صراحه هي يعني مو
2: اي راح نشتري
0: راح تشترون
2: اي راح نروح للاثاث نشتري.
0: زين ليش انت دائما يعني هو يعتمد على ذوقك ولا شنو، ولا اكو خبره بالموضوع شنو؟
2: طبيعه الشيء الرجال تفاصيل البيت مثل المره او شنو اللي يحتاج.
0: اوكي هسه احنا بعيدا عن الاحتياجات، انت اجيتي قلتي لي انا اليوم احتاج كنتور للطفل. اي زين الكنتور هسه عرف هو شنو الاحتياج، منو اللي يجيد انه شراء هاي السلعه بالسعر المناسب انه هذا الكنتور مناسب نوعيته كذا، تكمه ممكن يصير يعني يجر وياك عمر منو؟
2: والله اشوفه صراحه انا من اقدم المعامله مال انه اريد اشتري شيء يابا انه هذا البيج بفلان سعر، هذا البيج بفلان سعر، هذا بس هاي البيجات اللي موجوده بداخل البصره يعني انه احنا نروح نشوفه بعيننا، فهو يقول لي خلاص يعني اذا انت كلش ضروري ومحتاجته نروح نشتري، يعني هسه اليوم رد نشتري قزامه احنا صار الموضوع 4 ايام هو كان مسافر ما قدر، اليوم راح نروح ان شاء الله نشتريه، شفناها بالبيجات بس بقى نشوف الكواليتي يعني على شوف العين، يلا ذيك الساعه انه انا اقدر اخذها.
0: تمشين انت على انه السلعه زينه والكواليتي مالتها عالي ولا على اساس السعر؟
2: لا لا اهم شيء صراحه انا عندي زين، انا مبدا انه عمر فهمتي متاخذين شيء تاخذينه عمر،
0: هاي هاي وجهه نظرك انت، شنو وجهه نظرك؟ المهم الكواليتي عالي والامور طيبه وهي راضيه عليكم علي ولا
1: الكواليتي عالي وسعر مناسب؟
0: يعني ما له علاقه بام علي راضيه لولا هي خالفتك بالراي،
1: خالفتك بالراي شارك شارك بالمادة
2: اي وهو يعني بتكلفة عالية وانا مصرة عليه يعني رغم اكون اسب من عنده بس انا اريد يعني شيء عمر اشاركه.
0: موظفة انت؟
2: اي
0: معلم. لا العد هاي لا هذا وزين نسوي بيه والله هاي طريقة عشان سؤال اخير لحضرتك.
1: نعم.
0: برايك منو اللي يتاثر دائما بكلام البائع؟ شايف البائع من يروج عن سلعته؟
1: نعم.
0: يحسسك انه هي ماكو غيرها بس موجودة عدة بالسعر الفلاني اللي يناسبك، تتأثر بكلام البائع ولا لا تبقى أنت متردد لأن هذا بائع وأكيد لازم يمشي سلعته بالطريقة الفلانية؟
1: صحيح إنه فكرته إنه صحيحة إنه لازم يمشي سلعته ويتعامل بطريقة لبقة المقابل، بس إنه إحنا كرجال يعني مارين بكل الأمور من ناحية الناس يعني نعرف مغزى الناس بداخل الناس يعني من يسولف وياك وكذا هاي تعرف انه عارف مصداقيته يعني نسبة مصداقيته احتمال تكون 20% 10% اي بس بالمقابل لازم انه سايرة بالامور خلاص.
0: احنا ولا انتم من اللي يتأثر؟
1: لا اكيد الرجال يعني لان اي النساء يعني اغلب الاوقات يعني الصوت قشمر الموضوع يعني
0: جايب لك احنا رح نتأثر بكلام من يجي يقول لك انا السلعة زينة اي يعني يقنعني احنا النساء نقتنع اكثر
1: قليل القناعة يعني قليل يعني جدا يعني عايشين الحياة يعني بسرعة ما نعرف يعني إيه أكيد طبعا
0: تعرف الأسلوب وتعرف شو تتعامل. شكرا لكم يا عيني وإن شاء الله موفقين بشراء الجزامة مع السلامة

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو الحسن.
0: أبو الحسن أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبتين حبيبتي.
0: أبو الحسن، أريد نسمع من عندك وجهة نظرك، برأيك منو أذكى بالشراء بشكل عام، الرجل ولا المرأة؟
1: لا المرأة، لأن يعني هي تشتري، هي تتسوق، يعني هي اللي تتعامل بالشراء أكثر من الرجال، يعني بالعموم. يعني
0: بس منو اللي يجيد الشراء بعيدا عن العملة؟ المرأة هي تعامل بس بالشراء، منو اللي يجيب السلعة الزينة؟ يعني يعرف شلون يجيبها، يعرف انه الأصلية من التقليد،
1: يعني اللي يسأل أكثر بغض النظر إذا كانت مرأة أو رجل، هو يعني اللي يسأل أكثر، اللي يبحث أكثر. أكو رجال يجيدون وأكو رجال ما يجيدون، وأكو نساء تجيد وأكو نساء ما تجيد. ما يعني ما أكو شيء أساسي، يعني ما أكو يعني شيء عام أو تقييم عام لهاي الأمور.
0: يعني الخبرة بالشراء ما يعتمد على أنه مرأة ولا رجال، بقدر ما يعتمد على شخصية الإنسان خبرته بالشراء.
1: ما يعني ما أكو تقييم عام لهاي الأمور، يعني شخصيات تختلف يعني من شخص إلى آخر.
0: منو اللي عنده خبرة بالشراء؟ منو اللي يسأل؟ منو اللي يبحث؟ أنت ولا هي؟
1: ما لها علاقة. أكو رجل.
0: بيناتكم أنت.
1: أكو رجل بحياته ما متسوق مثلاً، وأكو مرة بحياتها ما متسوقة. أكيد أنت ما تقارنها بالشخص المقابلها، إذا هو متسوق أكثر، إذا هو متعامل ويا عالم أكثر. شيء طبيعي يكون المتعامل ويا يعني بشكل عام المتعامل أكثر هو اللي يجيد هذا الشيء بشكل أكثر.
0: شنو انت اللي تجيده بالشراء؟ مثلا مسواق البيت، الاثاث، السيارات، الملابس، شنو اللي تجيدها بالضبط بحيث انه انت ما تنغبن؟
1: يعني عموما هو اي شيء الواحد يريد يشتري بهاي الفتره ما راح يروح يشتري قبل، يعني راح يبحث، والطرق ووسائل البحث هسه حاليا كلش بسيطه. يعني انت اذا تريد شيء اصلا لمجرد ما تفكر بيه وتحكي بيه راح تطلع لك اعلانات خير من الله عليه، فانت راح تبحث وراح يعني تتعلم هواي بخصوص الشيء اللي راح تشتريه، وراح تكتسب خبره كبيره بالشيء اللي راح تشتريه، وراح يعني تقدر توصل الى الشيء اللي تشتريه بصوره صحيحه، يعني الى احتياجاتك، الى الشيء اللي تحتاجه بالضبط من السلعه الفلانيه، لان يعني انت اصلا راح تبحث عليها، راح تطلع لك هواي بالسوشيال ميديا، راح تطلع لك هواي بالانستغرام، بالفيسبوك، راح تعرفها يعني بشكل اكبر، يعني قبل لا تروح اصلا يعني للمحل او تروح للسوق، راح تعرف هواي، راح تكتسب هواي خبره بخصوص هذا الشيء راح تشتري.
0: بما انه يطلع لك هواي اعلانات وهواي بيجات مجرد انه انت فكرت تريد تشتري السلعه الفلانيه، زين انت ما حاولت تجرب التسوق الالكتروني، تشتري من البيجات لو تعتمد لا انه انا لازم اشوفها بعيني السلعه؟
1: اولا هو التسوق الالكتروني يحتاج لوقت، يعني مو كله يوصل بوقت اللي تحتاجه. احنا بحكم انشغالنا يعني انا قليل فرغتي، فما اقدر يعني غالبا احصر نفسي بوقت كلش ضيق، يعني ما اقدر انتظر لحد ما توصل، لحد ما يكمل توصيلها. اضافه الى ذلك الجوده يعني غالبا بالتسوق الالكتروني حسب تجربتي، يعني تجربتي انا بسيطه كلش بالتسوق الالكتروني، الجوده مو دائما تكون بنفس الشيء تطلع له انت، يعني اي غالبا.
0: اذا عندك مبلغ وتريد تشتري باحتياجات البيت، المبلغ يبقى عندك انت تروح تجيب احتياجات البيت لين انت نقول افهم وبحثت عن الموضوع، ولا تسلمه لام الحسن؟
1: ما اكو اي مشكله، يعني حسب من المتفرغ يقدر يتسوق.
0: يعني على المتفرغ مو على صاحب الخبره بشراء هاي السلعه؟
1: لا بالاغلب على المتفرغ، يعني اي يعني انا ما عندي وقت هواي فراغ بحيث اقدر يعني اتسوق.
0: ام الحسن، اشتريتي سلعه معينه وتندمتي بعد شرائها؟ حسيتي انه انت انغبنتي؟
2: لحد الان لا. اي لحد الان لا.
0: شنو اكثر الشغلات اللي تجيدين شرائها؟ يعني اكو شغلات دائما، يعني حتى لو ابو الحسن يكون متفرغ صاحب خبره بي، بس وقت الشراء لا تشوفين انت اضبط من عندش.
2: ملابس.
0: ملابس الاطفال يعني ولا ملابسكم بشكل عام؟
2: بشكل عام ملابسنا.
0: انت تكونين اضبط.
2: اي اضبط يعني من ناحيه المقاس، من ناحيه الخامه، هم نشوف يعني شنو اللي يليق على الطفل او عليه او علي يعني البيت عامه.
0: طريقتك بالتعامل ويا البائع على مود تشترين السلعه اللي تعجبك؟
2: عادي مرات والله ما اعامل، يعني مرات اشوف انها فعلا هي هاي تستاهل هذا السعر انطي يعني، ومرات لا اشوف يعني انه ما تسوى هذا السعر فتلقيني اتعامل يعني ويا لا انزل لي يعني هيك.
0: اذا نزلتي انت وابو الحسن للسوق، منو اللي يتعامل اكثر انت ولا هو؟
2: ابو الحسن.
0: ابو الحسن يتعامل
2: اكيد، هو اللي راح يتعامل يعني كوني طالعه يعني وياه.
0: جربتي مرة من المرات التسوق الإلكتروني؟ تجربتك شلونها؟
2: جيدة، وهي تجي يعني حسب، مثلا أنا أكثرية أطلبهم مثلا ملابس، قطع، شغلات ومواعين للبيت، بس كأجهزة كهربائية

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: مروة.
0: مروة، اهلا وسهلا بك يا مروة. مروة، اريد اسمع وجهة نظرك بشكل عام. منو الاذكى بالشراء؟ تحسين عنده شطارة بالشراء زين وبالعملة، يعرف شلون يتعامل، الرجل ولا المرأة؟
1: بالعملة يعني هو الرجل اكثر. بالنسبة للنساء يعني هي تعرف احتياجاتها للبيت اكثر، بس من حيث التعامل المجتمع ويا المرأة لا، يعني أشوف أكو فرق. مثلا أنا موقف يعني صار وياي مؤخرا، التاير مال السيارة احتاج يعني هوا، فرحت للبنشارتشي وكانت قبل السيارة، فبعد ما شيك الهوا للسيارة ونفخ ليها، فقلت ليش قد المبلغ؟ قال لي لا خليها علينا وبراحتك وهذه. فأنا كنت شايلة بيدي فلوس فأخذهن، إنه يعني مبلغ كان بسيط، في حين بعدين انتبهت أنا الرجل اللي قبلي أخذ منه مبلغ يمكن 1000، في حين أنا لا يمكن 2000 أو 3 أكثر يعني مبلغ. فأنا استحي إنه أنا تفاجأت يعني بهذا الموقف. وأكو مواقف لا يعني صارت مثلا ويا والدي، إنه من أشوف مثلا عمل على نفس السلعة البياع رأسا كمخضر ينطيه سعر أرخص من اللي ينطيني إياه البعض، طبعا مو الكل، إذا أشياء ما مسعرة يعني.
0: يعني تحسين إنه النساء ما تجيد، ما تعرف شلون تتعامل، أو بزوايا معينة، جوانب معينة. يعني هسه مثلا السيارات أنت مو خبيرة بهذا الموضوع، يعني ما تعرفين شقد يعبي له هوا، شقد ممكن التاير ولا أربعتهن.
1: إيه أنا ما أعرف، صحيح هذا مو مجال خبرتي، ويمكن الرجال بيناتهم هم أكو فد تعاطف فيعرف إنه هذا رأسا ينطيه السعر من الأخير، في حين المرأة لا يعني ينطيها سعر عالي يفترض إنه هي ممكن تعامل، أو إذا ما عملت بعد ينطيها هذا دائما.
0: زين، وين تشوفين شطارتك بالشراء أنت كامرأة؟ يعني
1: بالملابس. الملابس يعني
0: تسوق الإلكتروني، ولا أنت تفضلين ترحين تنزلين للمكان تشوفين الكواليتي، تشوفين قماش السلعة زينة ولا لا، يعني تشوفيها بعينك؟
1: حسب، مرات يعني إذا مضطرة ممكن أنا أطلب مثلا أونلاين وهذه، بس إذا شغلة يعني أنا ما متأكدة من المحل أو ما أعرفه ما أعرف بضاعته، لا لازم أروح أشوف الكواليتي، لأن مرات تطلبين شيء من النت أو يعني من الصفحات تطلع مو نفس الكواليتي اللي أنت رايدته، يكون سعر غالي ولكن الجودة كلش بسيطة. يعني
0: بما أنه أنت تعرفين للملابس، شراء الملابس، نزلين للمحل تعاملين، صير أكو إحنا هواي نداهر على مود السعر شوي ينزل،
1: يعني أكو ملابس أعرف نوعيتن وهي الخامة وهي الموديل مالتن وهذه، فما أقول ما تستحق إني أنا أعمل عليها، لو أكو شغلات لا أشوفها مبالغ بيها يعني أعمل بشكل بسيط يعني. إيه عندنا أختي شوي لا أفضل، فإذا عندنا شيء معامل نأخذها هي ويانا، ما نقول نجيب أمي لا نجيب أختي، لأن هي بالمعامل أفضل يعني، حتى إذا كانت شغلات ذهب أو شيء هي يعني عندها يعني هذا الواهس الخلق، تعرف تحسب الأشياء
0: حسب وجهة نظرك. وأنت كأمرأة، المرأة تركز على الجودة والتفاصيل أكثر ولا الرجل أكثر يركز على الجودة والتفاصيل؟ يعني إحنا أوكي سلعة عجبتنا أخذناها، بس منو اللي يركز بجودتها؟ منو اللي يركز مثلاً بسعرها، صناعتها، هاي التفاصيل منو اللي يركز بيها؟
1: يعني هي حسب المادة، بس أشوف الرجل يعني مثلا يشوف بالسعر، يعني أنه أوكي أنا مثلا مخمن سعر معين هو أكثر. إذا شغلات مثلا للبيت والاحتياجات اليومية للبيت المرأة تكون تركيزها أكثر.
0: يعني اللي يصرف على الكماليات أكثر من الأساسيات؟
1: يعني هذا سؤال محرج، هو هم باختلاف، بس أكثر شيء المرأة يعني.